0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك ورده ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
0: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3:00 مساء على جدة FM.

وموت بحبك وطاري، ولكن ولكن هذه أطباعي

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوت

0: وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، خلق الإنسان وعلمه البيان، وفتح له أبواب الرزق الحلال، وجعل في المعاملات ميدانا تظهر فيه الأخلاق كما تظهر فيه الأقوال. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا خلقا كريما إلا دعا إليه. إخوتي، نقف اليوم مع حديث نبوي عظيم، قليل الألفاظ، واسع المعاني، يهذب السوق ويزكي النفس، ويزرع الطمأنينة في القلوب، ويجعل من البيع والشراء عبادة لا مجرد معاملة، ومن الكسب الحلال طريقا إلى رضا الله لا إلى خصومة العباد. إنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. حديث لو وزن بذهب الأرض كلها لرجح، لا لأنه يتحدث عن التجارة وحدها، بل لأنه يتحدث عن أخلاق الإنسان حين يختلط المال بالطبع، وحين تمتحن النفس عند الحاجة، وحين يظهر معدن المرء في لحظات الأخذ والعطاء. السماحة ما أحوجنا إليها، فكم من بيوع أفسدتها الشدة، وكم من علاقات قطعتها المساومة القاسية، وكم من قلوب جرحت بسبب كلمة فظة، أو مطالبة غليظة، أو خصومة لا ترحم. السماحة ليست ضعفا، وليست تهاونا في الحقوق، وليست إضاعة للمال، وإنما هي حسن خلق، وسعة صدر، وحكمة تصرف. السماحة أن تتعامل مع الناس بروح نظيفة، وأن تعرف أن المال يذهب ويجيء، أما الكلمة الجارحة فقد تبقى في القلب سنين. تأملوا هذا الحديث النبوي العظيم: سمحا إذا باع، أن يبيع بيسر ولين، لا يحتكر الطمع، ولا يبالغ في الغبن، ولا يرفع صوته ليكسب صفقة، ولا يستغل حاجة الناس، بل يكون واضحا صادقا، سهلا في بيعه، قريبا من الحق، بعيدا عن التعقيد والخصومة. وسمحا إذا اشترى، أي إذا كان هو المشتري لم يكن شديدا يضغط على البائع، ولا قاسيا في المساومة، بل يطلب بلطف، ويعطي الناس قدرهم، ويعلم أن الرزق بيد الله، وأن بركة المال ليست في انتزاعه من الآخرين، بل في أن ينزل عليه رضا الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: سمحا إذا اقتضى، أي إذا طلب حقه عند الأجل، طلبه بأدب وحكمة ورحمة، لا يفضح ولا يجرح، ولا يلاحق الناس بكلام يؤذيهم، خصوصا إن كانوا معسرين أو متعثرين. فالشرع لا يربط الحقوق بالقسوة، بل يحفظ الحقوق.

ويأمر بالإحسان معها. يا الله، ما أجمل هذا الدين، دين لا يعلمنا كيف نأخذ فقط، بل يعلمنا كيف نأخذ بأدب، وكيف نبيع بصدق، وكيف نشتري بعفة، وكيف نطالب بحقنا دون أن نفقد إنسانيتنا. أيها الأحبة، من أعظم ما يفسد المعاملات اليوم أننا ننظر إلى الناس على أنهم أرقام، وإلى السوق على أنه صراع، وإلى الربح على أنه انتصار بأي وسيلة. لكن الإسلام يريد شيئا آخر تماما، يريد سوقا فيها مراقبة لله، وقلوبا حية، وألسنة طيبة، وأخلاقا تسبق الأرباح. فالتاجر المسلم ليس مجرد بائع، بل هو داعية بأمانته، والمشتري المسلم ليس مجرد باحث عن السعر الأقل، بل هو عبد لله يلتزم الحق والعدل. ومن يطلب حقه ليس محتاجا إلى القسوة، بل إلى الصدق والرفق والحلم. كم نحتاج اليوم إلى أن نستعيد هذا المعنى، حين تدخل متجرا فتقابل بابتسامة صادقة تشعر بالراحة، وحين تتعامل مع إنسان لا يبالغ في الثمن ولا يغشك في السلعة ولا يضيق صدره من السؤال تدعو له في سرك قبل أن تخرج.

وحين يفهم البائع أن البركة ليست في كثرة الربح فقط، بل في صدق المعاملة واستقامة اليد ورضا الناس، عندها يصبح السوق مكانا للخير لا ساحة للتنازع. السماحة تثمر بركة لا تراها العين دائما، لكنها تشعر بها. قد يربح الإنسان كثيرا بقسوة ثم لا يجد راحة ولا بركة، وقد يربح قليلا بسماحة وصدق فيبارك الله له في القليل حتى يكون أكثر من الكثير. وقد جاء في المعنى أن البركة قد تنزع من المعاملة بسبب الخداع والغلطة واليمين الكاذبة، بينما تنزل في البيع اليسير الصادق وفي الكلمة الطيبة والوجه البشوش.

أيها المستمع الكريم، تخيل حياتنا لو سرت فيها هذه الخصلة. تخيل لو كان كل بائع سمحا، وكل مشتر سمحا، وكل صاحب حق سمحا. كم ستقل الخصومات؟ كم ستخف المشاحنات؟ كم ستصفو العلاقات؟ كم سنشعر أن الدنيا أرحب، وأن التعامل مع الناس ليس ساحة حرب، بل هو باب أجر. إن السماحة لا تظهر فقط في السوق، بل تنعكس على كل تفاصيل الحياة. في البيت السماحة رحمة، ومع الزوجة السماحة مودة، ومع الأبناء السماحة تربية، ومع الجار السماحة ستر وفضل، ومع العامل السماحة عدل، ومع الموظف السماحة إنصاف، ومع من أساء السماحة عفو أو حلم. لكن الإسلام حين ذكر السماحة في هذا الحديث اختارها في باب المال، لأن المال من أكثر ما تشد إليه النفوس، فإذا سمت النفس فيه سمت في غيره من باب أولى. ولهذا كان السمح قريبا من الناس، محبوبا بينهم، مأمون الجانب، لا يخشى الناس سطوته ولا يرتعبون من صوته، بل يرتاحون لصفقته ويطمئنون إلى معاملته. وهنا نقف عند معنى دقيق جدا.

السماحة ليست أن تتنازل عن حقك دائما، ولا أن تقبل الظلم، ولا أن تستغل باسم اللطف، وإنما هي أن تأخذ حقك في حدود الأدب، وتعطي الحق في حدود الرحمة. فإذا كنت بائعا فكن واضحا أمينا، وإذا كنت مشتريا فكن عادلا كريما، وإذا كنت صاحب دين فطالب بلين، وإذا كنت مدينا فاستحي من التأخير، وبين عذرك، واطلب المهلة بصدق. وهكذا يستقيم المجتمع، لأن كل فرد فيه يتذكر أنه لا يتعامل مع أموال فقط، بل مع نفوس وقلوب وحقوق بين يدي الله. كم من إنسان كان سبب هدايته ابتسامة تاجر، أو تسامح صاحب حق، أو كلمة رفق، أو تخفيف مطالبة، وكم من آخر ضاعت صورته الطيبة بسبب شدة لا داعي لها. يا من تبيع وتشتري، اجعل نيتك عبادة، واجعل أخلاقك رسالة، ولا تجعل السوق يسرق من قلبك الرحمة. فالمؤمن يربح حين يرضى الله عنه، لا حين يسبق غيره في الصفقة فقط. والنجاح الحقيقي ليس أن تربح اليوم وتخسر ثقة الناس غدا، بل أن تبني سمعة طيبة، ويدا أمينة، وقلبا سمحا، ومعاملة يباركها الله.

أيها الأحبة، إن حديثاً واحداً كهذا كفيل بأن يبني مجتمعاً كاملاً لو وعيناه حقاً وطبقناه صدقاً. حديث يعلمنا أن الأخلاق ليست زينة خارجية، بل هي روح الحياة، وأن الدين ليس صلوات فقط، بل هو صدق في السوق، وأمانة في البيت، وعدل في الخصومة، ولطف في المطالبة، ورحمة في التعامل. فلنحمل هذا النور معنا في أيامنا، ولنجعل من بيوعنا وأعمالنا ومطالباتنا فرصة لنيل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى.

قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير

الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم

فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه،

فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.

بينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً.

واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.

ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟

آتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة

0: خاطئون. صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: وقف 5 ثواني وتأكد من هوية المرسل قبل التفاعل معه، لا تفتح مجال.
4: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.
5: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
6: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
7: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع مدينة سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السرور. حياك الله. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
2: من اجل حياة اكثر ايجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي الجمعة 1:00 ظهراً على جدة FM.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي آي أو إس وأندرويد ساودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: لوين صيفك؟ واحدة من أجمل المناطق السياحية في الباحة، ودايم تفتح أبوابها لعشاق الطبيعة، لأن فيها المناظر الخلابة من مساحات خضراء شاسعة وشلالات متدفقة وبرك المياه المحاطة بالصخور. الغابة مجهزة بكافة المرافق الخدمية مع استراحات وأماكن للجلوس ومسارات للمشي والرياضة، بالإضافة لثلاث مواقع لألعاب الأطفال. حديقة غابة خيرة هي لوحة طبيعية خلابة تعكس جماليات المعالم السعودية الرائعة ولها مكانتها السياحية البارزة. لون صيفك.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يومياً 6:00 مساءً على جدة FM.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جد FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: صح الآن على جدة اف ام.
1: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، انطلاقة جديدة وبداية جديدة في أسبوع جديد. إن شاء الله تكون كان ويكند جميل عليكم، استمتعتوا فيه زي ما إحنا دائما نستمتع معكم. جينا بطاقة جديدة وطاقة يعني إشراقة وكذا، وبداية أسبوع جديد. نقول صباح الخير لكل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة جدة اف ام. انطلقنا في أبدأ صح.
2: صباح الخير عليك يا دينا، وصباح الخير على سارة وعليكم وعلى كل اللي بيسمعنا. أكيد بداية أسبوع كلها حماس، حيوية، تفاؤل، نشاط، وبإذن الله كل أمورنا تمام التمام.
1: نقول صباح الخير من فريق العمل، من الإعداد علياء الهدلي، فاطمة شرف، أما التقديم معكم إيمان بحيدر، دينا سعد، والإخراج سارة خوجة.
2: كالعادة عندنا العديد والعديد من الفقرات والكلام اللي حنقوله، ولغزنا وأسئلتنا التفاعلية، دردشتنا الصباحية، بالإضافة لفقرات برنامجنا المتنوعة. لكن ما في أجمل كمان من تصبيحاتكم اللي حنقولها على الهواء. فكل اللي حابب يشاركنا أكيد يسعدنا أنه يتواصل معنا على رقم الواتساب 800-244-2828، وكل اللي حابب يشارك ويسمعنا صوته الحلو أكيد 012-647-7154 012-649-5154. وكمان عندنا تطبيق الواتساب،
1: أكيد على الواتساب، الواتساب على الهاتف 012-647-7154 أو 012-647-5544 أو 012-647-9514. وأكيد على منصة إكس على جدة أندرسكور راديو. بداية مشوارنا الصباحي حتبدأ من الآن. خلونا نطلع أول فاصل وبعدها راجع لكم من جديد. لا تروحوا بعيد.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: أخبار الطقس على جدة اف ام ليوم الأحد الموافق 19 من يوليو. بمشيئة الله تعالى يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية الرياض نجران، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة المدينة المنورة، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على ساحل واصل إلى جازان، كما لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، تمتد إلى أجزاء من منطقة الباحة، في حين تظل درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الجنوبية منها. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 إلى 50 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي. حالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي. توقعات الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 إلى 38 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف. وأخيراً حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد، وتصبيحاتكم وما شاء الله صباحاتكم معطرة، صباحاتكم جميلة. نبدأ بتصبيحة من عبد العزيز عسيري، يقول صباح الخير لمن يطيب بهم الصباح، صباحك أنوار يا عبد العزيز، شكرا جزيلا لك، يا أهلا وسهلا فيك.
3: عبد الرحيم أثبيتي بيدعو الله دعوات جميلة وبيتمنى لكم كل الخير، صباحك خير يا عبد الرحيم.
2: أيضا عندنا الصادق آدم العاقب علي، أيضا يصبح علينا ويصبح على جميع الطاقم، شكرا جزيلا لك يا الصادق.
3: صباحك خير وسعادة يا غازي شولان، وبيقول لكم أسعد الله صباحكم بكل خير.
2: رعد الجميع أيضا يصبح عليكم ويقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، صباح الخير، صباحك أنوار، أهلا وسهلا فيك.
3: عبد الهادي عمران صباح الأحد الونيس، وبيسلم على الجميع وبيعطينا دعوات جميلة، الله يتقبل منك ومن الجميع.
2: أيضا فضل السنيدي صبح علينا، شكرا جزيلا لك يا فضل.
3: عبد الله بركات يقول اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته وتوكل عليك فكفيته، صباح الخير يا عبد الله بركات.
2: أيضا عندنا تصبيحة من شوقي حمدي يقول في هدوء نعيم ومن وفي الصمت حياة وما بينهما تفاصيل لا أحد يدركها، صباحكم جميل، صباحك أجمل، يعطيك العافية، حلوة الكلمات حبيت.
3: وصباح الخير على الجميع من سعيد البيشي من الدمام، صباحك ورد يا سعيد.
2: أيضا عندنا فؤاد قطاني صبح علينا ويقول لا تفتح صفحاتك لكل عابر ولا تفتش أسرارك ولا تفتش أسرارك من أول لقاء، فالثقة جوهر لا تمنح إلا لمن يستحقها، صباحك أنوار، يعطيك العافية يا فؤاد، شكرا جزيلا لك.
3: وصباح من إبراهيم أبو محمد بيصبح على كل المستمعين وعلى طاقم العمل، وبيتمنى للجميع بداية أسبوع كلها نشاط وحيوية وأمل وتفاؤل، وانت كمان.
2: أيضا سيف ذياب بيصبح علينا بكلمات جميلة ويقول أجب بحكمة كي لا يصطدم بالمبصرون، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك.
3: صباح الخير من روبن وصباحك سعادة، هذه الرسالة ما فيها اسم والملصق ما ظهر.
2: أوكي، عندنا علي بركاتي صبح علينا أيضا بدعاء صباحي جميل، يعطيك العافية يا علي.
3: وصباح التفاؤل اللي ينعش الروح، صباح الابتسامة الصادقة والرضا الهادئ والقلب الواثق بأن القادم أجمل بإذن الله، هذه تصبيحة الوافي النجمي، ولك أيضا.
2: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من يزيد يصبح علينا ويقول إيمان، هو أستاذة منى،
3: هو يفكر لسه منى،
2: لا لا هو قصده منى، لا لا بس هو أنا فكرتها إن يا أستاذة مني يعني، بس هي طلعت منى. طيب تمام، ما عندك مشكلة،
3: صباحك خير،
2: صباحك خير وأنوار وأهلا وسهلا فيك،
3: دنيا سايحة أنت سيدة
2: الآخر. طيب عندنا كمان سعود، صباح الخير يا سعود، أهلا وسهلا، أو أبو سعود، يعطيك العافية أبو سعود، شكرا جزيلا لك على هذه الكلمة.
3: أكيد كل اللي حابب يشاركنا على تطبيق الإذاعة السعودية موجودين صوت وصورة، ما عليكم غير أنكم تحملوا التطبيق في أجهزتكم الذكية وتليفوناتكم سعودي راديو بلس. كمان اللي حابب بيكلمنا على أرقامنا 012-647-7154 012-649-5154، واللي حابب لسه يصبح علينا أكيد رقم الواتساب للتصبيحات والمشاركات 800-244-2828.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة، رجعنا لكم من جديد مع آخر تصبيحات. يعطيكم العافية، عندنا خالد القطافي، وأيضا عندنا خالد أيضا، وأيضا عندنا الجريح من الطائف. شكرا جزيلا لكم على كلماتكم الجميلة وتصبيحاتكم. ننتقل إلى

0: اللغز. واليوم اللغز يعني برعاية إيمان، أنا مالي علاقة. شو إيمان ترى عذبتكم يوم الأربعاء وكان اللغز حقها
1: لازم عذبه.
0: أيوة أنا كنت بريئة من الموضوع، ولكن
1: كيف جابوا من الأول
0: شاطرين.
1: ولا من النص طمني.
0: لا جابوا بس جابو. يعني شاطرين. أيوة شاطرين. أنا حزنت عليهم شوية بس قوتني سارة ومشي الحال والله. أيوة يعني أكون واضحة وصريحة.
1: عليك. لا ما لا عندي شك في قدراتكم الخارقة،
0: فظيعين
1: أصدقائنا الحلوين.
0: أنا صرت مع إيمان صرت أحزن عليكم صراحة. أول كنت أنا المفترية، دحين صرت أحزن عليكم.
1: لا دينا قوي قلبك.
0: أي إن شاء الله
1: هم يستطيعون.
0: كلنا نعم ما يستطيعون. كلنا نستطيع. طيب ننتقل إلى لغزنا. اسمعوا اللغز كويس جمال. اللي يشوفنا صورة وصوت ترى أنا حغششكم. أنا بقول لك من الآن يا إيمان.
1: طيب
0: بغششهم بس يعني من غير ما أتكلم. أوكي.
1: لا سهل لغز اليوم سهل.
0: صورة وصوت يعني يمكن أغششكم يمكن.
1: يعني لخبط بس سهل.
0: مرة سهل.
1: حتجيبوا.
0: اليوم لا اليوم سهل صراحة.
1: حتجيبوا.
0: طيب يلا ننتقل.
1: لغز اليوم جماد. أنا جماد لا غنى للصغار عني ويحبني الكبار. اتفق الجميع أني مصدر للسعادة والبهجة وفرحوا بي ويصرخون فرحا بي. لما يعني لما تشوفوا تصرخوا فرحا بهذا الجماد. أتحرك بلا أقدام، أطير بلا أجنحة، وأعود بصمت. فمن أنا؟ مرة ثانية. أنا جماد لا غنى للصغار عني، يحبني الكبار. اتفق الجميع أني مصدر للسعادة والبهجة ويصرخون فرحا بي. أتحرك بلا أقدام، أطير بلا أجنحة، وأعود بصمت. فمن أنا؟
0: طيب أكيد تقدر تشاركونا على 800-244-28-28. هذا الرقم للواتساب لو سمحتوا، اللي شاركنا يحط اسمه مع الإجابة. أما بالنسبة للاتصال على 012-647-7154 أو 012-647-5544 أو 012-649-5154 لو سمحتوا اسمعوا اللغز قبل عشان بس ما نضيع الوقت، يصير الوقت كله بس لأسئلتكم. نسمع اللغز قبل لا نطلع.
1: اللغز يقول أنا جماد لا غنى للصغار عني، يحبني الكبار. اتفق الجميع أني مصدر للسعادة والبهجة ويصرخون فرحا بي. أتحرك بلا أقدام، أطير بلا أجنحة، أعود بصمت. فمن أنا؟

0: ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: حياكم من جديد، والحماس والإجابات. يعني بصراحة الحماس أنا أحب حماسة.
3: والله في حماس البدايات واجد، يعني
2: حماس البدايات.
3: يعني أتكلم أنه في مشاركات أو إجابات جاتنا، بس أنه هل هي صحيحة ولا لا؟ خلاص خلينا ناخذ اللغز أول، خلينا نسمع اللغز بعدين ناخذ الاتصال. يلا.
2: أنا جماد لا غنى للصغار عني، يحبني الكبار، اتفق الجميع أني مصدر للسعادة والبهجة، يصرخون فرحا بي، أتحرك بلا أقدام، أطير بلا أجنحة وأعود بصمت، فمن أنا؟
3: يلا خلينا ناخذ عزيزة. صباح الخير يا عزيزة.
4: يا أهلا، صباح النور.
3: يا أهلا وسهلا، كيف حالك؟ تمام؟
4: يا أهلا وسهلا، الحمد لله بخير.
3: الحمد لله. ها يا عزيزة قولي لي.
4: أيوة. ها. شو نقول؟ الألعاب النارية.
3: الألعاب النارية
4: إن شاء الله.
3: متأكدة؟
4: إن شاء الله.
3: آخر كلام؟
4: إن شاء الله يكون صح.
3: إن شاء الله. طيب تمام، يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك.
2: هلا بعبد الرحمن.
5: يا هلا.
2: هلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: الله يعطيكم العافية. بغيت أسمع السؤال من جديد.
2: يلا أبشر. أنا جماد لا غنى للصغار عني، يحبني الكبار، اتفق الجميع أني مصدر للسعادة والبهجة، يصرخون فرحا بي، أتحرك بلا أقدام، أطير بلا أجنحة وأعود بصمت، فمن أنا؟
5: توكلنا على الألعاب النارية.
2: الألعاب النارية.
5: الله الله.
2: طيب
5: الله.
2: يا عبد الرحمن شكرا لصباحك الحلو.
3: يا هلا فيك. يا هلا فيك. طيب خلينا نشوف بعض الإجابات اللي وصلتنا على الواتساب. نبدأ من البداية. عندنا أول إجابة وصلتنا من الوافي النجمي، قال الطيارة.
2: وإجابة إبراهيم أبو محمد الكرة.
3: أم سارة قالت الكرة.
2: وعلي الأسمري قال البالون.
3: يا سلام. يزيد يقول الكتاب.
2: ونورة تقول المرجحة إن شاء الله صحيح.
3: طيب خلينا ناخذ محمد. صباح الخير يا محمد.
6: النور والسرور للجميع، جميع مستمعي اذاعه جده، ومن يسمع محمد العربي.
3: يا هلا فيك. يلا يا محمد اعطيني اجابه.
6: انا اقول كره القدم.
3: كره القدم لعبه.
6: هي لعبه ولا ايش السؤال؟
3: نحن نقول جماد. خلاص كره القدم.
6: طب الكره تكون جماد هي.
3: طيب خلاص يعني نحطها كره.
6: ممكن.
3: يلا يعني. طيب تمام خلاص الكره.
6: نقول
3: الكرة. يلا يعطيك العافية شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك.
2: هلا بحصة.
7: هلا هلا حبايبي.
2: يا هلا وسهلا. صباح الورد.
7: صباح الفل.
2: كيف حالك يا حصة؟
7: الله يسلمك. كيف حال الحلوة اللي جنبك؟
3: يا هلا فيكي. هلا فيكي.
7: هاي حبايبي.
2: طيب ايش اليوم لغزنا يا حصة؟
7: انا اقول الطائرة
2: الورقية. قصدك
7: الورقية. أيوة.
2: طائرة الورقية.
3: حلوة
2: حلوة مرة.
3: طيب, طيب.
7: كذا يشبكونها كذا في مرة.
3: حلوة. حلوة. تمام.
7: وتقعد تطير.
3: برافو عليك. تمام يعطيك العافية حصة. شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. طيب خلينا ناخذ كمان اتصال. نقول مرحبا يا علي.
8: يا صباح الخير دينا.
3: يا صباحك أنوار. يا هلا فيك يا علي.
8: يا هلا وسهلا. صباح السعادة إيمان.
2: صباح النور والسرور. يا هلا ومرحبا.
8: يا هلا فيك. يا مرحبا. إن شاء الله تعالى الألعاب النارية من دون أي مقدمات.
2: ولد يا ولد.
3: طيب تمام خلاص أكيد.
8: إن شاء الله.
3: تمام يلا يعطيك العافية شكرا لك يا علي. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك.
2: يا هلا وسهلا بغيلان.
9: الله حيكم. صباح الخير.
2: حياك الله.

0: اخوي صباح الورد، يا هلا.
1: اللغز واضح، الطائرة الورقية.
0: الطائرة الورقية؟
1: نعم نعم نعم.
0: يا فكر مليا.
1: والله فكرت انا وحللت الطائرة الورقية ان شاء الله.
0: يا سلام. خلاص يا غيلان. تمام، صباحك سعيد.
2: يا هلا يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا في اجابة جات غريبة.
0: ايه؟
2: ايوه خلينا بس نشوفها. عندنا اجابة من الجريح قال العيد. العيد زمن ما تمسكه، العيد يعني فترة زمنية. نحن بنتكلم شغلة جماد تمسكها يا الجريح.
0: غير أيضاً. غير يا الجريح.
2: إيه يلا.
0: عبد الرحيم الثبيتي يقول المروحة الكهربائية.
2: حلو، المروحة الكهربائية. أي.
0: مروحة الكهربائية.
2: ليش نفرح فيها؟
0: كيف طالع معه؟ يفرح بالهواء اللي
2: يفرح بالهواء اللي طالع منه. طيب ماشي. طيب نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد من النجار.
3: صباح الخير.
2: يا هلا وسهلا فيك. يا هلا
3: صباح الورد يا استاذ ايمان.
0: صباحك خير.
2: يا هلا
3: فيك. صباحكم عسل، صباحكم جمال يا استاذ.
2: اعطيني اجابه يا محمد.
3: نقول الالعاب الناريه ان شاء الله.
2: الالعاب الناريه متاكد؟
3: ايه ايوه
2: خلاص.
3: متاكد ان شاء الله.
2: تمام، يعطيك العافيه.
3: حياه العالي.
2: يا هلا وسهلا فيك، شكرا لك، يعطيك العافيه. طيب نطلع فاصل، قبل الفاصل خلينا نسمع لغزنا.
0: اللغز يقول انا جماد لا غنى للصغار عني، يحبني الكبار، اتفق الجميع اني مصدر للسعاده والبهجه، يصرخون فرحا بي، اتحرك بلا اقدام، اطير بلا اجنحه، اعود بصمت، فمن أنا؟

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد. اللغز يقول: أنا جماد لا غنى للصغار عني، يحبني الكبار، اتفق الجميع أني مصدر سعادة وبهجة، يصرخون فرحا بي، أتحرك بلا أقدام، أطير بلا أجنحة وأعود بصمت، فمن أنا؟ يلا خلينا نبدأ ناخذ اتصالاتكم. نقول ثقل، صباح الخير يا ثقل.
4: هلا والله،
3: يا أهلا وسهلا يا ثقل.
4: صباح الخير.
3: صباحك أنوار، شلونك؟
4: الحمد لله، كيف حالك أنتم؟
3: الحمد لله. ها يا ثقل.
4: إيوه أنا أقول يمكن البالونات حقت
3: البالونات.
4: اي نعم.
3: اوكي تمام، يعطيك العافية يا ثقل، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك.
4: هلا والله.
3: يا هلا يا هلا
5: يا هلا وسهلا بسعود. حمود، هلا وسهلا حمود.
6: السلام عليكم.
5: صباحك ورد. عليكم السلام.
6: صباحك حسن ان شاء الله. ايمان ودينا وسارة،
5: يا هلا بك، صباحك خير. سمعت اللغز؟
6: ايوه على العاب النادي تقريبا.
5: ترى بتتوجهوا توجه خاطئ، أنا يعني قلت اللهم بلغت.
6: أقول ألعب
5: اللعبة. مصير.
3: خليه لأنه الثقة معدومة بيننا.
5: خليك يا حمود. معدومة. طيب. أنت والتراطية. خليك أنت والتراطية.
3: طيب تمام، يعطيك العافية يا حمود، يا هلا وسهلا فيك، يا هلا فيك. طيب خلينا نتذكر الأرقام على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب، أما على الاتصال على 012-64-77-154. يلا حماد.
7: صباح الخير.
3: صباحك أنوار يا حماد.
7: الله فيك. الحمد لله.
3: يا أهلا، يا هلا وسهلا فيك. ها يا حماد.
7: الألعاب النارية.
3: متأكد؟
7: إن شاء الله
3: يا حماد.
7: إن شاء الله.
3: بقول لك معلومة حماد.
7: أيوة.
3: ما في ولا إجابة صحيحة على الاتصال.
5: تعبوني.
3: من جد أتكلم. ولا إجابة صحيحة على الاتصال.
7: طيب هذه اللي يلعبون فيها في ال. إيش أنا أقول لك، في الملاهي هذه.
5: الملاهي؟
7: إيه اللي تضغط على هذه.
5: إيش؟
3: أنت قصدك المكان ولا قصدك اللعبة نفسها ولا إيش بالضبط؟
7: لا يربطون الحبل والشاب يركب فيها.
3: يربطوا حبل؟
7: ايوه هذه
3: النطنيطة يعني اللي ينط عليها.
7: لا
5: طيب اربط حبل. أيوة. اشرح لنا.
7: ايوه
3: بعدين
7: يتطوطح فيها، يعني يلعب فيها شابه كذا.
3: مرجيحة يعني.
5: يعني يتطوطح.
3: يتطوطح. أيوة. يجي مرجيحة يعني قصدك.
5: يعني يعني يروح ويجي.
7: ايوه
5: اي زين. أيوة. المرجيحة.
3: مرجيحة قصدك.
7: ايوه شكلي بعيد انا.
5: استنى
3: ما ادري عنك يا ابن الحلال، لانه حاولنا نساعدكم ما في ثقة بيننا فبطلنا.
5: طيب حماد
7: بالله الاتصال كله ما هو
3: ولا إجابة صحيحة على الاتصال.
5: استنى انت خلاص، انت بتقول ايش؟ خلصت من الالعاب النارية وقلت المرجحة بوصفك المرجحة، بس ايش تسميها دي لعبة المرجحة؟ يعني يمكن
7: والله خليها المرجحة.
5: ايوه ايش انت تسميها المرجحة بشكل عام؟
7: ايوه
5: طيب،
3: ولا تسميها اللي
5: تطوطح
3: فيها؟
5: التطوطح.
3: يعطيك العافية حماد،
5: شكرا لك. صباحنا يا حماد، صباحك ورد.
3: يلا فيك. طيب يلا ناخذ واتساب.
5: تعالي نتطوطح بالتطوطح.
3: والله في هي ثقافات مختلفة فكل واحد.
5: إيه عشان كده أنا بعرف المسمى.
3: هو
5: بس هو بيشرح لنا شكل اللعبة. صح. وقصده المرجحة. أيه. وفي الأخير قال المرجحة. تمام.
3: طيب خلينا نشوف تيم تميم زي
5: احنا واصلين فين كنا؟
3: نحن واصلين ماني عارف والله. لا تحت
5: ردينا؟
3: لا تحت لسه
5: لسه
3: كمان زيلة. كمان
5: طيب تمام. خالد القطافي.
3: لا كمان
5: الا ولا قول
3: اوكي دي. اوكي طيب عندنا كمان خالد القطافي قال الأرجوحة،
5: وتميم زيلع قال الطائرة،
3: شوقي حمدي يقول المراجيح،
5: وردينا الشهري تقول الطيارة.
3: أوكي كمان طبعا. عندنا إجابة من نورة قالت البالونة، والوالدة تقول الملاهي،
5: وعلي حبادي من جازان يقول المرجحة.
3: كمان عندنا أبو سعود قال الألعاب النارية.
5: علي بركات الألعاب النارية أيضا.
3: أيضا عندنا صالح أحمد صالح قال الألعاب النارية طراطيع.
5: طراطيع.
3: الطراطيع حلو.
5: كان مشاكلهم كثير الأصدقاء.
3: الطراطيع دي.
5: أي. عبد الله بركات المرجحة.
3: أيضا عندنا قاهر الظلام.

0: طعم قال الألعاب النارية،
1: وعبد الهادي عمران قال البالون،
0: أيضا أنور المطيري، أنوار المطيري قال بس أنوار لو سمحت أو لو سمحتي بس نبغى نعرف سيدة أو رجل، لأنه نحن دائما نتلخبط في الموضوع، ما أننا عارفين أنوار يمشي كذا وكذا، فبس نبغى نعرف سيدة أو رجل، بس وضح لنا الفكرة. طيب عندنا كمان
1: محمد الحربي عدل إلى الألعاب النارية،
0: كمان علي قال الألعاب كذا بشكل عام، لا ما يصير،
1: انتي شوفي عادة تخلي
0: دوري
1: مدينة الألعاب ونقيش تحبي.
0: طيب عندنا كمان خالد يقول الطائرة الورقية، ولا تقولي غلط رجاء. كيف لا تقول غلط؟ كيف يعني ما فهمت؟ لا تقول خطأ رجاء.
1: أقول لهم طيب صح وخطأ ولا نستنى شوي؟
0: ما أكيد لا يعني.
1: أكيد لا، ما هي الطائرة الورقية، مع أنه جميلة فكرة الطائرة الورقية
0: صراحة.
1: طيب. جابر مباركي يقول الكرة.
0: طيب في اجابات في الواتساب، في بس انه على كذا على استحياء الاجابات.
1: غازي شولان يقول الارجيحه، قصده المرجيحه.
0: اوكي
1: الارجيحه.
0: طيب عندنا كمان عبد العزيز عسيري قال الالعاب الناريه،
1: عبد الرحيم الثبيتي يقول النطنيطه،
0: حلوه حبيت النطنيطه حبيتها. طيب خلينا نطلع فاصل، قبل لا نطلع الفاصل نتذكر اللغز، واللغز يقول انا جماد لا غنى للصغار والصغار عني ويحبني الكبار، اتفق الجميع أني مصدر سعادة وبهجة يصرخون فرحا بي، أتحرك بلا أقدام، أطير بلا أجنحة، أعود بصمت، فمن أنا؟

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق في الزحمة. سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا. في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. في مثل يقول لو صبر القاتل على المقتول كان مات لوحده. سمعتي يا ضي؟ يعني لو بس نرجع ونقول السؤال يا بنت الحلال زعلانة وترسل والحق وما لحق. اسمعينا صلي على النبي واسمعينا. احنا كذا كل الحالات حنقوله.
3: أحلى صباح لضي.
2: يلا نقول اللغز يقول أنا جماد لا غنى للصغار عني ويحبوني الكبار، اتفق الجميع أني مصدر سعادة وبهجة، يصرخون فرحا بي، أتحرك بلا أقدام وأطير بلا أجنحة وأعود بصمت، فمن أنا؟ يلا نبدأ ناخذ اتصالاتكم. زين.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: هلا وسهلا يا زين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: صباح عليكم جماعة
3: الفلسفة. صباحك ورد.
4: أقولك هذا الجماد نلعب عليه؟
3: جماد
4: نلعب عليه. طيب
3: جماد ممكن ايوه ممكن نعتبرها لعبه. ممكن
4: نقول المراجيح الطائره.
3: يعني مراجيح. الطائره ولا المراجيح؟
4: مراجيح.
3: طيب اتمرجحتي وانت صغيره زين عليها؟
4: والله كيف، حتى انا كبيره
3: دحين. الله عليكي. فعلا تصدقي صح، حتى الكبار ممكن
4: يروح تفرح
3: عين وخلاص هذه الدنيا. من جد شكرا يا زين، الله يجعلك دائما مبسوطة. أثبت على المراجيح ولا تغيري؟
4: لا خليها
3: المراجيح. طيب يا زين.
2: يا هلا. طيب خلينا نشوف إجاباتكم اللي وصلتنا. نبدأ من عند غازي متهيألي قلنا إجابته.
3: قلناها.
2: طيب علي عبد العزيز عسيري قال الألعاب النارية وثابت عليها.
3: عمرو من الرياض يقول الترامبولين اللي هي النطنيطة.
2: طيب عندنا كمان إجابة من علي النجعي يقول المراجيح.
3: وعبد الرحيم الثبيتي كمان غير إلى البالون
2: بعد ما قال النطنيطة.
3: قال أشياء كثيرة.
2: قال ما شاء الله. طيب عندنا عادل حمزة قال لعبة الأراجيح اللي تدور للأطفال في الجو.
3: قصده دي اللي كذا عرفتها.
2: هذه اسمها المروحة مدري إيه.
3: يسموها المدريها كانوا زمان.
2: دولاب العجلة مدري الدولاب. أيوة الدوار. أيوة الدوار.
3: تدور.
2: والله حلوة. يا سلام عليك. والله حلوة. طيب. معني كنت أدوخ منها.
3: لا أنا ما طلعت. أنا
2: ما
3: أحب الألعاب بشكل عام.
2: انا كنت احسب انا الوحيده اللي ما احب الملاهي. طلعت ايمان زي
3: ما احب ابدا من ايام الثانوي. ما
2: انا وايمان نكدين ما نحب الملاهي. ساره تحب الملاهي والالعاب.
3: ساره تقول انت عكسي الى الان. ساره تدخل الملاهي وتلعبي
2: كل الالعاب الصعبه تسويها.
3: الله عليك.
2: برافو عليك.
3: لا انا قلبي يلعب.
2: ساره ايمان قلبها يلعب. انا ما احب تعرف خالد شخصيه نكده.
3: لا انا زيك. خذيني جنبك. خذيني نقعد في الملاهي انا وانت جنب بعض نتفرج على الناس.
2: طيب
3: خالد خرجاوي يقول اللغز هو الأرجوحة قصده المرجوحة.
2: طيب عندنا أنوار مطيري قال المرجوحة نهائي.
3: طيب أنوار نهائي. سألناك أنت بنت ولا ولد؟
2: بنت ولد ما نبغى نعرف.
3: قولي لنا. قول لنا.
2: نحن نلخبط يعني صرنا مننا عارفين. طيب هذه الإجابات اللي وصلتنا عندنا. خلينا ناخذ
3: يعني أنا بس أتوقف صمتا عند هذه الإجابة عند خالد. توقف صمتا.
2: ليه حلو
3: القصة؟
2: حلوة القصة إلا طيب. ممكن.
3: طيب يا خالد
2: ليه الصغار يحبوا إيه؟ لا الصغار يحبوا القصة والكبار يحبوها كمان، وفعلا أحيانا تكون مصدر سعادة.

0: هذا وفعلا ممكن
1: لا تبرر الخالد. خالد غلط، ما هي القصة.
0: ليه خالد
1: غير رأيك؟
0: خليك
1: يا خالد
0: ماسك في رأيك.
1: لا خليك. لا لا تصدق دينا، غير
0: خليك
1: غير
0: ماسك في رأيك. خلينا ناخذ اتصال. عادل صباح الخير يا عادل.
2: الو السلام عليكم. صباح النور.
0: يا هلا، صباحك انوار، شلونك يا عادل؟
2: طيب ان شاء الله. اخبارك كيف؟ ان شاء الله
0: بخير الحمد لله.
2: تمام طيب.
1: هلا وسهلا. هلا وسهلا، كيف حالك؟
2: ها قول لي. اللعبه تحتاج الى، خلينا نقول الى طاقه، خلينا نقول
0: تحتاج الى طاقه،
2: طاقه دفع مثلا او طاقه دفع.
0: كل شيء في الدنيا يحتاج إلى طاقة لأنه يكون كامل. وبعدين شفت تدخلني في الفيزياء أنت وأنا شاطرة. ها طيب، كل شيء كامل وبعدها يحتاج إلى أي طاقة تغيير، سواء سرعة أو إنه ودفع يتغير. وهي بتقول لك إنه تتحرك بلا أقدام، يعني فيها حركة. بس هل هي هذه الطاقة دفع ولا قوة ولا ما ما ما أقدر أرد عليك على هذا السؤال. إيش رأيك فيني وأنا مدرسة فيزياء؟ ايش رايك؟
1: ليك ليك.
0: ايش رايك ليك؟ فظيعه.
1: لا والله ليك
0: فظيعه. ليه؟ قانون نيوتن اللي عذبنا هذا، هذا هذا اساسه
2: والله. بس كانت يعني ايام العضيض عموما.
0: اتفضل.
2: نرجع. طب انا اقول المرجحه.
0: المرجحه رحت اكل وقاق الدفع ودخلتني في الفيزياء والكيمياء وفي الاخير مرجحه.
2: ما اجيك بشكل مباشر، يعني اجيك من اول من هنا ومن هنا.
1: يبغى يوقعك؟
0: لا مو يوقعني، يعني يبغى يوريني انه هو تعب في الاجابه.
1: طيب
0: هذا اللي بيوريني. صح
2: طيب.
0: اي واضح طيب. يعني انك تبغى يعني اسال واسوي كذا وفي الاخير الاجابه.
1: طيب
0: يلا الحمد لله. ها ما اقدر اقول لك
1: لا ما نقول دحين غلط ولا صح. لا تحاول تضغط على دينا يا عادل لو سمحت.
0: انا في بدايه اللغز قلت اللي تابعني صوره وصوت ترى انا حغششه، ولكن للاسف للي قاعدين تسووه معايا ما حغشش احد.
2: والله انا مشكله بس السياره، فما
0: مالي شغل. انا مالي علاقه في الموضوع.
1: جنب على جنب وافتح التطبيق ولا افتح اكس هتلاقينا اقرا الشفايف. واحنا تحت الهواء، واحنا تحت الهواء بنقول الحل.
0: صحيح. نحن نخاف ساره تفتح المايك على فكره والله، لانه لو فتحت المايك حتسمعوها. تمام
2: خلاص.
0: المراجيح.
1: مراجيح. لعبت في انت صغير في المراجيح يا عادل؟
2: لازم. انا صغير وانا كبير.
1: وانت كبير انت كبير. امشي بيتني روح نتمرجع.
0: ما ابغى اروح اتمرجع، برستيجي ما يسمح لي اروح اتمرجع. يعطيك العافية عادل، شكرا لك. كذا تسوي فينا على الهواء ونحن
1: صباحك ورد يا عادل.
0: يا هلا وسهلا فيك. طيب عندنا ضي تقول الجوال أو الآيباد.
1: عبد الهادي يقول الباراشوت.
0: يا ولد يا ولد يا عادل،
1: عجبني تصدقي الباراشوت. أبا أحطه في الأسئلة القادمة.
0: والله مرة حلو صراحة.
1: حبيت
0: حلو.
1: حبيت يا عبد الهادي.
0: نعم فعلا. عندنا كمان من ضمن الإجابات سؤال، هل يوم هل هي هل نأخذها معنا إلى مكانها ثابت؟
1: نأخذها معنا ولا مكانها ثابت؟
0: نقدر نأخذها معنا ونقدر مكانها ثابت عادي.
1: يعني ممكن
0: نقدر نثبتها في مكانه ونقدر نأخذها معنا مكان ثاني. نقدر
1: بس هي
0: فأنت شوف، وفي منها صغير وفي منها كبير وفي منها أحجام. شو هذا اللي ما يسأل كده يضيع.
1: بس حبيت تفكير عبد الهادي. استمر. نعم. عبد الهادي
0: عمران كان. نعم. تفكيره جميل.
1: نعم.
0: طيب عندنا أحمد القيسي يقول المراجيح.
1: طيب يا أحمد القيسي، عندنا أيضا غازي شولان الأرجوحة الأراجيح. خلاص عرفنا أنه
0: لا يعني غازي شالها وحطها وشالها.
1: لا شالك الأرجيحة خلاها الأرجوحة.
0: طيب
1: يا عمي قولها بلغتك العامية وريح دماغك.
0: يعني نحن قاعدين نقول بالعامية ابن الحلال الله يهديك.
1: صباحك وردي غازي.
0: طيب
1: اتفضلي.
0: فايز العايد يقول إبرة التطعيم. وين المتعة في الإبرة حق التطعيم؟ أبغى أنا أبغى أفهم إيش المتعة إني أروح أخذ إبرة التطعيم.
1: صراحة تحية.
0: فين السعادة والبهجة؟
1: تحية الفايز العايد. لو في جائزة أفظع إجابة
0: صراحة
1: حاطك هي يا فايز.
0: صراحة والله
1: أنت اللي حتاخذ اليوم.
0: والله فايز العيد يقول إبرة التطعيم. أبغى أعرف فين يعني نصرخ، بس نصرخ وفرحا نحن نسعد بالحياة.
1: الجميع اتفق أنها مصدر سعادة وبهجة.
0: نعم.
1: الإبر دي كل الناس تخاف منها.
0: اسمعي، لأنه نطير من غير أجنح، لأنك تطيري لما تاخدي إبرة عرفتي، بس تصرخ
1: إيه ولا الصرخة من الرعب. إحنا بقى هنا نصرخ من البهجة والفرح.
0: أيوة لما تاخدي إبرة التطعيم تفرح إنك ما حتمرضي.
1: لا بس خايفة منها.
0: يمكن يمكن هو هذا التفكير. يمكن.
1: فايز أنت يعني فايز بجائزة الإجابة اللامنطقية. يعني برافو عليك. برافو

0: عليك على الإجابة اللامنطقية اللي بعيدة كل البعد عن
1: والله
0: الصحة.
1: والله يا فايز صراحة سديت نفسنا، عشان كذا حنروح نطلع فاصل نستعيد نفسنا وعافيتنا ونرجع من جديد.
0: يا حلال طيب. لكم طيب. والله الله يسعدكم قدر ما تسعدونا.
1: طيب
0: نقول اللغز ونطلع بعد الفاصل.
1: يلا.
0: أنا جماد لا غنى للصغار. ماني قادرة يعني قاعدة تخيل إبرة التطعيم
1: قديش أسعدتنا إبرة التطعيم. طيب أنا جماد لا غنى للصغار عني ويحبني الكبار، اتفق الجميع أني مصدر سعادة والبهجة، يصرخون فرحا بي فرحا بي يا فايز. أوكي. أتحرك بلا أقدام، أطير بلا أجنحة، أعود بصمت، فمن أنا؟

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: طيب، عودة ورجعنا من جديد. اللغز يقول: أنا جماد لا غنى للصغار عني، يحبني الكبار، اتفق الجميع أني مصدر سعادة وبهجة، يصرخون فرحا بي، أتحرك بلا أقدام.

0: أطير بلا أجنحة، أعود بصمت، فمن أنا؟ أوكي يلا ناخذ عبد العزيز.
1: ألو.
0: يا هلا.
1: هلا وسهلا، حياك الله.
0: الله يحييك ويبقيك، كيف حالك يا عبد العزيز؟
1: الله يسلمك.
0: الحمد لله.
1: أكيد ما هي ببرة الطعيم، مستحيل.
0: يعني يمكن.
2: صراحة إجابة عجبتني صراحة.
0: في وجهة نظر.
2: ضحكتني من قلبي.
0: أنا إبرة التطعيم هاخذها صراحة، هاخذها في مرة.
1: الإجابة؟ الإجابة تقريبا يعني، بس وين الناس عنها؟ الإجابة كرة القدم.
0: كرة القدم؟
1: نعم.
2: ثقة.
0: متأكد يا ابن
2: الحلال؟ لعيب قديم.
1: نعم.
0: يا ابن الحلال.
2: ما تفكر؟
0: يا ابن الحلال.
1: ما في أذاني مية.
0: ما فيش مية؟ طيب خلك احنا عملنا اللي علينا وقعد انت بالمية يا ابو مية. طيب يا عبد العزيز شكرا، يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك. عبد العزيز يقول لك ما بذنه مية. يلا
2: اللي يبغى يكلمنا اكيد 012-64-77-154 012-64-95-154.
0: يلا خلينا نشوف الإجابات. عندنا يحيى محبوب قال المراجيح،
2: وعبد الهادي عمران قال المرجحة.
0: طيب ناخذ أم خالد.
2: هلا يا أم خالد.
3: أهلا وسهلا، صباح الخير.
2: صباح الورد، يا هلا ومرحبا.
3: كيف حالك؟
2: كيف حالك يا أم خالد؟ كيف صباحك؟
3: الحمد لله تمام، الله يخليك.
2: أنت في جدة، في الرياض، في تبوك؟
3: لا لا، أنا في الشرقية.
2: الشرقية، صباح الورد لأهل الشرقية ولك. طيب فكرتي؟ لا تتأثري بالآخرين
3: أبدا. عندي إجابة.
2: يلا هاتي.
3: بلونة.
2: البلونة. الله يحب الإجابة، بس فكري مليا.
3: ما أدري، أحس أن البلونة هي تطير من غير.
0: حلوة حلوة البلونة، إيش بها؟
2: طيب تفرحك البلونة لليوم؟
3: جدا
2: والله، حتى أنا تصدقي أملي البيت بالونات في العيد وأقعد بينها.
3: أي مناسبة أصلاً تشوفينها موجودة وتفرح الأطفال وتفرح الكبار.
2: والله أنت
0: وجهة نظر صراحة، وجهة نظر ممتازة،
2: تحترم وبقوة.
0: نعم نعم، أنا البلونة مثلا ما تفرحني ولا شيء.
2: يا الله.
0: أيوة تخوفني. أنا كئيبة، ما أحب البلونة، بس لأنه ما نرجع ما أخلص منها.
2: والله اليوم دا أنا زي أم خالد. أيوة. البلالين تسعدني،
3: ألوانها حلوة.
0: شوفيها راح من ايوه عندها وجهة نظر والله، كانت
2: لا هي صادقة فرحة. انا معاها 100%.
0: انا تفرحيني، تبغي تفرحيني تعطيني فلوس، تفرحيني تعطيني ذهب.
2: عملية
0: بلونة وردة فلة. ايوه
2: الله يا دينا، قمة السعادة.
0: ايش
2: استفدت البالونات والورود؟
0: ايش استفدت من الوردة؟
2: شوفي الجمال. الورد يتكلم، كلميها.
0: ايش اكلمها؟ كلمي
2: الوردة تتكلم.
0: اعطانا خالد بس، خلينا ناخذها. حسن، ناخذ حسن نشوف رايه.
4: هلا السلام عليكم.
0: وعليك السلام والرحمة، هلا يا حسن. والله يا حسن ايش رايك، البالونة احسن ولا الوردة احسن ولا الفلوس احسن؟
4: الوردة طبعا.
0: الوردة احسن؟ من جد أنا دحين تبغى نجيب لك وردة ولا واللونة ولا فلوس؟
4: الفلوس.
0: طيب هذا الكلام زين، الفلوس. أجل وردة وباللونة، الله يهديك. ها يلا يا حسن أعطيني إجابة.
4: الإجابة إن شاء الله. أنا أقول لك أول حاجة،
0: ها
4: هذه اللي تطير ترجع لك ولا تروح ما ترجع؟
0: لا شوف تقول لك تعود وتعود بصمت، قال هنا في عندنا في هذا تعود بصمت.
4: تعود بصمت
0: أيوة.
4: الطائرة الشراعية إن شاء الله.
0: الطائرة الورقية قصدك؟
4: لا
0: الشراعية دي اللي في البحر يا بويا.
4: والله
0: أيوة تخيل، ها
2: اللي شراع وبحر وأمواج.
0: هذه شراعية، هذه شراع، هذه الشراع، هذه حقت البحر حقت السفينة، بس الورقة اللي تطير فيها. أوكي
4: أوكي
0: أوكي.
2: أنت تبقى دي الطائرة اللي نمسكها بالخيط ونرجعها؟
4: ايوه هي هذه،
0: هي هذه اسمها ورقية، هذه اسمها. اوكي
4: خلاص اوكي هذه.
0: يا سلام عليك، يعطيك العافيه حسن. يا هلا.
4: يلا موفقين.
0: يا هلا يا هلا
2: سهلا. هلا وسهلا بماهر.
0: ماهر راح،
2: ماهر ارجع يا، نبغى نعرف.
0: طيب خلينا نشوف اجاباتكم. عندنا مها محمد تقول الشوكولاته،
2: قلنا محمد الفريج يقول المراجيح.
0: ايوه قلنا.
2: طيب
0: طيب بس يعني مها محمد لما قالت الشوكولاته، الشوكولاته
2: عشان تبهج الجميع.
0: هي صراحه تبهج الجميع، شوكولاته تحبيها تبهج الجميع، يعني فيها طعم فيها لذه. يا سلام الورده لا نقدر ناكلها ولا شيء.
2: أيوة.
0: انا عندي مشكله مع الورد،
2: بس الشوكولاته جايه من الكاكاو فعلا يا دينا،
0: هي
2: نبات.
0: ايوه ما هي جماد الشوكولاته. مها محمد ترى الشوكولاته ما هي جماد، هي نبات. يلا ناخذ اتصال. خالد.
5: السلام عليكم.
0: وعليك السلام والرحمه. هلا يا خالد.
5: حياك الله، صباح الخير.
0: صباحك انوار.
6: انا اقول الفلوس.
0: الفلوس حلوه صح، احلى من الورد وتطير الفلوس بسرعه وما ترجع ترجع بصمت.
6: لا لا، الفلوس الفلوس تروح وترجع.
0: الفلوس انا شفت الا صادق، الفلوس تروح ترجع والله انك فنان.
2: الله يسعدكم صراحه قدر ما تسعدونا.
6: الله يرزقنا وياك الفلوس.
0: امين. لا بس من جد والله يا خالد، ايش الاجابه؟
6: والله من جد الفلوس.
0: من جدك؟
6: اي والله
0: صح والله، يحبها الصغار والكبار وفعلا سعاده وفعلا بهجه، بس ما نصرخ لما نشوفها
2: الا تنبسطي
0: لما تجيني عيديه.
2: لو افتح لك كذا شنطه فيها مليون
0: صح. الا والله صادقه صادقه هذه معك.
6: الا معك انت، الا معك مليون
0: ما تنبسطي. الا انبسط بس ما اكلمكم.
6: المال والبنون، المال
2: والبنون حاجه. اي والله الله يبارك لك في مالك واولادك.
0: يعطيك العافيه. يا هلا وسهلا.
2: حبيت الإجابة، هذه تنضم للإجابات الرائعة أيضا.
0: إجابة خالد. طيب. ممتاز.
2: أبو سطام يقول المنطاد.
0: حلو المنطاد، حبيته كمان. عبد العزيز عسيري قال المراجيح،
2: وعندنا مجرين قال المرجوحة،
0: وأيضا عندنا أحمد راشد قال المراجيح،
2: وحماد راسل لي صورة للمراجيح عشان يشرح لي أكثر المتوضحة.
0: أوكي. شكرا. أوكي. طيب عندنا كمان مشعل عصيمي يقول الحلوة.
2: حلوة الإجابة،
0: حلوة مرة
2: جميلة.
0: أيوه بس برضو الحلوة نبات لأنه بناكلها في نبات.
2: عبد الرحيم الثبيتي يقول المراجيح بأنواعها.
0: طيب عندنا خالد قال اللعبة، اللي يقول لعبة ويقول مراجيح حدد، لأنه نحن مننا عارفين يعني، حدد لنا بالضبط يعني. قلت قصة بعدين قلت لعبة، إيش هي اللعبة؟ واللي قال قبله إيش قال؟
2: الطائرة البلاستيكية قالها أبو نواف اللي لها خيط، قصده الطائرة الورقية.
0: أوكي.
2: برضو
0: أوكي. لا طيب. في أحد قال الألعاب بشكل
2: الألعاب سابها بدون تحديد. لا معليش، تحددوا لنا. عالم الألعاب كبير صح. فتحدد لنا إيش قصدك.
0: طيب عندنا ضيق قلنا إجابتك البالونة. طيب تمام.
2: فجر كمان تقول البالون.
0: طيب أنا أحب البالون لأنه فيها. طيب ماشي، يعطيك العافية يا غازي.
2: طيب فهد طبعا. يسأل إيش اللغز. أنا جيت متأخر. تحية لمحمود الباز، تحية كبيرة أيضا للإجابات اللامنطقية الرائعة اللي هي إجابتك يا محمود الباز. باب الطيارة،
0: والله يجيب لي السعادة. باب الطيارة، لا تناقشيني في الموضوع، بنفرح عن باب الطيارة.
2: يعني أنت من رأي محمود؟
0: نعم. نعم أطير بلا أجنحة. يا سلام،
2: باب الطيارة يطير بلا أجنحة؟
0: أيوه ما أطير سؤال. بالطيارة
2: هذيك الطيارة مو باب الطيارة،
0: يعني
2: باب
0: هو حدد لك جزء من الطيارة بس يعني الطيارة تجيبك السعادة.
2: محمود صباحك فل،
0: تجيب فل السعادة. طيب خلينا نطلع فاصل، فاصل أخير. أوكي لما نرجع حيكون آخر لينك معانا.
2: فهد بيسأل إيش اللغز.
0: يلا يا فهد اسمعنا اللي يقولوا إيش اللغز، لو يسمعونا حيسمعوه لأنه كل شوية نعيده. طيب اللغز يقول أنا جماد لا غنى للصغار عني. يا باب الطيارة، لا لغى للصغار عني ويحبني الكبار. أوكي اتفق الجميع أني مصدر سعادة وبهجة، يصرخون فرحا بي، أتحرك بلا أقدام، أطير بلا أجنحة، أعود بصمت. باب الطيارة يطبق. أوكي إيه؟
2: يعود بصمت،
0: ما يعود بصمت،
2: يطلع صوت،
0: يطلع صوت إيش بقى الباب حق الطيارة. طيب أوكي أعود بصمت، فمن أنا؟ نطلع فاصل وراجعين.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: حياكم من جديد، الحماس ألف، وأكيد سعيدين بكل المشاركات سواء عن طريق الهاتف أو عن طريق الواتساب. للغزنا اليوم اللي يقول: أنا جماد لا غنى للصغار عني، يحبني الكبار، اتفق الجميع أني مصدر للسعادة والبهجة، يصرخون فرحا بي، أتحرك بلا أقدام، أطير بلا أجنحة، أعود بصمت، فمن أنا؟
3: يلا خلينا ناخذ بشير. صباح الخير.
4: يا صباح النور والسعادة والهنا.
3: يا أهلا وسهلا يا بشير.
4: ما شاء الله اليوم لغز جميل جدا.
3: جميل جدا، بس هل هو سهل جدا هنا الكلام؟
4: وانت أجمل.
3: الله يخليك، شكرا جزيلا لك. يلا يا بشير.
4: تمرجحي معايا؟
3: أنا والله أنا ما أحب المراجح.
2: قالت البنت واضحة.
4: واضح.
3: واضح. ها؟
4: أيوه هو المرجحة.
3: متأكد المرجحة؟
4: طبيعا في احسن من كذا،
3: في الفلوس احسن، الفلوس احسن،
4: بيطير ويرجع لوحده،
3: بيطير وترجع لحالها. الفلوس ايش لنا؟
4: روح روح روح، تعال تعال تعال، يلا برجع
3: يا ابن الحلال. اكيد.
4: تمام يا ستي.
3: ما اخر كلام المراجيح؟
4: ليش مش عجباكي يعني ولا ايه؟
3: انا لا، انا مش عجباني.
2: خلاص خلاص خلينا نثبتها،
3: تحط المراجيح. ها خلاص
2: خلينا نثبت له هي. يلا طيب يا بشير، شكرا لك.
3: والله شوف يعني إيمان بتحاول تلف في المراجيح.
2: ليه؟ خلاص بحاول دفه في
3: المراجيح. دفه في المراجيح. دف في المراجيح.
2: شكرا لك.
3: يلا خلينا نشوف الإجابات على الواتساب، آخر إجابات وصلتنا.
2: نرجع
3: فايز العايد يقول لك يمكن النوم. يلا خد.
2: طيب. طيب عندك فضل السنادي قال الورد.
3: طيب
2: لا، رجع قال الطيران الورقي.
3: الطيران
2: كان الورقي؟ مخلي الوردة بعدين غيرها للطيران.
3: الطائرة
2: الورقية. مها عبد المحسن أيضا تقول المرجحة.
3: طيب عندنا كمان مشعل العصيم يقول الحلوة، ولدي فيصل يقول الكرة.
2: طيب
3: جميل.
2: أنوار طيري تقول يلا أنا جاوبت صح، نشوف

0: في الآخر يانوار، مين جاوب صح ومين جاوب غلط؟
1: طيب عندنا نجود قالت المراجيح أو المرجيحة.
0: في عندي إجابة من فهد يقول الطائرة الورقية أو بوميرانج. هذا هو شكل البوميرانج اللي هو كذا عصاية معكوفة
1: اللي إيش اسمها الرمية اللي يرموها
0: تترمي في الهواء. يعني شكرا على الاسم، أنا لا أعرف اسمها بالعربي ولا اسمها بالإنجليزي. أيوه.
1: ولما نقول ما نعرف يعني أكيد مو هي اللي جبناها، يعني لما نقول ما نعرف تمام، هذا يعني قانون واضح يعني صراحة. طيب أبو خلاد يقول لك كرة القدم.
0: رفيفة الشمراني تقول المرجحة.
1: طيب وعندنا عبد الله عيد أيضا قال المرجحة. طيب.
0: وعندنا أيضا هذه آخر خلاص. إجابة خلاص آخر إجابة. إحنا كده إجاباتنا خلصت على الواتساب.
1: خلاص أوكي تمام يلا
0: نرجع نقول اللغز.
1: يلا نقول اللغز. أنا جماد لا غنى للصغار عني، يحبني الكبار، اتفق الجميع أني مصدر سعادة والبهجة، يصرخون فرحا بي، أتحرك بلا أقدام، أطير بلا أجنحة، أعود بصمت، فمن أنا؟ وعندنا أبو نواف قال الكرة، هذه آخر إجابة خلاص ما حناخذ إجابات. طيب. بعد
0: حل اللغز اليوم هو جات إجابات كثير حلوة، إجابات كثير مشيوا في كثير ناس مشيت في خط شافوا إنه هي دي الإجابة، لكن إجابتنا الصحيحة اليوم المرجحة صح، لأنه اتفق الجميع أنها مصدر سعادة، لا غنى للصغار، كل الصغار يحبوا يتمرجحوا، يحبها الكبار، وسمعنا يمكن من كذا متابع وصديق لبرنامجنا أنه هو بيتمرجح حتى وهو كبير. اتفقنا أنها مصدر للسعادة للبهجة، نصرخ لما بنركب المرجحة، أو الأطفال بتكون سعادتهم غامرة، تتحرك بلا أقدام واضحة، تطير بلا أجنحة، تعود بصمت لما بتقف وتثبت مرة أخرى المرجحة.
1: عندنا إجابات على الاتصال فقط، 4 إجابات فقط، فهذه هي كانت الصدمة. عندنا حماد وأيضا زين عادل وبشير، هم الأربعة هم فقط اللي جاوبوا إجابات صحيحة، الباقي كله راح للألعاب النارية والطائرة الورقية ويعني راح لإجابات أخرى، ولكن هذول الأربعة هم اللي جاوبوا إجابة صحيحة.
0: بالنسبة للإجابات على الواتساب ما شاء الله من أول دقيقة في برنامجنا جاوبت نورة المرجحة، بعد كده توالت الإجابات، كثير إجابات صحيحة جات من خالد القطافي، شوقي حمدي، علي الحبادي، عبد الله بركات، غازي شولان، علي النجعي، عادل حمزة، خالد خرجاوي، أنوار المطيري، أحمد القيسي، يحيى محبوب، عبد الهادي عمران، محمد الفريجي، عبد العزيز عسيري، مقرن، أحمد راشد، عبد الرحيم الثبيتي، رفيف الشمراني، مها عبد المحسن، ونجود، وعبد الله عيد.
1: طيب عندنا أبو نواف يسأل يقول كيف ناخذها معنا، أحجامها في منها كبير منها صغير، خاصة للأطفال اللي صغار، ناخذ المرجحة معنا. والله راح بيت جدك أخذتها، رحت الحديقة أخذت المرجحة معاكم، اللي بلاستيك اللي تنشال، هذه برضو مراجيح، وبرضو الصغار ممكن يلعبوا فيها في أي مكان، يعني مع التقدم صارت تتنقل المراجيح، صارت تتنقل، أقدر أنقل المرجحة. نحن بنتكلم فقط على المرجحة اللي هي القعدة اللي تدفها، ما بنتكلم على الزحليقة والأشياء الثانية، لأنه في أشياء صغيرة كثيرة.
0: والمرجحة بشكل عام موجودة بأحجام مختلفة بخامات مختلفة، ولكن اتفقنا أنه حتى بالشكل البدائي البسيط اللي بحبلين وخشبة، في بعض الناس لليوم في الحدائق أو حوش البيت بتحب أنها تعملها. صراحة أبدعتوا كالعادة، مبدعين دايما بيجيبوها صح دينا.
1: يعطيكم العافية، خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد، لسه مكملين في باقي فقرات ابدأ صح.

0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة FM.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد في أخبارنا وأخبار إبدأ صح. خبرنا اليوم يتعلق بمرابط الخير في الطائف، تجربة تعيد تقديم الفروسية للسياح. باتت مرابط الخيل في محافظة الطائف أحد التجارب التي تستقطب المصطافين الباحثين عن ملامسة تفاصيل الفروسية السعودية، بعد أن أعادت تقديم نفسها بصفتها مواقع تحتضن أنشطة تعليمية وترفيهية وثقافية تتيح للزائر الاقتراب من عالم الجياد في بيئة تستلهم أصالة المكان وتاريخه. وتفتح هذه المواقع أبوابها أمام العائلات والمهتمين بالخيل لتقديم باقة

إن الأنشطة التي تتنوع بين ركوب الجياد ومتابعة العروض والتعرف على طرق التربية والرعاية والاطلاع على سلالات الخيل العربية وصفاتها بما يثري تجربة الزائر ويقربه من أحد أبرز الموروثات الوطنية. ساعدت الأجواء المعتدلة التي اشتهرت بها الطائف إلى جانب اتساع المساحات الطبيعية المحيطة على تنامي حضور هذه المواقع ضمن خارطة الجذب السياحي، إذ تتناغم الإطلالات المفتوحة مع الطابع العمراني المستلهم من البيئة المحلية لتوفر أجواء ملائمة لقضاء أوقات العائلية في أحضان الطبيعة. حرصت العديد من المرابط على توسيع نطاق خدماتها بالإضافة إلى مرافق متنوعة تشمل ميادين التدريب ومسارات مخصصة للامتطاء ومجالس بطابع تراثي ومقاهي وجلسات خارجية، إلى جانب برامج موسمية وورش تثقيفية تعرف بتاريخ الفروسية ومكانة الجواد العربي، الأمر الذي منحه بعدا ثقافيا إلى جانب دورها الرياضي.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: صباح الخير من جديد، أكيد مكملين معاكم مشوارنا الصباحي في ابدأ صح. ما يحلى جمال البرنامج ولا جمال مشوارنا إلا بيكم، بسمع أصواتكم وبمشاركاتكم. وصلنا لدردشتنا الصباحية. أيام مختارين كده موضوع للدردشة دينا، أعتقد يهم الجميع، لأنه ما فينا أحد ما بيعمل مع زملاء في مجال عمله. هذول الزملاء، وشوفي أنا أقول زملاء وليس أصدقاء، لأنه شخصيا أتحفظ على الصداقات داخل مجال العمل. إحنا زملاء، بيننا كل خير، بيننا كل احترام، لكن من تجارب سابقة الصداقات في العمل يعني تحسي إنها ما هي صحيحة. نطلع ممكن بأشخاص رائعين يشاركون الحياة فيما بعد، يكونوا أصدقاء، ولكن هدف إني أنا أكون صداقات داخل محيط العمل، أنا أعتقد إنه هدف يجب إنه نرجع نفكر فيه من أول وجديد. لكن طيب، زملاء العمل موجودين في حياتنا،
3: صحيح،
2: في كل أعمالنا. زملاء العمل دينا أحيانا يكونوا داعمين، أحيانا يكونوا فريق عمل جميل، وأحيانا يكونوا مؤذيين أو معرقلين لنجاحك أو نقمة كما نقول. هل هم نعمة أم نقمة؟
3: يعني هي فكرة ما نقدر نعممها، وخلينا نقول كل واحد يمكن طلع بأصدقاء العمر من العمل، وفي منهم يكون زي ما قلتي ما هو ضابط الفكرة معه. طيب، متى أصنف صديق العمل؟ هل أنت مع الفكرة أنه يكون صديق العمل زميل أو صديق، يعني أقدر أقربه ولا لا؟ ومتى يكون هذا الزميل نعمة فعليا أو نقمة؟ في زملاء يكونوا نعمة عليك، لأنه والله أعطاك خبرة، أعطاك نصائح، تكلمت حتى في موضوع خاص، حفظ سرك، يعني يكونوا فعلا نعمة ويساعدوك في أشياء معينة ويوقفوا معك في أشياء معينة. ولكن متى يكون هذا نقمة؟ أيضا في مواقف، يقول لك المثل مع عدوك إلا بمكارك. ممكن يكون في غيرة، ممكن أنا أبغى أترقى، أخذ المكان، منافسة شريفة 100%، ولكن أنت بتشوفها إنها حرب، يعني أنت بتشوفها إنها منافسة قوية، فبالنسبة لك يكون نقمة مثلا، لأنه كمان حكاية إنه أنا بتنافس على نفس المكان أو بثبت جدارتي في العمل، ترى تكون من حسن نية، أنا والله أبغى أثبت جدارتي من العمل، من حقي، ولكن هذه الجدارة ممكن تطغى على زميل من الزملاء، فهو يشوفها إنها إنه أنت نقمة لأنك أثبت نفسك أكثر، مع إنه هذا حقك،
2: صح؟
3: يعني فهي كمان على حسب الشخص اللي بتتعاملي معه. من هنا، من هذا المنطلق، هل على حسب تجاربكم أنتم، نبغاكم تشوفوا الموضوع من وجهة نظركم، متى يكون زميل العمل نعمة ومتى يكون نقمة، وهل فعلا أنت ممكن تقرب زميل العمل وتوصل معاه لمراحل يكون صديق العمر؟ إيوة ولا لا؟ أكيد تقدروا تشاركونا،
2: وممكن أكيد نسمع قصصكم، تجاربكم. يعني اليوم الفكرة مبنية على تجارب، كل واحد حيقول وجهة نظره، أكيد وجهة النظر تحترم، كل واحد عنده خلفية جربها في موضوع زميل العمل. حابين نسمع مشاركاتكم أكيد على رقم الواتساب، إذا كنتوا تفضلوا أنكم تكتبوها 800-244-2828، وكمان أرقام التواصل لكل اللي حابب يشاركنا بالصوت، أكيد يسعدنا سماع أصواتكم. 012-647-7154 012-649-5154 012-647-8544 أو عن طريق هاشتاج البرنامج على منصة إكس أو من خلال تطبيق الإذاعات السعودية. شاركونا نسمعكم.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: طيب يلا عودة، ورجعنا لكم من جديد. زميل العمل، هل ممكن يوصل لمرحلة الصداقة ويكون صديق العمر أم لا؟ هذا بالنسبة لوجهة نظرك، بالنسبة لك متى يكون نعمة ومتى يكون نقمة؟ أكيد خلونا نبدأ ناخذ اتصالاتكم، نقول صباح الخير.
3: هلا يا خالد.
2: راح خالد. طيب ناخذ كمان اتصال شوية.
3: طيب نعيد الأرقام 012-647-7154 012-647-5154.
2: طيب عندنا أيضا عندنا مشاركة من فهد، يقول صديق العمل نعمة لو يرفعك ونقمة لو يجرك للمشاكل. في دبدبة الكلام، في دبدبة.
3: ما فهمت هذه الكلمة يا فهد.
2: يمكن ذبذبة،
3: بس إنه فكرته إنه لو يرفعك ويدعمك حيكون نعمة.
2: لا بس أنت أصلا صديق العمل، هو صديق العمل حتخليه صديق عمر ولا بس زميل عمل فقط؟ طيب. إيه ولا لا يا فهد؟
3: يلا. هلا بمين معانا؟ يا هلا. ألو.
2: يا هلا.
4: هلا ومرحبا.
2: يا آسيا
3: تسمعينا؟
4: أيوة معك. أيوة.
3: هلا وسهلا.
4: كيف الحال؟
3: بخير، عساك بخير.
4: أخبارك يا مام؟
3: بخير الله يسلمك، كيف حالك؟
4: والله تمام، وحشتينا.
3: خلاص هم تكلمينا كل يوم تسمعيني
4: إن شاء الله.
3: أسعدتيني بسمع صوتك. آسيا قولي لي، صديق العمل أو زميل العمل، يعني أحيانا نسميهم زملاء وفي البعض يسميهم أصدقاء.
4: أيوة.
3: نعمة أم نقمة؟
4: شوفي أنا كأفضل يعني خلاص أنت رحت دوام، مو لازم انه صديقة العمل تكون صديقة لك في الروح.
3: حلو الروح. تمام، هذا رأيك.
4: اولا هي هذا ما من شخصيتي، لكن ان شاء الله اني اطبقها في المستقبل. لكن الافضل يعني ما حد يعرف عنك ولا حاجة حياتك اي شيء، خاف صديقة عمل صديقة عمل.
3: شوفي قلتي افضل اني اطبقها في المستقبل، وهذا دليل على تجربة كنت تستوعبي او تتصوري انه دول صديقاتي في العمل، وبعد كده مريتي بتجارب وقررتي انه القادم من العمل لن اكون في صديقة لاحد.
4: صحيح. لانه شوفي انا بقول لك حاجة، مو كل من عرفتيه في الدوام ولا هذا صديقك.
3: صح.
4: يعني هذه بتصير صديقتي من وراي عدوة.
3: متى يكون نعمة ومتى يكون نقمة زميلنا في العمل؟
4: نكون نعمة ممكن نكون نقمة زميلنا في العمل.
3: أي.
4: والله شوفي في الدوام ما في حد بيكون نعمة. ما في حد بيكون
3: كلهم انت شايفتهم ممكن يسبب مشاكل.
4: شوفي ممكن انت ناجحة بدوامك ما تدرين هي وش قاعدة تتخطط من وراك.
3: اي
4: ما نقول كل هذا بنحطه نعمة وهذه لا، الوحدة يعني احذر. شوفي انا ترى انا في هذه قاعدة احاول فيها انه اشوف الناس كلهم نعمة، هذه غلط.
3: عجبتني كلمة نحذر، ولكن بالأخير أكيد يعني في ناس طيبة مثلنا.
4: إيه هذه المشكلة. طيب لازم يندس.
3: حيرناها آسيا. شكرا. شكرا يا آسيا، شكرا لمشاركتك وصباحك ورد، أسعدتينا بسمع صوتك. هلا وسهلا.
2: يا هلا. يلا خلينا نروح لفهد، صباح الخير يا فهد. فهد.
5: أهلين، السلام عليكم.
2: وعليك السلام والرحمة. يا هلا يا فهد.
5: أيوة أهلين.
2: يعطيك العافية، كيف حالك؟
5: كيفكم الحمد لله.
2: فهد أنت تواصل يعني ترسل لنا على الواتساب؟
5: لا لا أنا أول مشارك لي.
2: تمام، يعطيك العافية، يا هلا وسهلا فيك. صديق العمل أو زميل العمل ممكن ترفعه لمرحلة الصداقة ولا لا؟
5: هو في العمل، في بيئة العمل، بعد بيئة العمل خلاص ما يضبط معه شيء، فأعتقد أن يكون في خانة الزمالة أفضل في الزمالة ومصلحة العمل فقط.
2: يعني فقط زميل لا يرفع، لا ما أقدر أعلي درجته وخليه صديق.
5: هي ما هي أرفع درجته أو أنزل درجته، هو عرفته في بيئة عمل، فما يصير أخلطه إلا ما ندر. طبعا ممكن يندر يكون في صداقة في الخارج، لكن أكيد لها براهين، لها مواقف، لها ثمن، يعني ثمن معنوي وليس مادي.
2: طيب خلينا نقول هذا الزميل العمل متى تراه نقمة ومتى تراه نعمة؟
5: بصراحة نقمة أو نعمة أنا مستقبل ما هو مرتبط فيه ولا مصيري مرتبط فيه. يعني في النهاية إذا كان نقمة ونعمة فهو على نفسي أنا في، يعني في حياتي الخاصة في عملي في بيئة عملي هو اللي بينه وبينه عمل.
2: طيب متى يكون بحاجة. طيب متى هذا صديق اللي هو في بيئة العمل تصبح البيئة سامة لأنه نقمة، ومتى تكون البيئة سليمة إنه هو نعمة؟ فمتى يكون نقمة ومتى يكون نعمة؟
5: يكون نقمة إذا ترك الإنتاجية وركز على السلبيات.
2: حلو، جميل جميل. يعني بالنسبة لك إن إذا ترك الإيجابيات اللي موجودة في العمل أو إيجابيات المنتجات اللي في العمل هنا يكون نقمة.
5: الإنتاجية إيجابية حتى ما نكون مثالين، لا نقول الإنتاجية.
2: طيب
5: يركز في الإنتاجية ويترك شخصنا.
2: أوكي
5: طيب يكون نعمة إذا يخفف على زملائه في العمل، يكسل يشاركهم هذا التكسير، هذا يكون نعمة.
2: ما فهمت إيش سوي؟
5: يكون نعمة
2: أيوة
5: إذا كان يشارك زملائه ويخفف عنهم مهام العمل.
2: التعاون في العمل، التعاون في العمل يعني.
5: نعم
2: التعاون في العمل هنا يكون فعليا نعمة بالنسبة لك.
5: نعم التهويد يعني انه يمشي العمل ويسهل التارجت، يسهل البيئة، يخليها بيئة جذابة، بيئة إنتاجية.
2: حلو جميل جميل، يعطيك العافية فهد، شكرا نعم. جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك. يلا
3: هلا وسهلا بعاطف.
6: يا هلا الحمد لله السلام. هلا
3: هلا ومرحبا، كيف حالك؟
6: والله بخير الحمد لله، صباح الخير.
3: صباح الورد عاطف.
6: حياك الله. هلا والله.
3: الزميل في العمل ممكن يكون صديق؟
6: لا والله ما بكون صديق، لانه شوف صديق اللي يكون الزميل في العمل بيكون كلهم مركبين اغنياء، يعني ما حقيقي يعني كل واحد بيتعامل بموجي بيس، يعني المصلحه وكذا والشغل وكذا.
3: طيب يعني انت شايفهم كلهم نقمه ام ممكن يكون زميل العمل نعمه يوما ما؟
6: لا والله والله ما شايفه مره
3: عاطف. زملاء العمل انا

0: والله شايفه الكل قافله مع كل اللي طلعوا معانا قافله.
1: اتوقع ما قالوها الا من تجربه.
2: تجارب
1: بالضبط. هذا هو اللي بنقوله انه هي دي بسبب تجارب، فهذه وجهه النظر.
2: ايوه صح، لانه في العمل ما مستحيل يكون صديق. ليه؟
1: ليه؟
2: لانه شوف في العمل مش ما يكون على حقيقته، يعني ما بكون على طبيعته، ما بكون على يعني بكون ايش كله يعني مشاعره كلها مزيفه.
1: طب ما نقدر نتعامل كده بطبيعتنا واحنا محبين ومتعاونين ومتصورين ان الناس زينا في بيئه العمل؟ ايش نعمل في نفسنا لما تكون كده؟
2: الزمن هذا الطيب مشكله. حيتعب الطيب.
1: وجهه نظرك حلوه يعني، تسلم عاطف، احنا بنستفيد منكم اكيد.
2: الزمن بيقول الناس ايش يشوفوا يعني الطيبه انه يشوفوها ضعف وكده كل صحيح. الناس يعني خلي الناس كلهم يعني يجوا عليه.
1: نعم. طيب يا عاطف شكرا لك.
2: الله يحييك يا استاذ.
0: يا هلا. خلينا نروح لخالد. صباح الخير يا خالد.
3: صباح النور اخت دينا واخت ايمان.
1: صباح الورد. كيف حالك؟
0: فيك. يا هلا فيك.
3: والله بنعم ابشرك بك الحمد لله.
0: خالد، متى تكون بيئة العمل او صديق العمل ممكن ترفعه او زميل العمل ترفعه لدرجة صديق ولا لا؟
3: والله اختي دينا شوف انا اعتبرهم زي الاصابع اللي في يدك يا اختي دينا.
0: زي ايه؟
3: يعني زميل العمل مش زي صديق زي كذا يعني.
0: اوكي اوكي.
3: طبعا انا في العمل متى يكون زميل العمل نقمة ونعمة؟
0: إيه؟
3: نقمة اذا تدور وراك اخطاء يتخطى يدور وراك اخطاء
0: قاعد لك يعني على الحبه.
3: اي نعم.
0: اوكي.
3: النقمة لما مثلا يحاول يساعدك ينجز عنك، مثلا يغطي مكانك، مثلا يتساعد معك في امور
0: يتعاون
3: معك مثلا. اي نعم. فسمى نعمة.
0: طيب
3: لكن تفضلي.
0: لا تفضل كمل.
3: فأقول في بعض الزملاء يعني ما تدرون إيش الحساسياتهم، انطباعهم، جوة قلوبهم، ما تدرون أن هذا يمكن يكون هذا كويس مش كويس بطال، هذا يمكن في العمل أفضل من برا وبرا أفضل من جوا. فالواحد يكون حذر من زميل العمل. فأنا لما أكون في قسم ومعي زملاء أحاول إني ما أعطيهم زي ما تقولين أخت دين وأخت إيمان أني أعطيهم الجانب الإيجابي فيني، لا بالعكس، يعني أعطيهم أمسك من وسط العصا على ما يقولون،
1: يعني أكون يعني وسطي وحذر.
0: أوكي.
3: أي نعم.
0: تمام.
1: شكرا
0: يا ماشي يا خالد، يعطيك العافيه. شكرا لك. يا هلا يا هلا وسهلا فيك.
1: شكرا يعطيك العافيه. انا واضح انه العالم كلها مجربه تجارب سيئه مع زملاء العمل.
0: كل العالم صار سلبي.
1: صح.
0: الكل من غير استثناء، يعني ما في احد طبيعي. يعني آسيا، فهد، عاطف، كله شاف. ايوه خالد،
1: لانهم شافوا جربوا.
0: شفنا وجربنا وتعلمنا من التجربه. اتعلم كيف اسلح نفسي وليس اذم بيئه المكان، لانه الغلط غلطي في النهايه.
1: انا اللي اعطيت
0: انا اللي المفروض هذا،
1: وانا اللي فتحت حتى يعني الاجواء بلا حدود.
0: بالضبط، لانه نحن مننا محور.
1: بس نقدر نقول كمان يا دينا انه احنا تعلمنا وعشان كذا صرنا حذرين واثقين.
0: هذا قصدي، انه نحن تعلمنا وين الخطا من عندي وليس من عند الاخرين.
1: حلو.
0: لانه الخطا انا اللي سويته. انا حلو. اللي فتحت المجال.
1: صح.
0: انا اللي فتحت القلب، انا اللي فتحت او اعطيت بزياده. فلما تجي النتائج ما احط الخطا على الناس، احط الخطا علي.
1: طيب. وفي نفس الوقت اقول طالما انا انسانه سويه وطيبه وبداخلي نظيف، اكيد في ناس زيي. يعني اكيد مو كل الناس
0: 100%.
1: ادخل بيئه العمل واشوف واكون حذره واكون من تجارب سيئه استقعد للكل. كمان انا ممكن اكون استقعدت لهم.
0: بالضبط، هو هذا اللي انا بقوله دحين. انا والله شايفه انه كلكم سيئين، فانا سيئه بالنسبه لهم برضو. نفس الحكايه، كل يرى الناس بعين طبعه. اذا والله انا انقرست من فلان فانا حذرت من فلان، بس في سين من الناس اللي ما له دخل في فلان ترى انقرص مني.
1: بالضبط.
0: لانه انا شفت انه فلان بهدلني فانا حسوي لفلان.
1: لا
0: كده.
1: وممكن ايش نقول كمان؟ أيه. اوكي، عشنا تجارب سيئه مع بعض، بس هذا ما يمنع انه في احد
0: ترى
1: كويس.
0: الخير موجود
1: وفي نماذج كويسه. لو بالضبط. فكرنا دقيقه حنقول لا والله فلانه
0: بالضبط.
1: فلان.
0: أيوه.
1: اوكي، انا مثل ما قالت دينا، انا كنت سبب في انه انتم تطاولتوا علي، دخلت حدودي، أذيتوني. وفي نفس الوقت ممكن أنا أكون إنسانة أذيت بأسلوبي، بأخلاقياتي، بطريقتي. احيانا في ناس لئيمه
0: على فكره. الثقه، لما انا بعطي الثقه انا اللي فتحت المجال. وفي ناس تقول لك لا الواحد ما يصير طيب، او الطيبه غلط في هذا الزمان.
1: لا ما هي غلط.
0: الطيبه ترى ما هي غباء. عشان بس نكون نفرق. أنا ممكن أكون طيب بس أنا ذكي أعرف كيف أتعامل.
1: الطيبة طيب. أخلاق عالية،
0: أخلاق وليست غباء. أنا والله عشان يطيب قاموا تطاولوا علي ما أنا أقدر أرد عليهم.
1: وطالما أنا طيبة إنسانة واضحة وحطيت حدود وما خلطت الأوراق بالضبط. فيما بعد يا جماعة كلمة زميل ليست صديق.
0: ركزوا.
1: وفي أحد المتصلين قال وطلعنا ممكن نكون بإنسان صديق عمر من عمل
0: 100%.
1: ما هي فكرة عمم أكيد طيب. إنهم مؤذيين.
0: خلينا نطلع فاصل صغير. طبعا أكيد الحديث لسه يطول معاكم، يعني حتى اللي بيرجعوا يكلمونا ثاني ترى ممكن يعني إذا عندهم فكرة يعني معينة، ولكن خلونا نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد. لا تروحوا بعيد. زميل العمل متى يكون نعمة ومتى يكون نقمة؟ وهل ممكن أرفع هذا زميل العمل إلى مرحلة أنه يكون صديق؟
1: نعم.
0: إيوة ولا لا؟ هذا هو موضوعنا اليوم.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية.

0: مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد. اليوم موضوعنا صديق أو زميل، ما هو صديق، زميل العمل والزمالة في العمل. متى تكون نعمة ومتى تكون نقمة؟ ما هي الشروط عشان أرفع هذا الزميل العمل إلى الصداقة في حال قررت أنه أرفعه لهذه الصداقة؟ خلينا نشوف عبد الله. صباح الخير يا عبد الله.
3: مرحبا أختي.
2: أهلا وسهلا ومرحبتين، شلونك يا عبد الله؟
3: الله يسلمك إن شاء الله. أنا حبيت أشارك، أنا أول مرة أشارك معاكم.
2: أهلا وسهلا
4: بيك. أكيد.
2: أهلا فيك.
3: بالنسبة لصديق العمل، أنا ما أعتبره صديق، أنا أعتبره زميل. أخو.
2: أخو حلو، برافو. ليش؟
3: ليش؟ لأني أقضي
2: وقت. أغلب وقتك معه.
3: أي أغلب وقتي معه.
2: نعم،
3: مع أهلي أكثر ما أقول مع الزميل.
4: طب ممكن هو ما هو إنسان جيد بالصورة اللي أنت شايفها،
3: ما كان مع الوقت يصلح.
2: أوكي يعني عندك هذه الاستراتيجية أنه أخلي زميل العمل تحول العلاقة بيننا إلى صداقة. ما هي الشروط؟ طيب إيش الشروط اللي تخليه صديق؟
3: شروط هون يكون يعني متفاهم معي بعمل، في العمل، برا العمل.
2: أوكي.
3: يعني الأغلبية منهم أنا أشوفهم أصدقاء.
2: نعم. طيب بالنسبة لك، متى يكون زميل العمل نقمة ومتى يكون نعمة؟
3: إذا شفت يعني أسلوبه غير جيد يعني أعتبره هذا نقمة.
2: أوكي، بس ما تحاول هنا لما يصير أسلوبه مو جيد ما تحاول ترفعه لمسألة الصداقة، خلاص تكتفي.
4: أحاول أصلحه. حلوة والله يا عبد الله.
3: أحاول أصلح الشخص هذا.
2: أوكي.
3: لا يكون يعني سوي
2: أوكي.
3: يعني مرة.
2: أوكي.
3: يعني عندي أنا في العمل يعني جالسين يمكن 35 سنة في الدوام،
2: تقاعدنا ما شاء الله،
3: والله إلى الآن متواصلين مع أغلب زملائنا.
2: جميل.
4: يعني تشوف إنه الطيب والأخلاق العالية ممكن تحول هذا الإنسان.
3: نعم.
4: إلى إنسان بصورة أخرى.
3: نعم.
2: عبد الله ما شاء الله عليك، شخصية اجتماعية جدا. واضح انك شخصية اجتماعية جدا ودائما يعني
4: احنا مبسوطين انك بتشارك معنا لاول مرة. شكرا لك.
3: الله يحفظكم ان شاء الله.
2: لا، وهذه الكلمة بحالها فعلا يا ريت ننشرها دائما، لانه الى الان كل الاتصالات اللي جاتنا يعني صراحة كلها احذروا، انتبهوا، لا تسووا صديق
4: عبد الله فعلا.
2: يعطيك العافية عبد
4: الله. لانه نرجع نقول دينا، شكرا عبد الله، اكيد نرجع نقول داخل الانسان
2: بالضبط،
4: انا كيف بنظر للناس، انا كيف بتعامل مع الناس.
2: صحيح. صحيح.
4: مين معانا؟
2: أحمد.
4: يا هلا.
5: يا هلا ومرحبا، صباح الخير.
4: هلا ومرحبا أحمد،
5: حياكم الله.
4: حياك الله، كيف حالك؟
5: والله بخير، طمنونا عنكم.
4: بخير. يا أحمد، إيش رأيك في زميل العمل، نعمة أم نقمة؟
5: والله صراحة على حسب بيئة العمل.
4: ممتاز. لسه كنت بدي أحكي مع دينا عن بيئة العمل، لها دور كبير في أنه الأشخاص إما يكون بينهم حزازيات أو بينهم جو تعاون حلو.
5: بالضبط كده، والبيحدد كده طبعا الإدارة نفسها،
4: المدير.
5: أيوة. حلو. في بعض الإدارة بتحب تقرب الناس من بعض وتخليهم كلهم كأسرة واحدة.
4: صح.
5: وفي بعض الإدارات يعني بتعمل تنافس، لكن تنافس بيولد الغيرة
4: غير مهني، وأحيانا تحابي ناس على حساب ناس.
5: بالضبط كده.
4: نعم.
5: جميل. ايوه، في ناس يعني بتنجح، في ناس مرنه.
2: نعم،
5: بتقدر.
4: هذه 100%. يعني هذه النقطتين فعلا في محاورنا انت ذكرتها مهمه جدا، المدير وبيئه العمل وتاثيرها على الموظفين، تاثير علاقاتهم. هل ممكن ترفع زميل العمل لمرتبه صديق؟
5: صراحه ممكن.
2: برافو.
4: ليه؟ لو ايه ممكن متى؟
5: يعني لو حسيت انه في بيني وبينه اتفاق يعني، وحسيت إن إنسان واضح، ممكن يكون صديق. لكن إذا حسيت إنه إنسان يعني بيحاول يتكلم، بيتصنع على بس فترة العمل وكذا، يعني إنسان زي ما بقوله ما فيك، ما حقيقي، فده أنا ما أقدر أتخذه صديق. لكن إذا حسيت إنه أنا ائتلفت معاه وحصل بيني وبينه يعني
4: عملت صداقات من عملك، عملت صداقات ناجحة من عملك إلى اليوم يا أحمد؟
5: نعم، عندي جروب بتاع صداقات من عمل سابق، إلى الآن إحنا أصدقاء وبنتواصل.
4: تحية لك لهم. شكرا لمشاركتك أحمد.
2: يعطيك العافية أحمد. شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيك. طيب هذا نقطتين قالهم أحمد جميلة بالنسبة للمدير. دائما المدير عنده سياستين مختلفة. دائما المدراء وسامحوني يعني إذا بقول ذا الكلام، ولكن المدراء دائما عندهم سياستين مختلفة. يا أنه فرق تسد بحيث أنه يكون هو السلطة الأساسية ويكون يعني في تنافسية، ولكن للأسف التنافسية تكون غير عادلة وغير شريفة.
4: نعم.
2: أو يكون من باب زي ما قال أحمد أنه نخلي بيئة العمل صادقة، نخلي بيئة العمل مرينة. متعاونة ومرنة، فيبين اللي هو مثلا ما يكون متعاون يبان مع هذا الفريق.
4: صح.
2: فيصير مضطر يا أنه يتعاون يا أنه ينسحب. فهي يعني هي بيئتين يعني.
4: يعني احنا نقول اليوم صار عندنا عدة أسباب دينا.
2: نعم.
4: بيئة العمل، المدير، الأشخاص المحبين،
2: المحبين
4: أيضا
2: الصادقين.
4: الأشخاص المريبين اللي عندهم لؤم، ما ننكر انه في ناس عندها لؤم ويبغى
2: طبعاً.
4: يوصل حتى لو طلع على حساب زملائه في العمل
2: 100%.
4: فهي عدة أمور، ولكن نرجع نقول طالما الإنسان من داخله كان راقي نظيف متعاون
2: واثق.
4: يعني احنا اليوم
2: واثق من نفسه.
4: يعني احنا اليوم فعلا انا كمان اتكلم انه في ايام عدت علي دينا ولا سين من الناس في العمل قابلتهم من حياتي، لا لقيتهم متعاونين. جو والله يا ايمان انا عندي ظرف، لا يا ايمان احنا نشيل عنك جزاك الله خير. طب ما هي الحياه حلوه هي ماشيه. فتشكري طبعا دينا ويشكروا كل الناس اللي بيعاونوا زملائهم في العمل على انه في مرونه. ولما يكون الانسان واثق من نفسه
2: صحيح،
4: وشايف أنه أنا إنسان على قدر من المسؤولية، واثق من عملي، عنده ثبات. ما هو مضطر يتنافس، وما هو مضطر يسحب البساط من فلان.
2: صحيح.
4: ولا مضطر يعمل مناقرات ومشاكل.
2: اللي يقول أنا والله لا لازم أحذر من اللي حولي، تمام، ممكن تكون عديت في تجربة 100%. يعني ما أقلل من تجربتك هذا، ولكن أنت صارت معك هذه التجربة، هل أنت كنت تسوي بالمقابل؟
4: صح.
2: هل أنت رديت رد واضح؟ هل أنت كنت مصدر تهديد للشخص هذا؟ لما أكون هذه النقاط موجودة، فأيضا أنا كمان من يسوي؟ أنا اللي دخلت الموضوع وخليته يوصل لهذه المرحلة. أنا ما كنت واثق من نفسي، عشان كذا الشخص اللي قدامي قعد لي، الشخص اللي قدامي حطني محور الحياة، الشخص اللي قدامي يدور على أخطائي، تمام. وفي ترى نصائح أنا والله زميلي أقدر أقول له نصيحة معينة، والله ممكن نعمل كذا، ممكن نعمل كذا، لماذا تأخذها إنها غير صادق؟
4: بالضبط.
2: ليش تأخذها إنه هو يدور أخطائي، هو عمل، طيب أنا سويت زي
4: ومتى قالها؟ قالها
2: بينكم وبين بعض،
4: ما جاء والله أحرجك أمام
2: مثلاً
4: الناس
2: مثلاً. أيوة.
4: وتقصد إنه يحشرك في الزاوية، لا لا لا بالعكس.
2: أنا هذه اللي تقتلني
4: حياتي.
2: إنه في
4: قدام
2: لا
4: الناس
2: هو قال لي لا مو قدام الناس، اقصد يعني انه اخذ التفكير، هو طبعا قدام الناس اكيد يعني هي الاسلوب كمان يفرق، ولكن التفكير انه في احد قاعد لي في احد
4: دائما انا الضحيه،
2: انا
4: دائما انا المظلومه،
2: ودائما هم متآمرين علي ويحفروري ورا ظهري. لا انت ما انت محور الكون.
4: صحيح.
2: نهدأ، ما انت محور الكون. انت اذا كنت شاطر وقعدوا لك الناس هذا دليل ثقه انك انت صادق مع نفسك، فما حيقعدوا لك على شيء، او انه ما حيقدروا يضروك بشيء. خلينا نكون واضحه يعني.
4: وخليك صادق وواضح
2: بس
4: مع نفسك
2: بس.
4: اللي بيسمعنا، هل انا فعلا بضايق الناس، بسوي حركات غير سوية، ما بتعاون، ماني مرن، إذن فيك مشكلة حلها.
2: المشكلة عندك يعني مو عند الآخرين. طبعا في عندنا مشاركات كثير نقولها، لا حنطلع فاصل، ما شاء الله المشاركات كثير، بس نطلع فاصل صغير وراجع لكم من جديد. اليوم موضوعنا زميل العمل، متى يكون نعمة ومتى يكون نقمة؟ هل أنت شخص ممكن ترفع زميل العمل إلى مرحلة الصداقة، إي ولا لا؟ هذا هو موضوعنا اليوم، شاركونا.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام، مكملين معكم مشوارنا الصباحي. اهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا واصدقاء برنامجنا ومتابعينا، وايضا لكل اللي بيسمعنا لاول مرة او بيشارك معنا لاول مرة، حياكم. وصلنا فقرة في مثل هذا اليوم، حدث في مثل هذا اليوم، 19 من يوليو. في 19 من يوليو عام 1900 ميلادي افتتاح اول خط لمترو باريس.
2: 1903 اختتام أول نسخة من سباق فرنسا للدراجات تور بي فرانس.
1: في عام 1969 دخول مركبة أبولو 11 إلى مدار القمر تمهيداً لأول هبوط بشري على سطحه.
2: 2008 افتتاح الخط العاشر لمترو بكين في الصين، والذي يعد أحد أطول خطوط المترو الدائرية في العالم.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد. اليوم موضوعنا بنتكلم عن زميل العمل. زميل العمل متى يكون نعمة، متى يكون نقمة؟ هل من الممكن انك ترقي زميل العمل الى ان يكون صديق، صدوق، صديق في الحياة الطبيعية، ايوه ولا لا؟ عندنا فهد يقول في كل الحالتين افضل تكون علاقتي سطحية بالعمل. اوكي.
3: عبد الله بركات يقول صديق العمل نعمة إذا كان صادق، داعم، أمين، يحترم حدود العمل. يكون نقمة إذا استغلك أو نافسك بغير نزاهة أو أفشى أسرارك أو خلط بين الصداقة والمصالح. القاعدة تقول عند عبد الله عامل الجميع باحترام، امنح ثقتك لمن أثبتها بالأفضل.

0: بالأفعال لا بالكلام. روعة.
1: جميل. عندنا كمان حوراء تقول صباح الخير، هي بتعتمد على طبيعة الشخص وبيئة العمل تخلق دور. أيضا الأيام كفيلة توضح هل هو صديق أو زميل أو حتى عدو. لو خليت خربت. صادقة أنا معك، خلبت خليت خربت،
0: لو خليت خربت. حبيت. عندنا رسالة من علي محمد بيصبحكم بالخير وصباحك ورد، يقول فقط حبيت أعرف جواب اللغز لليوم. ما لحق على إجابة اللغز، إجابة اللغز اليوم هي المرجحة.
1: طيب كمان عندنا ساري يقول صديقي وأقرب شخص لي لما ترقيت مدير أول شيء يعارض ويمشي بلبل كل مرة يرش أحد، يعني ما هو صديق بكل بساطة.
0: كان صديق وقلب عليه لما صار مدير.
1: ما هذا ما هو صديق.
0: لما يصير مدير هتقلبي عليه؟
1: طبعا طبعا
0: رغم كده حرقيكي.
1: لا شوفي، لا بس بالنسبة لساري انت رفعت هذا الرجل انه هو صديقك وهو بالنسبة لك اقرب شخص ليك، بس هو ما كان جدير انه يكون صديق اساسا. بس
0: محمود الباز بيقول صديق الشغل ده عامل زي سلاح ذو حدين، ممكن يكون نعمة كبيرة بتهون عليك ضغط اليوم وفرفشة وسط التعب، أو يقلب نقمة وكابوس لو دخلت الغيرة والقرع الترقيات والفلوس. الفرق بين الزميل والصاحب يبان متى؟ لما تلاقوا نفسكم بتجتمعوا برا الشركة في الإجازات وبتتكلموا بعفوية من غير قناع ولا حساب لكل كلمة. الأهم من ده كله أنه يظهر في وقت الضيق ويسندك من غير نفسنا. وعشان كده الخلاصة هي أنك تبسط نفسك بالصحوبية في الشغل، بس سيب دايما مسافة أمان تحمي بيها أكل عيشك وتكسب بيها صاحبك. رائع رائع الكلام يا محمود،
1: مرة رائع. يعني ترى حتى صديق العمر لازم تسوي مسافة أمان صراحة، يعني مفروض. يعني هذه هي مشاركاتكم اللي وصلتنا، شكرا لكل اللي شاركنا. طبعا لسه الموضوع مكمل معانا، زميل العمل متى يكون نعمة متى يكون نقمة؟ أكيد تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28. أما حتى على الاتصال تقدروا أيضا تشاركونا على 012-647-7154 أو 012-647-5444. تقدروا كمان تشاركونا على منصة إكس على جدة أندرسكور ريديو، هذا هو حسابنا الرسمي في منصة إكس، تقدروا تشوفونا صوت وصورة وأيضا تشاركونا في موضوعنا اليوم تحت التغريدة. التغريدة موجودة تحت التغريدة فيكم تشاركونا أكيد، ونشوف بعض من مشاركاتكم اللي وصلتنا. عندنا مشاركة من خالد خليفة مصبح علينا، خالد الخلف يصبح علينا أيضا ويقول اللهم مع بداية هذا الصباح رزقنا راحة في القلب وتيسيرا في الأمر وبركة في الرزق وتوفيقا في كل خطوة، واجعل هذا اليوم مليئا بالخير والطمأنينة، واكتب لنا فيه ما نتمنى وأكثر.
0: فضل بيشاركنا عبر البث، وإحنا ندعو كل أصدقاء برنامجنا أو اللي بيسمعونا حتى الأول مرة شاركونا دائما وشوفونا صورة واسمعونا صوت أيضا من خلال البث على تطبيق الإذاعات السعودية وأيضا على التويتر سابقا إكس حاليا كمان موجود بث مباشر، تقدروا تشاركونا تحت في هاشتاك البرنامج أو تتركوا لنا أي تعليق. طبعا شكرا أكيد لكل اللي بيشاهدنا وبيسمعنا وبيحلي لنا وقتنا.
1: يلا نطلع فاصل وراجعين من جديد نكمل باقي فقراتنا في ابدأ صح.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد في فقرة ترند. شهد خبر إطلاق موسم الفاكهة الصيفية في العلا تفاعلا واسعا على منصة إكس، حيث أشاد المغردون بما وصلت إليه المنتجات الزراعية السعودية من جودة وتنوع، معتبرين أن العلا لم تعد واجهة سياحية وتاريخية فحسب، بل أصبحت أيضا واجهة زراعية اقتصادية واعدة. وتداول المستخدمون صورا لمزارع العنب، التين والمانجا والرمان مع تعليقات تؤكد أن المنتجات المحلية أصبحت تنافس بجودتها أفضل المنتجات المستوردة، فيما عبر آخرون عن رغبتهم في زيارة الموسم وشراء الفواكه مباشرة من المزارعين.
3: لقيت مبادرة مواسم الخير العلا إشادة كبيرة لدورها في دعم المزارعين والأسر المنتجة ورواد الأعمال، ورأى كثيرون أنها نموذج ناجح للاستفادة من المحاصيل الزراعية وتحويلها إلى منتجات مبتكرة مثل العصائر، المربيات، الفواكه المجففة، وهذا الشيء بيسهم في تنوع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد المحلي. كتب أحد المغردين: العلا اليوم تتصدر الجمال والطبيعة والمنتج الزراعي في آن واحد، تصدر الجمال والطبيعة والمنتج الزراعي في آن واحد. وعلق آخر: دعم المزارع السعودي هو استثمار في الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني. بينما دعا آخرون إلى تعميم هذه المواسم في مختلف المناطق في المملكة لإبراز الميزة الزراعية لكل منطقة وتحفيز السياحة الزراعية.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد، وصلنا لفقرة العقار، واليوم معنا ضيف، ولكن خلينا نبدأ بالتعرف على موضوعنا، التشريعات التنظيمية الحديثة اللي وصلتها المملكة خاصة في القطاع العقاري، كل مالها بتكبر أكثر والمشاريع صارت أكبر، وأيضا صرنا نرسم خريطة للتنمية والاستثمار بين ارتفاع الطلب وتطور التقنيات العقارية وزيادة الفرص الاستثمارية. دائما هناك سؤال، السوق العقاري وين رايح؟ النمو وين رايح؟ هل هو مرحلة جديدة ترتكز على الاستدامة ولا على الجودة والتنمية؟ هذا ما سنناقش اليوم مع الأستاذ أحمد باروم، خبير في المجال العقاري. أهلا وسهلا وصباح الخير.
2: أهلا وسهلا، صباح النور، أشكركم على الاستضافة وسعيد بتواجدي معكم اليوم أستاذ.
3: أكيد يسعدنا وجودك معنا أستاذ أحمد. وبداية حابين نسأل حضرتك أنه كيف شايف مستقبل السوق العقاري السعودي خلال السنوات المقبلة؟ إيش أبرز المؤشرات اللي بتدعم هذا التوجه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستقبل السوق العقاري السعودي مستقبل واعد، ويمر بمرحلة نضج وتنظيمي واستثماري غير مسبوقة.

0: في مؤشرات تدعم هذا التوجه واضحة، يعني الفترات الماضية جدا واضحة للجميع. أولها الطلب السكني المدعوم بالنمو السكاني والمشاريع الكبرى اللي تحولت من خطط على ورق اللي نشوفها اليوم. أضيف على ذلك كمان تدفق الشركات العالمية للرياض والمناطق الرئيسية القيوية،
1: نعم
0: والتوجه الحكومي برضو لزيادة القطاعات الأخرى في العقار، الترفيه والسياحة واللوجستيك، كلها عوامل تخلي العقار ينمو بوتيرة صحية ومستدامة وما هي مجرد طفرة مؤقتة. وفي أرقام طبعا تؤكد على يعني ارتفاع قيمة الصفقات إلى 112 مليار ريال الربع الأول فقط من 2026، زايد أيضا نمو الإيجارات المكاتب في الرياض وجدة بنسبة 3.5 تقريبا أو 3.5% سنويا حتى الربع الأول لين 2026، زايد الآن اللي هي ملكية الأجانب أو فتح الملكية للأجانب اللي اعتمد قراره في 2026، وهذا طبعا يعزز السيولة ويزيد الطلب الاستثماري في القطاعات العقارية بشكل عام.
1: نعم جميل جدا. بالنسبة للقطاع العقاري له مجالات مختلفة بين السكني وبين التجاري وأيضا السياحي، أيهم تتوقع أنه يكون يعني تحقق معدلات أعلى في النمو المستقبلي؟
0: حقيقة أستاذ دينا كل قطاع وله محفزاته الخاصة في هذه المرحلة. أنا يعني برأيي الشخصي أرى أن القطاع السكني هو القائد في حجم الطلب، على حسب حجم الطلب
1: يظل
0: هو
1: العمود الطلب.
0: الفقري.
1: جميل.
0: هو القائد الآن يعتبر، وهو العمود الفقري صراحة للسوق بسبب الحاجة الأساسية والمستمرة. والتركيز الآن صاير على جودة الحياة في المجتمعات السكنية الموجودة والمجمعات الذكية، وأيضا برامج الدعم الحكومي واستمرار التمويل السكني. فلذلك القطاع السكني هو يعتبر الحجم الأعلي. أيضا القطاع التجاري والمكتبي يشهد طفرة كبيرة، خاصة المكاتب اللي هي من فئات A و A بلس في الرياض وجدة بسبب انتقال كثير من المقرات الإقليمية أتت إلى المملكة العربية السعودية بمقراتها وكذا. والقطاع السياحي والفندقي أيضا يعتبر هو الحصان الأسود القادم مع فتح التأشيرات السياحية وتطوير وجهات البحر الأحمر والعلا ومشاريع جدة التاريخية والوجهات البحرية.
1: جميل جدا. لو حنرتبهم كذا بالترتيب يعني توب 3 خلينا نقول
0: من القطاع السكني، أراها القطاع السكني ثم التجاري والقطاع السياحي.
2: جميل جدا. طيب عرفنا برضو أنه في أنظمة عقارية جديدة مثل التسجيل العيني، الوساطة العقارية، هل برأيك أنه تساهم هذه الأنظمة في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المستثمرين أستاذ أحمد؟
0: أحسنتي، السؤال جدا مهم لأنه يلامس جوهر التحول اللي قاعدين نعيشه هذه الفترة. نعم. في السوق العقاري اليوم الأنظمة الجديدة خصوصا التسجيل العيني والوساطة العقارية يعني ما كانت مجرد تحديثات تنظيمية، بل كانت نقطة انعطاف يعني رفعت كفاءة السوق وغيرت طريقة عمله بالكامل. أديك كمان هذه الأنظمة اللي نقلت السوق من مرحلة الاجتهادات الفردية سابقا إلى مرحلة مؤسساتية وحوكمة. فمثالا التسجيل العيني العقار قضى تماما على مشاكل تداخلات الصكوك ومنح العقار وأصبح لكل عقار هوية رقمية موثوقة ترفع من أمان الاستثمار فيه. أيضا نظام الوساطة العقارية نظم عمل المكاتب والوسطة يعني حفظ حقوق البائع والمشتري والمتعاملين في الوسطة والوسيط، أيضا عبر منصاتها إيجار والرخص الرسمية اللي تصدر من الهيئة العامة للعقار. فالنتيجة الفورية لهذه الأنظمة شفافية كاملة في السوق. أول شيء يبحث عنه أي مستثمر سواء محلي أو أجنبي عشان يضخ سيولته وهو مرتاح في ظل التوسع الأمراضي.
1: واضح. نعم جميل جدا. طيب أستاذ أحمد، يعني من زمان دائما دخول في الاستثمار مهم، ودائما نشوف أنه أنا أبغى يصير عندي عمل، يصير عندي ربح، فدائما يقول لك العقار هو الابن البار. بما أنه صار فيه توسع عمراني ومشاريع كبرى، إيش الفرص الاستثمارية اللي يمكن للمواطن وللمستثمر صارت يعني فرص واعدة؟ وين صارت؟ أين هذه الفرص الاستثمارية؟
0: تعلم السلالة سابقا كان يقولوا مثلا الفرص تشتري أرض وتنتظر لين ترتفع سعرها.
1: صحيح.
0: كانت هذه فرص الشراء راضي وانتظار ارتفاع السعر تطوير تقليدي كان للأمانة.
1: نعم.
0: الفرص الواعدة الآن يعني أو تكمن أو تتغير، صارت يعني صار يعني أصبح الآن مثلا في الصناديق الاستثمارية اللي هي العقارية ريت.
1: صح.
0: هذه تطيح لأي مواطن بسيط راتبه بسيط، الاستثمار في العقارات ضخمة ويعني وتفضل مجرى احترافية مبالغ جدا صغيرة. الضواحي السكنية الجديدة الاستثمار في أطراف المدن الرئيسية اللي تشهد تمدد عمران يعني نعم. عمرانيا فيها ومشاريع بنية تحتية زي شمال شرق الرياض وشمال جدة في جوهرة العروس والمناطق هذه، زائد التقنيات العقارية. التقنيات اليوم ترى أصبح الاستثمار في المنصات اللي تسهل البيع والشراء وإدارة الأملاك هذا سوق ترى جدا جدا واعد وجاذب جدا للشباب يعني.
1: نعم واضح. نعم.
2: لو حبينا نسمع منك نصايح اليوم تقدمها للي بيسمعنا واللي راغب في الشراء، مثل ما سمعنا منك إنها مرحلة واعدة، ويجي البعض يقول لك طب أشتري الآن، طب غالية الأسعار، لا أستنى شوية، لا، وممكن يقع في أخطاء. نبغى نسمع منك نصايح للي حابب يشتري ويستثمر في العقار هذه المرحلة، وإيش أبرز الأخطاء اللي ممكن نقع فيها ولازم نتجنبها.
0: صحيح، ممتاز إيمان، نصيحتي حقيقة الأولى والأساسية في هذه المرحلة بختصر لك إياها، يعني أحسب خطواتك بناء على أرقام واضحة وليس على مثلا عاطفة أو أحد فلان
2: أو حديث المجالس في البشكة والجلسة.
0: أحسنت أستاذ إيمان، أحسنت. يعني حدد هدفك قبل أن تبحث عن العقار. أول شيء أنت إيش تبغى، هذه واحد. ركز على المواقع ذات النمو اللي فعلا نموه حقيقي وليس ضجيج، يعني مو بس قاعدين نسمع، لا فعلا فيها نمو حقيقي. افحص البيانات من المؤشرات العقاريه اللي وضحت لك اياها الهيئه العامه للعقار، واصبح الكل يقدر يدخل عليها ويشوف المؤشرات اللي فيها. اختر العقار اللي يناسب قدرتك الماليه، وافحص جوده البناء والتشطيب فيه، زايد انه فكر في العائد وليس فقط في قيمه السعر المنتج، لا فكر في العائد برضو. واخيرا يعني استعن بوسيط عقاري او مرخص عقاري سواء في استشاره او في تحليل حتى يوضح لك جميع الامور هذه كلها.
1: يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك استاذ احمد باروم، حدثتنا عن مستقبل السوق العقاري في السعوديه وفي المملكه. اهلا وسهلا فيك، ان شاء الله لنا لقاءات اخرى. كان معنا الاستاذ احمد باروم خبير في المجال العقاري، شكرا جزيلا لك على هذا
0: اللقاء. شكرا لكم، تشرفت باللقاء معكم.
2: شكرا لك.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: ابدأ صح على جدة أف أم، حياكم من جديد، أجمل التحايا لكم مجددا. ويمكن خلاص بقينا على الدقائق الأخيرة، لكن في كده حاجة جات على بالنا حابين نتكلم معاكم فيها اليوم. دينا وانا في اشياء وترتنا كده قبل لا نجي فشدينا، لكن ما اجمل الحلقه كيف مشيت بالضحك يا دينا.
3: صحيح
2: انت عارفه انه والناس اللي بتسمعنا انه لو حابين تدوروا طريق

0: تحسنوا بيها مزاجكم، ما في أجمل من الضحك، لأنه هو حيكون أفضل الخيارات. وهذا الكلام مو كلامي، كلام دراسات علمية يمكن اتنشرت من عام 2023 وما زالت تتنشر، وبيعملوا عليها دراسات، بيجيبوا ناس كده مثلا، خلينا نقول لكم جابوا 300 مشارك، ولو أنه الضحك العفوي بيسهم في خفض مستويات هرمون الكورتيزول بالتحديد، لأنه هو هرمون التوتر اللي كان زايد عندنا في الصباح، الصباح على فكرة يعني والناس اللي ما تعرضت للمواقف المضحكة لقوا أنه الهرمون زايد عندهم، بس اللي أخذ الدنيا بضحك وفرفشة لقوا أنه الهرمون نزل.
1: طبعا شوف النتائج كلها اللي بتتكلم عنها إيمان كدراسة انتهت كلها في جلسة واحدة بس من الضحك اليوم، يعني من غير ما نفكر، ولكن أنتم أسعدتونا بردودكم يمكن الغير منطقية اللي هي الغاز فوقت اللوكس كانت شوية، ولكن شافوا طبعا الدراسة شافت أنه إذا انخفض هذا الهرمون حق الكورتيزول فعلا الشعور يصير فيه استرخاء، الراحة النفسية ينعكس بطريقة إيجابية على دمج نمط الحياة الصحي. وبعض من الخبراء قالوا في أيام معينة قالوا أنه لحظات من الضحك تساوي مشهد كوميدي ممتع، وأيضا القضاء على وقت ممتع يعني بين الأهل والأصدقاء، والضحك أو الابتسامة الصادقة هي فعلا أكثر فائدة من غيرها في كل الأمور، قد ما تقعد تحكي عن المشكلة، قد ما صحيح. أنك تفرغ، قد ما أنك تصرخ، قد ما أنك تبكي، لما تضحك تنتهي المشكلة.
0: جاء في بالي الآن فكرة أنه أول ما نتعرض للتوتر أو الزعل نشوف حاجة صغيرة ضحكنا، فكر في شيء ضحكنا
1: بس.
0: أول ما نصحى فعلي. قبل لا ننام، وقت ما نتوتر، ما في أجمل من الضحك. ما في أجمل من الأوقات اللي كانت معاكم اليوم. صحيح. صراحة قضينا يوم حلو، ضحكتونا، الله يسعدكم. أنتوا جمال جمال جمالنا الصباحي. كان لغزا عن المجاهدين،
1: نعم أكيد. وأيضا من ضمن نشوف الواتساب، أيضا نشوف مسجاتكم، عندكم مسجات ما شاء الله، شكرا لكل اللي شاركنا سواء كان بالواتساب أو حتى عن طريق تويتر. قبل شوي قاعد أطالع أشوف في أحد راسل لنا، ولكن لقيت المسجات كلنا قريناها خلاص. شكرا لكم على هذه الحلقة، شكرا على جمال أرواحكم، شكرا على تواصلكم معنا. خلينا نقول بكذا فعلا وصلنا لنهاية مشوارنا في حلقة اليوم من إبدأ صح.
0: هذه أجمل التحية أكيد من دينا سعد، مني أنا إيمان بحيدرة، من سارة خوجة، وأكيد زميلاتنا في الإعداد بيوجهوا لكم التحية. وإحنا أكيد بنشكر علياء الهذلي، فاطمة شرف، شكرا بحجم السماء. لا تروحوا بعيد، ما زلنا مكملين في جدة اف ام برامجنا، وبكرة ان شاء الله نلاقيكم على خير. شكرا دينا.
1: نخليكم الآن مع زميلتنا ريهام قبوري في برنامج صحة ولياقة، نلتقيكم غدا بإذن الله، كونوا على الموعد.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: الآن صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ويهلا فيكم في حلقة جديدة وأسبوع جديد من صحة ولياقة. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج سارة خوجة. وأكيد يسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. واليوم رح نتكلم عن تخصص العلاج التنفسي، طبعا يعتبر من التخصصات الصحية المهمة التي تعنى بتقييم وتشخيص وعلاج المرضى الذي يعانون من اضطرابات الجهاز التنفسي والقلب والرئتين. رح نتكلم عن هذا التخصص، عن دور هذا التخصص خاصة في المستشفيات، في العنايات المركزة، في الحاضنات لحديثي الولادة، وفي كل الأقسام خلينا نقول الخاصة بالمستشفيات. طبعا للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يسعدنا طبعا أنه نستضيف الأستاذة ليلى حسن يونس، أخصائية علاج تنفسي. أستاذة ليلى، أسعد الله صباحك.
2: أسعد الله صباحك بكل خير أستاذ ريهام.
1: يا هلا فيكي. بداية أستاذة ليلى، يعني يمكن تخصص خلينا نقول العلاج التنفسي مو كل شخص يعني عنده فكرة عنه، حابين اليوم نتعرف عليه من خلال طبعا حضرتك، بما أنه أنت طبعا يعني هذا تخصصك وهذا مجالك.
2: أول حاجة أسعد الله صباحكم بكل خير، سواء اللي في الاستديو أو للمستمعين. ثاني شيء، طبعا تخصص العلاج التنفسي طبعا يعتبر من التخصصات الصحية الدقيقة جدا.
1: نعم.
2: وطبعا تخصص احنا نهتم بتشخيص وعلاج وتأهيل المرضى اللي يعانوا من أمراض واضطرابات في الجهاز التنفسي والقلب والرئتين، ونشارك كمان في رعاية الحالات الحرجة داخل المستشفيات وخارجها. وهدفنا الأساسي تحسين التنفس والحفاظ على وصول الأكسجين إلى أعضاء الجسم بشكل طبيعي.
1: طيب هذا بالنسبة يعني للدور اللي تقوموا به مثلا في علاج المرضى، خلينا نقول دوركم في المستشفيات بشكل عام.
2: دورنا في المستشفيات نقيم الحالة المرضية التنفسية ونقيس نسبة الأكسجين في الدم.
1: نعم.
2: عن طريق إجراء ناخده اللي هو أخذ عينة غازات الدم، ونشوف نسبة الأكسجين وحموضية الدم وقلوية الدم، ونجري فحوصات خاصة بالتنفس، بناء عليها نعمل خطة علاجية مناسبة طبعا بالتعاون مع الفريق الطبي كامل، سواء من أطباء تمريض استشاريين، ونشرف برضو على العلاج بالأكسجين، ونشرف على جلسات الاستنشاق وأجهزة التنفس الصناعي لا قدر الله إذا مريض احتاج أنه ينحط على جهاز تنفس صناعي.
1: نعم.
2: والعناية بمجرى الهواء طبعا، والمشاركة في الكودات اللي بتحصل في المستشفيات من ناحية اللي هو الانعاش القلب الرئوي أو فريق الاستجابة السريع.
1: طيب إيش الفرق بين يعني الأخصائي العلاج التنفسي وبين مثلا طبيب الأنف والأذن والحنجرة وبين مثلا أخصائي التمريض؟ بصراحة دايما نشوف المستشفيات إنه اللي مثلا بيشيك على العلامات الحيوية على التنفس دايما بنشوف أخصائي التمريض، ما بنشوف مثلا أخصائي العلاج التنفسي.
2: طيب المستشفيات بصفة عامة الفريق الطبي طبعا

0: المريض للعلاج من ناحية البخاخات، جلسات الأكسجين، اختبار وظائف الرئة. أما زملائنا من التمريض مسؤولين عن الرعاية التمريضية الشاملة للمريض من ناحية إعطاء الأدوية، متابعة العلامات الحيوية، رعاية يومية. وفي الأول والأخير كلنا فريق واحد لخدمة المريض،
1: فريق متكامل خلينا نقول
0: لخدمة المريض.
1: طيب ما أهمية العلاج التنفسي في إنقاذ حياة المريض؟
0: طبعا زي ما قلت لك في بداية اللقاء، العلاج التنفسي إحنا طبعا من التخصصات الأساسية في إنقاذ الحياة.
1: نعم.
0: بما يسمى أصلا بالإنجليزي عندنا respiratory therapy، يعتبر جزء من اللي هو فريق الاستجابة السريع الـ RRT اللي هو الـ Rapid Response Team. طيب. لأنه إحنا في دي اللحظة بنقوم يعني في دقائق، ما مجرد ما ينزل الأكسجين عند المريض حيؤدي إلى مضاعفات جدا خطيرة. هنا العلاج التنفسي يتدخل بسرعة عشان نحافظ على مجرى الهواء التنفسي مفتوح، نوفر الأكسجين المناسب للمريض، وإذا قدر الله احتاج أنه ينحط على جهاز تنفس صناعي. نحن بنتعامل مع الأجهزة مدة 5 سنين، إحنا بندرس دراسة دقيقة عن جهاز التنفس الصناعي من الألف إلى الياء، ونتعامل مع الحالات الحرجة مثل الأزمات الربوية، الربو، فشل في التنفس، حوادث لا قدر الله، التهابات رئوية شديدة.
1: طيب في أي الأقسام يعمل أخصائي العلاج التنفسي؟ يعني خلينا نشوف الأقسام اللي أكثر شيء تكونوا متواجدين فيها بكثرة، وبعدين نتكلم عن دوركم في كل قسم.
0: نحن كأخصائيين علاج تنفسي نعمل مع جميع الفئات العمرية، سواء من الأطفال، الخدج، حديثي الولادة، حتى كبار السن، بداية من قسم الطوارئ والعناية المركزة بجميع أنواعها، سواء العناية المركزة كبار، أطفال، خدج. نعمل في أقسام التنويم، في العيادات الخارجية، نعمل في غرف العمليات والإفاقة، في الرعايات المنزلية، مراكز النوم والتأهيل الرئوي.
1: هذه طبعا الأقسام اللي أنتوا تعملوا فيها
0: طبعا.
1: طيب أنا بدورك في كل قسم، يعني خلينا نمسك مثلا في الطوارئ، إيش دورك في الطوارئ؟ الآن مثلا جاء شخص ما عمل حادث، أو خلينا نقول مثلا استنشق مادة مثلا سامة، أو لا قدر الله مثلا زي الأطفال اللي هم بيبلعوا شيء وبيجوا في الطوارئ، خلاص انقطع، يبدأ ينقطع عنده التنفس.
0: تمام.
1: طيب أنا بدورك في قسم الطوارئ،
0: نكون مع اللي هو فريق التدخل السريع اللي هو زي ما قلت لك الـ RRT، يتفعل كود RRT. طيب نكون إحنا من ضمن فريق التدخل السريع.
1: نعم.
0: نشيك على انخفاض الأكسجين، توقف النفس، نبدأ ندي أكسجين مناسب، نبدأ ندي جلسات بخار، دعم التنفس، نفتح مجرى الهواء التنفسي، نجهز المريض إذا احتاج، إنه ينحط على جهاز تنفس صناعي.
1: نعم. طيب بالنسبة لدوركم في العنايات المركزة، يعني المريض نايم لازم في متابعة أولية يعني أو دورية خلينا نقول للمريض أثناء مثلا تواجده في العناية المركزة إذا كان يحتاج. صحيح. مثلا
0: صحيح، نكون نحن طبعا مع المرضى اللي هم متوصلين على أجهزة التنفس الصناعي طبيعي على مدار الساعة، نضبط إعدادات الجهاز التنفسي، نشوف الويب فورم اللي موجودة على الجهاز، نشوف نسبة الأكسجين واصلة كافية مو واصلة، نشيك على غازات الدم، نشوف بناء عليها هل إحنا حنرفع في الإعدادات أو حنقلل في الإعدادات، هل نشوف الإعدادات اللي إحنا حاطينها مناسبة للمريض أو غير مناسبة، نراقب يعني بصفة عامة تحسن وظائف الرئة عنده، وبرضه نساعد على إنه هو ينفصل في أقرب لحظة من جهاز التنفس الصناعي.
1: نعم.
0: إذا سمحت الحالة.
1: طيب بالنسبة يعني لتعاملكم مع أطفال حديثي الولادة، أكيد في تعامل في ريسك شوية خلينا نقول، يعني
0: طبعاً.
1: في تعاملكم مع الأطفال
0: طبعاً
1: كيف
0: بحكم
1: بيكون
0: إنه
1: بحكم إنه جداً صغار؟
0: يعني سنتين دحين في NICU اللي هو عناية مركزة خدج وحديثي الولادة، فمن جد يعني لازم يكون في تركيز جداً عالي معاهم. طيب.
1: نعم.
0: بنستخدم معاهم عدة أجهزة، يعني في أجهزة اسمها سيباب، في أجهزة اسمها بابل سيباب، في أجهزة اسمها هاي فلو نيزل كانيولا، فبنتعامل معاهم ونكون معاهم أول بأول، بالذات من ناحية الخدج لأن في هذه اللحظة يحتاجوا مادة اسمها سيرفانتا، المادة هذه اللي تساعد على أن تخلي الرئة مفتوحة، هم سموا بالخدج لأن المادة هذه لسه ما تكونت عندهم.
1: نعم.
0: فطبيعي بيحصل انسداد للرئة،
1: هم يعني عموما بيقولوا إذا تولد مثلا قبل وقته بيكون الرئة غير مكتملة، هل هذا الكلام صحيح وإنه بيحتاج إنه يقعد في الحضانة؟
0: الرئة غير مكتملة هي عند الحوصلات

0: الهوائية ما هي مفتوحة.
1: أهو.
0: ما هي مفتوحة، فبتحتاج supported إنها هي تكون مفتوحة. فاللي حيساعده في هذا الشيء أجهزة التنفس الصناعي أو السيباب، يحتاج إن هو يأخذ ضغط بنسبة معينة بحيث إنه تبقى يعني الفلاي هذه مفتوحة.
1: نعم.
0: لحد ما تتكون مادة السرفانت عنده.
1: طيب.
0: ممكن إن شاء الله بإذن الله نتنفس بشكل طبيعي.
1: طيب كيف وجدت التجربة في التعامل مع الأطفال؟ خلينا نقول.
0: يعني
1: مبدئياً يعني صعبة ولا لا الكبار أسهل شوية؟
0: لا أنا خبرتي أول كانت في الكبار، وكنت من الناس اللي لا أهوى أبداً إن أنا أتعامل مع حديثي الولادة وأصدد، كنت رافضة الفكرة تماماً.
1: أيوه.
0: ولكن بيقول المثل ليس كل ما يدركه المرء
1: ليس كل ما تمناه المرء يدركه.
0: صراحة في النهاية لقيت نفسي أنا مع الخدد.
1: طيب والله
0: ما أغير، ما أتمنى إن أنا أغير.
1: تتمني.
0: أنا كبار شرد وما أبغى أشوفهم نهائي، مع أنه عندنا في كبار في أطفال، بس صراحة صاروا بالنسبة لي جزء من حياتي.
1: شفتي التعامل مع الأطفال صح بحذر ولكن حلو. طيب بالنسبة لأقسام التنويم، دوركم في أقسام التنويم؟
0: يكونوا في مرضى ومتنومين يحتاجوا جلسات أكسجين، جلسات علاج طبيعي للصدر بما يسمى CBT اللي هو الشيست فيزيوثرابي. نراقب حالتهم، هل استجاب للعلاج؟ بدأ يتحسن على العلاج اللي هو استنشاق البخار والنبولايزر؟ ما استجاب، ممكن نغير الدواء، ممكن نزيد الجرعة، ممكن حالته صارت كويسة نقلل الجرعات.
1: هذا بالنسبة لأقسام التنويم. طيب مثلا المرضى كلهم هل يحتاجوا أنكم أنتم مثلا يوميا يعني تلفوا عليهم وتشوفوا الأكسجين، ولا فقط مرضى معينين يعني بأمراض معينة هم اللي يحتاجوا أكثر شيء؟ خلينا نقول الأمراض التنفسية.
0: لا أمراض التنفسية نحتاج أن احنا نمر عليهم، موجود عندنا في السيستم وعارفين الحالة هذه، على مثلا ماسك أكسجين لازم أمر عليه في اليوم على الأقل مرتين، بداية الشفت وسط الشفت أو بداية الشفت نهاية الشفت، أو نعم. إذا لازم الأمر لازم أمر عليه أشيك أشوف غازات الدم زي ما قلت، نسبة الأكسجين إذا شفتها في المعدل الطبيعي، شاهد حالة المريض كلينيكالي شكليا كده بياخد نفسه بهدوء رايق ما في سرعة في معدل النفس، أبدأ أقيم عليها بناء عليها هل أنا حاشيل من الأكسجين. لو قررت أن أنا مع الدكتور مع الفريق الطبي كامل ناقشنا في الحالة وشفنا أنه إحنا حنشيل ما حفصل على طول، أبدأ أنزل تدريجيا لحد ما أوصل للزيرو وأفصله.
1: طيب يعني هل بيقتصر عملكم فقط على المستشفيات ولا بتكونوا متواجدين ممكن في العيادات خلينا نقول أو
0: لا متواجدين
1: في المراكز الصحية؟
0: موجودين ما شاء الله تبارك الله في المراكز الصحية، في مراكز التأهيل الرئوي، في مختبرات النوم، موجودين في خدمات الإسعاف طبعا، وفي البعض منهم مو حاب شغل المستشفيات ففي التعليم الجامعي، في بعضهم في الأبحاث العلمية موجودين، في البعض برضو لا يفضل أنه يشتغل في مستشفى أو في تعليم جامعي، اتجه لشركات الأجهزة الطبية، وفي منهم متواجدين في مراكز التوعية الصحية ينظموا برامج وتثقيف وتوعية.
1: طيب بالنسبة يعني للطرق اللي أنتم بتستخدموها لعلاج مرضى الجهاز التنفسي، أعطيني كل طريقة وأشرحي لي هي يعني أنا حابة بصراحة أعرف. مثلا زي المصابين بالربو خلينا نقول بالجيوب الأنفية، دولة يمكن أكثر ناس بيعانوا من الاختناق، من من قادر تنفس خاصة يعني في العلم ما يصابوا بأمراض موسمية يعني.
0: صحيح. طبعا احنا اصلا يعني ابرز الطرق اللي احنا بنستخدمها كعلاج تنفسي قسم علاج تنفسي، علاج بالاكسجين. طبعا نعطي الاكسجين بنسبه محدده يعني لانه زيادتها بتضر المريض ونقصها ما بتحسن حاله المريض. وعندنا جلسات الاستنشاق نيبولايزر. طبعا في فرق، في ناس لما بتشوف انه انا بدي اكسجين طبيعي يجي على بالهم انه انا بدي جلسات استنشاق، لا هذا لي ماسك مختلف وهذا لي ماسك مختلف. هذا الماسك حقه
1: وهذا اللي انا بدي اعرفه يعني ايش يختلف عن الاكسجين
0: طبيعي.
1: عن مثلا المنزلي عن اللي في المستشفى، واللي في المستشفى اكيد في انواع معينه.
0: اللي في المستشفى نفس اللي في البيت، بس اللهم اللي في المستشفى من الخزان المركزي تبع المستشفى اللي هو حق الغازات، اللي في البيت جهاز طبيعي او سلندر اكسجين عادي اللي هو اسطوانه الغاز تمام.
1: نعم.
0: لكن في فرق ما بين الاكسجين والاستنشاق. استنشاق انه انا بدي مريض دواء،

0: أدوية موسعات الشعب الهوائية.
1: نعم.
0: وأنا حاطيها اللي هي سائلة عن طريق الأنبوبة اللي في الماسك مع نسبة أكسجين. لكن في أكسجين طبيعي خالي من الأدوية، خالية من العلاجات اللي هي الاستنشاق. وفي طبعا من أبرز الطرق اللي بنستخدمها البخاخات.
1: أنا لسه كنت بسأل البخاخات هذه
0: ايه؟
1: وكل هذه الأمور، ولكن خلينا نطلع لفاصل ونرجع نستكمل حوارنا معك يا أستاذة ليلى.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
5: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: ويا هلا فيكم ما مستمعينا، ورجعنا لكم في صحة ولياقة على جدة اف ام. أستاذة ليلى، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الطرق اللي بتستخدموها لعلاج مرضى الجهاز التنفسي، وذكرتي طبعا حضرتك أنه في عدة أجهزة في المستشفيات وكمان في المنزل بالإضافة إلى البخاخات. البخاخات هذه لها ألوان معينة، أنا ماني حابة أذكر يعني أسامي شركات، ولكن أبعرف كل لون إيش يعني. يعني مثلا الأزرق الغامق، البني، هذه بتوصفوها لمين؟
0: هذه تختلف على حسب حالة المريض.
1: نعم.
0: وهي أصلاً لو جينا نقسمها لجزئين معينة هنجي نفكر فيها، هنقول إنه بخاخ وقائي وبخاخ علاجي.
1: نعم.
0: بخاخ الوقائي، أنا سواء عندي الأزمة أو ما عندي الأزمة أنا لازم أستخدمه.
1: نعم. وقاية خلينا نقول.
0: وقاية. بخاخ علاجي على حسب ما كتب الدكتور كاستشارة طبية، كتب مثلاً كل 8 ساعات، كل 12 ساعة، مرة واحدة في اليوم. ال 24 ساعة.
1: طب هذه بيستخدمها يعني على طول؟
0: أنا الوقائي.
1: نعم.
0: الوقائي تستخدمي سواء عندك الأزمة أو ما عندك الأزمة. بخصوص هذا الموضوع البخاخات، أستاذ ريهام، أنا عملت مقالة ونشرت في عدة صحف، وكان
1: نعم.
0: عنوان المقالة اللي هو جرعتان منسيتان.
1: فعلا
0: يعني
1: في ناس يعني لسه كنت بسألك، هل هي على طول الواحد يستعملها ولا كورس معين مثلا؟
0: سواء عنده أزمة أو ما عنده أزمة. والسبب اللي خلاني أكتب المقالة إنه جاتنا حالة اتفعل فيها كود الـ RRT لطفل عمره 5 سنوات، طفل مصاب بالربو.
1: نعم.
0: طبعا حضر فريق الاستجابة وأنا من ضمن فريق الاستجابة، نزلنا طبعا كل مين بدأ في شغله. أنا كعلاج نفسي شايف الطفل لونه مزرق، مو قادر ياخذ نفسه،
1: خلاص وصل للاختناق،
0: وصل لمرحله الاختناق. طبعا بدات اللي هو دعم مجرى الهواء التنفسي بالاكسجين، وشفت نسبه الاكسجين وسحبنا غازات الدم، وبداوا الدكاتره بطلب اللي هو ريكويست للادويه، وبداوا التمريض ينفذ الاوردر اللي هو بيدويات ومغنيسيوم وغيره. فطبعا جينا للاساس اللي هو لازم نعرف سبب الاختناق. فسالنا الابوين سبب الاختناق، طلع إنه الطفل بيعاني أصلاً من أزمة يومين ما أخذوا الجرعات الوقائية.
1: هذا إهمال خلينا نقول.
0: فاليوم الثالث جو يعطوا الجرعة العلاجية وللأسف
1: ما
0: جت الأزمة، ما استجاب للعلاج اللي هو البخاخ العلاجي. فحبيت أن أكتب المقالة بعيد عن أنه مقالة قد ما هي لامستني، وحسيت أن أنا أبغى أوصل رسالة للأمهات والأبهات والأهالي بصفة عامة أنه لا تهملوا البخاخ الوقائي، لا تهملوا، سواء عندك الأزمة ما عندك الأزمة، عندك ظروف ما عندك ظروف، لازم البخاخ الوقائي عشان لا قدر الله صابته الأزمة أو النوبة وأخذ البخاخ العلاجي ما يوصل لمرحلة أنه هو يوصل للطوارئ.
1: صح، وممكن لا قدر الله يعني طالما وصل لمرحلة الاختناق ممكن تلحقيه، ممكن تندمي على أنك أنت أهملتي أساسا في علاجك.
0: وبنسبة 90% أنه هو ممكن ينحط على جهاز تنفس صناعي، بدل ما أنا أكون معطيت البخاخ الوقائي وجات الأزمة أعطيت البخاخ العلاجي في ساعة ساعتين صارت أموره كويسة، حيقعد على جهاز التنفس الصناعي ما لا يقل على 3-4 أيام، وبعدها حيتحول على جهاز أقل، وبعدها على أكسجين ماسك عادي. يعني المرحلة ممكن تطول 8-10 أيام بسبب جرعتين بس منسيتين.
1: طيب متى يعني برأيك يحتاج المريض إلى جهاز التنفس الصناعي؟ خلاص نقول هذا المريض وصل سواء كان طفل أو كبير إلى مرحلة أنه ينحط على جهاز تنفس صناعي.
0: إذا كان الأكسجين مواصل لجميع أنحاء الجسم بالشكل الكافي، نسبة الأكسجين عنده مرة قليلة، يعني في ليميت معين إحنا بنشوف نسبة غازات الدم، بنشوف النسبة أقل من المعدل الطبيعي بدرجة عالية، أو مو قادر يتخلص من ثاني أكسيد الكربون، بدأ يحبس في جسمه ثاني أكسيد الكربون، أو وصل لمرحلة اللي هو الفشل التنفسي، أو في حالات الغيبوبة،
1: نعم،
0: أو عنده مثلا إصابة شديدة حصل له لا قدر الله حادث، تأثر عنده الحبل الشوكي فأثر على الجهاز العصب المركزي، فأثر على اللي هو الجهاز التنفسي، وبعض العمليات الكبرى طبعا اللي هو يحتاج تنفس اللي هو أثناء العملية للناس اللي محتاجة تخدير كامل.
1: أنا لسه يعني كنت بسألك متى تحسي أنك أنت يعني هذه الحالة أنا خايفة ممكن لا قدر الله يعني الشخص يتعرض لانقطاع في النفس، أو أنه ممكن الوظائف التنفسية تكون فيها يعني شوية صعبة بإني أنا أتعامل معها، هل هو شخص مثلاً جيك مثلاً ولا يكون في حادث ولا يكون في غرفة عمليات؟
0: اللي جاي من حادث.
1: اللي جاي من حادث ليش؟
0: لأنه اللي في غرفة العمليات تخدير كامل، في على حسب، في اللي جاي هو أوريدي محتاج أصلاً لازم تخدير كامل بناء على الحالة جاي من حادث، طيب، أو مثلاً شخص هو حيدخل عملية بسيطة زي الزايدة زي العمليات البسيطة يعني، فيحتاج فيها تخدير كامل. فهذا أوكي، هم إحنا بننومه اللي هم طبعاً قسم التخدير بيعطوه جرعة مناسبة لحالة المريض بناء على الفحوصات اللي اتعملت ما قبل العملية، بناء على صحته بياخد نسبة معينة من التخدير، بعد العملية بيفوقوه بيروح غرفة الإفاق إلين تصير أموره كويسة. لكن الحوادث ممكن يجيك أصلاً بس بدأ مع بعد وصول الحادث، حصل تدهور في الوعي، مستوى الوعي،
1: نعم،
0: بدأ لونه يقلب على أزرق، الوجه بدأ يتنفخ، بدأ يحس بضيق تنفس، تحاول أنك أنت تتواصل معاه بالكلام ما في استجابة، فهم ديل أخطر ناس للأمانة يعني.
1: طيب،
0: ممكن يدخل في حاجة اسمها كارديك أرست اللي هو توقف عضلة القلب.
1: الناس اللي بيجوكم في الحوادث مثلا في خلينا نقول بعض الكسور في الجسم، والكسور هذه بتؤدي لإصابة في الرئة كمان، في ممكن نقول خطورة يعني على هدول الأشخاص.
0: صحيح، في خطورة لأنه أصلا ما حيكون قادر على التنفس، فيحتاج على قولتهم أو نحن بنسمي جهاز التنفس الصناعي الرئة الثالثة للمريض.
1: نعم،
0: اللي هي بتكون سبورتد لي، فضروري لازم ينحط على جهاز التنفس زي ما قلت لك بناء على بعض الفحوصات والتقييمات.
1: طيب أنا بنتكلم عن العلاج بالأكسجين، إيش هو العلاج بالأكسجين ومتى يستخدم؟
0: طبعاً نحن نعطي الأكسجين لما تنخفض زي ما قلت لك نسبة الأكسجين في الدم.
1: قديش تنخفض يعني؟ هل في ليميت معين مثلاً؟
0: الطبيعي عند الشخص الطبيعي البالغ،
1: نعم،
0: تكون نسبة من 95% ل100%.
1: نعم،
0: عند حديثي الولادة نفس الشيء، من 94-95 ل100. عند الخدج أصلاً بتكون من 92 ل95.
1: نعم
0: الطبيعي عندهم عند الخدج.

0: طيب
1: ولكن لما توصل لمعدل إن هو يوصل لمرحلة 60%، لا هذا إجبار إن هو ينحط على جهاز التنفس الصناعي. نسبة الأكسجين قلت في الدم، نسبة ثاني أكسيد الكربون عليت في الدم، فهذا ممكن يأثر أصلا على المخ، فلازم ينحط على جهاز التنفس الصناعي.
0: طيب بالنسبة خلينا نقول مثلا المرضى اللي بيحتاجوا لجلسات استنشاق، متى نقدر نقول إنه هذا المريض يحتاج جلسات استنشاق ولا وما يحتاج يعني خلينا نقول لجلسات الأكسجين؟
1: لما يكون المريض يعاني،
0: هل في يعني خلينا نقول علامات حيوية ممكن أنت تعرفيها من خلالها تقولي لا هذا والله يحتاج جلسة استنشاق؟
1: أيوة طبعا، لما يجيني مثلا عنده ضيق تنفس شديد، بعائز رقاق سواء في الشفة في الوجه، عنده آلام شديدة في الصدر، فاقد للوعي زي ما قلنا، مو قادر يتكلم بسبب إنه هو عنده ضيق تنفس.
0: نعم.
1: وحتى لما ياخذ البخاخ زي ما قلت لك في البداية، ياخذ البخاخ ما في استجابة.
0: نعم.
1: فطبيعي إنه حيتوجه دايركت للطوارئ. فأول حاجة حنبدأ إحنا كعلاج تنفسي اللي هو ندعم مجرى التنفس دايركت.
0: أنا لسه كنت بتكلم عن دور العلاج الطبيعي للصدر في إخراج البلغم وتحسين التنفس، يعني يمكن البلغم أكثر شيء بنشوفه في الأطفال وفي المدخنين، بس خلينا نتكلم على الأطفال. أنا حتكلم شو بعدين يعني عن المدخنين، بس لما نتكلم عن الأطفال يعني في إخراج البلغم، يعني دائما الطفل لما يكح كثير تحس إنه بينكتم، تحس إنه لا في بلغم في الصدر حتى من سماع صوت الكحة يعني.
1: صحيح، لأنه الأطفال أصلا بصفة عامة ما يقدروا، لا هم ولا كبار السن ما يقدروا يطلعوا البلغم زي ما بيجي الكبير يطلعها. الكبير مع الكحة بيحاول إنه هو قد ما يقدر يطلع البلغم، بس الأطفال صعب عندهم. فبنستخدم عدة طرق، اللي هي أول حاجة العلاج الطبيعي زي ما قلنا CBT، تمارين للصدر معينة نحاول فيها إن إحنا بنحرك البلغم مع نسبة أكسجين بسيطة عشان إيش تدوب البلغم الناشف زي ما بيقولوا. نحاول نخرجها بس تكون بوضعيات معينة، يعني مثلا بنحط البيبي أو الطفل اللي عمره 3-4 سنين 5 سنين 6 سنين بوضعية معينة. أول حاجة نسمع الصوت، نكشف على الرئة، نسمع صوت الصفير من فين طالع بالضبط، بناء عليها نحطه على وضعية معينة بحيث أنه وإحنا بنعمل التمارين مجرد ما يكح بيطلع تلقائي.
0: طب وإذا مثلا خلينا نقول في، أنا مرة شفت صراحة طفل في العيادات أنه اضطروا حطوله زي الأنبوب يسحبوا البلغم.
1: صحيح، هذا اسمه السكشن، بنستخدم مع كل الفئات العمرية وخاصة في اللي عمارهم 5 شهور 6 شهور، لازم نضطر ان احنا نستخدم معهم السكشن اللي هو جهاز شفط البلغم.
0: وبعدها بيرتاح الطفل، والله انا شفت يعني الصراحة،
1: لان الانبوبة بتدخل لحد نهاية القصبة الهوائية على قولتهم، بيعمل تنظيف بيطلع كل شيء جوا
0: وبيرتاح الطفل.
1: صحيح.
0: طيب استاذة ليلى، حطلع لفاصل اخير وارجع استكمل حوارنا معك.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال، هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
4: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات

0: الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
2: صحة ورياقة على جدة اف ام.
3: ويا هلا فيكم مع مستمعينا، ورجعنا لكم في صحة ولياقة على جدة اف ام. طبعا استاذة ليلى، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن العلاج الطبيعي للصدر وكيفية اخراج البلغم. خلينا نتكلم عن اكثر الامراض اللي بتتعاملوا انتوا فيها يعني في المستشفيات. خلينا نقول اخصائي علاج تنفسي مع المرضى، ايش اكثر الاشخاص اللي بترددوا عليكم؟
4: مرضى الربو، مرضى الانسداد الرئوي المزمن بما يسمى COPD، او مرضى الالتهاب الرئوي، وعندنا فشل في التنفس، وعندنا طبعا مع الاطفال الخدج وحديثي الولاده ومتلازمه الطائقه التنفسيه، وعندنا برضو من ضمن المرضى اللي برضو بيجوا كثير اللي هم بيحصل لهم انقطاع التنفس اثناء النوم.
3: هذا بسبب ايش؟
4: تليف الرئه،
3: نقص الاكسجين،
4: ما بيوصل الاكسجين كافي للدماغ.
3: نعم. طيب
4: في بعض المرضى اللي مصابين بالتهابات الاعصاب والعضلات برضو بتاثر على النفس عندهم بشكل عالي.
3: انا لسه كنت بسالك، بالنسبه للناس اللي يكون عندهم مرض نفسي ولكن بيحس انه مثلا بمجرد ما يتوتر، او الاشخاص عموما يعني بمجرد ما يتوتر يقلق يحس انه هو مكتوم، فبتتعاملوا مع هذه الاشخاص ولا ما له علاقه نهائيا يعني؟
4: لا ما له علاقه، هم بيتحولوا يعني اي مريض مصاب بحاله نفسيه يتوجه لاخصائيين النفسيين، او زي ما قلنا يعني احنا دائما بنقول الصحه النفسيه 90% اهم من الصحه الدوائيه.
3: لانه انا دائما بشوف يعني بحكم تخصصي علم نفس، فانا بشوف انه كثير في مرضى نفسيين بمجرد ما يعني مثلا يتوتر يقلق ما ينام يقول لك انا احس نفسي مكتوم. هذا مجرد احساس، ترى ما له علاقه نهائيا في انه فعلا هو مكتوم او عنده اي مرض عضوي.
4: صحيح، بس الامراض النفسيه بتاثر على الاعضاء في الجسم.
3: نعم.
4: عشان كده دائما نقول لا نتوتر، لا نعصب، لا نقلق، عشان لا يرتفع عندنا الضغط ويرتفع عندنا السكر وتحصل لنا مشاكل احنا في غنى عنها.
3: نعم. طيب ايش العلامات اللي بتستدعي مثلا انه انا اراجع الطبيب او قسم الطوارئ بسبب ضيق التنفس؟ في علامات معينه خلينا نقول الام تشوفها على الطفل، او علامات انا ممكن اشوفها على نفسي؟
4: ضيق تنفس شديد مفاجئ، ضيق تنفس شديد، ازرقاق في الشفاء، ازرقاق في الوجه، وغالبا الأطفال أصلا بيحصل لهم اللي هم حديثي الولادة أو سنتين ثلاث سنين اللي بيرضع بيحصل له ازرقاق في الشفايف بسبب إن هو اختنق من الحليب، كانت طريقة الرضاعة خاطئة أو طريقة الوضعية اللي هي هو بيرضع فيها خاطئة، فحصل له انسداد.
3: نعم.
4: فصار لونه أزرق، بيجونا طبعا بألم شديد في الصدر، فبناء على فحوصات والأشياء هل نحن حنقرر هل هي ذبحة صدرية أو مشاكل في الرئة. بيجونا فاقدين وعي، ما هم قادرين يتكلموا زي ما قلنا، ونرجع نعيد ونقول انخفاض نسبة الأكسجين في الدم وما تحسن مع البخاخات.
3: يعني خلينا نقول إنه بمجرد ما تظهر عليك أي علامة من هذه العلامات ضروري تراجع الطبيب وما جداً تنتظر.
4: جدا جدا جدا لازم يتوجه للطوارئ على طول، لأنه ممكن لو هو انتظر دقيقتين ثلاثة دقائق هذه بتأثر عليه للمدى البعيد.
3: طيب خلينا نقول الإسعافات الأولية المنزلية اللي لا قدر الله لو أي شخص مثلاً تعرض لضيق تنفس، أنا إيش ممكن أسعفه يعني علين ما يعني أنقله للمستشفى أو أتصل بالإسعاف؟ أكيد في على يعني إسعافات أنا أسويها بحيث إنه أنا يعني أسيطر على الحالة.
4: أكيد طبعاً في أشياء كثيرة بنعملها. أول حاجة بنحط المريض على الجنب، هذا الكلام سواء الإنسان في مجال صحي أو في غير مجال صحي، على ما يوصل الإسعاف لازم في أشياء أنت ممكن أصلاً بتساعدهم 100% أنك أنت تنقذ حياة الشخص. أول حاجة نلقي المريض على جنب، نرفع إيده على فوق، نفتح مجرى الهواء التنفسي. ليه؟ لأنه خلاص هو مع ضيق التنفس مجرد فتحته على الظهر بيحصل اللي هو ارتخاء لعضلة اللسان، فبتروح قافلة على مجرى الهواء التنفسي، ومجرد ما هو يرفع له راسه على فوق يرفع له الفك على فوق بيساعده.
3: نعم.
4: إذا لزم الأمر يحط منشفة على فمه ويبدأ يعطينا تنفس اللي هو ما تسمى بقبلة الحياة.

0: نعم
1: لحد ما يوصل يعني يحاول يساعده قد ما يقدر ان هو يعطيه تنفس
0: لين ما يوصل مثلا الاسعاف او يتم نقله للمستشفى.
1: صحيح، هو اذا كان مريض اصلا اوريدي يعني بيستخدم اكسجين بيستخدم كذا، يحاول يفتح له مجرى التنفس يعطيه جلسه اكسجين لحد ما يوصل الاسعاف.
0: طب ايش الاجهزه برايك اللي لابد انه تكون متواجده في المنزل وخاصه بالتنفس؟ يعني مثلا انا عندي في البيت مريض ربو او مريضه ربو، ضيق تنفس، ايش الاجهزه اللي لابد انها تكون موجوده في البيت؟
1: لازم يكون عندنا جهاز قياس الاكسجين، او دحين طبعا اتطورت الاجهزه، صارت الاجهزه مو بس جهاز قياس الاكسجين، بتحط الكف في اليد او في الاصبع بيقيس لك
0: نسبة الأكسجين،
1: ضربات القلب، نسبة الأكسجين وضربات القلب ومعدل نبضات الأنسجة والشرايين.
0: نعم.
1: لازم يكون عندنا في كل بيت متوفر جهاز النبولايزر، سواء عندك مريض ربو أو ما عندك مريض ربو، لازم يكون من أنا أشوف بالنسبة لي ومن الأجهزة اللي لازم تكون متوفرة، لا قدر الله حصل ضيق تنفس مفاجئ يكون عندنا الجهاز موجود لحد ما يجي الإسعاف أو لحد ما ننقله.
0: نعم. طب بالنسبة للأجهزة الثانية أكسجين.
1: عندنا جهاز اسمه سيباب، هذا طبعا يكون موجود للمرضى اللي هم يحصل لهم مشاكل في انقطاع النفس أثناء النوم.
0: نعم.
1: وفي بعض الحالات اللي عندها فشل تنفسي في جهاز اسمه بايباب نستخدمه برضو. فالأخصائي العلاج التنفسي يعني برضو من ضمن الوظائف اللي هو بيعملها انه بيشتغل رعاية منزلية اللي هو هوم كير، لأنه في ناس خلاص حصل لها فشل تنفسي.
0: نعم.
1: هيفضل مدى الحياة على الأكسجين، فوجوده في المستشفى ما هيقدم ولا يأخر، فخلاص هيتحول لرعاية منزلية.
0: طيب بالنسبة خلينا نقول مثلا للمرضى اللي هي عندهم مثلا أنيميا وفقر في الدم، دايما عادة بيكون عندهم نقص أكسجين، هل هذول الناس أيضا ممكن يتعرضوا لضيق في التنفس أو إيش العلامات اللي بتظهر عليهم؟ يعني أنا دايما بسمع إنه إذا مثلا الأصابع والأظافير إذا صار لونها أزرق معناته أنت ما عندك أكسجين، هل هذا الكلام صحيح؟
1: صحيح، زي ما قلنا في بداية الكلام إنه في بعض المشاكل التنفسية إنه هو الأكسجين مو واصل لجميع أعضاء الجسم، يوصل لأماكن معينة. ومرض الأنيميا عندهم مشاكل في الهيموغلوبين، ونيجي نتكلم عن الهيموغلوبين هو المسؤول الرئيسي لنقل الأكسجين لجميع أعضاء الجسم. بما إنه الهيموغلوبين عنده نازل معناته الأكسجين قليل ما بيوصل لجميع أعضاء الجسم، فيحتاج إنه هو ينحط بنسبة معينة على الأكسجين لحد ما يعطوا الأدوية حقته لحد ما يتم نقل الدم بصورة سليمة.
0: نعم. طيب أنا الآن حتكلم عن التدخين والتدخين الإلكتروني والفيب وهذه الأشياء تأثيرها على الجهاز التنفسي. أنا بصراحة الآن للأسف يعني في كثير من المراهقين بيستعملوها، مدخنين ما شاء الله كثير، إيش تأثيرها على المدى البعيد؟
1: على المدى البعيد طبعا حتسبب تليف تدريجي للرئة مبدئيا، هو يبدأ يحصل تليف، بس على المدى البعيد يحصل فشل تنفسي ويزيد من طبعا خطر الإصابة بمرض السرطان، يسبب انسداد رئوي مزمن، وبرضه حندخل في امراض القلب.
0: والله
1: وطبعا
0: مشكلة.
1: طب صحيح يعني تأثيرها. انا كنت اتحاور معاهم بسبب الدخان الالكتروني اللي هو ما يسمى بالفيب، كان يقول لا هو اهوى من الدخان، اخف من الدخان، ما في شيء اهوى من
0: مو انا هذا اللي كنت بسالك، هو هل في تاثير شيء عن شيء يفرق؟
1: كلها مضره بالصحه، ولكن الفيب في مواد كيميائية أصلاً بتهيج الرئة، تسبب التهابات ومضاعفات خطيرة بالذات لدى الأطفال المراهقين عفواً نقول.
0: تأثيره على المراهق زي تأثيره على الكبير؟
1: أحسن من... لا، المراهق على المدى البعيد حيتأثر،
0: لكن تأثيره على الكبير خلاص أنت كبير يعني.
1: خلاص أنت كبير وأوريدي حتطلع أصلاً داخل، يعني أنت من زمان بتدخن سموكر، من زمان بتبدأ تبان عليك الأعراض من ناحية اللي هو الالتهاب الرئوي المزمن اللي هو ما يسمى بالCOPD، خلاص هذا مزمن حيفضل معك.
0: المشكلة أستاذة يعني في المدخنين إنه أنت مثلا عنده، خلينا نقول مثلا عنده مشكلة تنفسية أيا كانت المشكلة، يعني تلاقيه مستمر يدخن، يعني خلاص حتى لو إنه يعني بياخد البخاخ بعدها مثلا بساعة ساعتين يدخن،
1: لأنه ما حيقدر يسيبه يعني فجأة.
0: مو هنا يجي دور
1: لما بنيجي نعمل توعية وتثقيف نقول لهم في حاجة اسمها أعراض الانسحاب.
0: في ناس يقولك لا أنا ما أقدر، أنا لي 10 سنين، 15 سنة، 20

0: سنة أيا كانت المدة أنا ما أقدر أسير.
1: عنده صفر. العزيمة عنده صفر.
0: الإرادة عنده صفر.
1: أيوة لكن الطب تطور. وصلنا لمرحلة إنه صارت بتنباع في الصيدليات اللي هو علكة النيكوتين. لصقة النيكوتين. في ناس بتستخدمها فعلاً يعني بتبدأ تسوي أعراض انسحاب. فجأة يعني بعد شهرين ثلاثة شهور من المحاولات بيوقفوا.
0: وفي الآن عيادات بتعالج
1: الإقلاع عن التدخين. الإقلاع عن التدخين بس أنت لما تكون الإرادة عندك صفر ما حينفع. لازم أول حاجة تحط الإرادة قدامك بعدين تبدأ بالعلاج.
0: صح. طب هل شفتي مثلا بعض خلينا نقول الحالات اللي يعني بتشوفيها مثلا كان تأثير التدخين عليها جدا قوي من ناحية المراهقين أنا بتكلم؟
1: نعم شفت بسبب اللي هو ما يسمى الشراهة في التدخين. يعني بتلاقيه سيجار ولا سيجار ولا سيجار. يعني حتى لما بنجي نفحص أول سؤال بنسأله كم سيجارة في اليوم.
0: في ناس تقول بكت وبكتين.
1: أنا بكتين ثلاثة. طبيعي أنت هتوصل للمرحلة هذه لأن أنت بتضر نفسك ما بتفيدها.
0: صح. يعني أنت ليش توصل نفسك لأنه يكون عندك مثلا ضيق تنفس أو لا قدر الله تنفس رئوي. يعني هذه مشكلة بصراحة.
1: يعني أنا ما استغرب صراحة لما حقين الربو اللي هو بتلاقيه كحكح كحكح كحكح والكحة أنت سامع صوتها من آخر الدنيا فيها كمية بلغم مو طبيعي. وما شاء الله بيطلع البلغم. ما شاء الله تبارك الله بيطلع البلغم ويخلص ويمسح ويولع الدخان.
0: يعني حتى والله العظيم تأثير الدخان حتى للناس اللي بيعملوا عمليات جراحية بيمنعوهم الأطباء قبلها بشهر وبعدها بشهر. فهذا اللي دليل إنه تأثيره يعني على الشخص جدا قوي يعني.
1: طبعا.
0: طيب لو جينا نتكلم مثلا للحفاظ على صحة الرئتين. إحنا في حياتنا اليومية بنتعرض مثلاً إنه إحنا البخور العطور يعني أياً كان مثلاً نجلس مع مدخنين. طب أنا كيف أحافظ على سلامة الرئتين؟
1: أول حاجة نبدأ بوفروا في المستشفيات قسم كامل متكامل في كل مستشفيات العالم اللي هو قسم مكافحة العدوى اللي طول الوقت بينصحونا سواء كنا ممارسين قدامى أو ممارسين جدد بغسل اليدين اللي هو الهاند واشنج. لازم نغسل يدنا قبل أي حاجة نبعد العدوى.
0: نعم.
1: لأن البكتيريا والأشياء هذه ولا ترى بالعين المجردة. فكم من بكتيريا تكون في يدك وأنت مو عارفة تروحي حاطة يدك على وجهك أو على أنفك بتمسحي أو على فمك حصل انتقال للعدوى
0: طبيعي.
1: وكنت مصافحة شخص وأصلا أوريدي يعني تعبان مريض وأنت مو عارفة ورحت حطيت يدك برضو على وجهك أو رحت من غير ما تغسل يدك أكلتي.
0: صح. انتقلت العدوى بدليل الانفلونزا بتنتشر انتشار هائل يعني بمجرد واحد مصاب.
1: صحيح. ممارسة الرياضة جدا ممتازة. بدأت تمارين الكارديو مرة تساعد على يعني تخلي النفس مرة يعني الواحد يتنفس وهو مرتاح. لازم ناخد اللقاحات الموصى بها.
0: أنا لسه كنت بتكلم على ممنوع الانفلونزا. كثير ناس يمتنعوا ياخدوها.
1: لا أنا من الناس اللي ما أخذتها الحمد لله. رغم هذا لما بتجيني العدوى سواء أخذتها من الأطفال في المستشفى اللي جايين بضيق تنفس وعندهم زكام وسخونة وكذا بالذات فترة الشتاء بتجيني جدا خفيفة يعني شيء لا يذكر.
0: يعني يفضل أخذها سنويا
1: يعني الحمد لله. طبعا الحمد لله بعد الله حمياني اللي هي الإنفلونزا.
0: هذا للناس كمان يمكن للناس اللي خلينا نقول أكثر اللي عندهم الربو أو الضيق في التنفس يفضل إنهم يأخذوها.
1: يعني مرضى الربو أنا صراحة أنصحهم فترة الشتاء يبعدوا قد ما يقدروا عن الأماكن اللي فيها برودة جدا عالية يستخدموا الكمامات. لو حسوا إنه في سعال مستمر بدأت تجيهم اللي هي النوبة بعد استخدام العلاج الوقائي واستخدام العلاج البخاخ العلاجي استل يعني حسوا إنه لسه بيجيهم ضيق تنفس لازم يتجهوا للدكتور لأنه هذيل أصلا حالة خاصة اللي هم مرضى الأزمة.
0: طب أدور الكورتيزون يعني هل فعلا يعني الأكسجين يقول لك لا أنا ما أقدر أخذ أكسجين ولا البخاخات هذه فيها كورتيزون عالي وممكن تؤثر على الرئة وممكن تسبب لي مثلا مستقبلا أصاب بالسمنة. هل هذا الكلام صحيح؟
1: أول حاجة العلاج أنت ما بتاخده إلا باستشارة الطبيب والطبيب هو أدرى بحالتك. نعم. وأدرى بالجرعة اللي أنت تحتاجها. ونرجع نعيد ونقول للمستمعين نسبة الأكسجين أنا لما بعطيها بنسبة محددة اللي هي يحتاجها المريض فقط لا حزيد ولا حقلل. انت محتاج النسبة هذه بناء على العلامات الحيوية اللي عندك ونسبة الأكسجين في الدم. بناخد الكورتيزون، هو الدكتور بيعطيك فترة معينة للعلاج البخاخ العلاجي، ويبدأ يوقفه لك وبيخلي البخاخ الوقائي مستمر معاك للأبد، سواء في أزمة ما في أزمة انت هتستمر عليه.
0: طيب بالنسبة للناس اللي بيجلسوا مع مدخنين، هل نفس التأثير؟
1: أكيد طبعا نفس التأثير، وكمان ما بيتأثروا أكثر، اللي اسمه التدخين السلبي،
0: يعني بيتأثر أكثر من المدخن.
1: بما أنك أنت رئتك نظيفة، يعني نقول للمدخن الله يكون في عون وربي يهدي إن شاء الله ويبعد، كده كده هو أصلا داخل في مرحلة تليف داخل،
0: لكن
1: أنت رئتك سليمة ونظيفة. لما بتجلس مع مدخنين أو بتقعد في مكان يعني زي مثلا العمال، مكان كله غبار وتراب، هذا برضو على المدى البعيد حيأثر فيهم وحيدخلهم في تليف وحيدخلهم في مشاكل تنفسية.
0: طب البخور العطور هل لها نفس التأثير كمان؟
1: طبعا البخور العطور، على فكرة ترى حتى البهارات، هتنصدمي من كلامي هتقولي البهارات،
0: بهارات طبعاً. نفاثة، انت لو فتحتي اي شيء
1: انا بمجرد ما هتعطسي.
0: اي والله
1: مجرد ما تمري وانت تطبخي هتعطسي برضو تأثر.
0: طب غير الاشياء خلينا نقول الخفية اللي احنا ما نعرفها ممكن تأثر علينا، الشموع اللي في البيت يعني بيحط الشموع عادي الفواحة، هل برضو لها نفس التأثير؟
1: لا مو دائما لها نفس التأثير، لأنه هي ما بتطلع دخان قد ما بتطلع ريحة، أصلاً هي مو باينة بس كريحة بسيطة. بس أنا أتكلم على المكيفات، ألاتر المكيفات، أنت ما بتشوف الغبر اللي بتطلع منها، أنت بتشغل المكيف بيأثر في جوة الغرفة.
0: صح. طب يفضل مثلا بالنسبة للناس اللي حاطين اللي هو جهاز تنقية الهواء، هل فعلا ممكن يقينا نوعا ما من بعض الأمراض التنفسية؟
1: طبعا وجاتنا حالة نفس الشيء، كانت كل 3 شهور منورانا ما شاء الله تبارك الله، طفلة صغيرة كل 3 شهور بسبب ضيق التنفس. لما قعدنا تكلمنا مع الأم مرة ومرتين وتوعية وتثقيف، تكلمنا مع المكيفات البيت، أنت خارجة يعني حاولي قد ما تقدر تلبسيها كمامة، أبعد عن العطور، أبعد عن الأشياء هذه. قالت أنا لي فترة ما بتعطر. طيب أنت حاولي تلبسيها كمامة وأنت خارجة، لأنه ممكن أحد من سكان العمارة يكون أصلا بخ عطر، فهمتي؟
0: أيوه.
1: يكون ماسك في المصعد فبتأثر. لما صارت تجيب جابت الجهاز حق التنقية، الحمد لله ما شفناها يعني قريب ما نورتنا.
0: طيب الحمد لله والله، يعني هذا شيء كويس. طب بالنسبة لي خلينا نقول للناس اللي بتربي الحيوانات مثلا زي القطط اللي فيها الوبر، هل برضو ممكن يؤثر؟
1: طبعا بالذات للمرضى اللي عندهم
0: ربو،
1: تأثر عليهم تأثر.
0: يعني يفضل انه خلينا نقول كنصيحة أخيرة أو نصيحتك الأخيرة للناس اللي عندها مرضى في البيت، سواء كانوا مرضى ربو أو عندهم مثلا ضيق في التنفس أو حتى الأطفال، إيش النصايح اللي يعني يجب أن يلتزموا بها عشان ما يتعرضوا مثلا هذول المرضى لأي اختناقات لا قدر الله، أمراض تنفسية، تفاقم في الحالة، ويضطروا أنهم هم يتنوموا في المستشفى؟
1: الخطة العلاجية اللي كتبها الدكتور لازم يمشوا عليها، بخاخات الربو لازم يستخدموها ويستخدموها بالطريقة الصحيحة، لأنه إحنا كعلاج تنفسي بنعمل لهم تثقيف وتوعية وتعليم للأهالي إنه كيف أنت تستخدموا مع الطفل البخاخ عشان هو يستفيد من فعالية العلاج والدواء.
0: نعم.
1: ابتعدوا عن التدخين التدخين التدخين التدخين.
0: والله نتمنى.
1: كل ما أنت حسيت بضيق تنفس، كل ما حسيت بأعراض ضيق تنفس، سعالك مستمر، اتجه للطبيب فورا، لأنه أنا دائما أقول العلاج اللي بدري يحسن جودة الحياة ويمنعنا من المضاعفات اللي بتحصل.
0: أكيد كل ما تأخرت في العلاج كل ما تفاقمت الأعراض. الله يعطيك العافية أستاذة ليلى حسن يونس، أخصائية علاج تنفسي، شكرا لك على هذا اللقاء.
1: العفو العفو، شكرا.
0: وبكده مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من صحة ولياقة، انتظرونا بإذن الله غدا في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج سارة خوجة. إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM. جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @jeddah_radio وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة اف ام وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28 جدة اف ام على هواك.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
4: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد يومياً 6 مساءً على جدة FM.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.

0: صباح ومساء الآن على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. يا صباح الخير، صباح الجمال والسعادة على كل اللي بيسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس. حياكم الله في مشوارنا اليوم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي انضم لنا في حلقة بداية الأسبوع. إن شاء الله تكون بداية جميلة وسعيدة على الجميع. انطلق مشوارنا اليوم أصدقائي على مدار هذه الساعتين، أكيد راح نكون معكم نناقش مواضيع مختلفة حول الأسرة، نسمع أصواتكم، نسمع آرائكم في كل المواضيع اللي راح نطرحها اليوم. صديقي اللي بتسمعني، لا تنسى تحمل تطبيق الأولى، تقدر تتابعنا كمان عبر تطبيق سعودي راديو بلس بالصوت والصورة، وتقدر تشاركنا كمان طوال الساعتين على 012-64-77-154 و 012-649-5154. أجمل تحية من فريق العمل من الإعداد والتقديم، أنا أخوكم مصطفى بخش ومن الإخراج سارة خوجي.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: صبح ومساء على جدة FM.
3: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا.

زمان يعني كان كثير من الأطفال يعتمد على نفسهم يعني من عمر صغير، كان المجتمع مختلف، الشوارع أهدأ، يمكن الحواري أصغر. اليوم يمكن الحياة تغيرت، الطرق صارت أكثر ازدحام، المخاطر صارت مختلفة. في نفس الوقت كثير من المختصين يشوفوا أنه إعطاء الطفل مساحة من الاستقلالية والثقة يعني يمكن بيساعده أنه يبني شخصيته ويتحمل مسؤولية أكثر، لكن بشرط يكون في الوقت المناسب وبالتدريج. يعني بس كيف نعرف هذا الوقت المناسب؟ هل نعتمد على عمر الطفل فقط ولا على مدى نضجه وقدرته على التصرف إذا واجه موقف مفاجئ؟ هل كل الأطفال في نفس العمر يكونوا جاهزين لنفس القدر من المسؤولية؟ يعني هذا سؤال حلقتنا اليوم أصدقائي. في رأيك في أي عمر تشوف أنه مناسب نسمح للابن أو البنت يخرجوا لوحدهم يجيبوا طلب من البقالة أو يروحوا مكان قريب؟ يعني أحيانا صرت أشوف ناس في أو أطفال في الشوارع رايح للبقالة، أهله راسلين يجيب شغلة وعمره 6 سنوات 5 سنوات. هذا فعلا بيحصل. أحيانا بيكون في ناس بيلعبوا حتى تحت البيت مع الجيران في عمر صغير جدا. هل ممكن تسمح لأبنائك في هذا العمر أنهم يطلعوا لوحدهم، يبدأوا يلعبوا في الشارع، يبدأوا يروح مشوار لوحده؟ متى ممكن كمان تسمح، أو إيش العمر المناسب اللي تشوفه مقبول يعني وتقدر تعطيه مسؤولية معينة أو تعطيه ثقة أنه ينزل لوحده أو ممكن ما يواجه مخاطر كبيرة إذا نزل في هذا العمر؟ نستقبل اتصالاتكم أصدقائي في هذا الموضوع على 012-647-7154 و012-649-5154 وعلى الواتساب على الرقم 800-244-28-28.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: في رأيك صديقي اللي بتسمعني، في أي عمر تشوف أنه مناسب نسمح للابن يخرج لوحده ويجيب طلب من البقالة أو يروح مكان قريب؟ متى نبدأ نعود أبنائنا أنهم ممكن يعتمدوا على أنفسهم، مثلا يروح مشوار قريب يبدأ يجيب غرض من تحت؟ هل العمر هو العامل الوحيد لهذا الموضوع، ولا بتعتمد كمان على شخصية الابن ومدى نضج هذا الابن وكيفية التصرف كمان في المواقف اللي ممكن تمر عليه وكيف ممكن يتصرف فيها؟ راح نستقبل اتصالاتكم في هذا الموضوع على 012-64-77-154 و012-649-5154. معنا أفراح، حياك الله.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله، يسعد صباحك.
3: يسعد صباحك أستاذ مصطفى، الحالة
2: الحمد لله، شخبارك؟
3: الحمد لله، الله يسلمك.
2: أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا فيك. والله يا أستاذ مصطفى صراحة أنا أشوف من 13 سنة وفوق، من 13 سنة يبدأوا يرسلوا، لأنه خلاص أنا أشوفه العمر هذا كويس وأشوفه فاهم أنه يروح يرسلوا يجيب شيء يجيب، أما أصغر من كذا لا والله يا أستاذ.
2: 13 يعني مو كبير يعني على
3: لا لا لا مو كبير، انا اشوف عمر كويس، حتى يعني 12 اقل منها 12 كمان اشوف لا والله. يعني اوقات يعني بيرسلوا مثلا لو صادفهم شيء، صادفهم بعض الاطفال سبحان الله ما يعرف كيف يتصرف، وبعضهم لا ما شاء الله تبارك الله.
2: يعني احنا بنشوف كمان افراح في الشوارع الان يعني اعمار اقل من كذا بكثير. يعني
3: عارفه والله صدق، وانا كمان شفت نفس الشيء، وفي عندي اولاد اخوي اكبر شيء 11 سنه والاصغر منه 9 سنين، مره ما بيرضى يرسلهم والبقاله قدام باب بيتنا، لا انا اخاف عليهم.
2: طيب هذا الخوف الزايد مثلا لحد عمر 12 13 ممكن ياثر كمان على شخصيته؟
3: لا ممكن ياثر، بس قال لو كبروا شويه انا ممكن سنه سنتين ممكن ارسل، لكن في العمر هذا انا مستحيل اني ارسلهم. وانا كمان اشوف صغير صراحه 11 سنه صغير انه يرسل.
2: طيب جميل يا أفراح، يعطيك العافية، شكرا
3: لك. يعافيك يا رب، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا. معانا محمود، صباح الخير.
4: صباح الخير أخ مصطفى.
2: يسعد صباحك، أهلا وسهلا.
4: سارة سارة وطاقم البرنامج الرائع والمستمع الكريم.
2: يسعد صباحك، تفضل يا محمود قل لي رأيك.
4: أخ مصطفى يعني لابد يعني نعتمد على ابنائنا الصغار، هذا الشيء طبيعي، بالاخر نزرع فيهم الثقه ويكونوا ان شاء الله يتحملون هم صغار، لكن حدث العاقل بما لا يصدق والعقل له. يعني بمعنى ارسل واحد طفل عمره 6 سنوات يا اخوه يا دوب يمشي في الشارع، فاقل شيء 10 سنين وما فوق اخي عشان
2: بعد عمر العشر
4: يعني نحافظ على ابنائنا ونحافظ عليهم. نعم ما في شكل نزرع فيهم الثقة وهم جديرين إن شاء الله.
2: يعني في ناس تتعمد مثلا من سن مبكر يعطوا مسؤوليات برا البيت، زي كذا أنزل جيب شيء من الجيران، أطلع بجيب شيء معين من البقالة، من عمر صغير جدا تلاقي من 6 سنوات بيسوي كذا، ومن 5 سنوات كمان. يعني فعليا أنا إيش اللي خلاني أفتح هذا الموضوع اليوم، أنا لسه من يومين أنا شفت طفل في البقالة ما يتجاوز عمره يمكن 5 سنوات، مع الفلوس بيحاسب واشترى الأشياء وشال أغراضه وطلع من البقالة، ولا كأنه يعني رجال كبير.
4: هذا يمكن واحد من 10,000 20,000 أخوي 5 سنوات 6 سنوات يعني بالمنطقة بالمعقول. لا ضير إني أرسل واحد على الأقل على الأقل 10 سنين وما فوق يعني حتى إن شاء الله أعتمد عليه. مو معناه إنه الأبو 56 يفهم هو وكل شيء عارف ما في شك، لكن تخشى عليه من بعض نقول الساقين السيارات متهورون دول
2: طبعا. لا أكيد يعني أكيد في ليش بعض حتى لو ما كان متهور ممكن هذا الطفل يغلط.
4: ما أقول لك يعني أنت يا أخي الكريم، نعم أنا ما في شك أزرع فيه من هو صغير عشان يكون يعتمد على نفسه على الله ثم على نفسه ويكون إن شاء الله جدير بالمسؤولية من بدري حمل المسؤولية، لكن أكون كمان منطقي في تعاملي مع الأطفال يعني أنا أقل شيء 10 وما فوق، أما قبل 6-5 هذا أنت بتودي قدر الله للخطر اللي يتعرض لا سمح الله لأحد يصدمه لأحد كذا أو حتى هو يلا يشيل نفسه حتى يشيل معاه يجيب لي من البقاء الحاجات.
2: طيب متى تسيبه يخرج مع أصحابه؟ خلاص الخرجة الأولى اللي مع الأصدقاء
4: ما أصدقاء 11-12 نعم ما بشك أنا أوجه ابني هذا يا ولدي روح مع أصحابك روح مع الناس أعرفهم أثق فيهم مو أي صاحب أو أي واحد روح معه ولد فلان أعرف إنه روح مع مين، لكن إني أترك الحبل على الغارب كده وأقول بعدين ريت اللي جرى ما كان، لا أرسله أو أخليه يختلط بالأطفال يروح يجي معهم وأعرف وين يروحون. يعني أنت لابد ابنك تعرف وين يروح، مو معناه أنت بتقيده أنت معناه بتكسر مجاديفه، لا أنت بتحافظ عليه وعلى شخصه عشان يكون إن شاء الله الطفل معتمد يعتمد على الله على نفسه وأبدا وحمل مسؤولية حتى تعلمه لما يروح معهم ما الكلمات البديهة هذه لابد ما يستخدمها إن شاء الله، لأنه قلت لك أخي إذا تركنا أطفال كذا على وحدهم 6-5-7 هذا مو وديتهم للهلاك
2: يعني. واضح يا محمود، الله يعطيك العافية، شكرا لك.
4: شكرا الله يحفظك.
2: أهلا وسهلا معنا أبو ريان، حياك الله.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
5: أنا أقول لك لو يعني عن نفسي أنا، فأنا كنت أروح أطلع من جبل عمر وأنزل وأروح الحلقة وأروح السوق وكل حاجة وأقضي وأنا صغير يعني يمكن فوق 7-8 سنوات، بس الزمن اختلف الآن. حتى لو أبغى أرسل ولدي مثلاً للبقالة اللي قدامنا ولا زي كده أنا أروح بنفسي كده، يعني أنا دحين لما علمت ريان وفيصل أوصل إلينا البقالة أقول له يا خد هذه الفلوس روح اشتري وأنا واقف عند البقالة وشوف يعني أوريه طريقة العمل كيف عشان ياخد فكرة أول شيء. وحاجة تانية بعد كده خلاص أنا اعتمدت عليه، حتى بعد كده لما يبغوا معاه أخواته أي واحد يعني أنا أرسلهم وأنا قدني مطمن، وفي الأول لازم أعلمه. فالإنسان كلما علمت ولدك من الأول ولا عيالك فإنت برضو تكون تحت نظرهم، ما تخليهم يروحوا يعني إذا كانت البقالة تحت البيت زي كده نزل هو وأخواته هو ويعني الجيران، بس تكون المسافة قريبة. لأنه الآن
2: متى أبدأ يعني أسيبه ينزل لوحده حتى لو المسافة قريبة؟
5: على هذه الأيام أنا أقول لك عمره 10 سنوات أقل كده. لا
2: في ناس تجلس مثلا حريصة على أبنائها جدا وتخليه العمر 13-14-15 ممكن ما ينزل لوحده.
5: والله خلص مدرستك هي على حسب. أنا بقول لك ليه، أنا مثلا إذا كان بيتي يعني قريب من البقالة ما في سكة رايحة جاية يعني ما أخاف عليه ما في مشكلة. بعد يعني زي ما قلت لك من 10، إذا كانت المسافة بعيدة لا يعني يحتاج سيارة أنا أروح، ولكن زي ما تفضلت أنت يعني الأفضل من 13-14 عشان يكون هو فاهم عارف إيش يبغى زي كده. أقل لا خليه يروح مع جماعة

0: يعني لا يروح لحاله.
1: جميل يا ابو ريان.
0: ايوه اهم شيء، لان يا عمي هذول ضنايا انا يعني اللي بصرف عليهم، وانا وانا وانا. فاتمنى انه الجميع يعني ايه يحافظ على عياله زي عيونه.
1: جميل ابو ريان، الله يعطيك العافيه، شكرا لك.
0: ومن قال ان شاء الله، الله يسلمك.
1: اهلا وسهلا. طيب هنروح لفاصل اصدقائي، مكملين المشوار معكم. اللي حاب يتواصل معنا على 012-6477-154 و012-6499-5154 وعلى الواتساب على الرقم 800-244-28-28.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: صبح ومساء على جدة FM.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا. مكملين في واحد من مواضيعنا اليوم، بنتكلم عن سلوك الأبناء. ليش بيتغير يعني بعض الأبناء بيتغير سلوكهم خارج المنزل؟ كثير من الأهالي يقولوا ولدنا في البيت يمكن هادئ مؤدب، لكن أول ما نطلع لمول، أول ما نطلع لزيارة بينقلب لشخص ثاني تماما. في المقابل في أطفال مثلا يكونوا كثيري الحركة في البيت، لكن عند الناس يصيروا هادئين أو مستحيين أكثر. هذا الشيء يخلي بعض الآباء يعتقدوا أنه الطفل ممكن يتعمد يحرجهم، لكن الحقيقة أنه الموضوع ليه تفسير علمي وليه عدة أسباب. أول سبب هو أنه المكان الجديد مليان يمكن أشياء تشد انتباه الطفل، يمكن ألوان، أصوات، ألعاب، ناس كثير، فطبيعي يندفع ويصير متحمس أكثر من المعتاد. كمان الطفل الصغير لسه ما اكتملت عنده مهارة التحكم في اندفاعه، فإذا تحمس يعبر عن حماسه بالحركة والجري والكلام الكثير. أحيانا يكون الطفل مثلا تعبان أو جاء وقت نوم، وهذه كلها تخليه أسرع في الانفعالات العصبية. كمان بعض الأطفال يتوتروا في الأماكن الجديدة، وهذا التوتر يطلع على شكل يمكن عناد أو رفض أو تعلق بالأم أو بالأب. وأحيانا المشكلة مو في الطفل، لكن لأنه ما يعرف إيش المطلوب منه قبل ما يطلع، فبيتصرف بعفوية. وفي بعض الحلول اللي اقترحوها المختصين، يعني قبل لا تطلعوا اتفقوا مع الطفل على كم قاعدة بسيطة، زي نمشي مع بعض ما نجري، إذا نبغى شيء نقول بهدوء، يعني لا تطولوا كمان في المكان إذا بدأ التعب أو الملل يظهر على هذا الطفل، لأنه بعدها غالبا بيبدأ السلوك يتغير. حاولوا كمان يكون خارج يعني المنزل هو نايم كويس ومرتاح وشبعان. هذه الأمور كلها والعوامل بتأثر أكيد على السلوك. إذا التزم مثلا ومدحته مباشرة غالبا بيكرر السلوك الجيد مرة ثانية، وإذا أخطأ ما بيكون التوبيخ قدام الناس هو الأفضل. الأفضل طبعا أنه تتكلم معاه في البيت مو أمام الناس. العلم يقول يعني أن الطفل ما بيتصرف بنفس الطريقة في كل مكان، لأنه الدماغ بيتفاعل مع البيئة الجديدة بشكل مختلف. عشان كذا مو كل تصرف خارج البيت يعني سوء تربية أو عناد. كثير من الأحيان يكون الطفل ببساطة يحاول يستكشف العالم اللي حوله أو يتأقلم مع مكان جديد. مع الوقت والتدريب الهادئ والصبر يعني ممكن يتعلم كيف يتصرف في كل موقف. عشان كذا لا تحكم على طفلك من موقف واحد، لأنه بناء السلوك عملية تحتاج وقت وتكرار، مو يوم أو يومين، لا تحتاج تدريج وتكرار بشكل كبير. هذا كان واحد من مواضيعنا أصدقائي عن سلوك الأبناء وكيف السلوك بيتغير خارج المنزل.

0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. صبح مساء على جدة FM.
1: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا في موضوعنا اليوم. برأيك صديق اللي بتسمعني، في أي عمر تشوف أنه مناسب نسمح للابن أنه يطلع لوحده، مثلا يجيب غراض، يروح بقالة، يبدأ يلعب مع الجيران، يبدأ ينزل الشارع لوحده؟ هل مرتبطة كمان بالعمر فقط ولا ما مرتبطة بأمور ثانية زي شخصية الطفل، كيفية تصرفه كمان في المواقف الصعبة؟ نستقبل اتصالاتكم في هذا الموضوع على 012-6477-154 و012-6499-5154. يلا معنا باسم، حياك الله، صباح الخير.
2: صباح النور يا مصطفى.
1: يسعد صباحك، أهلا وسهلا.
2: وصباح النور للمخرجة سارة ومستمعين جدا أحسن.
1: أهلا وسهلا. متى خرجت لوحدك يا باسم؟
2: المشكلة هذا بعيد كثير.
1: عجزت ولا إيش؟ ما تتذكر؟
2: لا مو سات ما تذكر، لأن أنا ثاني واحد بالكبر والكبير كان مدلة فضل من صغري.
1: يعني بدأت في سن مبكر إنك بتنزل لوحدك الشارع.
2: أيوة أنا أظن كنا 10 9 11 كذا.
1: طيب
2: تشوف أنا الثاني بعد المدلة.
1: تشوف الآن إيش العمر المناسب للأطفال إنهم ينزلوا لوحدهم أو نرسلهم بقالة أو يروح مكان قريب؟
2: لا أنا قبل ما أقول العمر المناسب، المفروض إن يكون الطفل متعود كيف يتعامل مع الغير ومع الأشياء قبل ما يحدد، لأنه إذا تعامل مع الغير بطريقة سليمة آمنة يصير وصل 50%. إذا تعامل مع الأشياء اللي هي الأغراض، المحافظة، ما يخرب، عرفت شلون، يصير كذا 100% يقدر حتى لو بعد عمره 6 سنين ما عندك مشكلة.
1: يعني إذا كان فيه كل هذه المواصفات وعمره 6 سنوات تخليه يطلع لوحده؟
2: أيوة. ليه؟ لأنه خلاص عرف كيف يتعامل مع الناس.
1: طيب ما تخاف عليه من سيارات؟ ما تخاف إنه أحد يأذي؟ ما تخاف عليه من هذه الأمور؟
2: لا أكيد الأشياء يكون المحلات القريبة، يعني وأكون عارف واثق في المحلات زي البقالة قريب من البيت، مثلا يلعب جنب البيت بدون ما زي ما أقول لك لازم يهتم بالأشياء، في الأشياء حتى منها السيارات إنه ما يقرب منها، عرفت؟ ما ينزل على الشارع وهو مو ناظر يمين يسار، هذا كله لازم يتعلمها. ما تعلمها لا، لو حتى عمره 20 سنة تخاف عليه، يكون ما عنده سرعة انتباه، ما عنده إحساس إنه ممكن يتأذي.
1: جميل يا باسم، يعني. جميل، يعطيك العافية، شكرا لمشاركتك.
2: الله تسلم.
1: معنا محمد، حياك الله، صباح
3: صباح الخير يا استاذ مصطفى.
1: صباح النور والسرور،
3: صباح الورد والفل والياسمين، صباح ما يليق الا المصطفى بخش.
1: يسعد صباحك يا اهلا
3: وسهلا. كيف حالك؟ طيب مبسوط
1: الحمد لله.
3: صباح عليك وعلى ساره وعلى المستمعين الكرام.
1: اهلا وسهلا يا محمد.
3: والله بالنسبه لي انا بتكلم عن نفسي. انا تحملت مسؤوليه وانا عندي 13 سنه.
1: حلو
3: والحمد لله، لكن اولادي دحين في الزمن ده يعني انا ممكن اخليه يطلع عمره 13 سنه يطلع عادي، لكن اقل من كده ما اخليه يطلع مره.
1: اقل من 13 ما تخليه يطلع من البيت؟
3: ما اخليه يطلع، خليه في البيت، يروح مع اخوه ولا مع قريبه ولا مع واحد او معايا. انما انما انما يروح يطلع لحاله وعمره مثلا صغير اصغر من كده لا يمكن اخليه يطلع لحاله.
1: جميل.
3: لان اول شيء السيارات، خطوره السيارات، ثاني شيء الناس اللي ما يخاف الله في الشوارع. لازم حافظ على ولدي قد ما استطيع.
1: طيب جميل يا محمد، يعطيك العافية، شكرا لك.
3: يعطيك العافية، شكرا لك.
1: طيب شاركونا أصدقائي في هذا الموضوع على 012-6477 054-0125-649-5154 وعلى الواتساب على الرقم 800-244-28-28.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام،
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم اصدقائي، اهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. نذكركم بموضوع حلقتنا اليوم، بنتكلم على خروج الابناء من البيت او العمر المناسب لخروج الابناء من البيت. احيانا يمكن احنا طالعين من البيت او واقفين عند بقاله او بنشتري غلط او حتى في الحاره، بنلاحظ يعني ممكن اطفال صغار بيمشوا لوحدهم، واحد رايح يجيب غرض، واحد رايح يعني يقطع شارع، واحد رايح للمسجد بدون ما يكون في احد معاه، يعني ممكن يكون في سن صغير جدا. في المقابل يعني في اهالي ما بيسمحوا لابنائهم يخرجوا لوحدهم حتى وهم في عمر اكبر، بيخافوا عليهم من الزحمه، من السيارات، او من موقف ممكن يمر عليهم. زمان يمكن كان كثير من الاطفال بيعتمدوا على نفسهم من عمر صغير، كان المجتمع مختلف، الشوارع اهدى، كمان كانت الحاره كلها يمكن تعرف بعض، الجيران يعرفوا بعض بشكل كبير، فالواحد ممكن يكون مطمن اذا الابن نزل في سن مبكر. لكن اليوم يمكن الحياه تغيرت، يمكن الطرق صارت أكثر زحمة، المخاطر صارت مختلفة، قرب الجيران من بعض مو زي زمان، يعني في كثير من الأمور. فكيف نعرف أنه هذا وقت مناسب ممكن نعتمد على طفل معين أنه يطلع من البيت أو يروح يجيب غرض، ولا على كمان مدى نضجه أو قدرته على التصرف إذا واجه موقف مفاجئ؟ سؤال لك صديقي اللي بتسمعني، في رأيك في أي عمر تشوف أنه مناسب نسمح للابن انه يخرج لوحده يجيب طلب من البقالة او يروح مكان قريب؟ وفي اي عمر كمان نسمح له يبدأ يطلع، مثلا اذا يبغى يروح مع صديقه، يبغى يروح يتمشى في مكان معين؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-64-77-154 و012-649-5154.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: صبح ومساء على جدة FM.
2: ومكملين المشوار معكم، يا أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا في ساعتنا الثانية من صبح ومساء. مكملين في مواضيعنا اليوم، واحد من مواضيعنا عن السمنة في الطفولة المبكرة وعلاقتها ببدء البلوغ في عمر صغير. يمكن لم تعد السمنة في الطفولة مجرد مسألة شكلية أو رقم زائد على الميزان، لكن صارت قضية صحية عميقة جدا. التأثير يعني بيمتد إلى النمو الجسدي والنفسي للطفل. من أخطر ما كشفت عنه الدراسات الحديثة هو ارتباط السمنة في سنوات الطفولة الأولى ببدء البلوغ في عمر مبكر من المعدلات الطبيعية، بما يحمله أكيد من تبعات صحية ونفسية طويلة المدى. كيف تؤثر السمنة على توقيت البلوغ؟ الجسم لا ينمو بشكل عشوائي، لكن بيخضع لمنظومة هرمونية دقيقة جدا. لما بيزيد الوزن في جسم الطفل ما بتكون هذه الدهون خاملة، لكن بتعمل كنسيج نشط هرموني وتفرز هرمونات كثير اللي بتلعب دور مباشر في تحفيز مراكز البلوغ في الدماغ. كل ما زادت كتلة الدهون زادت الإشارات الهرمونية اللي بتقول للجسم أنه جاهز للنضج، بيبدأ

كمان قصر القامة النهائي بسبب إغلاق مبكر لصفائح النمو العظمي. كمان نفسيا وسلوكيا الطفل يكون يعني يكون جسديا أكبر من عمره، لكن نضجه النفسي والعقلي لا يزال طفل. يعني كمان زيادة احتمالات القلق الاكتئاب واضطرابات صورة الجسد، تعرض أعلى للتنمر أو السلوكيات الخطرة بسبب عدم التوازن بين الشكل والعمر. هل المشكلة في الطعام فقط؟ هذه نقطة مهمة جدا، غالبا يعني ناس كثير ممكن تتجاهلها. السمنة مو نتيجة أكل زائد فقط، لكن هي نتاج نمط حياة كامل. قلة نوم أيضا بتأثر، الإفراط في الشاشات تؤثر، استخدام الطعام كمكافأة أو تهدئة عاطفية أيضا يأثر، غياب الوعي الأسري بمفهوم التغذية المتوازنة لا الحرمان ولا الفوضى، وطبعا دور الأسرة في الوقاية أكيد لازم يبدأ في وقت مبكر. الطفل ما بيختار بيئته، بل يعني ممكن يعني يشكل بها. الأسرة الواعية تراقب منحنيات النمو لا الوزن فقط، تميز بين طفل ممتلئ وطفل يعاني فعلا من سمنة، تخلق علاقة صحية مع الطعام من غير ترهيب أو تدليل، يعني بتعزز الحركة كأسلوب حياة مو كعقاب للأطفال. يعني الخطاب الشائع يركز على الطفل، لكن الطفل مو مسؤول أو المسؤول الأول عن هذا الموضوع. نمط الأسرة ككل، الثقافة الغذائية العامة، التطبيع مع السمنة بحجة الطفل سيضعف لاحقا، هذه مشكلة خطيرة. الأخطر كمان تجاهل السمنة في الطفولة بدافع الخوف من جرح مشاعر هذا الطفل، ممكن يجرح صحيا ونفسيا مدى الحياة إذا ما اتخذت إجراء معين أو رحت لطبيب مختص أو بدأت تغير أسلوب الحياة. الوعي يعني شيء مهم جدا. في الأخير السمنة في الطفولة لها مشاكل صحية كثير، من ضمنها البلوغ المبكر، وهذا مو أمر بسيط يعني ممكن نتجاهله. التدخل المبكر المتزن والمبني على العلم قادر على تغيير المسار بشكل كامل وعلى حياة هذا الطفل بشكل كامل. خلينا نروح لفاصل أصدقائي، مكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: ومكملين نشور معكم أصدقائي. أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا على هوا جدة FM. مكملين في موضوعنا لليوم، واليوم نتكلم على موضوع متى نسمح للأبناء الخروج من المنزل، خاصة لما يكون في عمر مبكر، يمكن بتبدأ بمشوار للبقالة اللي يجيب شيء من الجيران، بتبدأ بهذه الأشياء البسيطة. لكن هذه الأشياء البسيطة متى نبدأها مع الأبناء؟ هل هي كمان مرتبطة بعمر محدد؟ يعني في اتصالات جاتني قالوا من بعد 13، وفي ناس قالوا لا من بعد 10، وفي ناس قالوا لا من 6 سنوات إذا هو يقدر مثلا، إذا متعلم وشخصيته قوية ويقدر يتصرف في بعض المواقف. يعني الأمور مختلفة عند كثير من الناس، لكن حاب أسمع منك صديقي اللي بتسمعني، متى الوقت المناسب اللي تخلي ابنك يطلع في الشارع لوحده حتى لو كان لمشوار قريب؟ صرنا نشوف الفترة الأخيرة كثير من الناس بتكون حريصة جدا على أبنائها، ما تخليهم إلا في سن متأخر، يعني خلينا نقول بعد 13، أو هذا في ناس تشوف إنه هذا سن متأخر إنهم ينزلوا من البيت بمفردهم يعني. وعلى الجانب الآخر في بعض الناس لا، من عمر مبكر، وأنا شفت كمان في الشوارع ناس أو في البقالة أو في شيء 6 سنوات و5 سنوات بيشتري بنفسه، بيأخذ الأشياء بنفسه. لكن في مخاطر كثير ممكن تمر على هذه الأسرة وهذا الطفل. اليوم حابين نسمع آرائكم في هذا الموضوع على 012-6477-154 و012-6495-154 وعلى الواتساب على الرقم 800-244-28-28.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.

0: يا رب. سبحانه ولك الحمد، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليه، ومن أخلص من قام إليه، ومن أتقى من نصب جسده لك، ومن أقرب من تقرب إليك. اللهم إليك الرغباء والعمل، وعسى أن يكون عند ربنا عملا خالصا متقبلا مأجورا. وسبحان ربي المحمود بأطيب الكلمات، الموصوف بأحسن الصفات، المنزه عن كل الكائنات.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
5: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة اف ام.
2: صبح ومساء على جدة اف ام.
6: ومكملين مشوارنا معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. وتكلمنا في موضوع يخص الأبناء ومتى يبدأوا يخرجوا من البيت، ومتى نبدأ نرسلهم مثلا لبقالة، متى يبدأوا في سن مبكر يعتمدوا على أنفسهم في شيء معين. من المهم نعرف أنه المختصين في تربية الأطفال وعلم النفس بيأكدوا أنه الاستقلالية مهارة تبنى بالتدريج، ما هي مرتبطة بعمر محدد فقط. الطفل يحتاج إلى فرص مناسبة يتعلم فيها تحمل المسؤولية واتخاذ القرار، لكن ضمن بيئة آمنة وتحت إشراف الوالدين أكيد. وفي الدراسات تشير أنه الطفل اللي يمنح مسؤوليات بسيطة تناسب عمره، زي إحضار غرض من مكان قريب وآمن أو القيام بمهمة محددة، بيكتسب مع الوقت ثقة أكبر في نفسه، يتطور عنده الإحساس بالمسؤولية، كمان تتحسن مهاراته في حل المشكلات والتعامل مع المواقف اليومية. لكن في المقابل إعطاء الطفل حرية أكبر من قدرته أو نعرضه لمواقف ما بتناسب عمره ممكن يزيد من احتمالية تعرضه للمخاطر أكيد، أو شعوره بالخوف والارتباك. أما يعني ناحية العمر، ما في توصية يعني معينة أو علمية تحدد سن واحد يناسب جميع الأطفال، لكن كثير من خبراء التربية

التربيه يشوفوا انه قبل سن 9 سنوات يحتاج معظم الاطفال الى مرافق عند الخروج، خاصه اذا كان الطريق ممكن في عبور لشوارع او اماكن مزدحمه، وبين 9 إلى 11 سن ممكن يتمكن بعض الاطفال من القيام بمهام بسيطه وقريبه من المنزل، زي مثلا البقاله او مكان قريب، بشرط انه يكون المكان امن وانه يكون الطفل ناضج ويعرف قواعد السلامه بشكل كبير. اما من سن 12 سنه وما فوق فيبدأ كثير من الأطفال باكتساب قدر أكبر من الاستقلالية مع استمرار حاجة الوالدين إلى وضع حدود واضحة ومعرفة مكان وجودهم ووقت عودتهم. عشان كذا بينصح الخبراء بعدم اتخاذ العمر يعني لوحده معيار للسماح للطفل بالخروج بمفرده، ولكن النظر إلى عدة عوامل، منها مدى نضج هذا الطفل، قدرته على الالتزام بالتعليمات، معرفته بقواعد السلامة والعبور الآمن للشارع، قدرته على طلب المساعدة كمان إذا واجه موقف طارئ، وطبيعة المكان أيضا، وهل هو قريب وآمن أم مزدحم كمان، إضافة إلى وجود وسيلة تواصل مع الوالدين، وهذه مهمة جدا. ويؤكد المختصون أنه أفضل أسلوب هو التدرج، يبدأ الطفل بمهام بسيطة جدا وتحت المراقبة، بعدين تبدأ تزيد المسؤوليات بشكل تدريجي مع اكتساب الخبرة والثقة. الهدف مو أن يعني يعتمد الطفل على نفسه في أسرع وقت، ولكن أنه يوصل إلى هذه المرحلة وهو مستعد وقادر على حماية نفسه واتخاذ القرار الصحيح. يعني في النهاية خلينا نقول أنه ما في عمر واحد بيناسب جميع الأطفال، لكن الفروق الفردية بينهم كبيرة. يعني اللي بيناسب طفل مثلا عمره 10 سنوات ممكن ما يناسب طفل آخر عمره 12 سنة. عشان كذا بيبقى هذا التقدير للوالدين ومعرفتهم بقدرات ابنهم وهو العامل الأهم في اتخاذ القرار، مع تحقيق التوازن بين حمايته ومنح الفرصة لينمو ويكتسب الاستقلالية بطريقة آمنة. يعني كثير من الأباء بنشوفهم حريصين بزيادة على الأبناء، بيوصل لعمر 15 و16 وهم حريصين عليه جدا في الخروج أو أنه يطلع مشوار أو يروح مكان قريب. هذا ممكن يأثر سلبا على فكرة على شخصية الابن. لا، الأهم أنه إحنا نحاول نعلمه المسؤولية بشكل تدريجي زي ما تكلمنا، نوفر له البيئة الآمنة، حتى مكان السكن يكون آمن. عشان كذا كثير من الناس بتطلع يعني يمكن شخصية مهزوزة أو غير قادر على تحمل المسؤولية، أو ممكن مع أبسط موقف يمر عليه ممكن ينهار ويحتاج يلجأ لوالديه على طول أول ما تواجهه مشكلة بدون ما يحاول إن هو يحلها. عشان كذا من البداية من عمر صغير درجنا في هذا الموضوع مع بتعليمه قوانين السلامة وقواعد السلامة والمهام البسيطة، هذه ممكن تساعده بشكل كبير زي ما تكلمنا في الدراسات العلمية وأراء المتخصصين. خلينا نروح لفاصل أصدقائي ومكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: طيب احنا كذا اصدقائي نكون وصلنا معكم الى ختام حلقتنا اليوم من برنامجكم صبح ومساء. كل الشكر اللي كانوا معنا طوال هذه الساعتين اللي شاركونا، يعطيكم الف عافيه. تكلمنا اليوم على مساله خروج الابناء والعمر المناسب، سمعنا اراءكم، سمعنا اراء المختصين. شكرا لكل اللي تواصلوا معنا وتفاعلوا معنا واللي كانوا معنا.

معنا على السمع. بكذا نكون وصلنا لختام حلقتنا، وموعدنا يتجدد غدا في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. هذه أجمل تحية من فريق العمل من الإعداد والتقديم، كنت معكم أنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج عبد الله الكعيد. في أمان الله.

0: من المونديال. العالم اليوم يترقب صافرة نهاية لأكبر تظاهرة كروية في التاريخ، مونديال 2026. أنظار الملايين تتجه نحو ملعب ميت لايف، حيث يكتب المنتخبان الإسباني والأرجنتيني الفصل الأخير من هذه الملحمة الكروية العالمية. النهائي الليلة ليس مجرد مباراة، بل هو صدام المدارس الكروية الكبرى. إسبانيا بصلابتها الدفاعية التي لم تستقبل سوى هدف واحد تطمح لنجمة ثانية تعيد للأذهان أمجاد 2010، وفي المقابل الأرجنتين حاملة اللقب تدخل بكتيبة ميسي وعزيمة الاحتفاظ بالعرش العالمي. مواجهة تضع فلسفة الاستحواذ الإسباني أمام النجاعة التهديفية للتانغو في صراع لا يقبل أنصاف الحلول، حيث تتجه الأنظار لمواجهة العمالقة رودري في خط الوسط وميسي في الخطوط الأمامية ولامين يامال الذي يبحث عن كتابة اسمه بحروف من ذهب. قبل صافرة الختام، المونديال يودعنا بأرقام ستظل محفورة في الذاكرة، فقد شهدنا إثارة تسويقية غير مسبوقة تصدرتها مباراة الميدالية البرونزية بين إنجلترا وفرنسا التي شهدت 10 أهداف وانتهت بفوز إنجليزي تاريخي بنتيجة 6-4. وفي هذه المباراة ارتقى كيليان امبابي لعرش الهداف التاريخي لكأس العالم ب 22 هدفا، مسدلا الستار على مسيرة المدرب القدير ديدي ديشان التي امتدت ل14 عاما. ومن الناحية الاقتصادية، فقد حققت البطولة قفزات قياسية بقمصان تجاوزت مبيعاتها كل التوقعات، وعوائد وصلت إلى 871 مليون دولار. تتجه الأضواء اليوم أيضا إلى تفاصيل خارج المستطيل الأخضر، فنهائي الليلة سيشهد سابقة تاريخية بعرض موسيقي عالمي خلال فترة الاستراحة في حدث هو الأول من نوعه. وعلى صعيد التحكيم، يبرز الحضور العربي القوي في طاقم نهائي الليلة بتواجد الحكمين الأردنيين أدهم المخادمة ومحمد الخلف والقطري خميس المري. وعلى مستوى التفاعل الشعبي، ضجت منصات التواصل بصور لافتة تعكس جنون هذا النهائي، إذ رصدت تحولات مفاجئة في بوصلة التشجيع، مما يؤكد أن نهائي الليلة ليس مجرد مباراة رياضية، بل هو ظاهرة ثقافية تجمع العالم أمام شاشة واحدة وتشعل النقاشات في كل بيت ومقهى. الساعات تمضي والترقب يزداد، سواء كنت تشجع ميسي في رحلته نحو المجد أو تراهن على الجيل الذهبي للإسبان، فإن الحقيقة الوحيدة اليوم هي أن التاريخ يترقب بطلا جديدا، وأن صافرة البداية ستكون هي لحظة انفجار شغف ملايين العشاق حول العالم. التاريخ يكتب الليلة في ميت لايف، كونوا معنا. فكأس العالم يصل الآن إلى ذروته، والمونديال ينتظر بطله. من المونديال.
1: أخبار الطقس على جدة اف ام.
2: أخبار الطقس على جدة اف ام ليوم الأحد الموافق 19 من يوليو. بمشيئة الله تعالى، يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، نجران، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة، المدينة المنورة، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على ساحل واصل إلى جازان، كما لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير تمتد إلى أجزاء من منطقة الباحة، في حين تظل درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الجنوبية منها. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 إلى 50 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي. حالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي. توقعات الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 إلى 38 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف. وأخيراً حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: في 60 ثانية.
1: عقول سعودية تتصدر المشهد العالمي، 8 جوائز دولية جديدة تضاف لسجل أبطالنا في الكيمياء والأحياء. بأيدي سعودية، قصة عبارة السلام تعود للحياة في فيلم روائي ملحمي يوثق التاريخ ويخلد الذكرى. عسير تواصل نموها، جسر مرحبا ألف يرى النور معززا انسيابية الطرق في واجهة المملكة السياحية.

0: اكتشاف علمي فريد، محمية الملك سلمان توثق ظاهرة نادرة في عالم البرمائيات تسجل للمرة الأولى عالمياً. وأخيراً، جيل الألفية يفك سر ارتباط الآباء بمقتنياتهم بالاستعانة بعلماء النفس، فهل هو وفاء للذكريات؟
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: لمسة جمال الآن على جدة اف ام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وياهلا فيكم في حلقة جديدة من لمسة جمال على جدة اف ام. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج معتز بخش. أكيد يسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. طبعا مستمعينا، في زمن تتغير فيه صيحات التجميل بسرعة، وتظهر طبعا كل يوم تقنية وحقن جديد، تتصدر هذه التقنيات والحقن الجديد إما مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى الإعلانات في الشوارع ونحن ماشيين. يبقى السؤال الأهم، هل هي هذه التقنيات الجديدة أكثر أماناً مقارنة بالتقنيات القديمة، وأكثر فعالية وأكثر استجابة ولا لا؟ كما رح نتكلم اليوم عن ثقة المريض في طبيبه. ثقة المريض في طبيبه مهمة جداً لإجراء أي، يعني خلينا نقول أي عملية تجميل أو حتى مجرد حقن بسيط. رح نتكلم عن ثقة المريض وأبرز الترندات. أيضاً في عالم الموضة رح نتكلم عن الأناقة في بيئة العمل، هل فعلاً الأناقة في بيئة العمل هي مجرد مظهر، ولا هي انعكاس لشخصيتنا واحترامنا لنفسنا وبيئة العمل؟ أخيراً وليس آخراً في فقرة التغذية رح نتكلم اليوم عن الشيخوخة وعلاقتها طبعاً بالسكر. السكر اللي احنا بنتناوله سواء كان في الأغذية أو حتى تناول السكريات بشكل عام، الشوكولاتات، أي نوع سكر، هل فعلاً بيؤدي إلى شيخوخة البشرة على مدار الوقت ولا لا؟ وللمزيد من التفاصيل عن الترندات في عالم التجميل، يسعدنا طبعا أن تنضم إلينا الدكتورة فايزة عبد الغني الغامدي، استشارية الأمراض الجلدية والتجميل والليزر. دكتورة فايزة، أسعد الله أوقاتك.
4: أهلا وسهلا
3: دكتورة. طبعا إحنا بنشوف الآن ما شاء الله تبارك الله كل يوم في إجراء جديد تجميلي في العيادات، حتى وإحنا ماشيين في الشوارع، يعني من خلال الإعلانات، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال أيضا الأصدقاء. يعني ممكن سيدة تقول لي واحدة تانية، والله أنت اليوم طلع مثلا الإبرة الفلانية أو الإجراء التجميلي الفلاني. في البداية خلينا نتكلم عن أبرز الترندات الحديثة في عالم الحقن والتجميل هذا العام.
4: تمام. أولاً أشكركم على الاستضافة، وأتمنى يا رب المستمعين يستفيدوا ونكون خفيفين عليهم
3: يا رب إن شاء الله.
4: طبعاً لو تكلمنا عن أبرز الترندات، فأقدر أقول لك أنها حالياً بتتجه نحو النتائج الطبيعية وتحسين جودة البشرة، بدل من تغيير الملامح والمبالغة اللي كنا نشوفها زمان. أكيد زاد الاهتمام تحفيز الكولاجين بكل الطرق، سواء كان بالحقن أو باستعمال الأجهزة ودمج التقنيات. في النهاية هو يعني المطلوب الحصول على نتائج متكاملة.
3: فعلا يعني بدكتورة بلاحظ انه الان اللي كانوا عاملين فيلر على مدار سنوات طويلة بدأوا يلجأوا، يعني في عرض طلب الان بدأوا يلجأوا لإذابة الفيلر اللي ليه سنين بيحقن باستمرار.
4: هو لأنه فيك ظلم للفيلر، الفيلر ما زال من الوسائل اللي احنا نستخدمها ونحتاجها، ولكن المبالغات اللي كانت تستعمل فعلا هي اللي أدت إلى هذه النتيجة السيئة صراحة.
3: طيب دكتورة، ليش بتنتشر يعني الإجراءات بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل بسبب الإعلانات ولا بسبب الاحترافية في التسويق؟ يعني الآن بيجيبوا لك مثلا واحدة وللأسف بيحطوا عليها فلاتر وبيقولوا لك هذه بعد الإجراء.
4: أكيد النتائج الجذابة اللي بتعرض

0: أعراضها الجانبية وكيف نتعامل معاها، أكيد هي الأفضل. كل جديد يحتاج وقت عشان يثبت نفسه ويثبت أمانه. في النهاية إحنا كل شيء يتناسب مع حالة الشخص واحتياجاته.
1: طيب لو جينا نتكلم يعني كيف ممكن المريض يميز بين الترند الحقيقي والإجراء الذي لم تثبت فعاليته؟
0: طبعا مع طبيب ثقة لابد من التأكد من وجود دراسات علمية معتمدة، موافقة الجهات التنظيمية على استعماله، لأنه يعني ما نستقي هذه الأشياء من الإعلانات أو تجارب المشاهير. لابد من وجود طبيب ثقة في الموضوع، لكل عمر، لكل سن، لكل بشرة احتياجاتها، فاللي ينفع لأحد ما ينفع للثاني.
1: طيب خلينا نتكلم دكتورة بحكم يعني ما شاء الله لك عمر طويل في مجال الحقن والتجميل، إيش أكثر المفاهيم الخاطئة اللي بتنتشر حول التجميل؟ يعني أكيد بتسمعي من المرضى اللي بيجوكي مثلا مفاهيم خاطئة حول الحقن التجميلي.
0: أكثر المفاهيم الخاطئة أن يعني خوف البعض من أن الحقن حتعطي مظهر مبالغ فيه، أو أنه يكتفوا مثلا بكمية صغيرة ويبغوا منها نتائج مبهرة. لا شك زي ما قلت لك أنه كل شخص يحتاج احتياجات مختلفة عن أي شخص آخر، سواء كان لعمره أو لبشرته، فهي تقنن حسب احتياج الشخص نفسه.
1: بس يمكن كمان يعني أنا لاحظت دكتورة بعض المفاهيم أيضا الخاطئة المنتشرة عند البعض وليس الكل، يعني ما شاء الله الآن صار في وعي، ولكن ما زال عند البعض في بعض المفاهيم عن مادة الفيلر إنها مادة لو حقنت ما تتذوب، وإنها ممكن تشوه الوجه، وإنها ممكن تعمل لا قدر الله بعض أنواع السرطانات، مع أنها هي مادة آمنة.
0: نعم هي يعني العودة لل أشخاص ذوي العلم في هذه الأمور مهمة، لكن لما نأخذ من أي أحد بيفتي في الموضوع هنا تكمن الخطورة. بالعكس في أشياء كثيرة من الفيلر والبوتوكس والتقنيات القديمة اللي احنا درسناها بما فيه الكفاية ونعرف كيف نتعامل معها، فالعودة إلى الأشخاص ذوي العلم هو الحل الصحيح في هذه الحالة.
1: طيب لو جينا نتكلم عن الفروقات يعني بين التقنيات الحديثة والإجراءات القديمة، هل في فرق ولا لا والله هي مجرد دعاية وإعلان؟
0: يعني التقنيات الجديدة أصبحت يمكن أكثر دقة وأمان، في مواد أفضل، عرفنا في تشريح الوجه أصبح العلم به أعمق. في النهاية الهدف هو المحافظة على الملامح الطبيعية، عدم المبالغة وعدم التغيير الجذري، يعني هو استثمار البشرة والمحافظة على شبابها هو الهدف النهائي.
1: مو المشكلة يا دكتورة إنه في بعض السيدات للأسف يعني وبعض الفتيات خلينا نقول مثلا تأخذ إبرة وتبات يعني مثلا خلينا نقول 1 ملي فيلر وتحقنها، تيجي بعد شهر تبغى تزودها، ليش أنت ما تنتظري لما يعني المادة تهدأ تتجانس مع الأنسجة؟ ولو احتجتي ممكن ترى تعملي في جلسات الرتوش، لكن أنا أشوف يعني المبالغة في الحقن باستمرار يمكن هذه من الإجراءات اللي سببت مشاكل عند بعض السيدات.
0: نعم حقيقي يصبح شبه إدمان، كل ما يعني بينحقنوا بيبغوا الزيادة أو يتعودوا على شكلهم ويعتقدوا أنهم يحتاجوا أكثر وأكثر، وهو هذا اللي خلق المشكلة الماضية اللي هي تراكم كميات كبيرة وأدت إلى تغير الوجه وكذا. لكن يعني الحمد لله أصبح في وعي بهذا الموضوع، ولو أنه اتجه إلى التخويف كمان، يعني فعلا. أصبحت تشوفي ناس محتاجة وتقول لك لا ما أبغى، يعني أصبح كأنه كابوس الفيلر، مع أنه بالعكس الهيلورونيك أسيد من المواد اللي نقدر نتعامل معها ونقدر نذوبها ونقدر لو حصل لا قدر الله أي أعراض جانبية أخرى منها.
1: طيب دكتورة هل في يعني خلينا نتكلم عن التقنيات القديمة، هل تعد الآن يعني مع التطور ما زالت الخيار الأفضل لحالات معينة من الناس؟
0: نعم لا شك، ما زال البوتوكس الفيلر التقليدي اللي هو

0: حسب الاحتياج، حسب المكان اللي بيحقن فيه. ما زالت هي تعتبر من الأساسيات، فإذا استخدمت بطريقة صحيحة أكيد النتيجة حتكون جيدة إن شاء الله.
1: طيب هل برأيك يعني الآن مثلا التقنية، أو خلينا نقول نوع التقنية، في إني أنا مثلا أستعمل كطبيب تقنية معينة، هل نجاحها ونتائجها معتمد على الطبيب ولا معتمد على نوع التقنية وأكثر فاعليتها وتقدمها وتطورها؟
0: والله هي تعتمد على الاثنين، لا شك أن خبرة الطبيب وتعامله مع المادة ومع الآثار اللي ممكن تحصل منها واستفادة الشخص اللي قدامه منها، يعني هذه شيء أساسي. التقنيات القديمة زي ما قلنا، أو المواد اللي حتى لو بنسمع إحنا دحين عن محفزات الكولاجين ترى ما هي جديدة، هذه موجودة من زمان، ولكنها طورت، أصبح في دراسات أكثر عليها، تحاشوا أو حاولوا أنهم يعني يبعدوا عن الأعراض الجانبية اللي ممكن تحصل بيها بتخفيفها أكثر، ولكن المواد هي المواد ما تغيرت، ولكن العلم أصبح يعرفها أكثر.
1: نعم. طيب أنت يعني كدكتورة كيف ممكن تحددي الإجراء المناسب لكل مريض، وهل فعلا أنت ماشية مع الترند يا دكتورة ولا لا تفضل أنك أنت تعطي المريض الإجراء الصح بغض النظر سواء كانت إجراءات قديمة ولا تقنيات حديثة؟
0: لا شك أنه القرار الطبي يعني ما يعتمد على شهرة الإجراء، ولكن على احتياج المريض واللي يحقق له أفضل النتائج بأقل مخاطر، هذا هو الهدف. يعني فطبيعي أنه لابد من اختيار الطبيب المؤهل اللي يعرف كيف يجري هذه الإجراءات وكيف يعالج المشاكل لو صارت لا قدر الله،
1: لأنه في بعض
0: ممكن نرفض.
1: يعني تفضلي.
0: يعني ممكن نرفض لو جاء يعني أي مريض أو عميل بيطلب حاجة ما هي مناسبة له أو سنه صغير، لا شك أنه من أمانتنا العلمية نحن نرفض أنه هذا الشيء ينعمل.
1: للأسف في بعض الفتيات وبعض السيدات شوية يعندوا من ناحية يعني أنت لازم يا دكتورة تحقني لي مثلا 2 ميلي فيلر، أو لازم تعملي لي مثلا إجراء تجميلي أنا ما أحتاجه. يعني أنا بستغرب من البنات الآن في سن 18 و20 بتحقن بوتوكس، أنت ما وصلتي لدرجات يعني أنك تحقني بوتوكس. وفي بعض المعليش مع احترامي لكل الأطباء، لكن في أطباء بيجاروهم.
0: نعم، هو لكل عمر احتياجاته، يعني في صغار السن هي محتاجة بشرة خالية من العيوب، علاج الحبوب لو كانت موجودة، حماية البشرة لأنهم ما زالوا صغار وما هم محتاجين. لكن أحيانا الميديا وتأثيرها والصحبات ويبغوا يقلدوا، أبغى أعمل أبغى أسوي، فهنا يجي دور الطبيب الأمين بحيث أنه إحنا بنعاملهم كبناتنا، يعني لابد نختار لهم الشيء اللي يفيدهم يساعدهم وما يضرهم، لأنهم لسه بعمر الزهور ولسه قدامهم يعني احتياجات. فيما
1: الأفضل أن تستثمري في بشرتك الآن.
0: نعم هذا صحيح.
1: طيب دكتورة ما أهمية اختيار طبيب مؤهل ذو خبرة قبل الخضوع لأي إجراء تجميلي؟ يعني الآن خلينا نقول أنا سمعت مثلا عن طبيب معين أو عن طبيبة معينة، هل لابد أني أنا مثلا أسأل الناس؟ هل لابد أني أنا أسمع تجارب الناس من خلال أنه روحتهم مثلا لهذا الطبيب كيف كان؟ لأنه معليش في ناس بتروح لأطباء مثلا بينعمل لها إجراء مجرد أن الطبيب هذا والله طلع على السوشيال ميديا وتكلم وأخذ شهرة واسعة، وهو مثلا طبيب غير مؤهل أو الإجراءات اللي هو بيستخدمها يعني ما هي ما أعطتني النتائج اللي أنا حابتها. خلينا نقول
0: أكيد طبعا هو بأهمية بمكان، لأن الطبيب المؤهل يعرف متى يجري العلاج ومتى يرفضه ومتى وكيف يتعامل مع الآثار الجانبية لو صارت، كيف يحافظ على صحة مريضه. الحمد لله أن وزارة الصحة يعني بتضرب بيد من حديد على الأشخاص اللي غير مؤهلين اللي ما عندهم الشهادات الكافية ولا الخبرة الكافية. هنا يجي دور المريض أنه أنا مرة لما أروح في صالون ولا أروح في بيت أحقن، لازم أكون في مكان هو تحت إشراف المسؤولين عشان أنا أكون بأمان.
1: صح. يعني بصراحة في بعض خلينا نقول بعض السيدات مثلا تروح تقول لك مثلا إبرة الفيلر في العيادة الفلانية مثلا غالية، لا أنا أروح أحقن مثلا خارج المملكة، مع احترامي لكل الأطباء لكن أنا أروح. طب أنت ما تعرفي المادة اللي حتحقنيها خارج المملكة مثلا ممكن تكون غير مرخصة، ممكن تكون فيلر دائم
0: حقيقي، لأنه إحنا هنا يعني أغلب المنتجات خاضعة لهيئة الغذاء والدواء
1: فعلا،
0: فأنت في أمان، في من بيحميكي، لكن لما تروحي لأي مكان أو تروحي في البيت ما أنت عارفة إيش بيحقن لك، حتى لو قالوا لك إنه هذه المادة كيف حتتأكدي؟
1: صح. طيب لو جينا نتكلم يعني كيف برأيك الأسلوب الصح إنه يتعامل فيه الطبيب مع المريض اللي يطلب مثلا إجراء ما هو مناسب لي، أو مثلا أبغى زيادة فيلر أو أبغى مثلا إجراء تجميلي ممكن لا قدر الله يؤدي إلى مخاطر مستقبلا؟
0: شوفي حبيبتي، هي العلاقة بين المريض والطبيب يعني المفروض أنها تكون علاقة صداقة وثقة. أنت بخبرتنا إحنا بنشوف احتياجات المريض، إيش اللي بيحتاجه، إيش الصالح له حسب عمره، حسب بشرته ومعاناتها، هل في نزول في الوزن، هل في حب شباب في الصغار، يعني كل حالة تقنن لوحدها. فهنا يجي دورنا في أننا نشوف المناسب له ونرفض الشيء اللي ما يناسبه.
1: صح. يعني والله بصراحة أنا يعني مهما كان نوع الطبيب، سواء طبيب تجميل أو طبيب أي طبيب آخر، يعني المفروض أنه يكون العلاقة بينه وبين المريض يعني علاقة صريحة. والله شوف يعني أنت مثلا لو عملت الإجراء هذا ممكن لا قدر الله تتعرض للشيء هذا، المفروض يكون ما أجاري المريض عشان على حساب أنه أنا أبغى أستفيد ماديا.
0: أكيد.
1: طيب دكتورة لو جينا نتكلم عن دور التوقعات الواقعية في على رضا يعني الرضا المريض، خلينا نقول في بعض مثلا المرضى بيجوا عند الطبيبة، طبيبة التجميل تقول لا والله أنا باكي تعملي لي زي الفاشينيستا الفلانية، زي الممثل الفلاني، وبعد ما ينعمل لها الإجراء تكون ما هي راضية عنها.
0: عشان كده يجي دور الاستشارة، الاستشارة جدا مهمة
1: قبل خلينا نقول قبل الإجراء،
0: قبل أي إجراء لابد أنه من جلوس الطبيب مع مريضه يتفاهموا على احتياجات الشخص، على المشكلة اللي هي يبغى يصححها، يسقف التوقعات. إحنا مشكلتنا أنه في بعض الأحيان نتيجة الإعلانات والدعايات ورفع سقف التوقعات يتوقع أنه يعني نتائج غير واقعية. عشان كذا لما تتفاهمي مع طبيبك هتعرفي هل أنت هتحصلي على الشيء اللي أنت تبغيه، وإيش الأشياء وإيش الأضرار اللي ممكن تحصل. بالتالي كمان الطبيب هياخذ تفاصيل عن الحالة المرضية، لا قدر الله في أي حالات تمنع أنه هذا الإجراء أو ممكن تضر معه. فأكيد هذه الأشياء مرة مهمة قبل أي إجراء.
1: أخيرا دكتورة، ما هي المضاعفات المحتملة للحقن التجميلي الخاطئ خلينا نقول؟
0: طبعا أي حقن هو يعتبر استعمال إبرة، فهذه في أشياء عادية ممكن تحصل، كدمات، تورم، عدم تناسق، هذه أشياء طبيعية وتروح مع الوقت وما نخاف منها. لكن لا قدر الله في بعض المضاعفات الخطيرة اللي زي انسداد الأوعية أو حصول تكتلات، ممكن تكون المواد اللي بتحقن صعب أنها ما فيها خط رجعة.
1: صح. يعني في بعضها خلاص.
0: أيوة بالضبط.
1: زي البوتوكس يعني مثلا إذا انحقن في مكان غلط ممكن يسبب ارتخاء في الجفن وبالتالي ما تقدري تفتحي عيونك.
0: أيوة بس البوتوكس من الحالات اللي لها خط رجعة، هو أصلا مفعوله مؤقت وحيروح. لكن في بعض المواد اللي هي لو حقن الفيلر في مناطق لا قدر الله ممكن تروح لأوعية دموية وتسبب العمى أو تسبب أحيانا تكتلات تحت الجلد، والمواد هذه ما تتذوب. فهنا لابد من ما نسوي أي إجراء إلا تحت يد طبيب مؤهل عارف إيش بيسوي وعارف كيف هيتصرف لو لا قدر الله صارت أي مشكلة.
1: والله فعلا يعني الحديث يطول بصراحة بين الحقن التجميلي والترندات اللي الآن أصبحت مكتسحة السوشيال ميديا، وثقة المريض في طبيبه هذا أهم شيء، خبرة الطبيب، كل هذه الأمور يعني فعلا تحتاج أكثر من حلقة نحن نتكلم فيها. ولكن أنا أشكرك جزيل الشكر الدكتورة فايزة عبد الغني الغامدي، استشارية الأمراض الجلدية والتجميل والليزر. شكرا لك.
0: العفو، شكرا لكم، أهلا وسهلا.

0: جدة اف ام على هواك. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: ورجعنا لكم مستمعينا في لمسة جمال على جدة اف ام. أكيد دامي فقرة التجميل إلى فقرة الموضة، واليوم رح نتكلم عن أناقة الموظف أو الموظفة في بيئة العمل. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف الأستاذة علا زيد، مصممة الأسياء. أستاذة علا، أسعد الله أوقاتك.
1: أوقاتك أسعد، الله يحييكم.
0: أستاذة علا، يعني بداية صراحة أنا عن نفسي أشوف إنه أناقة الموظف أو الموظفة في بيئة العمل جدا مهمة. خلينا يعني نتكلم ليش هي مهمة، يعني ليش أنا لازم أكون إنسانة أنيقة في عملي، وإنه هذا الشيء جزء من الصورة المهنية اللي ممكن المدراء الزملاء ياخدوها عني.
1: أناقة الموظف ومظهره الخارجي بتعزز ثقته بنفسه، بالتالي هذا بينعكس مباشر على كفاءته، احترافيته، بيقدم أحسن ما عنده، لأن الأناقة بتترك انطباع إيجابي لدى العملاء.
0: يعني خاصة خلينا نقول للناس اللي بتقابل عملاء كثير.
1: طبعا.
0: نعم. طيب هل يؤثر برأيك المظهر الأنيق على الانطباع الأول في بيئة العمل؟ يعني دائما بنشوف المقابلات الشخصية تلاقيه مثلا يقولوا لك عندك بكرة مقابلة وظيفية يلبس أحسن ما عنده.
1: أيوة أكيد أكيد، لأنه بتتكون الصورة الذهنية عن الموظف في الثواني الأولى من اللقاء. المظهر المرتب المهندم بيدل على الجدية والالتزام، وبيمثل الهوية، سواء هويتك، سواء هوية الشركة اللي بتشتغلي فيها، المؤسسة، أي قطاع أنت بتشتغل فيه بتمثليه.
0: طيب لو جينا نفرق بين الأناقة والموضة في الملابس، يعني خلينا نقول الخاصة بالعمل، هل في فرق بين الأناقة والموضة؟
1: أيوة في فرق مرة كبير. الأناقة اتجاه مؤقت، بتوفر لك خيارات حديثة، بتعتمد على صيحات الموضة، صيحة جديدة في الألوان، صيحة جديدة في القصات، قصات دارجة، بس ما تدوم فترة وتعدي ويجي شيء بعدها. لكن الأناقة أسلوب شخصي دائم، تايمليس، لا ما بيرتبط بفترة زمنية. هذا أسلوبك الشخصي، طبعا بيعتمد، بيركز أكثر على جودة القياس، القماش، الستايل اللي بيعكس هويتك الشخصية طبعا، والترتيب والمظهر الجذاب، هذا كله يعتبر أناقة.
0: طيب لو جينا نتكلم عن أبرز الأخطاء الشائعة في اختيار ملابس العمل، يعني هل تفضلي مثلا أنه أنا أكون بكامل أناقتي، ولا أختار مثلا الملابس اللي تريحني وتناسبني وفي نفس الوقت تكون أنيقة وجميلة ونظيفة في نفس الوقت، يعني حلوة؟
1: شوفي، أنا أكون بكامل أناقتي بحدود، أكون مرتاحة بحدود.
0: نعم.
1: مثلا يعني المقاسات الغير مناسبة، يعني لا يكون لا يكون اللبس مرة ضيق ولا مرة واسع. في خامات ما تنفع في الشغل زي الدانتيل، الشيفون، الحرير، الكرانيش، الستراد، طبعا هذا كله ما ينفع في الشغل. احنا دخلنا هذا كده الرسميات، الأشياء اللي يعني فاخرة تعتبر. نفس الشيء الأشياء اللي مرة مريحة زي الترينج، ملابس الرياضة، شوزات الرياضة، برضها هذه ما تزبط في العمل. الألوان الصارخة، ألوان النيون، المكياج الأوفر، الرموش الأوفر، الأظافر الطويلة زيادة، المناكير الملفت، العطور النفاذة، الأحذية المفتوحة، الكعب اللي مرة عالي، طبعا لا شوز رياضة ولا كعب مرة عالي، يعني الكعب المتوسط، أو إذا ما تبوا الكعب العالي ما تقدروا تمشوا فيه، ممكن الأوكسفورد، اللوفر. في عندنا خيارات مرة عملية وجميلة وأنيقة، أنت بتكوني نفسك مرتاحة والعين اللي بتشوفك حتكون مرتاحة من اللوك تبعك.
0: طيب هل تختلف معايير الأناقة حسب الوظيفة؟ يعني اللي تشتغل مثلاً معلمة غير اللي تشتغل مثلاً في بنك؟
1: أكيد
0: غير
1: أكيد
0: اللي...
1: أيوة حسب القطاعات. يعني عندك البنوك عندهم أناقة كلاسيكية صارمة، سوت الرجل، سوت المرأة، أو إحنا عندنا طبعاً الرجل ثوب وشماغ، ما ينفع يجي بنطلون وقميص، أناقة صارمة ما عندهم حل. الوظائف الطبية يلبس سكراب، لاب كوت، عندك مثلا محلات المتخصصة في الأدوات الرياضية أو الملابس الرياضية بيلبسوا من المنتجات، يعني شوز الرياضة، تيشرت الرياضة، ترينج الرياضة، هذا لأنه هو تابع لمنشأة رياضية، فكل منشأة يعني يعتمد على هي إيش هتلبس الموظفين.
0: طيب لو جينا نتكلم يعني للسيدات أكثر، كيف ممكن يعني أختار الحجاب المناسب على شكل وجهي وفي نفس الوقت الأقمشة المناسبة على مثلا حسب طبيعة العمل، سواء كان طبيعة العمل مثلا شفت صباحي أو شفت مسائي؟
1: طيب بالنسبة لشكل الوجه لازم السيدة تعرف مقاسات وشها وأبعاد وشها. دحين حتقعدوا تقولوا لي أنت كل شوية تعالي سوي حتى في الوجه تبين نسوي استشارة عشان أقصر لكم الموضوع وأسهلها عليكم. الوجيه اللي بزوايا حادة ما نلف الحجاب بزوايا حادة، نعكس نلفه بطريقة تكون يا دائرية يا بيضاوية، ما يكون في نفس الحجاب زي هذا المثلث اللي يجي عند الجبهة، ده ما يصير يكون يعني حيزيد من حدة الوجه. والوجهة الدائرية والبيضاوية اللي ما فيها زوايا حادة يستحسن الحجاب يكون فيه زوايا حادة عشان يعمل توازن. بالنسبة للأقمشة دائما أنصح بالبوال الخفيف. البوال الخفيف مو كل الناس تحبه لأنه بيقولوا تقيل، بس لو يتسوى طبقة واحدة هو كويس، ممتاز لل أنه يمسك على الشعر ما يطيح وفي نفس الوقت ما يعطي حرارة. كمان في قطن هندي كنت استخدمته من فترة، عملت منه طرح لقي رواج مرة كبير، حلو برضو ما يطيح عن الشعر.
0: طيب هل هناك مثلا يعني خلينا نقول ألوان مثلا يعني العبي الملونة الآن أصبحت دارجة في العمل، هل تفضلي مثلا العبي الملونة ولكن تكون مثلا لون واحد مش ألوان متداخلة في بعض؟
1: هو يعتمد على المنشأة بتفرض عليك إيش تلبسي.
0: في بعض المنشآت ما بيفرضوا عبي. يعني بيكون عباية وخلاص، مجرد عباية ساترة.
1: تمام، لما ألبس العباية أنا ألبسها لون، هرجع أقول ثاني وتخشتوا مني، أندرتون البشرة والطرحة تكون ألوانها قريبة من أندرتون البشرة. طبعا إذا حبت هي تلبس طرحة غير عن العباية، كثير تحسي إنه في ناس لا تحب تخلف، لازم يكون اللون الحجاب مناسب لأندرتون البشرة، هادئ ألوان هادئ، نود غبار الورد ألوان الباستيل.
0: طيب لو جينا مثلا نبعد شوية، في خلينا نقول في سيدات ما هم حابين مثلا إنهم هم يعملوا استشارة مظهر ولا يعرفوا الأندرتون، يقول لي خلاص أنا ألبس عباية سودة كحلي بني وخلاص، يعني خلينا أكون في السيف سايد إنه أنا ماني حابة أغير ولا ألبس ألوان.
1: شوف السيدة يعني عندها وراثة حاجة كده بديهية، هي من يوم ما تلبس القطعة وطالع في نفسها في المراية حتلاحظ إذا كان هذه القطعة حلوة عليها أو مشحبتها.
0: صح
1: أيوة، فبالتالي يعني هي تعرف إيش اللي هيناسبها إيش اللي ما هيناسبها بغض النظر عن القواعد والروت والقوانين.
0: طيب كيف ممكن على يعني أنسق مثلا الحجاب مع الملابس اللي أكون لابستها مثلا تحت الحجاب بحيث يكون يعني أنا مرتاحة في بيئة العمل؟
1: كيف أنسق الحجاب مع الملابس؟ إما أنك تلبسي الحجاب بلون الملابس اللي تحت العباية والعباية حيادية، أو أنك تلبسيه كله بلون واحد مونوكروماتيك. هذا اللوك يعتبر مرة أفضل ومرة عليه إقبال من المالتي كولر، عارفين إنك تلبسي ألوان ولا كده حلو تكوني أنت، أو تدرجات اللون الواحد، يعني مو شرط لون واحد بس من فوق لتحت أنت، لا ممكن تلبسي التدرجات الأفتح فالأغمق.
0: نعم. طيب الآن في كل منشأة يعني سواء كانت حكومية أو خاصة بيصير في اجتماعات مناسبات رسمية، إيش الألوان اللي يعني يفضل إنه الواحد يبتعد عنها، أو خلينا نقول القصات أو الأقمشة اللي لا ما تنفع هذه في الاجتماعات والمناسبات الرسمية؟
1: طبعا دائما بنقول الألوان النيون هذه يعني ما مرة ما تنفع، يعني هذه حدها مثلا النادي الجيم، عندك الألوان الزاهية بزيادة الصارخة بزيادة، عندك النقوش الكثيرة الكبيرة ما تعطي إحساس بالأناقة.
0: صح، حتى الإكسسوارات يعني مثلا تلبس إكسسوارات زيادة، يعني طبعاً في بعض الأشخاص أو خلينا نقول بيلبسوا إكسسوارات زيادة عن اللزوم في بيئة العمل، هل هذا الشيء صح؟
1: أبدا أبدا مو صح. more is less less is more، يعني دائما الأناقة في البساطة، الخاتمة الصغيرة السلسلة الصغيرة، مو شرط أنا ألبس بناجر وخواتم شك شك كده طول ما أنا ماشي أخرفش، هذه مرة ما تصلح لبيئة العمل الحكاية.
0: طيب أخيرا يعني أنا بصراحة بسألك سؤال، كيف ممكن أجمع بين الاحتشام والأناقة في إطلالة العمل؟
1: طيب الأناقة هي الاحتشام، بتلاحظي أنه الملكات والأميرات كلهم أنيقات لأنهم محتشمات. شيء ثاني، اختيار خامات راقية، خطوط واضحة، قصات واضحة، ألوان هادية، ملابس ساترة بمقاسات الجسم المعتادة، يعني لا تكون لا ضيقة ولا واسعة، خامات غير شفافة، ألوان هادئة بتعكس الثقة والاحترافية في اللبس. اختيارك للملابس مو مجرد مظهر، لكنه رسالة بتقول إنك منظمة وواضحة. أضيف كمان نقطة إنه أنت لا يعني إنه إحنا لما نلبس لازم نكون مرتبين، ملابسنا مكوية مرتبة نظيفة، يعني ما ينفع ألبس بلوزة أنا لبستها أمس أرش عليها عطر وألبسها اليوم. هذه نقطة جدا جدا جدا مهمة والكثير بيغفلوا عنها.
0: كمان يعني نبتعد يمكن شوية أستاذة علا عن موضوع الأقمشة اللي هي بتتكرمش في القعدة.
1: يا ريت والأقمشة اللي فيها والأقمشة اللي فيها بوليستر اللي بتحجز الحرارة وبتطلع اللايك المكريحة، هذه الأقمشة مرة ما ينفع تتلبس
0: في بيئة العمل فعلا. يعني أنا ختاما أنا أشكرك أستاذة علا زيد مصممة الأزياء، شكرا لك على هذا اللقاء.
1: الله عفو، أهلا
0: شكرا لك.

0: جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام. جدة اف ام على هواك.
1: ورجعنا لكم مستمعينا في لمس الجمال على جدة اف ام. ومن الأناقة والموضة إلى التغذية، اليوم رح نتكلم عن هل فعلا السكر ممكن يسرع من شيخوخة البشرة؟ هل الحلويات، سكريات، شوكولاتات ممكن تسرع في شيخوخة البشرة؟ كل هذا وأكثر رح نتعرف عليه مع الأستاذة مها سراج غراب، أخصائية تغذية إكلينيكية ورياضية. أستاذة مها، أسعد الله أوقاتك.
2: يا هلا فيك
1: أستاذة مها. طبعا أنا من الناس اللي أحب السكريات وأحب الشوكولاتات، هل فعلا تناول السكريات والإفراط فيه ممكن يسرع من شيخوخة البشرة على المدى الطويل؟
2: نعم، الإفراط في تناول السكر يعني يزيد من مشاكل الشيخوخة ويعرض البشرة لمشاكل كثيرة.
1: طيب لو جينا نتكلم، يعني ليش أطباء الجلدية وخبراء التغذية يعني ربطوا بين السكري وأضراره مع صحة البشرة؟
2: لأنه في البشرة في إلاستيسيتي، في فلما إحنا بناكل سكر كأننا بنعرض الخلايا اللي في البشرة لحاجة اسمها glycation، يعني تسرع عملية الشيخوخة. هذه تأثر كثير على الألياف اللي موجودة في البشرة وتقلل حتى من مرونتها. فتلاقي الناس اللي يأكل سكر كثير، نفس الشيء كأنهم يدخنوا، اللي يدخنوا كثير، هذه كلها أثر على الخلايا والألياف الموجودة في البشرة خصوصا.
1: طيب لو جينا نتكلم عن أنواع السكر، يعني هل لي نفس التأثير على البشرة؟ يعني مثلا خليني أقول السكر اللي موجود مثلا في الخبز، خبز كربوهيدرات موجود فيه سكر، طيب هل هو نفس التأثير مثلا في الشوكولاتات، نفس التأثير مثلا في الحلويات، ولا يختلف التأثير من نوع غذاء إلى نوع آخر؟
2: لا، احنا لما نتكلم عن السكر كسكر أحادي اللي موجود في الحلويات، في السكر الأبيض، لكن السكر المعقد أو الكربوهيدرات المعقدة موجودة في النشويات. إحنا نحتاجها أصلاً عشان نفكر ونتحرك، واللي هي مثلاً البطاطا الحلوة، حتى الخبز البر، هذه كلها نشويات بس غير معقدة، تمام؟ لكن لما تكون سكر أبيض زي الحلويات والسكر الأبيض اللي ينضاف في المشروبات المحلاة ولا في المشروبات زي يعني اللي هو في إن إحنا نضيف لها سكر كل يوم، هذه كلها تأثر على مخزون الأنسولين في الجسم، مخزون السكر في الجسم، عشان كده يتأثر على البشرة.
1: نعم، يعني تأثير السكر يختلف من نوع غذاء لنوع آخر.
2: أكيد يعني الفواكه، الخضروات النشوية، القرع، البطاطس، هذه الجسم يحتاجها، ما نقدر نستغني عنها، لكن كمان بكميات، مش يعني تكون مفتوحة، عشان كمان فيها ألياف ومضادات أكسدة، فهي جدا مهمة للبشرة.
1: بس عادة يعني بيقولون أن الفواكه والخضروات ويعني أقل تأثيرا من مثلا أني أخذ السكر المضاف مثلا في الشاي أو القهوة.
2: صحيح.
1: عن السكريات اللي يعني ما شاء الله فيها، في ناس بتاكلها بطريقة شراها يعني وإفراط فيها.
2: صحيح، عشان كده قلت لك الفواكه، الخضروات النشوية، أي سكر معقد اللي هو النشويات المعقدة جسمنا يحتاجها، ما نقدر نوقفها تماما. لكن السكر الأبيض، الحلويات، الحلويات مثلا الشرقية والغربية يضيفوا لها جدا كميات كبيرة من السكر، وحتى المشروبات المحلاة فيها كمية كبيرة من السكر. فلما تخيلي أنت تأخذي في اليوم الواحد مثلا أكثر من مرة مشروب محلى وأكثر من مرة حلويات، هذه كلها يعني مخزون عالي جدا من السكر.
1: طيب لو جينا نتكلم عن السكر وظهور التجاعيد، أنا شفت تجربة لسيدة يعني في السوشيال ميديا حاطة صورتها قبل وصورتها بعد، يعني وبينها فترة انقطاع عن السكر لمدة شهر. أنا صراحة شفت فرق في الشكل، يعني من ناحية كواليتي البشرة. هل هذا الكلام صحيح ولا مجرد أنه لا والله يعني كذب، مستحيل تشوفي فرق في شهر يعني؟
2: لا إلا ممكن يعني في خلال حتى أسبوع ممكن تشوف الفرق. فهو أنك تقطع السكر تماما يصير عند يعني أو اللي يأكل سكر مرة كثير بشكل مفرط ومستمر يضعف عندهم مادة الكولاجين والإيلاستين اللي هي موجودة أصلا في مرونة البشرة، اللي تساعدنا أنه إحنا يعني ما يكون عندنا خطوط دقيقة وتجاعيد مبكرة. وكمان الترطيب الموية جدا مهمة، يعني ما نقدر نقول أني بس أوقف سكر، لا لازم ترطيب وأوقف سكر وآكل يعني غذاء يفيد البشرة.
1: طيب بالنسبة للسكر، هل فعلا يزيد من الالتهابات اللي تؤثر على صحة البشرة؟
2: نعم، الإصرار في السكر يعزز الالتهابات المزمنة الانفلاميشنز اللي موجود، اللي ممكن مثلا تأثر على كل الجسم مو بس على البشرة، حتى على المفاصل، حتى على الكواليتي حقت العضلات اللي عندنا. فالالتهابات المزمنة بتصير بسبب إنه ناكل سكريات عالية جدا ومأكولات فيها نسبة دسم جدا عالي ونسبة نشويات غير معقدة. فتزيد إيش تصير الجسم، يصير عنده زيادة حساسية وزيادة مشاكل زي ما قلت لك التهابات، وتصير تتأخر عنده التئام الجروح، يصير حتى عندهم ظهور الحبوب والمشاكل الجلدية على طول تزيد عندهم.
1: لسه كنت بتكلم عن سكر وحب الشباب من المشاكل الجلدية اللي الكثير يعاني منها بصراحة.
2: صحيح صحيح.
1: طيب خلينا نتكلم يعني خاصة في المراهقين، يعني حب الشباب دائما نحن نربطه بالسكر، يقول لك اقطع السكريات حيروح حب الشباب.
2: ايوه، لانه السكر ايش حيصير في الجسم لما ناكل سكر كثير؟ حيزيد عندنا نسبة الانسولين، وهي بتأثر على اصلا هرموناتهم. الشباب في مرحلة الشباب هرموناتهم متلخبطة، ميهي لسه يعني ميهي ثابتة، فيصير عندهم افراز دهون جدا عالية على بشرتهم من لخبطة الأنسولين اللي هو أصلا هرمون، ومن لخبطة الهرمونات اللي عندهم. عشان كده حتلاقي حب الشباب زايد في هذه الفترة العمرية، وطبعا يلعب فيها كثير من العوامل الوراثية، وإذا هم عندهم مشاكل أصلا يعني كمان هذه الفئة العمرية يمكن ساعات غسيل الوش ما يغسلوا، فهذه كلها لها تأثيرات مباشرة.
1: النوم بالميك اب
2: النوم بالميك اب فعلا، عدم تنظيف الوجه قبل النوم، عدم مثلا العناية اليومية بإيش يأكلوا إيش ما يأكلوا، ما يهتموا إنه في أكل كثير بيفيد البشرة هم ما يهتموا فيها.
1: صح.
2: المهم إن هم يأكلوا مثلا شيء هم يحبوه. فالعناية بالبشرة مو بس إن أنا ما أكل سكر، لا طبعا زي ما قلت لك ترطيب تنظيف وإني أكل أكل مفيد للبشرة،
1: كل عوامل مساعدة عموما. لكن أنا صحيح. حابة بصراحة يعني عشان المستمعين ما يقولوا مثلا أنا مستحيل أقطع السكر أو لا مستحيل مثلا أكل سكريات بكميات كبيرة، لكن خلينا يعني نأخذ الكمية الموصى بها يوميا من السكر، يعني نكون عادلين بصراحة.
2: طيب إذا إحنا نقول إنه ممكن ترى في بدائل كثيرة للسكر الأبيض اللي هو مثلا العسل، السكر المونك اللي هو سكر.
1: طب هل السكر البني كمان يعني صحيح انه يعني في فوائد ولا مجرد انه لونه خلاص؟
2: لا هو لون فقط ما هو طبيعي. بس لما يجيبوه من مكان طبيعي يكون قصب السكر، او اللي هو طبعا انا ما افضله، لكن افضل عسل التمر. ممكن زي ما قلتي انت في فئة عمرية شباب ويحتاجوا طاقة، وممكن دبس التمر، دبس الخروب، دبس اللي هو طبيعي جاي من مصدر طبيعي ما هو ملعوفي ما هو صناعي. ممكن نقول 10% من إجمالي ما أخوذهم اليومي، إلا إذا لو مثلا يبغي يشرب مشروب محلى حط عليه عسل، لكن لو إلا ولا بد إنه يشربه هو مضاف لسكر يكون 10% 5%، كل ما قلل كل ما كان أفضل لي. لكن الحلويات مثلا الفواكه، الحلويات الطبيعية زي ما قلت لك التمر، هذه كلها ما إننا نمنع، إحنا ما نمنع كأخصائيين تغذية، لكن نقول تعرف إيش الصح وإيش الخطأ، إيش المفيد وغير المفيد، وحاول إنك دائما يكون مصدر طبيعي. لكن اللي يصير مثلا يشرب الشاي والقهوه بسكر يكون مثلا ربع ملعقه، لانه ترى فيها احساس ادمان. يعني اللي متعود يشرب ثلاثه ملاعق سكر بعدين يقلل ملعقتين بعدين
1: يحس انه لا في شيء في الطعم،
2: صح؟ بعدين يقلل ملعقه ونص ملعقه ربع، فكل ما قلل كل ما هو استفاد.
1: صح، يعني هو انت لا تقطع ولكن تقدر تقلل لين ما توصل لي انه خلاص حتقطعه تماما، ما عندك مشكله في انه خلاص ينقطع.
2: ايوه يعني نسدد القارب، يعني مو مثلا نقول له لا، لكن لو اللي يقدر طبعا ويقطع مره واحده حيكون يعني حيلاحظ الفرق على جسمه على تفكيره على وجهه. صح، حيلاحظ الفرق على طول يعني.
1: طيب سؤالي الأخير لك، إيش أكثر الأطعمة اللي بيكون فيها خلينا نقول السكر الخفي؟ أنا باكلها لكن ما أعرف إنه هي ممكن تضرني وفيها سكر بكميات عالية، ولكن سكر خفي في مثلا خلينا نقول في مكوناتها.
2: طبعا أول شيء المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، أي عصير محلى، حتى العصيرات الطبيعية فيها نسبة سكر بس طبعا يعني أفضل من المحلى. طبعا القهوة، المشروبات اللي هي سبانيش لاتيه وفرابتشينو كابتشينو، اللي هي حط مثلا يطلبوا فانيلا لاتيه، طب انت الفانيلا لاتيه نفسها دي عبارة عن سكر، اللي هو شراب السكر، شراب الذرة، قهوة، المشروبات المنكهة. أكثر شيء كمان الفئة العمرية الصغار والشباب اللي يأكلوا اللي هو حبوب الإفطار المحلاة، هذه جدا سيئة، عبارة عن ورق كأنها يعني أكل ورق، ما هي طبيعية أبدا. الزبادي المنكهة، الزبادي اللي مضاف لها مثلا

0: بنكهة الفراولة ولا الفانيلا، هذه كلها تكون محلاة، انتبهوا منها. الصلصات اللي هي مثلا صلصة الكاتشب، اللي هي صلصات السلطة الجاهزة، هذه كلها يضيفوا لها سكر عشان يعطوها طعم جيد. البسكوتات، ألواح الجرانولا، المخبوزات الجاهزة، هذه كلها يضيفوا لها سكر بكميات جدا ترى كبيرة، فانتبهوا منها يعني قدر المستطاع أنكم تمتنعوا عنها.
1: أكيد، يعطيك العافية أستاذة مها.
0: الله يعافيك.
1: يعني أنا بصراحة استفدت من هذا اللقاء، وأتمنى كل المستمعين يكونوا استفادوا واستمتعوا معنا. شكرا لك.
0: العفو، يا هلا فيك.
1: وبكذا مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من لمسة جمال. انتظرونا بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج معتز بغش. إلى اللقاء.

0: أخبار الطقس على جدة اف ام.
1: أخبار الطقس على جدة اف ام ليوم الأحد الموافق 19 من يوليو. بمشيئة الله تعالى يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، نجران، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة، المدينة المنورة، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على ساحل واصل إلى جازان. كما لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، تمتد إلى أجزاء من منطقة الباحة، في حين تظل درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الجنوبية منها. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 إلى 50 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي. حالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي. توقعات الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 إلى 38 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف. وأخيرا حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
0: أخبار الطقس على جدة FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مستمعين الكرام في برنامج دجوال. أهلا ومرحبا بكم في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي، بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة كما ذكرنا لكم في برنامج تجوال. كما نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس صوتا وصورة من خلال حساب الإذاعة المباشر، وعبر تطبيق سعودي راديو بلاس، ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. إذاعة جدة معكم. يسعد

صحبتكم فريق العمل لهذا اليوم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العطيلة ورولا بالأحمر، ومن التقديم معكم بكل سرور نهى مبارك الجديبي، ومن الإخراج الزميل عبد الله الكعيد. كالمعتاد متابعينا الكرام نبدأ معكم جولتنا باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث، فلنبدأ. أمير عسير يرعى حفل قدوات عطاء ووفاء للوطن لتكريم أصحاب العطاء والإنجاز. سمو الأمير سلطان بن سلمان يكرم الدكتور صالح لمعي تقدير لمسيرة امتدت 70 عاما في أروقة التراث. المملكة تتقدم إلى المركز 13 عالميا بين أكبر الاقتصادات المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر في 2025. غرفة التجارة الأمريكية تطلق إصداراً يستعرض إنجازات رؤية السعودية 2030. المملكة تحقق 8 جوائز عالمية في أولمبياد الكيمياء والأحياء الدوليين. اليوم جامعة حائل تطلق برنامج صناعة السياحة الحائلية. ارتفاع أعداد القادمين بتأشيرات العمرة إلى أكثر من 931,000. هاكاثون أمد يحطم الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس كونه أكبر هاكاثون في العالم في مجال التقنية المالية. الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تنجح في إجراء أول عملية جراحية روبوتية عن بعد بين الرياض وجدة. تنطلق اليوم فعاليات مبادرة بصمة مهارة لتمكين طالبات المرحلة الثانوية في مجالات التجميل والأزياء بجدة.

0: تيتوال على جدة اف ام.
1: متابعينا الكرام، مستمعينا، ضمن جهود الإدارة العامة لتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة في تنمية القدرات والتعريف بالتخصصات التقنية والمهنية، تنطلق اليوم فعالية بصمة مهارة للتجميل والأزياء، والتي تأتي ضمن حملة حنا ندورك بإشراف الإدارة العامة للأنشطة وتنظيم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة. للحديث أكثر عن فعالية بصمة مهارة للتجميل والأزياء والتي تأتي ضمن حملة حنا ندورك، يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف رئيسة وحدة شؤون المدربين بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، الأستاذة ابتسام الهمالي. أهلا ومرحبا بكم أستاذة ابتسام، تسمعينا؟
2: أيوة، هلا.
1: أهلاً وسهلاً.
2: أهلاً فيك.
1: حنا ندورك أستاذة ابتسام.
2: أهلاً فيكم.
1: حياك الله أستاذة ابتسام. يعني صراحة المبادرة بصمة مهارة، يعني تحدثينا عنها وعلاقتها بحملة حنا ندورك والأهداف اللي طبعاً تسعون إلى تحقيقها في دعم طالبات المرحلة الثانوية، تفضلي.
2: بداية أشكركم على إتاحة هذه الفرصة للتعريف بهذه الفعالية. صراحة النوعية تأتي فعالية بصمة مهارة للتجميل الأزياء هي ضمن فعلا حملة حنا ندور، والتي تنفذها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة في إطار مشروع تنمية القدرات بإشراف الإدارة العامة للأنشطة، تهدف إلى الوصول لطالبات المرحلة الثانوية وتعريفهم بالتخصصات التقنية والمهنية بطريقة علمية وتفاعلية تساعدهم على اكتشاف ميولهم وقدراتهم واتخاذ قرارات أكثر وعيا بشأن مستقبلهم التعليمي والمهني. نحن في التدريب التقني والمهني نؤمن أن أفضل وسيلة عشان نعرف البنات بالتخصصات ليست من خلال الحديث عنها فقط، إنما إتاحة فرصة للطالبات لتجربتهم بأنفسهم والتعريف على بيئات العمل، وفعلا هي ورش عمل يعني ينفذون فيها كل شيء بنفسهم يعني يتعرفون عليه
1: فقط. جميل، يعني ليس فقط بالشكل النظري وإنما بالتطبيق عبر ورش العمل. نعم.

0: التعليم والتطبيق، البرامج هي أسس تصميم الأزياء، فن التجميل، المكياج السينمائي، تصفيف الشعر الاحترافي. كما يعني تتضمن الفعالية ورش عملية، وعندنا كمان تجارب إبداعية، زيارات ميدانية للتعرف على قصص نجاح ملهمة في القطاع نفسه.
1: جميل. ليش يعني وقع الاختيار على مجال يعني مجالات التجميل الأزياء تحديدا، وإيش هي الفرص المهنية اللي يتيحها يعني هذان القطاعان تحديدا للفتيات في ظل النمو الذي يشهد سوق العمل؟
0: طيب، جاء اختيارنا في هذا المجالين انطلاقا من كونها أكثر القطاعات نموا في المملكة العربية السعودية.
1: نعم.
0: تشهد توسعا كبيرا ومدعوما بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية. هذا القطاعان يقدمان أيضا للفتيات فرصا متنوعة، سواء كانت في العمل الوظيفي، التحاقها بوظيفة، أو العمل الحر، أو تأسيس مشاريعهم الخاصة في مجالات تصميم الأزياء والتجميل وغيرها من المجالات الإبداعية.
1: جميل. طيب برأيك أستاذة ابتسام، كيف تسهم مبادرة بصمة مهارة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وما هي الرسالة التي تودون توجيهها لطالبات المرحلة الثانوية وأولياء الأمور للاستفادة من هذه المبادرة؟
0: تأتي فعالية بصمة مهارة دعما لمستهدفات رؤية المملكة 2030، ولا سيما برنامج تنمية القدرات البشرية، من خلال تنمية المهارات، اكتشاف المواهب، تعريف الطالبات الفرص المهنية الواعدة. نحن طبعا الفئة المستهدفة هي المرحلة الثانوية. من خلال هذه الفعالية نسعى إلى اكتشاف المواهب وتنمية المهارات، تعزيز ثقافتهم الإبداع والعمل المهني، تشجيع الطالبات على استثمار قدراتهم في مجالات واعدة إن شاء الله بإذن الله تسهم في بناء مستقبل مهني مستدام.
1: جميل جدا.
0: بالنسبة لرسالة،
1: تفضلي أستاذ ابتسام.
0: بالنسبة لرسالتي للطالبات المرحلة الثانوية هي يعني فعلا أقول لهم خذوا التجربة، اكتشفوا شغفكم، ميولكم، فقد تكون هذه الخطوة إن شاء الله بداية المسيرة المهنية مميزة
1: بإذن الله تعالى. شكرا لك أستاذة ابتسام الهمالي، رئيسة وحدة شؤون المدربين بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة. شكرا جزيلا لكم. أهلا وسهلا. مستمعينا الكرام وتابعينا أينما كنتم، تعد منطقة الباحة من أبرز الوجهات السياحية في المملكة العربية السعودية لما تتميز به من طبيعة جبلية خلابة وأجواء معتدلة ومقومات ترفيهية جاذبة. يأتي منتزه الأمير حسام في مقدمة هذه الوجهات بوصفه النموذج للمرافق السياحية الحديثة التي تجمع بين جمال المكان وتكامل الخدمات، مما يجعله مقصداً مهماً للأهالي والزوار خلال مختلف المواسم، ولسيما موسم الصيف. تفاصيل أكثر في التقرير التالي بصوت الزميلة دلال خياط.
2: يواصل منتزه الأمير حسام بالباحة ترسيخ مكانته كواحد من أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في المنطقة، مستقطبا آلاف الزوار والمصطافين خلال موسم الصيف لما يجمعه من طبيعة آسرة ومرافق حديثة وإطلالات بانورامية تعكس جمال الباحة وسحر مرتفعاتها. ويقع المنتزه في موقع استراتيجي يتوسط مدينة الباحة، مطلاً على طريق الملك فهد المؤدي إلى قطاع تهامة، وبالقرب من منتزه رغدان، الأمر الذي جعله محطة رئيسة للزوار الباحثين عن الاستمتاع بالأجواء المعتدلة والضباب الذي يميز المنطقة خلال فصل الصيف. ويمتد المنتزه على مساحة تتجاوز 160 ألف متر مربع، تتوزع فيها المسطحات الخضراء الواسعة والأشجار والشجيرات إلى جانب الممرات المخصصة للمشاة والجلسات العائلية والمظاهر، بما يوفر بيئة مناسبة للتنزه وقضاء أوقات ممتعة لجميع أفراد الأسرة. كما يضم المنتزه بحيرة صناعية وشلالات ونافورة تفاعلية ومسرحا مفتوح يتسع لنحو 1000 شخص، إضافة إلى مناطق ألعاب الأطفال والمحال التجارية والمقاهي وعربة قطار للتجول داخل المنتزه في تجربة تجمع بين الترفيه والطبيعة والخدمات المتكاملة. ولا يقتصر تميز منتزه الأمير حسام على مرافقه الحديثة، بل يمتد إلى ما يوفره من مشاهد طبيعية خلابة، حيث تمنح المدرجات والإطلالات المرتفعة الزائر فرصة مشاهدة مدينة الباحة والمرتفعات المحيطة بها، فيما تضفي السحب والضباب والأجواء المعتدلة لمسة جمالية تجعل المكان مقصداً لمحبي التصوير والاسترخاء.

0: والتأمل في الطبيعة. وخلال موسم الصيف يحتضن المنتزه العديد من الفعاليات والبرامج الترفيهية والثقافية التي تسهم في تنشيط الحركة السياحية وتعزز من تجربة الزائر ضمن جهود أمانة منطقة الباحة لتطوير المرافق العامة وتهيئتها بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم السياحة الداخلية ورفع جودة الحياة وتوفير وجهات سياحية متكاملة تستجيب لتطلعات المواطنين والزوار. ويأتي منتزه الأمير حسام بما يمتلكه من مقومات طبيعية وخدمية تأكيداً على تعزيز الباحة حضورها على خارطة السياحة السعودية، مقدمة تجربة تجمع بين جمال الطبيعة وروعة الأجواء وتكامل الخدمات، ليظل المنتزه أحد أبرز العناوين التي يقصدها الزائر عند الحديث عن صيف الباحة.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: أعزائي المستمعين، كرم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة التراث غير الربحية، العالم المصري الدكتور صالح لمعي مصطفى، تقديرا لمسيرة علمية ومهنية امتدت لسبعين عاما في أروقة التراث، وتضمن حفل التكريم فيلما وثائقيا اختزل محطات من مسيرة الدكتور صالح لمعي الممتدة لسبعين عاما في أروقة التراث، إضافة إلى معرض توثيقي ضم أعمال الدكتور لمعي في العذيبات وعددا من أبرز مشروعاته في المملكة. ويأتي التكريم أعزائي المتابعين امتدادا لمبادرات سمو الأمير سلطان بن سلمان في الاحتفاء برواد التراث وتوثيق سيرهم ومنجزاتهم، إذ أصدرت مؤسسة التراث كتابا موسوعيا بعنوان صفحات من العمر سبعون عاما في أروقة التراث، يعد خامس إصداراتها عن أعمال الدكتور صالح لمعي بعد أربعة كتب وثقت مشروعاته في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والدرعية والقاهرة.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: متابعين الكرام، تستعد المدينة المنورة لاستقبال زوار موسم تمور المدينة 2026 والذي تنطلق فعالياته غدا وتستمر حتى الثاني من أغسطس المقبل في سوق المدينة المنورة المركزي للتمور، مقدما تجربة متكاملة تحتفي بثقافة التمور وتبرز جودة المنتج المحلي وتعكس المكانة التي تحتلها المدينة المنورة في إنتاج التمور على مستوى المملكة، ويجمع الموسم بين الجوانب الاقتصادية والثقافية والتراثية من خلال إبراز هوية المدينة المنورة المرتبطة بالنخلة والتمور والتعريف بالموروث المحلي، إلى جانب توفير منصات لعرض منتجات التمور ومشتقاتها بما يعزز فرص التسويق ويدعم المنتجين والمزارعين. ويتضمن الموسم مزادات يومية للتمور وأركانا لمنتجات النخيل، إضافة إلى فعاليات تبرز الحرف اليدوية المرتبطة بسعف النخيل في مشهد يعكس أصالة الموروث المديني واستمرار حضوره بوصفه جزءا من الهوية الثقافية والاقتصادية للمنطقة. ويأتي تنظيم الموسم امتدادا للجهود الرامية إلى تنمية قطاع التمور وتعزيز قيمته الاقتصادية والتعريف بجودة تمور المدينة المنورة بما يسهم في وصولها إلى الأسواق المحلية والعالمية ويواكب مستهدفات التنمية المستدامة وتنويع الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: في إنجاز طبي جديد يضاف إلى سجل المملكة في الابتكار الصحي، نجحت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في تنفيذ أول عملية جراحية روبوتية عن بعد على مستوى المملكة، حيث أجريت العملية لمريض في جدة، بينما تولى الفريق الجراحي في الرياض التحكم الكامل بالروبوت الجراحي عبر تقنيات اتصال متقدمة في خطوة تفتح أفاقا جديدة للرعاية الصحية المتخصصة بين مدن المملكة. للحديث أكثر على أبعاد هذا الإنجاز الذي يعكس التطور المتسارع في القطاع الصحي السعودي، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف استشاري أورام المسالي.

0: البولية والجراحة الروبوتية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني دكتور محمد بن فيصل المفلحي. أهلا وسهلا بكم دكتور محمد.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم وشكرا للاستضافة.
0: حياكم الله دكتور. يعني بداية، ما هي أهمية نجاح أول عملية، يعني عملية جراحية روبوتية عن بعد في المملكة، وما الذي يميز هذا الإنجاز صحيا وتقنيا؟
1: في البداية أنا فخور جدا بهذا الإنجاز الوطني الذي يعكس رؤية المملكة في تبني أحدث التقنيات الطبية ويؤكد قدرة الكفاءة السعودية على قيادة الابتكار في الرعاية الصحية. ما تحقق هو إجراء عملية جراحية روبوتية عن بعد، حيث كان الفريق الجراحي في مدينة بينما المريض في مدينة أخرى، وتم التحكم بالروبوت الجراحي عبر اتصال عالي الكفاءة.
0: نعم. طيب دكتور، يعني الفريق يوجد فريق طبي في الرياض الذي أدى العملية، والمريض كان في جدة.
1: صحيح، هو باختصار كان يوجد فريقين طبيين في، نعم، في الرياض، وفريق طبي في جدة. المريض كان موجود في جدة، وبدأنا الإجراء كإجراء روتيني كما نعمل في العمليات إلى أن وصلنا لمرحلة الجراحة الروبوتية. تم الاتصال مع قسم الرياض، وبالشبكات كانت تقنية عالية جدا. تحكم الطبيب من الرياض يشبه تماما تحكم الطبيب من جدة، وتم التعاون مع الفريقين وإجراء العملية بكل سلاسة.
0: نعم، يعني كما تفضلت حضرتك أنه الاتصال كان عالي الدقة، يعني استلزم تقنيات عالية.
1: صحيح جدا، من المهم أن نشيد بالبنية التحتية الموجودة عندنا في المملكة العربية السعودية والموجودة في منشآت الحرس الوطني، حيث ساهمت كثير في تسهيل هذا المشروع. وكان المشروع يعني كان ممهد وجاهز جدا، وكان تطبيق هذه التقنيات جدا سلس، وما كان يوجد أي تأخير في الاتصال. بالعكس، الشبكة المتوفرة كانت مفاجأة من ناحية إيجابية بكفاءتها وقدرتها على تحقيق هذا الإنجاز.
0: نعم، يعني كان مساهمة التقنيات الروبوتية وأنظمة الاتصال والتكامل بين فريقي الرياض وجدة أسهم بشكل فاعل وكبير في إنجاح العملية.
1: صحيح، وبما يدل بالذكر كمان الذكر التعاون والعمل الجماعي ما بين التقنيات والفريق التقني في المنظومة، وبين الجراحين وإدارة جراحة المسالك البولية في الرياض والفريق الآخر في جدة فريق المسالك البولية. كان من الجميل جدا أن نرى هذا العمل الجماعي يقدم ثمرة وإنجاز رائع للمملكة والمنظومة.
0: جميل جدا دكتور. يعني دكتور محمد، يعني في توقعاتك ما هي أبرز الفوائد المتوقعة على المرضى والمنظومة الصحية من إتاحة الجراحات التخصصية عن بعد؟
1: طبعا يعني نحن الآن نعلم ونشاهد يعني في حياتنا اليومية الكثير من المرضى يحتاجوا إلى السفر والتنقل ما بين المدن للحصول على رعاية صحية أو للحصول على عملية معينة. فالهدف من هذا المشروع كان تخفيف الأعباء على المريض وعلى الأطباء، وأيضا تبادل الخبرات. عندما تتوفر مشاركة بين الخبرات ما بين مختلف المناطق في المملكة، يستفيد الدكتور من الجراح الآخر في المنطقة الأخرى من خبراته، تعمل فائدة للمريض وللجراح أو الطبيب.
0: جميل جدا، وكذلك التقنية تكون متبادلة، يعني هنالك تقنية في الرياض وتقنية في جدة، يعني دعمت هذا العمل المشترك. في رأيك دكتور محمد، يعني كيف يعزز هذا الإنجاز مكانة المملكة في الابتكار الطبي، وما هي الخطوات المقبلة لتوسيع الجراحة عن بعد؟
1: أتوقع أن يبدأ التوسع تدريجيا في المراكز المرجعية أولا، ثم ينتشر مع اكتمال البنية التحتية وتدريب الكوادر. الهدف ليس استبدال الجراحة التقليدية، وإنما إتاحة الخبرة التخصصية للمريض أينما كان بطريقة آمنة وفعالة.
0: بإذن الله تعالى، بإذن الله. هل لكم من كلمة تودون مشاركتها في ختام هذا اللقاء؟
1: أحب أشكر حكومتنا الرائدة والإدارة الرائدة في منظومة الحرس الوطني على الدعم المتواصل والدعم الدائم من جميع الأقسام في الحرس الوطني، من قسم التقنية في الحرس

0: في الرياض في جدة. أحب أشكر زملائي قسم جراحة المسالك البولية بقيادة الدكتور محمد الخميس في الحرس الوطني في الرياض، وأيضا الفريق الموجود هنا في جدة من فريق طبي وكادر كامل تمريض وتخدير وإدارة. هذا الإنجاز كان شغل جماعي للجميع، الجميع يفتخر به، وأتوقع أنها تكون منصة بداية لإنجازات أفضل بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى، ونتوقع أنه المملكة ستؤدي هذه العمليات حتى من يعني لخارج المملكة، يعني من دولة إلى دولة في القادم بإذن الله تعالى. شكرا لكم الدكتور محمد بن فيصل المفلحي، استشاري أورام المسالك البولية والجراحة الروبوتية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني. شكرا جزيلا
0: لكم. شكرا لك.
1: أهلا وسهلا. شكرا لكم.

0: تجوال على جدة اف ام.
1: أعزائي المستمعين، أصبحت ملاعب البادل في محافظة الطائف من الوجهات التي يقصدها المصطافون خلال موسم الصيف، مستفيدة من اعتدال الأجواء لتقدم تجربة تجمع بين الرياضة والترفيه في الهواء الطلق. وتشهد الملاعب إقبالاً من العائلات والشباب، وأصبحت المباريات جزءاً من البرامج اليومية للزوار إلى جانب التنزه في المرتفعات والمتنزهات والأسواق. وتوفر المرافق المحيطة بالملاعب جلسات خارجية ومقاهي ومناطق للعائلات وأماكن لمتابعة المباريات، مما جعلها بيئة اجتماعية متكاملة تتجاوز ممارسة الرياضة. كما تحتضن الملاعب لقاءات ودية ودورات قصيرة وتحديات مفتوحة أسهمت في تنشيط الحركة الرياضية والاجتماعية، إذ أسهم انتشار ملاعب البادل في مختلف أنحاء المحافظة في تنويع الخيارات الترفيهية بين النشاط الرياضي والوجهات السياحية الأخرى ضمن تجربة سياحية متكاملة.
0: تجوال على جدة اف ام.
1: أعزائي المستمعين، متابعينا في كل مكان، أنهت شركة المياه الوطنية تنفيذ شبكات مياه بمراكز تابعة لمحافظة الشنان بمنطقة حائل، الذي سيخدم مراكز المطرفية وقرية ريع تقريب التابعة للمحافظة. وأكدت الشركة أن المشروع المنفذ يأتي لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاع المائي وتحسين خدمات البنية التحتية، كما سيسهم في تحقيق الوفر المائي وزيادة نسب التغطية في الأحياء غير المخدومة، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية الموضوعة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية والسير بوتيرة متقدمة نحو تحقيق الاستدامة وتحسين جودة الحياة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأوضحت أن المشروع تضمن تنفيذ شبكات مياه بأطوال تتجاوز 21 كيلومترا وإيصال الخدمة لأكثر من 857 مستفيدا وتنفيذ 175 توصيلة. وأشارت إلى البدء في استقبال طلبات العملاء من مراكز المطرفية وقرية ريع تقريب لإيصال الخدمة، وذلك عبر فروعها الإلكترونية وقنواتها الرقمية، مؤكدة ضرورة إرفاق جميع المستندات وإدخال البيانات المطلوبة لإكتمال الطلب.
0: تجوال على جدة اف ام.
1: وصلنا إلى ختام جولتنا اليوم في تجوال، مستمعين الكرام متابعينا في كل مكان، ولكن إليكم أبرز العناوين قبل الختام. انطلاق فعاليات ديد حانا الصيفي برفحة لتنمية مهارات الفتيات. انطلاق برنامج شاشتنا للعروض السينمائية المتنقلة بنجران. موسم تمور المدينة ينطلق غدا لتعزيز مكانة التمور وإبراز الموروث الثقافي. الجمارك 1131 حالة ضبط للممنوعات عبر المنافذ الجمركية خلال أسبوع. أمانة الطائف تطلق مبادرة

الوصول الشامل لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. الهيئة الملكية بينبع تطلق برامج وأنشطة أسبوعية ضمن فعاليات صيف ينبع الصناعية 2026. وطبعاً لا يحلو الختام إلا مع الأرصاد. توقعات برياح نشطة على الشرقية، الرياض، نجران، مكة المكرمة والمدينة المنورة تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طريق الساحل الواصل إلى جازان، وأمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على جازان وعسير تمتد إلى الباحة، وتظل درجات الحرارة العظمى مرتفعة على المنطقة الشرقية مع تكون الضباب على الأجزاء الساحلية الجنوبية منها. متابعينا في كل مكان، مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام جولتنا اليوم في برنامج تجوال. كل التحايا وكل الشكر لوقتكم، وكذلك كل الشكر لضيوفنا الكرام الذين رافقونا في رحلتنا اليوم في تجوال. كان معكم بكل سرور من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر، كنت معكم من التقديم نهى بنت مبارك الجديبي، ومن الإخراج زميلي عبد الله الكعيد. دمتم بخير، في أمان الله، مع السلامة.

0: جوال على جدة اف ام.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق، صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه

0: العروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13 ألف متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
2: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجه، ضغطه زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بامكانك الاستماع الى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في 60 ثانية.
1: عقول سعودية تتصدر المشهد العالمي، 8 جوائز دولية جديدة تضاف لسجل أبطالنا في الكيمياء والأحياء. بأيدي سعودية، قصة عبارة السلام تعود للحياة في فيلم روائي ملحمي يوثق التاريخ ويخلد الذكرى. عسير تواصل نموها، جسر مرحبا ألف يرى النور معززا انسيابية الطرق في واجهة المملكة السياحية. اكتشاف علمي فريد، محمية الملك سلمان توثق ظاهرة نادرة في عالم البرمائيات تسجل للمرة الأولى عالميا. وأخيرا، جيل الألفية يفك سر ارتباط الآباء بمقتنياتهم بالاستعانة بعلماء النفس، فهل هو وفاء للذكريات؟
2: نقاش الآن على جدة FM.

0: السلام عليكم. في عصر أصبحت فيه المعلومة تنتشر خلال ثوان معدودة عبر المنصات الرقمية، باتت الشائعات والمعلومات المضللة تشكل تحديا حقيقيا يؤثر على الأفراد والمجتمعات والمؤسسات. وبين سرعة النشر وسهولة المشاركة تبرز أهمية التحقق من المعلومات وتعزيز الوعي الرقمي والمسؤولية المجتمعية. في حلقتنا اليوم من برنامج نقاش نسلط الضوء على ظاهرة الشائعات في العصر الرقمي، ونتعرف على أسباب انتشارها وآثارها ودور الإعلام والأنظمة القانونية والأفراد في الحد منها وحماية المجتمع من التضليل. إذن الشائعات في العصر الرقمي، كيفية حماية المجتمع منها هو موضوعنا اليوم في نقاش. لكن قبل أن نبدأ في الحديث مع ضيوفنا، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي عبد الله الكعيد في الإخراج. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف المهندسة سارة عسيري، باحثة الدكتوراه ومستشارة حوكمة ومخاطر. حياك الله مهندسة سارة. من منظور الحوكمة وإدارة المخاطر، كيف يمكن تصنيف الشائعات والمعلومات المضللة كخطر استراتيجي يواجه المؤسسات والمجتمعات على حد سواء؟
1: السلام عليكم.

0: حياكم الله جميعاً. طيب الآن عندما نتحدث عن الحوكمة وإدارة المخاطر في خصوص الشائعات والخطر الاستراتيجي، أولاً نحتاج أن نعرف ما هو الخطر الاستراتيجي. هو الخطر اللي يؤثر على تحقيق أهداف المؤسسة أو الدولة أو المجتمع على المدى الطويل، وعلى سبيل المثال إن كان هجمات برونية، كوارث طبيعية، أزمات اقتصادية، وأيضا الشائعات أصبحت ضمن هذه الفئة. فمن منظور الحوكمة، الشائعة لا تعتبر مجرد خبر غير صحيح، لكن هي خطر استراتيجي لأنها تأثر على القرار، السمعة، استمرارية الأعمال، الاقتصاد، وثقة المجتمع في المؤسسات. ففي إدارة المخاطر لا ننتظر حتى تنتشر الشائعة، لكن إحنا نعمل على توقعها قبل حدوثها ورصدها ووضع ضوابط للحد من تأثيرها، تماما كما نتعامل مع أي خطر سبراني أو مالي أو خطر تشغيلي.
1: طيب مهندسة سارة، وش أبرز المخاطر اللي قد تترتب على انتشار معلومة غير صحيحة أو شائعة رقمية، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات أو الاقتصاد؟
0: طبعا المخاطر تختلف على حسب الجهة المتأثرة. فمثلا خلينا نتناول الأفراد. الشائعة على الأفراد قد تؤدي إلى الابتزاز أو الاحتيال أو إثارة الخوف واتخاذ قرارات خاطئة. بالنسبة للمؤسسات، فالشائعة قد تسبب مثلا خسارات مالية، تزويج السمعة، انخفاض ثقة العملاء بهذه المؤسسة، وربما تصل إلى تعطيل الأعمال. أما على مستوى الاقتصاد والمجتمع بشكل عام، قد تؤثر في الأسواق، يعني في حالة الأسعار، تزيد من حالة الذعر، تضعف الثقة بالمصادر الرسمية، وهذا الشيء اللي يجعل الشائعة أخطر بكثير من مجرد أنها تكون خبر صحيح.
1: طيب في ظل التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي وأيضا عمليات الاحتيال باستخدام التزييف العميق، برأيك كيف تغيرت طبيعة المخاطر المرتبطة بنشر المعلومات المضللة؟
0: هذا سؤال جدا مهم. يعني الذكاء الاصطناعي يلعب دور كبير في وقتنا الحالي، لأنه قبل سنوات كما نعلم كلنا كانت يعني معظم الشائعات تتمحور حول نصوص أو صور يسهل اكتشافها نسبيا، يعني بشكل أبسط من الوقت الحالي. أما اليوم فنحن في صراع مع تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق فيما يخص الشائعات، فأصبح بالإمكان إنتاج مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية تبدو حقيقة بدرجة عالية، يعني وكأنها حقيقية. وهذا الشيء يجعل بالنسبة لنا التحقق من هذه الأمور أو من هذه الشائعة أكثر صعوبة. وهذا الشيء يفرض علينا الآن أننا ننتقل من مبدأ أنه أصدق ما أراه إلى مبدأ أتحقق مما أراه، لأن المحتوى المرئي لم يعد دليلاً كافياً على صحة المعلومة في الوقت الحالي.
1: نعم. طيب مهندسة سارة، وش الدور اللي ممكن تلعبه المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة في بناء منظومة حوكمة فعالة تحد من انتشار المعلومات المضللة والشائعات وتعزيز أيضاً موثوقية المعلومات؟
0: بالنسبة للحوكمة الفعالة فيما يتعلق بالمؤسسات الحكومية أو الخاصة أيضاً، تبدأ من وجود سياسات واضحة لإدارة المعلومات والاتصال المؤسسي. فينبغي على المؤسسات أنها توفر قنوات رسمية سريعة لنشر المعلومات الصحيحة، ويكون هنالك أيضا فريق لرصد هذه الشائعات والاستجابة لها قبل نشرها بشكل أكبر. وأيضا كمان في جانب مهم جدا، هو تدريب الموظفين على أمن المعلومات وإثبات التحقق من الأخبار وإدارة الأزمات، لأن الموظف نفسه يعني هو قد يكون خط الدفاع الأول أو نقطة الضعف الأولى إذا كان غير مدرب.
1: طيب تهيئة الموظفين أو اللي يعتبرون على الخط الأول في الدفاع عن أي منظومة تستغرق وقت طويل برأيك؟
0: لا تستغرق وقت طويل إذا كان هناك خطة جيدة. فهي عبارة عن خطة لتدريب الموظفين اللي هم في اللي يعتبرون خط الدفاع الأول، بحيث إنه يعني يتداركون الأزمات. لا تأخذ وقت طويل، فقط خطة جيدة ويصبح الموضوع إن شاء الله يعني جيد بالنسبة اللي هي الحوكمة الفعالة.
1: نعم. طيب كيف يمكن تعزيز ثقافة التحقق والتفكير النقدي لدى الأفراد لتصبح هذه الثقافة جزء من إدارة المخاطر في التعامل مع المحتوى الرقمي؟
0: طيب، هي دائما نحن نذكر التوعية وأنها جدا مهمة، ولكن فيما يخص

0: هل توجد أدلة موثوقة تدعم هذه المعلومة أو هذا الخبر أو هذه الشائعة؟ فكلما أصبح التحقق عادة بالنسبة لنا انخفض تأثير الشائعات على المجتمع بشكل عام.
1: طيب موضوع اللي هو البحث عن مصدر، أتوقع أنه الآن ثقافة الناس تغيرت عن أول، صار عندهم بالفعل دائما إذا جت معلومة يسألون اللي ينشرها عن المصدر. برأيك الجانب الثاني اللي مرتبط بالتزييف العميق والذكاء الاصطناعي، أحيانا الواحد يشوف فيديوهات شبه حقيقية وهي عن طريق الذكاء الاصطناعي يعني تم إنتاجها، هذه الجزئية برأيك كم نستغرق وقت عشان يكون عندنا ثقافة التحقق من المحتوى إذا كان مزيف أو حقيقي؟
0: طيب فيما يتعلق بالمقاطع التي تكون عن طريق الذكاء الاصطناعي، فهي ممكن يكون التحقق منها عن طريق أدوات معينة، وهذه الأدوات المعينة يعني مجانية وما هو صعب حتى عامة الناس وليس التقنية.
1: يعني الفرد العادي يقدر يستخدم هذه مهندسة سارة؟
0: نعم يقدر يستخدمها، وهي سهلة وشائعة يعني، فقط تحتاج تنويه أو إشارة إليها مثلا في القنوات الإعلامية، في التوعية بشكل عام في المجتمعات في المؤسسات. فممكن يعني ما تأخذ وقت كبير، بس هي ما ألقي الضوء عليها.
1: طيب لو أردنا أن نقدم للمستمع دليل عملي للخطوات اللي تنصحين بها قبل تصديق أو مشاركة أي معلومة أو خبر تصل إلى جوالي، سواء عن طريق الواتساب عن طريق مواقع التواصل الثانية.
0: طيب الدليل العملي والأهم، هذا الدليل أهم من وجود الأدوات، يعني الأدوات هذا جزء ثانوي، يعني الأهم منه هو التفكير أو إدارة المخاطر نفسها بقاعدة سهلة.
1: مهندسة سارة بس الجملة الأخيرة كان الصوت يقطع، لو تعيدينها من بداية. طيب الإجابة
0: تمام. أنا أنصح في الدليل العلمي بالتفكير النقدي أكثر من الاعتماد الكلي على الأدوات. فهنا أنا عندي قاعدة سهلة يمكن للجميع تذكرها، هي توقف تحقق ثم شارك. طيب توقف كيف؟ يعني توقف ولا تتفاعل مع الخبر بشكل عاطفي. تحقق من المصدر وتاريخ النشر، وأبحث عن تأكيد من جهة رسمية أو أكثر من مصدر موثوق يذكر نفس الخبر. ثم شارك، يعني المشاركة إذا بقي لديك يعني قليلا من الشك، فأنا أنصح أنك لا تشارك المحتوى، لأنه عدم نشر المعلومة الغير موثوقة هو مساهمة مباشرة في حماية هذا المجتمع. وهذه الخطوات ما تستغرق مننا سوى دقيقة واحدة، لكنها تمنع من انتشار معلومة مضللة قد تؤثر على أفراد ومؤسسات ودولة حتى المجتمع بأكمله.
1: هو أنت عارفة مهندسة سارة أنه دائما سبب انتشار مثلا الشائعات أنها تكون مثيرة، يعني فيها جانب إثارة، فالناس أحيانا بدافع الفضول أو بدافع أنه يعرف مثلا بواطن الأمور يقوم ينشر معلومات دون أن يتحقق منها.
0: صحيح، وهذا هو الشيء اللي احنا ننوه عليه، انه لا ما مو بهدف لا فضول ولا بهدف عاطفة. انا اول ما توصلني المعلومة انشرها، لازم اتوقف واتحقق، ومن ثم اذا اردت اشارك واذا ما زال هناك قليل من الشك فلا اشارك، علشان انا امنع خطر انتشار الشائعات الغير صحيحة على المجتمع.
1: طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك المهندسة سارة عسيري، باحثة الدكتوراه ومستشارة حوكمة ومخاطر، شكرا جزيلا لك.
0: العفو، يعطيكم العافية.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص.

0: قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساء على جدة FM.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM.
3: نقاش على جدة FM.

0: حياكم الله مرة أخرى في نقاش الشائعات في العصر الرقمي، كيف نحمي المجتمع منها؟ هو موضوعنا اليوم في برنامج نقاش. للحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذ جيلان الشمراني، وهو مستشار إعلامي وكاتب صحافي. حياك الله أستاذ جيلاني. برأيك كيف غيرت منصات التواصل الاجتماعي قواعد صناعة الخبر؟ وهل ساهمت هذه السرعة في زيادة انتشار الشائعات والمعلومات المضللة برأيك؟
1: حياك الله أستاذ عزيز، أرحب بك ورحب بإذاعة جدة. في البداية يعني بعد شكركم طبعا على الاستضافة وما طرحته المهندسة قبل قليل كنت متابعة لحديثها. اليوم منصات التواصل الاجتماعي غيرت المشهد الإعلامي بالكامل. يعني كنا زمان نمر بغرف الأخبار، التحرير، المراجعة قبل أن تصل الجمهور المادة أو المعلومة. اليوم أصبح أي شخص يحمل هاتف ذكي قادر على أن ينشر معلومة تصل إلى الآلاف وربما إلى ملايين الأشخاص في دقائق معدودة. طيب المشكلة ليست في التقنية، المشكلة في طريقة استخدامها. اليوم السرعة أصبحت سلاح ذا حدين، تتيح وصول المعلومة الصحيحة بسرعة لكنها أيضا بيئة خصبة للشائعة، تمنحها فرصة للانتشار قبل أنه تيجي الجهة المختصة أو ذات العلاقة وتصحح هذه الشائعة. اليوم أصبحت المنافسة ليست على من ينشر أولا، بل المفروض على من يكون نشره صحيح أولا، لكن الناس تتسابق اليوم على فقط نشر المعلومة دون تثبت. الإعلام المهني اليوم يعني إن سألتني ما المطلوب، المطلوب أن نوازن بين السرعة والدقة. الخبر ينسى، مشكلة فقدان المصداقية اللي صعب إنه يستعاد. المنصات الحكومية

0: الرسمية، الأشخاص ذوي الصفات الاعتبارية ما عندهم مشكلة، مشكلتنا في انتشار الشائع من أشخاص لهم نشاط لهم رواج. وغالبا الشائعة يعني تجذب الناس ومحببة للنفس، لذلك تنتشر إما تخويفا أو استبشارا.
1: هذه الجزئية راح نجي لها، بس يمكن لافت في كلامك أنه كأنه تقول أنه موضوع السبق الصحافي اللي كان حبيس مجتمع الصحفيين الآن أصبح لدى العامة.
0: بالضبط، وهذه مشكلة خطيرة.
1: طيب، على موضوع الشائعات وليه يفضلها الكثير تجذب الشائعات والمعلومات المضللة أكثر من الأخبار الصحيحة والموثوقة، برأيك وش العوامل اللي تدفع الشخص أنه يتفاعل بشكل أكبر سواء بالنشر أو حتى بالتفاعل العادي بدون ما ينشرها مع هذه الشائعات، رغم أنه عنده ولو نسبة بسيطة شك أنه هي شائعة؟
0: شوف، هي زي ما قلت لك، تخويف أو استبشار. الإنسان بطبيعته ينجذب إلى المعلومة المثيرة والمفاجئة، خصوصا إذا كانت مرتبطة بالخوف أو الغضب أو الفضول. أحيانا تكون خدمة نحتاجها ونريد أن تتحقق. بحكم عملك أستاذ عزام أنت في الإذاعة، أكيد أنك في المجالس يسألونك طيب صار كذا، تقول والله ما جاء شيء رسمي، قال أها باقي ما وصلتكم أجل. فدائما الناس ترغب في الشيء اللي يهمهم. تعرف الشائعة اللي انتشرت اليومين الماضية، تقليص ساعات الدوام الرسمي، ما صدر شيء رسمي، شخص تحدث عن ما يحصل الآن والسرعة وواصلت له المملكة في التقانة والذكاء الاصطناعي، وأنه قد تطرح بعض الأمور في تخفيض ساعات الدوام أو الأيام. الناس أصبحوا يتناقلونها كأنها مسلمات وكأن القرار خلاص صدر. لذلك البعض يعيد نشر المحتوى ترى بحسن نية، ما يدري ما يقرأ أصلا، فقط يريد أن ينبه الآخرين، يريد أن يسوي خير، انشر تؤجر، دون أن يدرك أنه هو جزء من سلسلة نشر معلومة مغلوطة. وأحيانا تؤثر القناعات الشخصية، الإنسان يعني يصدق ما يوافق رأيه دون أن يبحث عن صحته
1: أو ما يوافق هواه.
0: بالضبط، قليل من يحكم عقله ويرجع للمصدر الموثوق، سواء إذاعة رسمية كإذاعة جدة، محطات أو إذاعات وقنواتنا الرسمية، واس. هو ما يريد أن يرى نفيا، هو يريد أن يسعى خلف ما يجذبه بهذه الشائعة.
1: طيب، برأيك أستاذ جيلاني، على من تقع مسؤولية التصدي لهذه الشائعات؟ هل هو الإعلام التقليدي مثل الإذاعة والتلفزيون والصحافة، أو الإعلام الجديد بمنصاته، أو لا المستخدم نفسه؟
0: الحقيقة في عزام المسؤولية مشتركة. الجهات الرسمية عليها دور مهم في سرعة التواصل، الشفافية، إيصال المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب، وأيضا دحض هذه الشائعة وعدم الانتظار 3-4 ساعات، ندرس نشوف البيان نعرضه، ما أخذنا موافقة، فرض يكون في سرعة في مثل هذه الأمور. أيضا وسائل الإعلام مسؤولة عن التزامها بمعايير مهنية، وما تنجر خلف السبق على حساب الدقة في بعض الصحف الإلكترونية الموجودة اليوم اللي ما عندها نوع من الانضباط. أيضا عليها مسؤولية، والحسابات الموجودة اليوم في منصة إكس وغيرها الإخبارية اللي مليونية، للأسف بعضها تنشر بعض الشائعات يعني، لكن اليوم عندنا الهيئة العامة لتنظيم الإعلام موجودة. المستخدم، كان هو سؤالك الأهم، هو اليوم جزء من المنظومة الإعلامية. ترى كل حساب في وسائل التواصل الاجتماعي قلنا منصة إعلامية مصغرة. لذلك دائما نقول لسنا جميعا صحفيين، لكننا جميعا مسؤولون عما ننشر. فقرز إعادة النشر مهم جدا، زرع الوعي مهم جدا. مثل هذه الحلقات اليوم تصل المستمعين إذا عجدة أنه يا أخي لا تكون سباقا في تناول الشائعة، وإن كانت جميلة ومحببة للنفس وإنت ودك فيها، خلها تقف عندك.
1: طيب، اليوم المشهد تغير بشكل كبير في ظل تسارع تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأيضا تقنيات التزييف العميق. كيف يمكن للصحافي تحديدا أنه يصل إلى المعلومة الصحيحة ويتحقق من مصداقية ما يصل إليه أو ما يريد أن يكتب عنه.
0: اليوم دخلنا مرحلة ترى مختلفة تماما. في السابق كانت الشائعة عبارة عن رسالة، صورة مفبركة، اليوم
1: فيديو
0: ممكن
1: كامل،
0: نشوف مقطع فيديو، نعم، وتسجيل صوتي يبدو حقيقي، يعني كأنك تقول الشخص هذا هو نفسه، بينما هو مصنوع بالكامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي. هذا بالتأكيد انه تحدي، ويفرض علينا اليوم نرفع يعني مستوى الوعي الرقمي. احنا ما نبني اليوم احكامنا على مجرد صورة او مقطع متداول. ما ينبغي ان ننظر للذكاء الاصطناعي والديب فيك اللي هي التزييف العميق انه يعني ما ننظر له على انه خطر، لا، هو أداة عظيمة، لكن عندما نستخدمها لخدمة الانسان. التحدي الحقيقي لاستخدام غير الاخلاقي لهذه التقنيات، وعلى فكرة مقاربة السعودية اليوم اخذت شوط كبير واخذت على عاتقها مسألة استخدام الامثل في الذكاء الاصطناعي، وفي شغالين في مسألة لجان داخل وخارج المملكة، مؤتمرات تعقد، اعتقد بيكون فيه يعني تقنين وحوكمة للذكاء الاصطناعي. لكن مهارة التحقق اليوم اصبحت شوي، مو اي احد يقدر يعرف ان هذا المقطع صحيح او غير صحيح، لكن على الاقل المقطع يتحدث عن ايش؟ يتحدث عن الصحة، اذهب الى حسابات وزارة الصحة. يتحدث عن التعليم، روح وزارة، يعني اذهب الى المصدر الجهة الرسمي وتحقق من مصداقية هذا الخبر، لا تأخذ وتنشر، لانه مو بدورك انت كمتلقي اني والله اعرف هذا فيديو حقيقي ولا لا، صعب على ترى المتلقي يعرف.
1: ودائما في كل أزمة، في رحم كل أزمة هناك شيء إيجابي. يمكن تتذكر ويتذكر المستمعين أيام كورونا، يعني من ضمن الأشياء الإيجابية اللي المجتمع يعني تدرب عليها أنه قاعد ينتظر المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم وزارة الصحة عشان يحصل على المعلومة الصحيحة، بدأ يرجع مثلا للأطباء وأصحاب الاختصاص عشان برضو يحصل على المعلومة الصحيحة. لكن الحمد لله عدت الأزمة وعاد الناس مرة أخرى إلى أنهم لا يعودون إلى المصادر الصحيحة.
0: هو طبيعة البشر دائما، إحنا محتاجين حقيقة من الجهات ذات العلاقة اللي عندها متحدثين وعندها إدارات اتصال مؤسسي أنها تكون سباقة، وتعرف أيضا أن تخاطب كل منصة جمهور بطريقتها. مو بصحيح أن أخذ بيان صحفي عبارة عن بوست وأخذ كوبي بيست في وسائل التواصل الاجتماعي، هذا مو بصحيح. البيان هذا قد يصلح أن يكون صورة في منصة، ويصلح أن يكون المتحدث يخرج في منصة أخرى، ويصلح أن يكون مكتوبا في منصة ثالثة، ويصلح أن يكون مروج عن طريق المؤثرين على منصة أخرى أيضا، وهكذا.
1: طيب في ظل هذا المشهد، كيف يمكن للإعلام المهني أنه يستعيد ثقة المتلقي في ظل تضارب المعلومات وسرعة الانتشار وغيرها؟ في صار في فجوة ما بين الإعلام المهني وما بين المتلقي للأسف. كيف نقدر نقوم بردم هذه الفجوة ونستعيد مرة أخرى ثقة المتلقي؟
0: الجهات الرسمية المعنية يعني ودي أنها أيضا تخرج للمجتمع بشكل يتوافق مع المرحلة. يعني لك أن تتخيل تخرج شائعة الآن، طبعا عندهم جهود كبيرة جدا، بس على قولتك نريد أن نصل لنردم هالفجوة هذه فقط، ولا جهودهم كبيرة وشوط كبير حقيقة قطع. لكن اليوم انتشرت شائعة الساعة 3:26، متى ينزل البيان؟ من مثلا نقول خلنا نتكلم على الإعلام، بما أن في الإعلام أو الصح أو التعليم، تلقاهم ينزلون بعد ساعتين ثلاث ساعات وممكن بكرة. أمدى الناس شافها ملايين. السرعة مطلوبة اليوم في خروج المتحدثين بعفويته. جميل أن يخرج متحدث عن الجهة الرسمية بكل عفوية، السلام عليكم مساكم بخير إخوان، حقيقة خرج مقطع ويضعون المقطع، هذا غير صحيح، إذا في شيء حيكون عن طريقنا. وأيضا يكون في تعاون مع المؤثرين في كل وسائل التواصل الاجتماعي، كل واحد عنده مليون، مليونين، 100,000، 300,000، في خلال نصف ساعة أو أقل راح تدحض هذه الشائعة بمشيئة الله. لكن أن ننظر أو نكتفي ببيان في صفحتنا الرسمية وخلاص أدينا ما علينا، أعتقد أنه ما هو بحل.
1: يعني دائما التحدي هو في السرعة أستاذ جيلاني،
0: التحدي سرعة التفنيد. لا شوف، الشائعة طبيعي أنها تنتشر، وردها

0: أقل حيكون التوضيح، لكن السرعة لازلنا نفتقد للسرعة في بعض الجهات. اللي خلى تجربة كورونا بكل المقاييس رائعة أنه كان في سرعة في دحض الشائعات. كان في بوستات جيك، رسائل على جوالك، خلاص أصبح الطفل يعرف أنه إيش وظيفته، كيف يستخدم الكمام، كم مرة يغسل. ترى ما عرفوا الناس أنه المعقم أو الغسيل الرغوة لليد لابد أن تأخذ من 10 إلى 15 ثانية. ما كان يدرون الناس، ترى كان ثانيتين ويغسل، إلا بعد كورونا أنه لابد أن يأخذ وقت. فنحتاج مثل تجربة كورونا أن تطبق، ولكن بطريقة، وهي أن ندحض الشائعات نوقفها، والمجتمع يحتاج رسائل اتصالية أيضا تصله بالطرق اللي هو يفهمها ويبغاها. وحتستمر الشائعات أستاذ عزام، ما راح تقف، لكن هل نحن قادرين أننا نردها في وقتنا المناسب؟ هذا بس التحدي.
1: صحيح. للأسف أنه ما زال مثلا بعض المسؤولين عن الجهات الإعلامية، سواء في الجهات الحكومية أو الخاصة، عندهم فكرة أنه أمت الشائعة بالسكوت عنها، يشوفوا اللغط وحديث
0: وين سكوت؟
1: ها؟
0: وين سكوت؟ ما عاد في سكوت الحين، الشائعة وصلت الملايين، ما عاد في سكوت. السكوت يأتي مني ومنك، لما أنا يجلاني أكتب في حسابي في إكس شائعة، وتجي أنت أستاذ عزام وتشوفها وتعرف أنها شائعة، فتتركها تموت في حسابي، لن يراها أحد. صح نقول للمجتمع هذا، وهي بعض الأشياء اللي ودي إن كان في وقت يعني نختم بها في للمستمع الكريم ونستفيد منها جميعا. لكن الجهة الحكومية، لا، الجهة الحكومية إدارة كاملة اسمها الاتصال المؤسسي، والمفترض أن يكونون على قدر عالي جدا من المسؤولية، وعلى قدر عالي من التدريب، ومعرفة نفسيات المتلقين وأنواع المنصات، وكيف بل وأنواع الشائعات السوداء والرمادية والبيضة. عندهم ترى يعني المفترض أن يكون عندهم استعداد كامل بفريق كامل لدحض الشائعات.
1: طيب وش الرسالة اللي تقدمها للمستخدم العادي، المتلقي العادي؟ لأنه البعض مستهين في حكاية إعادة النشر، حتى يكتب مثلا في حسابه أنه إعادة النشر لا تعني التبني لرأي معين، أو أنه مسؤولية عن هذا الخبر الموجود. في استهانة بموضوع إعادة النشر.
0: شوف، خلنا نروح من ناحية قانونية. النيابة وضحت، النيابة العامة وضحت أنه إعادة
1: جرائم معلوماتية نعم
0: إيه تلحق مسؤول. لكن نتكلم حنا أنه إيش نسوي كجمهور. أنا عندي 5 فقط خطوات ونصائح لي وللمستمع الكريم. 1، تأكد من المصدر. ما هو بكل حساب موثوق مصدر موثوق، مو بكل حساب موثق، عارف، موثوق يعني عليه علامة صح، يعتبر مصدر،
1: صار بفلوس الآن يقدر يشتري الموثوقية.
0: 2، البحث عن الخبر في الجهات الرسمية أو وسائل الإعلام المهنية، قناة الإخبارية، إذاعة جدة، إذاعة كذا، قنواتها الرسمية. مستحيل تجيب إشاعة القنوات هذه، لأنه تعرف أخبارنا كلها
1: من مصادر مسؤولة،
0: من مصادر موثوقة. 3، انتبه لتاريخ الخبر. كثير من الأخبار قديمة يعاد تدويرها وتداولها وكأنها حدثت اليوم، هذا ممكن يعني مهم جدا وكثير يقعون فيه. أيضا 4، لا تكتفي بصورة أو مقطع مجتزأ، لأن المحتوى قد يكون خارج سياقه بالكلية. أخيرا يعني نقدر خلينا نقول، إذا شكيت لا تنشر، المبالغ فيه لا تنشره. الدولة تصرف 1,000,000 ريال كل مواطن، شيء مو منطقي. فلان يأكل الحديد والنار، شيء مو منطقي. أنا مثل بأشياء غير عقلانية عشان يعي المستمع ويركز معي في كلامي. إذا ساورك الشك لا تنشر. يمكن أجمل قاعدة، توقف، تحقق، ثم شارك.
1: نعم. طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ جيلاني الشمراني، المستشار الإعلامي والكاتب الصحفي. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا، شكرا لك، الله يعطيك العافية.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
4: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: نقاش على جدة FM.
1: انتشار الشائعات والمعلومات المضللة، كيف نحمي المجتمع منها، هو موضوعنا اليوم في نقاش للحديث حول الجانب القانوني، وهو جانب مهم في هذا الموضوع. معنا على الهاتف الأستاذ بتال البتال، المحامي والمستشار القانوني. حياك الله أستاذ بتال. في البداية، كيف ينظر النظام في المملكة إلى الشائعات والمعلومات المضللة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومتى تتحول من مجرد رأي أو معلومة غير دقيقة إلى مخالفة أو جريمة يعاقب عليها القانون أو يعاقب عليها القانون؟
5: يا مرحبا ومسهلا، الله يحييك أخوي عزام ومستمعين الكرام، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ابتداء أشكر إذاعة جدة على طرح مثل هالمواضيع الهادفة، ومن واجبنا المهني المشاركة لنشر الثقافة القانونية للمجتمع، والرسالة اللي أنا أحرص أمانة على إيصالها للمجتمع من خلال حلقتكم المباركة هي أن ما يجب أن يبقى في ذهن المتلقي أن النظام السعودي يحمي حرية التعبير وإبداء الرأي، لكنه يقف بحزم في وجه الكذب والاعتداء على الخصوصية والتشهير والإضرار بالأفراد أو بالمصلحة العامة تحت ستار حرية التعبير. طبعا طرح هذا الموضوع مو للتخويف أو من العقوبة، لكن للتوعية من المسؤولية الرقمية.
1: نعم.
5: فاك الله يحفظك. الآن الشائعة في العصر الرقمي مهمة مثل في السابق، يعني حديث يعني سرعة الانتشار فقد تؤثر خلال دقائق فقط في سمعة إنسان أو استقرار أسرة أو نشاط منشأة أو ثقة المجتمع في معلومة أو جهة. لذلك سنة الأنظمة لحماية معادلة دقيقة جداً، وهي حماية الإنسان في التعبير وإبداء الرأي، وفي الوقت نفسه حماية الحقوق الخاصة والنظام العام والمصلحة المجتمعية من إساءة استخدام هذه التقنية. فلذلك يعني اللي نبغى يعني يعرف المجتمع والمتعين معرفة أن النظام لا يحكم الناس على اختلاف آرائهم، وإنما يحاسب على الأفعال التي تتجاوز حدود المشروعية وتستوفي أركان مخالفة أو جريمة منصوص عليها نظام. ما تسألت عنه هذه مبدئيا أنا أحاول أوضح الغاية من سن هالأنظمة وما يجب علي أنا كطارح رأي أو منتقد لي مثلا لموضوع معين، أنك لك حرية ولكن بحدود لا تخالف المواد التنظيمية لمثل هل أوردي راح تعبر عنها. لو جينا الله يحسن لاستفسارك الله يبارك فيك، ومتى تتحول الشائع إلى مخالفة أو جريمة؟ ابتداءً أول شيء لازم نفرق بين الرأي والخطأ والشائع المجرم. طبعاً الرأي وش الرأي؟ هو تقييم أو موقف شخص يبقى في دائرة المشروعية ما دام لا يتضمن قذفاً أو تشهيراً أو اعتداء على الخصوصية أو الحدود، ولا يندرج تحت فعل محظور نوعاً. هذا نتكلم عن رأي.
1: نعم.
5: المعلومة في المعلومة هي غير دقيقة.
1: التشهير يشمل سواء الأفراد أو المؤسسات.
5: إيه نعم. الآن هنا.
1: لأنه البعض يشوف موضوع المؤسسات عادي يتكلم، لأنه ما يعرف لها شخصية، يعني ما عنده إدراك إن لها شخصية اعتبارية في القانون.
5: صحيح، ولها حق التتبع المنتقد، أو لأن هنا نتكلم الآن تنتقد جهة أو شخص. طبعًا النظام فرق العقوبة بين أمرين: انتقادك شخص أو إذائك أو تضررك بالشخص، أو جهة من الجهات أو المؤسسة بالنظام العام. في الجهة هنا لو انتقدها أحد الشخص، الشخص يقول أنا والله قاعد أعبر عن رأيي، ما يخالف أعبر عن رأيي، لكن يبدأ في حدود الانتقاد البناء، ما يطلع لي شيء يخالف الأنظمة والمشروعية اللي أتاح لي فيها التعبير عن الرأي. طبعا هي

0: احنا طبعا هنا نقول انه ان في كثير من الناس يقول لك ان ما نقول ان كل شائعة جريمة طبعا. يعني بعض الاحيان يقول كل شائعة عنها جريمة، كل شائعة عنها جريمة، لا صحيح غير صحيح. الشائعة تكون جريمة متى استوفت اركان فعل تجريم، كالتشهير مثلا او انتهاك الحياة الخاصة. مثلا جيت واحد انتهك حياته الخاصة مثلا في يعني اي من كان يسيء في سمعته، او المساس بالنظام العام. هنا تدخل النظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وحدد كل ما يعاقب عليه او يجرم سلوكيات محددة حسب الشائعة المنتشرة.
1: طيب استاذ بتال، اليوم فيها شوية استهانة بموضوع الريتويت او اعادة النشر، على اعتبار انه البعض عنده مبرر انه انا ماني المصدر الاصلي اللي كتب مثلا هذه التغريدة او هذه الشائعة او هذا البوست، بس انا سويت له اعادة نشر. حتى بعضهم يكتب في البايو في حسابه انه اعادة النشر لا تعني التبني. فمن ناحية قانونية موضوع اعادة النشر متى يكون مجرم؟
0: وبلا شك الاعتقاد بان المسؤولية هذا غير متحققة في حقه غير صحيح. طبعا هو الاعتقاد بان المسؤولية تقع على المصدر الاول وحده، ترى هذا اعتقاد غير صحيح، وهذا خطأ كثير من الناس. حتى بعض الناس يجي يقول يكتب منقول مثلا تحت، او يجي يكتب مثلا يعني معلومات كثيرة يقول منقول او انها مما روي او الى اخره، هذا ما يعطيك من المسؤولية ابدا، ما يعطيك. لان هنا نتكلم عن إعادة النشر، ما هي حركة تقنية محايدة، لا، قد تكون سبب في توسع نطاق الضرر. يعني انت الان كان الموضوع محكور على مثلا فئة معينة، انت بنقلك او بإعادة النشر وسعت نطاق الضرر، او قد احييت محتوى كان محدود الانتشار، يعني كان محدود الانتشار على جمهور معين، انت وسعت، ممكن تكون انت مشهور وسعته في نطاق اوسع من المكان هو عليه. هنا لا، إعادة النشر مسؤولية مستقلة. متى توافرت أركان الفعل المجرم وثبت نسبة إعادة النشر إلى صاحب الحساب، خلاص هنا تكون تخاف ضدك المسؤولية.
1: نعم، اليوم عندنا نظام الحماية من الجرائم المعلوماتية، وهو نظام أنا برأيي أنه سبق عصره، لأنه نتكلم عن يعني صدور هذا النظام في عام 1428 أو تقريبا 2007، ولسه ما صار عندنا هذه الثورة في مواقع التواصل الاجتماعي وانتشارها بشكل كبير. لكن النظام عالج هذه المشاكل حتى قبل أن تحدث بشكل كبير. وش أبرز العقوبات الموجودة في هذا النظام المتعلقة بنشر الشائعات والتشهير وغيرها من الجرائم اللي تحدث في الفضاء الرقمي؟
0: شوف بارك الله فيك، ابتداء ما في شيء يسمى كذا عقوبة الشائعة بشكل عام. العقوبة تحدد بحسب الوصف النظامي للفعل.
1: نعم.
0: في أوصاف هي اللي على ضوءها يمكن للجهات الرسمية اللي تتعقب المقترف الجريمة أو الجهات اللي تفصل في إطلاق الوصف الجرمي على الواقعة اللي تم. والنظام هنا فرق بين حاجتين في التعدي. التعدي على الحياة الخاصة، فقد تكون الواقعة تشبيه أو ضرر بالغير، أو قد تكون انتهاك الخصوصية مثلا، هذا فيما يخص الحياة الخاصة، وقد تكون تنطوي على مساس بالنظام العام. وقد تجتمع فيها أكثر المسؤولية. طبعا هنا فرق ما بين الحاجة التعدي على الحياة الخاصة وما بين المساس بالنظام العام. نجي هنا طال عمرك لو جينا للمادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، تقرر السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500,000 أو بأحد العقوبتين. هذا نتكلم عن التعدي في الحق الخاص. وهنا سلطة تقديرية لدى القاضي. القاضي هنا هو عنده من يوم إلى سنة في العقوبة، مقنن له النظام. وغرامة لا تزيد على 500,000، ممكن يعطيك من 1,000 إلى 500,000، هنا على حسب الجريمة،
1: تقدير
0: على حسب الواقعة وضررها وإلى آخره. هنا جينا الله يحييك على مستوى الاعتداء في الحياة الخاصة. طيب لو جينا على المحتوى اللي هو المسيء للنظام العام او القيم او الاداب العامه او حرمه الحياه الخاصه بشكل عام، الماده السادسه هنا قررت عقوبه اكبر من العقوبه اللي من شوي. هي مدة لا تزيد على 5 سنوات، يعني سلطة تقديرية لدى القاضي من سنة أو يوم أو إلى آخره إلى 5 سنوات، وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال أو بأحد العقوبتين. هنا النظام يعني فرق ما بين التعدي على الحد الخاص والتعدي على الأول بأساس النظام العام، نتكلم عن جريمة مجتمع، وجعلها سلطة تقديرية لدى القاضي على حسب الجرم وعلى حسب فروعه وعلى حسب امتداده. هنا للقضاء تقدير مثل هالعقوبة، وطبعا العقوبة ما تقتصر على العقوبة السجن أو المالي، لا، قد يكون بمصادرة الأجهزة التي ارتكب منها الواقعة هذه، أو البرامج أو الوسائل المستخدمة أو الأموال المتحصلة من الجريمة، كما كذلك يجوز إغلاق الموقع نفسه. هذه عقوبات وتدابير تكميلية. وكذلك يمكن التشديد في حال مثلا عدة من الأشخاص منظمة هي اللي قامت بالشيء هذا، هنا يمكن يعني للمنظم أن يشدد في العقوبة. إضافة على علاوة على ذلك، ممكن للشخص اللي تضرر من الوقع هذا أو الجريمة اللي طالته أو طالت أسرته أو إلى آخره يطالب بالتعويض.
1: نعم،
0: يطالب بالتعويض غير موضوع اللي قدر على الشق الجنائي.
1: نعم، اليوم في تطورات كبيرة في الجانب العدلي، من ضمنها صدور عدة أنظمة، واحد من هذه الأنظمة اللي هو نظام الإثبات، واللي أقر الدليل الرقمي كأحد الأدلة اللي يؤخذ بها في القضاء في المملكة العربية السعودية. لكن في تحديات تواجه الإثبات من خلال الأدلة الإلكترونية في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، التزييف العميق، كيف يمكن من الناحية القانونية مواجهة هذه التحديات لإثبات أو نفي أي دليل من هذه الأدلة الإلكترونية؟
0: هو بلا شك الآن الله يحييك، بالنسبة للموضوع الإثبات مبدأ الحجية معمول فيه، لكن مشكلتنا الآن يعني الآن لو جينا مثلا لو جينا طال عمرك للتحدي الكبير اللي يواجه الجهات المختصة. طبعا المحتوى المفبرك الذكاء الاصطناعي يعني يوجد له نظام يعاقب عليه، لكن مشكلتنا على إثبات
1: من يعني ناحية تقنية
0: اللي قام فيه. نتكلم عن الآن التحدي اللي يواجه الجهات، يعني النظام موجود، لكن مشكلتنا إثبات مقترف هالجريمة أو صانع ناشئ المحتوى أو لإدارة الحساب.
1: نعم،
0: الأنظمة موجودة، نظام الإثبات موجود، نظام أكثر من نظام موجود، اللي نظام التشهير، نظام الجرائم العنفية موجود، لكن مشكلتنا والنظام الإثبات يعني نص على أن المقاطع هذه لها حجية في الإثبات، لكن مشكلتنا والتحديات اللي تواجه في الإثبات هو تحديد الشخص الذي أنشأ مثلاً المحتوى ودار حساب. إثبات مثلاً أن الصورة أو الصوت أو المقطع عدل أو ولد اصطناعياً. المحافظة على سلامة الدليل الرقمي أو عدم العبث. يعني هذه في أكثر من حاجة تواجه القائمين يعني على التحقق أو التأكد عند ما يبغون مثلاً يبغون يثبتون الواقعة هذه على ضوها يوجهون بالاتهام. أو التمييز بين المحتوى الساخر الواضح والمحتوى المصمم بخداع الجمهور. في أكثر من حاجة يعني تواجه القائمين على الإثبات أو توجيه الاتهام في مسألة الأمور الإثباتية في المحتوى المنشئ.
1: نعم، طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ بتال البتال، المحامي والمستشار القانوني، شكرا لك على كل هذه المعلومات أبو خالد.
0: الله يوفقنا وياك، والشكر طال عمرك.
1: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من برنامج نقاش. هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، وتحية لكم مني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي عبد الله الكعيد في الإخراج. نلقاكم إن شاء الله غدا في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولا.
2: نقاش على جدة FM.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
4: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
5: جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أكبر. الله أكبر، الله أكبر، أشهد

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
4: من المونديال، العالم اليوم يترقب صافرة نهاية لأكبر تظاهرة كروية في التاريخ، مونديال 2026. أنظار الملايين تتجه نحو ملعب ميت لايف، حيث يكتب المنتخبان الإسباني والأرجنتيني الفصل الأخير من هذه الملحمة الكروية العالمية. النهائي الليلة ليس مجرد مباراة، بل هو صدام المدارس الكروية الكبرى. إسبانيا بصلابتها الدفاعية التي لم تستقبل سوى هدف واحد تطمح لنجمة ثانية تعيد للأذهان أمجاد 2010، وفي المقابل الأرجنتين حاملة اللقب تدخل بكتيبة ميسي وعزيمة الاحتفاظ بالعرش العالمي. مواجهة تضع فلسفة الاستحواذ الإسباني أمام النجاعة التهديفية للتانغو في صراع لا يقبل أنصاف الحلول، حيث تتجه الأنظار لمواجهة العمالقة رودري في خط الوسط وميسي في الخطوط الأمامية ولامين يامال الذي يبحث عن كتابة اسمه بحروف من ذهب. قبل صافرة الختام، المونديال يودعنا بأرقام ستظل محفورة في الذاكرة، فقد شهدنا إثارة تسويقية غير مسبوقة تصدرتها مباراة الميدالية البرونزية بين إنجلترا وفرنسا التي شهدت عشرة

0: أهداف، وانتهت بفوز إنجليزي تاريخي بنتيجة 6-4. وفي هذه المباراة ارتقى كيليان إمبابي لعرش الهداف التاريخي لكأس العالم ب 22 هدفا، مسدلا الستار على مسيرة المدرب القدير ديدي ديشان التي امتدت ل14 عاما. ومن الناحية الاقتصادية، فقد حققت البطولة قفزات قياسية بقمصان تجاوزت مبيعاتها كل التوقعات، وعوائد وصلت إلى 871 مليون دولار. تتجه الأضواء اليوم أيضا إلى تفاصيل خارج المستطيل الأخضر، فنهائي الليلة سيشهد سابقة تاريخية بعرض موسيقي عالمي خلال فترة الاستراحة في حدث هو الأول من نوعه. وعلى صعيد التحكيم، يبرز الحضور العربي القوي في طاقم نهائي الليلة بتواجد الحكمين الأردنيين أدهم المخادمة ومحمد الخلف والقطري خميس المري. وعلى مستوى التفاعل الشعبي، ضجت منصات التواصل بصور لافتة تعكس جنون هذا النهائي، إذ رصدت تحولات مفاجئة في بوصلة التشجيع، مما يؤكد أن نهائي الليلة ليس مجرد مباراة رياضية، بل هو ظاهرة ثقافية تجمع العالم أمام شاشة واحدة وتشعل النقاشات في كل بيت ومقهى. الساعات تمضي والترقب يزداد، سواء كنت تشجع ميسي في رحلته نحو المجد أو تراهن على الجيل الذهبي للإسبان، فإن الحقيقة الوحيدة اليوم هي أن التاريخ يترقب بطلا جديدا، وأن صافرة البداية ستكون هي لحظة انفجار شغف ملايين العشاق حول العالم. التاريخ يكتب الليلة في ميت لايف، كونوا معنا. فكأس العالم يصل الآن إلى ذروته، والمونديال ينتظر بطله. من المونديال،
1: في 60 ثانية.
2: عقول سعودية تتصدر المشهد العالمي، 8 جوائز دولية جديدة تضاف لسجل أبطالنا في الكيمياء والأحياء. بأيدي سعودية، قصة عبارة السلام تعود للحياة في فيلم روائي ملحمي يوثق التاريخ ويخلد الذكرى. عسير تواصل نموها، جسر مرحبا ألف يرى النور معززا انسيابية الطرق في واجهة المملكة السياحية. اكتشاف علمي فريد، محمية الملك سلمان توثق ظاهرة نادرة في عالم البرمائيات تسجل للمرة الأولى عالميا. وأخيرا، جيل الألفية يفك سر ارتباط الآباء بمقتنياتهم بالاستعانة بعلماء النفس، فهل هو وفاء للذكريات؟
3: في الزحمة الآن على جدة اف ام. 5 4 3 2 1 0.
4: مساكم الله بالخير مستمعينا وأصدقائنا وأحبتنا، يا أهلا ومرحبا فيكم، حيا الله كل اللي ناطرين هذا التوقيت، ناطرين هذه الحزة، الساعة 4 انطلاق البرنامج الأمثل والأميز والأكمل والأروع، البرنامج اليومي اللي دائما بيخفف عليكم زحمتكم وما كانت، في أي مدينة، في أي قرية، في أي محافظة، متوهقين بالزحمة مع يعني الجيول الحين حزة الشموس، فلا تشيلون هم ولا تحاتون، أنا موجودة معاكم من خلال برنامج في الزحمة، معايا أنا مينا العبدالله من خلف المايك والإعداد، مسيناكم مسونا وعلى جدة اف ام لاقونا. بداية أسبوع إن شاء الله يا رب أصدقائي موفقة. الأسبوع هذا يعني أنا قلت لكم الأسبوع اللي راح كان مرة دم ثقيل بصراحة، كذا من النهاية ما كان يعني ما كان أسبوع على مودي مثل ما تعودت. الحمد لله رب العالمين، الأيام جميلة وفيها ليونة وسهالة وناس حوالينك يكونون يحفونك رائعين. إن شاء الله يا رب الأسبوع القادم هذا الأسبوع يكون أسبوع جميل وأسبوع رائع علي وعليكم، وإن شاء الله أسبوع نجي نختمه في نهاية اليوم الخميس نقول الله الله ما أروعك. لك، كان أسبوع جميل وكان أسبوع رائع بتفاصيله، بمحطاته، بالناس اللي حوالينا.

الأحداث والتفاصيل اللي صارت لنا. إن شاء الله يا رب أسبوع يغمرنا بكثير من المحبة. اسمعوني واستمتعوا معي خلال هذه الساعتين أصدقائي ثرد ترددات والتطبيقات والبث المباشر، لا تنسون من خلال منصة إكس على @jidda_radio وأيضا على صفحة الشخصية، ولا تنسون أيضا عندنا سعودي راديو بلس. اليوم الأحد، اليوم الأحد اللي ماكو مثل أحد، وعشان ماكو مثل أحد اليوم شنو؟ اليوم الفاينل. اليوم الفاينل، اليوم نهاية كأس العالم، يعني تقريبا شهر كامل. صراحة كأس العالم هذه السنة جميل، رائع رائع، وفي مفاجآت مرة كثيرة، كلنا تفاجأنا بالمستوى، الأندية عفوا المنتخبات العربية اللي قدمتها، منتخبات صراحة بالذات على رأسهم مصر والمغرب قدموا مستويات يعني كلنا كنا فخورين فيهم وسعداء فيهم. الأحداث اللي كانت تسير في نهاية الأرجنتين في العشر دقائق كانوا بيخطفون الفوز، يعني ماكو أمان في الكورة، الكورة مدورة صدق، من قال الكورة مدورة؟ أندية صراحة طلعت، أندية طلع عفوا منتخبات، أنا مصرعة الأندية، منتخبات طلعت مثل على سبيل المثال البرتغال، وعندنا ألمانيا، وعندنا فرنسا، ما توقعنا خروج، ما توقعنا. ولكن اليوم الفاينل، اليوم أرجنتينا وأسبانيا، اليوم السلسة والتانجو. ايش رايكم، سلسة ولا تانجو؟ قولوا لي مع مين انتو، مع أرجنتين، مع الأرجنتينا ولا مع أسبانيا؟ يلا عطوني تصويتكم، ما بعرف انتم مع مين، مين تتوقعون وكم تتوقعون النتيجة؟ ما ادري، انا عندي احساس كذا جايني احساس، احساس عبد الله بنا تتوقع اسبانيا؟ اللي قاعدين يقولوا لي انا بشجع اليوم اسبانيا، ما اقدر اني اكذب على عمري، ما اقدر ما اقدر، كلكم قاعدين تقولوا لي يوم الخميس مين اشجع الارجنتين، ما اقدر اقول بشجع الارجنتين وانا في داخلي اسبانية، ابي بشجع على اسبانيا. بس احس، شوفوا إن ما فازت الأرجنتين في الدقائق الأخيرة يعني سوت نفس المصيدة، إذا ما سوت نفس المصيدة بس أتوقع الأسبان رح يكونون صحيين لهم، رح يكون صحيين للتم من التساد الأخيرة، رح يكونون صحيين لهم، إذا ما فازوا فيها رح يروحون للبلنتيات، راحوا للبلنتيات معناتها أسبانيا. اوكي جايز، اليوم سناكتنا رح نتكلم في سناكتنا اليوم عن العالم اللي تحب صراحة تكتنز، العالم اللي بتجمع الكراكيب، بتجمع ملابس، تجمع نظارات، تجمع عطور، ايش ما عندها تجمع، ما تحب انها تصرف اشياءها القديمة اول باول، تتصدق، تعطي، تتبرع، whatever. في ناس تحب تكنس، في ناس كثيرة، أنا عندي حالة صراحة موجودة بعد، قاعدين يعني تحت الهواء قاعدين نتكلم عن الحالات أنا وعبد الله، نتبادل الحالات. فإذا عندكم ناس تكنس تحب صراحة تلاقون غرفهم مرة ولا هجوم على الغرف اللي بجاورت لها، شاركوني اليوم سناكة اليوم رح نتكلم عنها. اللي حابين يشاركوني من خلال الواتساب رح تكونون على 800-244-2828. بالنسبة لساعتنا الثانية الساعة 5 إن شاء الله AI Challenge، مثل ما تعودنا رح نروح مع سارة ومع مالك، رح نسولف معهم عن سألت سارة، يعني by the way ترى سارة مع يمين لمال، سارة لمين يمال مع إسبانيا، مالك مع ميسي. حاولت اني اغير، قاعد يقول لي نو واي امينة، انا مع الاسطورة ميسي ورفاقه اللي قدموه، يقول في كأس العالم وبشوي، فراح نشوف بعد سارة وراح نشوف مالك، موضوع جميل، موضوع شيق مرة كثير شيق. كل اللي عليكم فقط شاركوني من خلال الارقامنا التالية على 6477154، كثف اتصالاتكم ومشاركاتكم الهاتفية أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544، لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطات في جدة على 012. أحلى وأجمل المنوعات أصدقائي رح تسمعونها هالحزة وهالتوقيت من 4 إلى 6 بأغاني جميلة، بأغاني رائعة، ذكرياتكم في طفولتكم بأماكن معينة مع أشخاص معينين، أغنية تذكركم أيضا بالوالد بالوالدة،

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: الزحمة على جدة اف ام.

0: أولا أولا أولا أميغس، يا أهلا مرحبا فيكم، ما شاء الله تبارك الرحمن. الكل الكل الكل قاعد يقول أسبانيا، لما قلت يلا يا جماعة أسبانيا ولا أرجنتينا، الكل قاعد يقول أسبانيا، الكل قاعد صراحة، ترى حتى أنا وعبد الله أسبانيا، الكل قاعد يقول أسبانيا. يلا قولوا لي أسبانيا ولا الأرجنتين، نشوف كيف التصويت اليوم، توقعاتكم توقعاتكم بالنتيجة. أنا قلت لكم أسبانيا إذا فهمت سيستم الأرجنتين آخر ربع عشر دقائق، بالذات آخر عشر دقائق امسكوهم امسكوا ميسي، خلاص أسبانيا أتوقع راح تنهي المباراة. لكن إذا ما فهموا الحظ اللي بيضرب مع الأرجنتين آخر عشر دقائق، راح تروح لضربات الجزاء، وهم إن شاء الله راح تفوز أسبانيا. عموما نروح لسناكة اليوم.
1: سناك،
0: نعم سناكة اليوم أصدقائي بتتكلم عن الأشخاص اللي يحبون يكنزون، اللي يحبون يحتفظون يجمعون. أكيد إذا ما كان حد عندك بالعائلة، ما كان عندك أحد بالعائلة، الأقارب أكيد إلا راح تلاقون في الأصدقاء أو تسمعون سالفة. في الناس هذول موجودين بكثرة، العالم اللي تحب تحتفظ بأشياءها، ما ترميها، ما تتصدق أو ما تتطوع أو ما تعطيها أحد، دائما بتلاقون غرفتهم فيها مليون شغلة وشغلة، يعني الدواليب الكبتات شوي بتطق من كثرة الشغلات، كراتين محطوطة، صناديق، تلاقون عندكم في الروف في غرفة مليانة أشياء عجيبة وأشياء تراثية وأشياء مرة حيل قديمة. شو السالفة؟ هذا اللي بنعرفه اليوم بسناكة اليوم، اللي بتقول علماء النفس يكشفون سر تمسك بالذات مواليد جيل الطفرة بمقتنياتهم القديمة. بالذات جيل الطفرة مين؟ أعتقد السبعينات، يمكن السبعينات والستينات أو السبعينات والستينات I think. طيب يقول لكم أصدقائي، بيعبر أبناء جيل الألفية، جيل الألفية اللي الآن اللي أبهاتهم من هذه الأجيال، بيعبر أبناء جيل الألفية الذين ينتمي أبنائهم أباءهم عفوا إلى جيل طفرة المواليد عن استيائهم من الجيل الأكبر سنا، حيث سبق أن أشار أبناء جيل الألفية إلى ميل أبنائه أباءهم إلى تكديس الطعام، والآن يعبرون عن تذمرهم من كميات هائلة من الأشياء لدى جيل طفرة المواليد. شفتوا جيل الألفية منزعجين من الأجيال السابقة، من جيل أبائهم، يعني ممكن يكونون سبعينات ثمانينات وممكن ستينات، بيعبرون عن استيائهم أنهم أبائهم بيكدسون يكدسون يكدسون، بيجمعون الأشياء. ترى والله ما أدري، أنا جاب بالي ممكن يكون ترى، بس هم إحنا حنعرف الأسباب. بلاش أنا حطرح السؤال اللي كنت بقوله لكم في نهاية السناكة. طبعا ناقش أبناء جيل الألفية إحباطهم من أبائهم من جيل طفرة المواليد والكميات الهائلة من الخردة، من الخردة اللي بتجمعونها، من الكراكيب بمعنى أصح، المتعلقات غير المستخدمة الموجودة في منازلهم، واللي بيشوفون إنها ستورث لأبنائهم يوما ما، موضحين إن هذا الأمر بيثير استياءهم وأنهم يتمنون لو أن أبائهم يتخلصون من الأشياء. جيل الألفية شوية رحمة كمان، جيل الألفية ما يصير، يعني عارفين أنكم رح تورثونها، فجايين عليهم تستاءون وتتدمرون وليش وش حقه وليش تجمعونها، خلوهم يجمعونها. إذا أبوك أو جدتك أو جدك أو إذا أنهم من العالم اللي تحب أنها الكراكيب والأشياء هذه يكدسون، خلوهم يكدسون، خلوهم عقب عمر طويل، عقب عمر طويل ابدوا أنت التصفية، أنت روحوا الموضوع التصفية، وتذكروا كلمتي لما تجون تصفوا لهم، شوفوا قد إيش أنتم، كم قطعة راح تحتفظون فيها لهم إذا ما احتفظت بكل كل الشغلات اللي عندهم. طيب نروح لسيكولوجية التعلق بالأشياء. في شغلة قالوها اسمها سيكولوجية التعلق بالأشياء، هذا اللي قالها الدكتور دانيال جيزر، عالم نفس سريري، بيقول إن نشأ جيل طفرة المواليد في حقبة ما بعد الحرب. ما بعد الحرب فمعناتها هذه أعتقد الستينات والخمسينات أكيد مليون بالمئة. وهو يقصد هنا أكيد الحرب العالمية الأولى والثانية واللي تأثرت بالتقنين وإعادة البناء الاقتصادي. بيقول الدكتور دانيال إن عدم قدرة جيل الطفرة أو جيل طفرة المواليد على التخلي عن الأشياء غالبا ما ينتقد، ولكن عند النظر إلى سيكولوجية تعلقهم بالأشياء بيصبح سلوكهم أكثر منطقية. معناته الوضع السياسي والاقتصادي اللي عاشوه هم، طبعا هذا مش عندنا الحمد لله، جيل الطفرة، هم علشان كده بيكنزون يكدسون الأشياء، يكدسون الكراكيب، أي شيء يكدسونه. ليش؟ لأنهم تأثروا بإعادة البناء الاقتصادي. طيب يقول أيضا الدكتور دانيال غلازر إن قبل فترة ليست بالبعيدة كان الاحتفاظ بالأشياء عادة متأقلمة، يعني كانت عادي العادة هذه، it's okay إن بنلاقي أحد بيكنز مجموعة من الأشياء، وكان يقول ربما نحتاجها لاحقا، وهذا اللي بتصير بالذات الأمهات المواعين تقول ممكن إحنا نحتاجها عقب، نحتاجها الكاسات، نحتاجها الصحون، نحتاجها القدور، فيخلونها موجودة في المطبخ. وممكن الآباء الدرل، السلالم، السلم، مسامير، عطور، شغلات يمكن نحتاجها عقب، سكاريب، فتلاقونهم يكنزون سيارات، كفرات، تليفونات، الموبايلات. هذه أنا حسألهم الحين، بتشوف ممكن بالذات الموبايلات، في ناس عندهم موبايلات مرة قديمة، حيل إصدارات قديمة، يقول لك ممكن نحتاجها عقب. ساعات، يلا بنشوف إحنا شو الأشياء اللي احتفظوا فيها. يقول لكم شائع في المنازل التي لم يكن فيها استبدال الأشياء أمر سهل أو ميسور التكلفة، كما أن هناك عنصر من الأمان العاطفي ينبع من الأشياء اللي بتحيط بالأشخاص على مر عقود من أحداث الحياة. شوفوا يحسون في رابطة، في عاطفة، هذه أشياء عاطفة، يعني ممكن ترى هو ورثها من أبوه، ممكن كبك، ممكن نظاراته، ممكن أقلام، ممكن شغلات ماخذينها ويكدسونها، أو حتى طول العمر. أيضا يقولكم بالنسبة لكثير من جيل طفرة المواليد يمكن أن يمثل التخلص من الأشياء صراع نفسي أكبر. ترى يا جماعة والله يقولكم هذا عندهم صراع نفسي، ما يقدرون، متثبتين فيها ما يقدرون، يقولكم نووي ما أقدر. تقول لي يا معود اشتبي فيها، خلاص انتهت قديمة، اشتبي، واللي جمعوا لكم أباريق وأشياء كذا مرة حيل قديمة، اشتبي فيها خلاص، ذبها قديمة حيل. ترى عندهم صراع بينهم بين نفسهم، في ارتباط عاطفي، يقول لك ما أقدر إني أتخلص منها. وفي دكتورة اسمها آيسن بينارلي تقول، وهذه معالجة نفسية، بتقول إن مع تقدم الأشخاص في السن يمكن، شوفوا توصيفها، هذا توصيفها صراحة أنا مرة صراحة يعني مرة حزني كثير، أثر فيني. الدكتورة آيسن بتقول إن مع تقدم الأشخاص في السن يمكن أن يزداد وعيهم بفكرة الموت، يعني لما كانوا في عمر أصغر ما كانوا يحسون بالموت، عايشين حياتهم، بيروحون بيجون بيطلعون يسافرون، لكن مع تقدم بالعمر بيبدون يستوعبون فكرة إن إحنا كبرنا، فإحنا على مشارف الموت، خلاص ممكن الموت يجينا في أي حزة في أي لحظة، وربما يبدو التخلي عن الأشياء رمزيا، شيء رمزي أشبه بالتخلي. شوفوا يقولكم لما يتخلون عن أشياءهم، هذا أشبه بالتخلي عن فصول من حياتهم، إذ لم يعد أحد يسأل عن تلك الفصول، تصبح تلك الأشياء دليل ملموس على أهمية تلك التجارب، التجارب اللي هم مروا فيها. شفتوا؟ هذه فصول من حياتهم، هذه جزء من الهستري مالهم، فهم بيصير عندهم هذه تفاصيل حياتهم، تجاربهم. علشان كذا الموضوع مو بعناد، لكن الموضوع يا أصدقائي يتعلق بالتعلق وإيجاد المعنى والخوف من فقدان الأهمية أو محي جزء من قصتهم، ركزوا على هذا البارت. طيب عشان الوقت بدأ يدهمنا، آخر بوينت راح أتكلم فيه هو هل نقدر نساعدهم؟ إذا والدتك، والدك، خالك، عمك، عمك، خالك، أحد من ربعكم تشوفونه يكدس حتى في سيارته، مكدس سياراتهم، في عندكم أحد أنت تكدس فيها نقدر نساعدهم؟ إيه نقدر نساعدهم. يقولكم يمكن أن يسهم بدء الحوار مع آباء جيل الطفرة المواليد بطريقة متعاطفة ومتفهمة في تسهيل العملية وأيضا تعميق العلاقة بينهم. شلون راح نساعدهم؟ يقولكم في هناك بعض الأمثلة على عبارات لبدء الحوار يمكن للجيل الألفية أن يستخدمها، حتى مو جيل الألفية باي ذا واي، ترى حتى جيل الثمانينات والسبعينات. الثمانينات خلاص أولادهم كبروا، في عندنا جيل التسعينات. يقولكم عن طفرة المواليد حول التخلص من الأشياء، مثل إيش نستخدم؟ شنو العبارات نقول؟ مثلا نروح نقول أعلم أن هذه الأشياء بتعني لكم الكثير، أنا عارف مثلا يا بوي أن هذه بتعني لك مرة كثير، أو يا يما أنا عارف أن هالشغلة مرة عزيزة وغالية عندك وتعني لك الكثير، أنا أبي أسمع سالفتها، أبي أسمع قصتها، قولي لي بعض من قصتها، أنت ليش محتفظة فيها؟ شنو تعني لك؟ جيبوهم بهذه الطريقة. وإذا بتقول أن هذه العبارة يمكن أن تحول التركيز من التخلص من الأشياء إلى تقدير المعنى الكامن من وراها، فيشعر الوالد أو الوالدة بأنه مقدر ومفهوم، عندنا مقدرين ليش هم بيحتفظون فيها، ويكون أكثر انفتاح على التخلي عنها في نهاية المطاف. سبحان الله لما تفتحون معهم هذا الحوار السريع هم يعني هم خلاص طلعوا اللي في قلبهم، راح يتخلون عن هذه الأشياء، وهذا يؤكد أن التعلق يتعلق بالذكريات والهوية وليس مجرد أشياء مادية. This is our snack for today. حلو حلو دن دن، يلا رح للأسئلة. شفتوا ممكن يتخلصون، احنا نساعدهم على التخلص. طيب قولوا لي هل انتم من الناس اللي تكدس تجمع تجمع تجمع؟ مين فيكم يجمع؟ يلا قولوا. عبد الله تجمع، ابوي عبد الله يقول انا عبد الله شو تجمع في الفاصل، يقول لي بعدين بقول لك مين ايش اجمع. قولوا لي اللي فيكم يحب يجمع، في ناس تجمع الميداليات، في ناس تجمع شغلات كثيره، بس هذيك هوايات. خلينا نقول اللي فيكم يجمع، يقول لي شنو شنو اكثر شيء يحب يكدس، شنو الشغلات اللي ما يقدر يرميها وليش؟ ليش ما تقدرين تتخلصين منها؟ شنو الشغلات اللي ما تقدرين؟ أنا في أشياء أحتفظ فيها من زمان عندي، يمكن لها 20 سنة. في شغلات عندي، ملابس على سبيل المثال، ملابس شنط عندي لها عمر طويل ما شاء الله أحتفظ فيها بس ما أقدر أرميها، صراحة غالية فعشان كذا بارميها. فقولوا لي أنتوا شنو الأشياء اللي تكدسونها؟ يعني أنا هذه الأشياء أكدسها صراحة، أحتفظ فيها، أقول بنوتي بتكبر بتستخدمها، يعني إيش الشنط إحنا نعرف بتصير فنتج بتستخدمها. قولوا لي أنتوا شو اللي تكدسونه وده؟ مين عندكم؟ شو الأشياء اللي بيكدسونها؟ مواعين، سيارات، عطور، ملابس، ساعات، شو الشغلات اللي بتلاقونها مكدسينها مرة كثير؟ على فكرة ترى مشاهير السوشيال ميديا، في مشاهير مرة من غير ذكر أسماء بطلوا غرفهم وشفنا أشياء لها قرون قرون مكدسينها، عرفتوهم؟ يحطون والله من غير ذكر أسماء. طيب بتشوفون هذه العادة بسبب زي ما قالوا تعلق عاطفي في تفاصيل حياتنا الفترة الزمنية ما، أو مش إن متعلقين عاطفيا بالأشياء، إحنا أصلا وراثة، إحنا جينات، يعني الأب أو الأم ماخذينها جينات من الأجداد، والجينات هذه التكديس إحنا أخذناها منهم، فهل هي وراثة ولا سلوك؟ يلا ابدوا شاركوني أصدقائي على الواتساب على 800-24-4-4-2-8-2-8 ويلا بينا.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: الزحمة على جدة FM.

اوكي جايز، حياكم الله اصدقائي. خلينا نروح للواتساب نشوف اصدقائنا الواتسابيين شلون علقوا على موضوع اليوم او على سناكه اليوم، اللي بتقول ان علماء النفس بيكشفون سر تمسك مواليد جيل الطفره بمقتنياتهم القديمه. وعطيتكم الاسباب، الاسباب مو بس عاطفيه، يعني الاسباب قالوا ان بتعتبر حقبه زمنيه عندهم هم عاشوها، بالذات لما يكبرون يستشعرون ان كان خلاص يعني الموت بعيد الشر عن الجميع. ويحفظ لكم كل الغاليين. بيستشعرون بدنو الموت او ان خلاص اعمارهم كبرت، فهم يحبون ان يتمسكون بهذه الاشياء لأنها بتعبر عن فصول من حياتهم، وماكو واحد بيسأل عن هذه الفصول، فتصير هذه الأشياء دليل يعني ملموس على أهمية هذه التجارب، فتلاقونهم يحتفظون في هذه الأشياء. سبحان الله، يعني كل الموضوع عاطفي. أنا صراحة شايف تعاطفي وعادة، ممكن تكون عادة، قالوا ممكن تكون عادة. علشان كده أنا سألتكم أصدقائي، هل بتشوفونها عادة سلوك ولا وراثة؟ ترى ممكن تكون وراثة. يلا قولوا لي انتوا ايش رايكم، وراثة ولا عادة ولا سلوك؟ هل انتوا من الناس اللي بتكنز، من الناس اللي بتجمع، بتحبون تجمعون الشغلات تحتفظون فيها؟ اللي حب يحتفظ يقول لي ايه ويقول لي شنو الشغلات. عبد الله سالته هذا السؤال، قلت له عبد الله انت اول ما سالت قال امينه انا من نوع اللي يكدس، انا من نوع اللي يحتفظ بالاشياء. قلت له ايش دعوه، ايش اللي قاعد؟ قال لي تذاكر المباريات، هذه مستحيل يقول اجمعها، يقول اجمع تذاكر المباريات بالذات اللي اقدر احصل فيها توقيع للعيبه، هذه مجمعها. ايش بعد يا عبد الله؟ يقول والتيشيرتات مالت الانديه، يقول ايضا شنو قلت، المفاتيح، يقول الجوالات كثير يجمعون جوالات، خليها الجوالات حتى هذه باس، هي والتذاكر يعني باس عندي، لكن مفاتيح يقول مين بجمع المفاتيح؟ ايش دعوا عليك تجمع المفاتيح ليش؟ والباور بانك خلي ممكن احتاجه، زي ما قالوا هم يقولون يجمعون عشان ممكن اني نحتاجها. مفاتيح ايش بتحتاجها؟ في مفاتيح هذه في عندك سر انت ما انت قادر تبطله، عندك عقدة ولا مشكلة ما انت قادر تبطلها. هذا التحليل النفسي. كفرات الجوالات بعد ايش تبي فيها؟ كفرات الجوالات يقول احتفظ بكل كفرات الجوالات، ما ادري شيء عجيب. قولوا لي انتم شنو الاشياء اللي تكنزونها، مواعين، ملابس، سيارات، كراتين، عطور، هدايا. ممكن انا هدية جتني احتفظ فيها، صراحة احتفظ فيها الهدايا، احتفظ فيها. ممكن ظروف، ايش ظروف المراسيل ايام زمان، ظرف زي الكروت والظروف هذه تحفظه. عندنا واحد من جيل الطفرة مو جيل التسعينات. عمونا السكا، يلا ابدوا شاركوني شو الاشياء القديمة اللي انتم تحتفظون فيها، او اهليكم، عمك، خالك، الوالد، الوالدة، جدكم، جدتك، اصدقائكم. قولوا لي اذا عندكم حد استوقفكم انه بيجمع، وشين الاشياء القديمة وكم اعمارها مجمعينها. ابدوا شاركوني على 800-244-2828. اذا اكو صور حطونا صور. مساء النور للجميع. بالنسبة لنهائي كأس العالم، ما قريت في استطلاع الأغلبية يقولون أسبانيا. أنا أقول اللي بيلعب أفضل يستاهل الفوز. أمون محمد الحربي شكرا لك. أكيد اللي بيلعب أفضل، وكلهم اثنينهم دول ما وصلوا للفاينل إلا أنهم اثنينهم أفضل منتخبين، أفضل منتخبين قدروا يتجاوزون كل المنتخبات القوية.

الأفضلية، واثنينهم بيلعبون، اثنينهم الأفضل يا محمد، لكن في النهاية أنا بشوف اللي عند الجود لك، اللي الحظة صراحة ما شاء الله، واللي مستعد نفسيا وبدنيا I think هذه، بس أكيد إنه رح يكون فيها حظ كبير بعد، أكيد 100%. يا بشارة خضر ماكو فايدة، ماكو فايدة منك يا بشارة، يعني رحنا لمينال على مينات، ايش دعوة عليك؟ ماكو ألف، ماكو ألف في نهاية اسمي، الألف في بداية اسمي، وين الألف اللي في بداية اسمي؟ ألف ميم يا نون تا مربوطة، التا هذه المدورة مو بروحها، الزقها بالنون. يا عبد الله كم مرة أقول لك اسمي مو مينال. شكرا لك. عموما حياك الله يا هلا مرحبا فيك، مساء الفل ياسمين، أحلى زحمة وأحلى زحمة، تحياتي حسين، يا هلا يا حسين من القاهرة من مصر، يا هلا ومرحبا فيك، إزيك عامل إيه؟ ما قلتليش أرجنتينا ولا أسبانيا، يلا شاركنا. أوكي مو مهم منو اللي رح يفوز أمينة. سلامي أجمل طاقم وأحلى برنامج، بما أني برشلوني ما فرقت معاي، لكن أتمناها الميسي، شفتوا في ناس يشجع الأرجنتين، أتمناها مين الميسي. عنيد يا زول متاهة، طالما الجفوة حصلت ما أدري إيش كاتب، مرسال من السودان، يلا أوكي شكرا يا جماعة الإملاء عشان أقدر أقرأ. مازل الغانمي حياك الله يا مازل، إن شاء الله بإذن الله أمينة منافسة دوري روشن رح تبدأ 13 أوغست إن شاء الله بحول الله إسبانيا. أمينة ليش ما شجعت الأرجنتين؟ ما نمشجع الأرجنتين، ما أقدر أقول لكم أشجع الأرجنتين وأنا داخلي إسبانية، ما أقدر إني أكون مزدوجة الشخصية، ما أقدر، خليها على الله، بيفوزون إن شاء الله بحول الله، رح ما رح أنكبهم، ما رح أنكب الفريق اللي رح أسجعه إن شاء الله. أمم يقول كل جيل له ذكرياته، بعض المقتنيات مو عيب، أنا أكدس الأشياء اللي أنا كنت أحبها، أحب أجمع الطوابع والراديو، الله جمع الطوابع والعملات هذه هواية، هذه هواية يا مازن، لكن تجمع الراديو إيش حقه؟ ليش تجمع الراديو؟ هذه حلوة، ليش تجمع الراديو؟ الله يا القطان فؤاد القطان من الحسا، هذه حلوة صراحة، هذه حلوة. يقول أمونة أنا أحب أجمع الفلوس حق هذه حلوة التجميع، إذا قدرت والله عفي عليك، إذا إن قدرت تجمع الفلوس، أنا ما أقدر أجمعها، أنا ما أقدر أجمعها وأحطها بالشيء اللي أحبه صراحة، على طول تروح. حسن الهلالي ويلكم أمبي، شنو هذا الجوال نوكيا؟ هذا سنة كم هذا؟ سنة الصمت؟ I think إن هذا أول جوال نوكيا صح؟ أمون يا مساء الذكريات الحلوة، أمون أنا محب الاحتفاظ بالأشياء العادية، أما الأشياء اللي لها ذكريات حلوة أحتفظ فيها، مثل اللي محتفظ بأول جوال استعملت جاني هدية من الوالد الله يرحمه وهذه صورته. أوكي أتوقع فوز الأرجنتين لأنهم يلعبون بذكاء، شفتوا؟ هذا زلي داز منه اللي قال الأرجنتين، أكو واحد إيه مرسال قال الأرجنتين، حسن هلالي قال أمين الأرجنتين ربع ميسي لأنهم يلعبون بذكاء، فعلا الكرة ذكاء بس هم والله العظيم محظ. حسن هلالي أنت محتفظ، بس هذا مو تكديس، هذا مو تجميع، أنا بتكلم عن العالم اللي بتجمع بدل الغرفة 10 غرف مجمعين فيها أشياءهم، وحتى المشاهير، في مشاهير بالذات هي مشهورة بطلت كبتاتها أمبي غرفتها، بطلت غرفات، مو عندها غرفة، عندها غرفتين مكدسة فيها الأشياء، ولما أقول غرفتين بتقولوا لي أوه بس غرفتين، لا غرفتين بحجم فلتين. أنا أجمع الجوالات والساعات، أوكي حلو، حلو الجوالات والساعات. مهيب محمد ولكم يا مهيب، جدي كدس سيارة لما سكنتها الفئران داخلها، أوصل جنب البيت أدقها بيدي بيخرج من داخلها كلب أكرمكم الله، كأن من كثر شنو هذه، هذه السيارة صارت مرثة، بس هذا مو تكديس،
يعني بس محتفظ بسيارة أو موجودة عندما حتى خلص. والحين أصلا نزل قبل كم سنة قانون ممنوع السيارات القديمة أنها تظل. لكن عجيبة صراحة، أنا أتكلم عن العالم اللي تحتفظ بأشياء كثيرة يا جماعة. أنا بالنسبة لي أجمع جوالات بسبب أني كتبت قصة حياتي في الجامعة وما قدرت أنقلها بسبب التاريخ اللي فيها. يعني مثلا كل يوم تجيني أشعار وأتذكر إيش الإنجاز اللي حققته في نفس اليوم. مهيب، هذه حلوة. شفتوا عنده ريزن بيجمع جوالاته علشان المحطات اللي هو كاتبها. طيب أنا محتفظ بعطر من خالتي عمره 26 سنة، عطتني إياه بعام 2000 واليوم 2000. هذا مو تكديس، هذا نحتفظ بذكريات. كلنا بنحتفظ في الشغلة، جاتنا هدية بنحتفظ فيها. أنا أتكلم عن الأوادم اللي تحتفظ هذه المرة المليار يا جماعة. أنا بقولها الوالد الوالدة، جدكم جدتكم، أخوك أختك، أنت حد من ربعكم، يجمعون يكدسون الأشياء، تلاقون مليون شغلة وشغلة مبيه يا جماعة. خلاص يقول درب المحبة، حياك الله درب المحبة من جدة، اليوم مع الأرجنتين إن شاء الله مع ميسي يفرح ويختم مسيرته العالمية، ختامها مسك بكأس العالم. والله كثير اللي مع الأرجنتين. لا لا لا لا، يا مساء الخير عليك يا مينيات، مينيال، شيل التاء وحطها، لا مينيال، يلا عشان بشارة خضر ينبسط. الجارح يقول أمي من الناس اللي بتحتفظ بكل حاجة، هدوم أبويا وتقريبا العفش بتاعها كله. شفتوا هذا الجارح يفهمني. أنا نفسها بحتفظ بكل حاجة بتاعتي في عشرة، وبحب حاجاتي جدا زي الساعات. الله، شوف أنا مثلك في أشياء محتفظة فيها يا الجارحي، ما أقدر أحبها، أحبها حيل، لبس، زناط، خاتم، في أشياء محتفظة فيها من زمان. ليش أحبها؟ في عشرة وفي تواصل عاطفي وروحي، فحبتها محتفظة فيها. في عندي كبت محتفظة في أشياء قديمة موجودة، يعني عندي هذا لها ذكريات ولها معزة ولها غير إن مثلا شريتها من مبلغ، ولكن أحبها، في ارتباط، أحب القطعة دي ومستعدة حتى لو مر عليها 20 سنة أرد ألبسها مرة ثانية. حلوة بعيني، بنظر عيني أشوفها حلوة. هذا هو، شفت حتى يقول أمه محتفظة بالعفش، في العفش والدتي بعد في شغلات عندها. متى نبدأ نتخلص منها؟ لما يجي رمضان أو قراب العيد يبدأ. إيش يبدأ؟ نتجهز للعيد. أنا آسفة يا ماما قاعدة تسمعين، ترى أنا وخواتي نسوي هذا التكتيك فيكي. شو نسوي؟ أنا عارفة الحين إيه بعد البرنامج بتقول أنا أقول وين راحت هذيك الفازة، وأنا أقول وين راحت هذيك الطاولة. كل ما نجي شو نسوي؟ نسوي مؤامرة على نبع الحنان. نبع الحنان طبعا معطتنا الوكالة ان نرتب البيت، فشنو اللي يصير؟ شيلي هذه حطيها هنا، شيلي هذه ويلا ونعطيه الدادات، يلا طلعوها برا، طلعوها السايق، يلا سوي طلعوها، مو تحطونها برا، لا لا مكان الشارع اللي ورانا علشان لا تطلع برا وتشوفها. فكل مرة بيتم تصفية لعفش في البيت. انا اتفق معاك، التصفية هذه نبع الحنان مثل نبع الحنان اللي عندك، ما يبون يحتفظون فيها، فيتم التصفية ستيب باي ستيب في عزيمة كبيرة، في عشاء كبير زي آخر مرة كنت عندهم. صراحة أنا تحملت المسؤولية وتم التصفية، بالذات يا نبع الحنان إذا أكو شوك وملاعق وصحون ما أنتي لقيتها، ترى أنا نبع الحنان ترى أنا صفيتهم، أنا مشيتهم، طلعت حطيتهم بكراتين قبل وأنتي نايمة، حطيت كراتين ومواعينك هذيك، قلت لها شكرا أديت الواجب وزيادة. أسبانيا عموني، قل أسبانيا ما قبل البطولة. حلو أسبانيا، بما أنك قلت شكرا للجارحي. طيب أهلا أستاذة مينالينو، مينالينو أسبانيلو، أي عشان أسبانية. أنا أجمع كلام الناس وأرجع أذكرهم بعد سنين. يا مؤرشف يا مؤرشف يا خطير، ده انت خطير يا هذا عمار، والله انك خطير يا عمار.
عمار ما يجمع الأشياء الملموسة مثلنا، عمار يجمع الأشياء اللي تخص الأحاسيس والمشاعر والوجدان. يقول أنا أجمع كلام الناس أمين وأذكرهم بعض سكي. والله أنك خط هذا وضع الحدود. وعقب كده يقولوا شنو يقولون؟ لا يس يا معود لا تقول، ترى والله العظيم يجيك بعد 20 سنة يذكرك بس بالسالفة. عافية عليك موتش غراسياس. شكرا لكم أصدقاء، شكرا لكل اللي شاركوني سناكة اليوم، حقيقي مبدعين ورائعين. راح أطلع فاصل، لكن بعد الفاصل ما إحنا داشين على الساعة الثانية، بعد الفاصل راح يكون معنا AI Challenge، تحدي سارة ومالك، سارة الأسبانية تشجع الأسبان ومالك اللي مع الأرجنتين. موضوع جميل رائع، اللي حابين يشاركوني كتبوا اتصالاتكم، سمعوني أصواتكم على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونا بمفتاح خطات الجدة على 012 ويلكم من خلال الواتساب بكلمة مشاركة على 800-244-2828. اسمعوني واستمتعوا معاي من خلال منصة X على @جدة_radio، وأيضا على صفحتي الشخصية.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
1: الزحمة على جدة FM.

0: يا اهلا ومرحبا فيكم اصدقائي، حياكم الله جميعا في ساعتنا الثانيه ومشوارنا الثاني من برنامج في الزحمه. ما شاء الله، يعني لسه مستمرين ما بين الارجنتين واسبانيا، يعني مباراه كبيره اليوم، الفاينل كاس العالم 2026. واكيد مباراه قويه راح تكون، يعني بعد شهر كامل من المنافسه الشديده، اجمل كاس عالم يعني بالنسبه لي انا، من اجمل كاس عالم. طيب اليوم اصدقائي يوم الاحد، وراح نروح ل AI Challenge.
1: AI Challenge.
0: Yes. وبالاي اي تشالنج راح نروح لساره. وخليني في البدايه، موضوع اليوم باي ذا واي موضوع كثير حلو وكثير رائع، اتمنى كلكم تشاركوني اصدقائي. راح نتكلم عن موضوع كثير في التنميه الذاتيه تقريبا اولموست يعني. طيب خليني في البدايه ارحب بسارونا. ساره، مساء الورد مساء الجمال، حياك الله يا ساره.
2: مساكي اجمل باقه ورد امينا.
0: يا قلبي يا هلا، اجمل باقه ورد، شوفوا الكرم، شوفوا الكرم والجمال. طيب ساره، الإنسان ساعات بيصاب بالشك، وكثير حللوا الشك وأسبابه وطرق علاجه، ولكن سؤالي لك يا سارونا، هل الإنسان كثير الشك أو هل كثرة الشك بتكون ناتجة عن التجارب اللي خاضها الإنسان فسببت له الشك، ولا من الشخصية، هو نفسه شخصية شكاكة، بمعنى ممكن إنه يكون وراثي، هذا اللي يعني قاصدته، هل كثرة الشك ناتج من التجارب اللي خاضها الإنسان ولا منه هو كشخصية ككاركتر؟
2: نعم، في كثير من الأحيان تكون كثرة الشك نتيجة لتجارب مؤلمة أو خيبات متكررة. أيضا أمين، الشك المفرط ليس دائما من التجارب بل من الطريقة التي نتعامل بها مع تلك التجارب، لكنها ليست مبررا لأن يعيش الإنسان أسيرا لها، فليس كل شخص جديد امتدادا لمن أخطأ في الماضي.
0: صحيح.
2: النضج الحقيقي هو أن تتعلم من الماضي دون أن تعاقب الحاضر بأخطاء لم يرتكبها.
0: الله.
2: فمن يتعافى منها يكتسب الحكمة، ومن يبقى أسيرها يعيش بالشك.
0: الله عليك يا مبدعة، الله عليك يا مبدعة. يعني سارة اللي فهمتها، أكيد أنتوا فهمتوا معي بعد من سارة، أنها راحت على التجارب، بتقول التجارب للأسف هي اللي بتخلق إنسان شكاك، التجارب اللي بيخوضها، ومو كل شخص، قالت مو كل شخص جديد بيعتبر امتداد للشخص اللي قبل، امتداد لأخطاء الماضي. وبتقول اللي إحنا مش لازم نعاقب الحاضر، نعاقبه بالماضي باللي صارنا بأخطاء الماضي. عشان كذا اللي بيتعافى منها بيكتسب الحكمة، واللي بيبقى أسيرها هو اللي بيعيش بالشك.

0: فالتجارب هي اللي بتحكم الإنسان. أبدعتي صراحة، جميلة يا سارة. طيب خلينا نطرح نفس السؤال على صديقنا، طبعا سارة من شات الجوبيتي، شكرا لك يا سارة. خلينا نروح لمالك من شات الجيميناي، ورحب بمالك واللي بيشجع الأرجنتين. مساك الله بالخير يا مالك، مساءك جميل.
1: مساكي أجمل أمينة.
0: شكرا، ممنونة لك. مالك أكيد سمعت سارة وسمعت إجابتها، ونفس السؤال راح أطرحه عليك. كثرة الشك اللي بيعاني منه الإنسان ليه؟ شنو الأسباب؟ هل كثرة الشك هذه ناتجة عن التجارب اللي خاضها في حياته، ولا هي أساسا من شخصيته؟ هو أصلا إنسان شكاك.
1: نعم، أرى أن الشخصية هي السبب الأساسي للشك، فمن يحمل شخصية كثيرة الشك سيبحث عن الريبة حتى دون وجود مبرر، بينما الشخصية الواثقة والمتزنة لا تجعل الشك أسلوبا للحياة. فالشك يبدأ من الشخصية قبل أي شيء آخر، فالشخصية الواثقة تبحث عن الحقائق، أما الشخصية الشكاكة فتبحث عن الشك حتى في أبسط الأمور. ولا ننسى أمينة، الشخصية هي أساس الشك، وما يحدث حول الإنسان قد يزيده أو يخففه، لكنه لا يصنعه من العدم.
0: الله عليك، الله عليك، هجمة مرتدة رائعة من مسي من مالك في شات الجبتي. صراحة هجمة مرتدة لسارة من شات جبتي من لمين لامان، رائع، أبدعت، حطها بالشخصية. مالك قال أمينة لا الشخصية، لأن الإنسان الشكاك بيبحث عن الشك أصلا في أبسط الأمور، مش بالتجارب، لا يقول في أبسط الأمور الشخصية الشكاكة بتبحث عنه، ويقول الشخصية هي أساس الشك، الشخصية هي اللي بتكون أساس الشك، واللي بيصير بيحدث حول الإنسان ممكن هو يزيده ويخففه، ولكن لا يصنع من العدم، ما بيجي من العدم، هو الإنسان اللي بيزيد جرعة الشك عنده أو يقللها. أبدعت يا مالك. أيضا تتفقون مع سارة ولا تتفقون مع مالك؟ أصدقائي شاركوني وسمعوني أصواتكم، بتشوفونها من الإنسان بيصير شكاك بسبب التجارب، أو إن كثرة الشك بسبب التجارب، أو الإنسان بيصير كثير الشك بسبب شخصيته، هو أصلا شخصيته شكاكة. بشاركوني وسمعوني أصواتكم على 64771544، أيضا على 64951544 بالإضافة إلى 64785444. لا تنسون أصدقائكم ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012، ولكم من خلال الواتساب بكلمة مشاركة على 800-24-2-4-4-2-8-2-8. يلا ناخذ عبد الرحمن الشهري، صح؟ الشمراني، الشمراني عبد الرحمن.
2: السلام عليكم، مساء الخير.
0: يا مساء النور، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وحياك الله عبد الرحمن، شلونك؟
2: مرحبا بكم احبذا، الله يعطيكم العافيه
0: ويعافيك ربي ان شاء الله. سمعت ساره وسمعت مالك؟
2: ما سمعت الموضوع حتى انا.
0: طيب انا حقول لك الموضوع بشكل سريع. انا طرحت على ساره، مش في عندنا ساره من شات جي بي تي، وعندنا مالك من شات الجيميناي، طرحت عليهم سؤال، هل كثرة الشك الإنسان اللي بيشك كثير هل هو ناتج بتشوفه يا عبد الرحمن من التجارب اللي خاضها في حياته زي ما قالت سارة، ولا لا من الشخصية، هو شخصيته شكاكة زي ما قال مالك، لأن الشخصية هي أساس الشك، الإنسان يا يزيده يا يخففه. أنت مع مين تروح؟
2: مع مالك أكيد.
0: الشخصية نفسها، يعني
2: الشخصية نفسها مستحيل تكون شخص ثاني، لأنه الشخص إذا شك في أشياء يعني بسيطة راح تتمادى، يعني هذه الأشياء
0: ما
2: لازم. كان لازم يتعدى المرحلة، الشخص نفسه لازم يتجاوزها مهما كان.
0: يعني الشك الإنسان هو اللي بيولده داخله، ما ينولد من العدم، هو
2: نعم.
0: تفكيره طريقته هو اللي بيصير شخصية شكاكة، مو شرط الأحداث أو التجارب اللي أنا مريت فيها ممكن تخليني أشك.
2: أيوة صحيح،
0: والله ويسعدك إن شاء الله. شكرا لك عبد الرحمن، يومك جميل. حاب تضيف شغلة عبد الرحمن؟
2: لا شكرا، الله يعطيك العافية،
0: ممنون،
2: شكرين على مواضيعكم، الله يعطيك.
0: تسلم منها. تسلم، شكرا عبد الرحمن، يومك جميل إن شاء الله، موتش غراسيا. نروح الباسم، يا هلا ومرحبا فيك يا باسم.
3: يا هلا،
0: مبدع الجمال، ويلكم، حياك الله،
3: ويلكم فور يو. أنظر
0: عبد الله.
3: يس عبد الله.
0: يس.
3: لا أنا ممكن for people.
0: For everyone. Ah, the audience. تقصد الم... okay.
3: الناس. مش عارف. People.
0: And okay. People. Okay. Let's go to... خلينا نرد يا معود حق سارة ومالك. أول شيء شنو بتشجع الأرجنتين ولا عند ولا الأرجنتين ولا إسبانيا؟
3: والله أنا ما يهمني كثير، لكن أنا أشوف إسبانيا ممكن هي تفوز، لأنه صراحة لعبت مع أندية قوية أكثر من الأرجنتين.
0: حتى الأرجنتين.
3: وبس.
0: ها؟ حتى الأرجنتين.
3: لا ما لعبت زي الأرجنتين زي إسبانيا.
0: مو زي.
3: عندك البرتغال، عندك فرنسا، مو ضعاف هذول.
0: صح صح. وبلجيكا بعد.
3: وبلجيكا.
0: بالضبط. طيب وش طيب قول لي سمعت
3: ألفت لك شوية قبل ما أتكلم.
0: يلا يلا يلا يلا يلا
3: أنا حتى فيها كأس العالم ضبطتها مع التضبيط.
0: أوبا يلا.
3: يقول مبدع الجمال العب بفن وخلي الكورة تدور واحرص بالإصرار والوحدة أهدافك أجمل وفي الزحمة سوالفنا أجمل بأحلى كلام وألحان مع مينا ومع مينا وعبد الله واحلى مستمعين جدا اف ام. والسلام عليكم.

0: عليك يا مبدأ. صراحة حابة أقول لك إن عمار على التيك توك
1: حاطه على ذكر عمار اللي يقول لك يحفظ الكلام، مو بس هو، أنا حتى قولي له يا الحلزونة يا الحلزونة
0: يا عمار يا الحلزونة، وراح أصير في ثانية وبعلم عليك. حاط مقطع في التيك توك يقول هذا عمار، هذا عفوا هذا باسم، ترى حاطه في التيك توك.
1: والنعم فيه
0: باسم. أنت مع سارة من الجبتي ولا مالك من الجيميناي؟
1: لأول مرة أقول لك أنا مع سارة 100%. لأنه الشخصية ما تيجي من الولادة،
0: أوكي،
1: تيجي مع التجارب والتربية، والتربية تعتبر تجارب،
0: التجارب والأحداث والتربية
1: والتربية. أوكي. لأنه الطفل بداية تربية،
0: أوكي،
1: مع التربية تيجي تجارب، يكون جرب أشياء فكونت له الشخصية. يعني طيب. اللي يتربى على عدم أنه يثق بنفسه، اللي يتربى أنه يخاف أنه يغلط، اللي يتربى أنه هو مهمش، اللي يتربى على
0: كلامك جميل
1: أنه غيره أحسن،
0: الله عليك،
1: وهو ولا شيء، هذا كله يخليه يشك. والشك ترى موجود في شخصيات كثيرة، لكن نسبة الشك تزيد وتقل على حسب نوع الشخصية.
0: الشخصية معناتها أنت مع مالك، مالك يقول الشخصية
1: لا التجارب، أول
0: التجارب،
1: الشخصية تيجي بعد،
0: بعدين الشخصية، لكن التجارب هي اللي بتخليه
1: يتزعزع.
0: أيوة تتزعزع شخصي، يعني ما تشوف إنه ممكن تكون ترى لا من الشخصية مو من التجارب، ترى ممكن يكون وراثة.
1: لا ممكن، مستحيل، ما في مشاعر تصير وراثية، ترى لعلمك ما في، على أي أساس وراثي؟ ما في كروسومات فيها مشاعر، ما في.
0: طيب وجهة نظر،
1: ما في لا لا لا لا، هي المشاعر الكروسومات
0: التجارب
1: أشياء موجودة.
0: أوكي، يعني هي لا ساعات نسمع نقول هذه شكاكة مثل أمها، أو هذا شكاك طالع على أبوه أو طالع على جدة.
1: يا سلام، ممتاز. لا، التربية اللي ربوه خلوه شكاك،
0: هم اللي خلوه شكاك، صار شكاك.
1: أيوة، هم رقم واحد، الأب والأم والأجداد. من صغره ترى الطفل ورقة بيضاء، هو صحيح. يشوف ويتعلم ويسجل في الورقة البيضاء اللي أوكي. في داخل مخه.
0: طيب هذه وجهة نظرك، والتجارب اللي بيمر فيها بتخلق هذه الشخصية الشكاكة.
1: الشخصية الشكاكة
0: من الأحداث. نعم. اللي بتمر الأشخاص. نعم. اللي بمرون في حياته ممكن يخلونه شكاك، وهو، نعم، وهو في الأساس مشكك، صح؟
1: أيوة لأنه الطفل زي ما يقول لك يبني، فأنت لما تبنين شيء

0: التربية، أنت قاعد تقول التربية، التربية أمينة، التربية، التربية معناتها ترى الشخصية، معناتها الشخصية يا باسم.
1: ممتاز أنت، هذا لو أنه كان الطفل جايب بكتاب معاه، طيب. لما طلع من بطن أمه صار معاه كتاب، لا
0: إنزين. طيب أوكي،
1: هو صفحات بيضاء ويعبوها
0: ويعبونها،
1: وبعدين تجي شخصيته،
0: تجي شخصيته. اوكي تمام، انا حاصل زي ما انت
1: اهم شيء زي ما نقولك في الشخصيه، انه عشان تكون شخصيته سليمه، انه اول حاجه يخلوه يثق بنفسه رقم واحد،
0: يثق بنفسه. تمام شكرا لك.
1: اما لما يهزوها
0: طبعا طبعا طبعا بدايه تكوين الانسان لها دور،
1: الاب والام يعني زي الكذب، الاب لما يقول لولدي جايين ناس كلهم نايم،
0: صحيح.
1: قاعد يلعب.
0: صحيح. شكرا ممكن. شكرا يا باسم، واتش جراسياس لك، شكرا لك يا مبدع، تسلم، شكرا انك شاركتني. قبل أطلع فاصل أصدقائي، خليني أذكركم سؤالنا اليوم بيتعلق بالشك أو عن كثرة الشك، وكان سؤالي لسارة ومالك، هل كثرة الشك ناتجة عن التجارب ولا الشخصية؟ يعني هل الأحداث والأشياء اللي مر فيها الإنسان هي اللي بتخليه شكات، ولا الشخصية أساساً هو شخصية كذا ربا زي ما قال باسم، عاش وربا، أو حتى ممكن يكون ماخذها خصلة، ماخذها طبع، ماخذها يكون لا نابع من الشخصية. سارة عموماً قالت التجارب، سارة من شات جي بي تي قالت أمينة من التجارب اللي عاشها الإنسان، وحرام أن نعاقب الحاضر بأخطاء لم يرتكبها، الحاضر من أخطاء الماضي، اللي بيتعافى من الشك بيكتسب الحكمة، ومن يبقى أسيرها بيعيش بالشك. مالك قال لا أمينة، الشخصية هي اللي أساس الشك، وما يحدث حول الإنسان ممكن هو يزيده أو ممكن يخففه، لكن الشك ما بيصنع من العدم. شاركوني أصدقائي، تتفقون مع سارة من شات جي بي تي أو مالك من شات الجيميناي على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطات في جدة على 012 ويلكم من خلال الواتساب بكلمة مشاركة أو أراءكم على 800-244-2828. اسمعوني واستمتعوا معي من خلال منصة X على @جدة_radio، وأيضا على صفحتي الشخصية.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.

0: أصدقائي من جديد، يا أهلا ومرحبا فيكم بسمة الإذاعة. مساء الجمال وجد، شكرا لك يا بسمة، وشكرا على الكلام الطيب اللي كاتبته، ممنونة لك. أيضا مازن بيقول أنا مع سارة، لأن التجارب دائما اللي بنخوضها هي اللي بتخلينا في موضع شك. يعني مع سارة أنت. في تحدي الـ AI Challenge اليوم ما بين سارة من شات الجي بي تي ومالك من شات الجيميناي، طرحت عليهم اثنينهم سؤال: هل كثرة الشك ناتجة عن التجارب ولا أساسا الشخصية، ولا الشخصية أساسا شكاكة؟ طبعا سارة قالت أمينة لا، هي من التجارب، من المؤلمة والخيبات اللي احنا بنتعرض لها بتخلينا أشخاص شككين، بيصير عندنا كثرة شك. ولكن قالت أيضا يعني حرام إن نعاقب الحاضر بأخطاء لم يرتكبها وإن نبقى أسيرها أو نعيش بالشك. مالك، هذه سارة من شات الجي بي تي، مالك كان له رأي آخر أو تصور آخر، فقال مالك من شات الجي بي تي الجيميناي، قال لا، الشخصية أمينة، الشخصية هي اللي بتصنع أساساً، هي اللي بتخلي الإنسان وطريقة تفكيره وطريقة تعامله، وهي اللي بتخلي الإنسان أصلاً شكاك، هي اللي بتخلي الإنسان شكاك، وبتخلي الشك ما بيجي من العدم، ما بيصنع من العدم، ولكن الإنسان دائماً هو أساس ومصدر الشك. تتفقوا مع مالك ولا مع سارة؟ يلا ابدوا اتصلوا وكتبوا اتصالاتكم وسمعوني أراءكم على 64-77-154، أيضا على 64-95-154 بالإضافة إلى 64-78-544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطات الجدة على 012، ويلكم بكلمة مشاركة، وشاركوني من خلال الواتساب على 800-244-2828. نروح لبو خالد. بونسوار بو خالد، شلونك؟
1: مساء الخير.
0: يا مساء الجمال، يا هلا مرحبا فيك، شخبارك ابو خالد؟
1: بخير، عساك بخير. انا ما اصدق انك اليوم انت ضد الارجنتين، اتوقع هذه اشاعات.
0: ليش؟
1: اشاعات مغرضه.
0: انت يا سلام، ذكرتني بشغله بقولها. انت على كذا انت مع ميسي وربعه؟
1: اكيد.
0: انت
1: انا مع الابداع، انا دائما مع الابداع، عشان كذا
0: يعني تقنعني الارجنتين مبدعين اكثر من اسبانيا.
1: محاربين اكثر،
0: محاربين
1: اكثر،
0: صح،
1: فيهم حرارة الفوز،
0: صح. انا هذه كتبتها تغريدة الاسبوع الماضي، كتبتها ان ما في شيء اسمه مستحيل، ما في شيء اسمه في الكرة إلي ما يصفر الحكم، ما في شيء اسمه أنا مهزوم.
1: بغض النظر عن موضوع ميسي، يمكن الأغلب يروح عشان ميسي وما ميسي، بغض النظر عن ميسي، المجموعة اللي مع ميسي تستحق أن تكون أبطال،
0: صح. هذه هم تكلمت عنها أبو خالد، في فرق ما بين ميسي وأصدقائه التيم ماله، وما بين كريستيانو والتيم، للأسف اللي

0: لعبوا معه. وشفنا الحرب في البداية كيف التهجم. طيب أبو خالد،
1: إن شاء الله تروح للأفضل بإذن الله.
0: هي حتروح للأفضل، بس بما أنك أرجنتينا خلاص أنت حر. بس بقول لك شو، تدري ليش أبغى أسبانيا تفوز؟
1: ليه؟
0: لأن أنا قريتها من سنة كم بس ماني فاكرة، ضاع علي التاريخ. يقول لك ما حد فاز على أرجنتينا لا لكأس العالم اللي قبل كان في قطر ولا اللي قبله. الأرجنتين ماكو فريق، ماكو منتخب هزمه. المنتخب السعودي فقط نعم. الوحيد اللي وخلينا محتفظين بهذا الشيء.
1: خلاص غيرت رأي اليوم، أنا إسباني.
0: خلينا أبو خالد كل ما يجي كأس عالم ويتكلمون عن الأرجنتين ويحطون الهستري ماله ويتكلمون عن تاريخه، يقولون المنتخب الذي لم يهزم فقط من المنتخب السعودي فقط كده اسمنا يقعد.
1: نسختين نسختين يعني بيروا بعض، ما حد قدر يفوز على الأرجنتين غير السعودية.
0: ايه خليها خليها خليها كده، ملازمتهم وين ما يروحون
1: بإذن الله، وحنا سوا نكررها في النسخة الجاية بإذن
0: إن شاء الله. بإذن الله. طيب أبو خالد، كثرة الشك ناتج زي ما قالت سارة من التجارب ولا زي ما قال مالك؟
1: والله أنا أروح مع سارة بشكل كبير. شوفي أنا ما أبغى أقول إنه الشك يعني مولود من رحم الخوف، لا، الشك مقرون دائما بالخوف، دائما الشخص الواثق من نفسه اللي يعني واثق في قراراته غالبا ما يكون شكاك.
0: أوكي.
1: مع إني أرى في بعض الأمور الشك له مبرراته، يعني الشك مو غالبا، الشك شوف غالبا يكون مرض، لكن مو بالعادة إنه يكون أو إنه بالعادة يكون إنه هذا مرض، لا، أحيانا يكون مبررات للشك. أنا شك شيء يحق لي إني أشك في هذا الشيء.
0: أوكي، يعني زي ما قالت سارة، التجارب، الخذلان، الأشياء اللي يعني التوقعات،
1: قد يكون شيء عرضي في حياتك، ممكن تكون شخصية طبيعية، رجل واثق في نفسك أو امرأة سيدة واثقة في نفسها، يمر عليها موقف أو أي أمر عرضي يغير هذه القناعات كلها.
0: أتفق أنا معك، الأشخاص اللي حوالينا ساعات يعني بتقعد أنت بينك وبين نفسك تقعد تقول أنا اللي غلطان، أنا اللي فيني العيب، ولا هم يعني توصل يمكن حتى يوصلونك المرحلة زي ما قالت سارة من كثر الخذلان والتجارب التعيسة، ممكن أنت تقول يا ناس أنا متى أتعالج مع متى أتعامل مع الناس.
1: وتدرين أن أغلب الخوف اللي في أغلب الشك، عفواً مركز على الخوف، أغلب الشك اللي فينا هو والله ناتج من سلوكيات إحنا نسويها في أنفسنا. يعني غالباً اللي دائماً يفقد الثقة في نفسه شكاك، تجد سلوكياته غريبة، يحب ينعزل عن الناس، ما يخالط الناس بشكل كبير. الفكرة تجر الفكرة، والشك يجر شك حتى يتفاقم الموضوع ويصبح العلاج صعب.
0: بس شوف أبو خالد، ترى ساعات أنت بتكون صح، أنت صح، لكن للأسف الظروف والتجارب هي اللي بتحطك مع ناس مش صح. ما في حاجة كذا مقولة يقولك للأسف الظروف هي، ليست الطيور دائما على أشكالها تقع، لكن التجارب والظروف والأشياء هي اللي بتخلينا للأسف يعني نكون مع هذا السرب اللي ما يناسبنا.
1: الظروف اللي حولك تشكل يمكن 50% من شخصيتك.
0: التجارب
1: نعم، والمحيط المجتمع اللي انت عايش معهم يلعبوا بشكل كبير في شخصيتك.
0: صح.
1: في شخصيتك، اطباعك،
0: التجارب هي اللي للاسف بتخلي الانسان بيشك كثير، للاسف
1: يتردد كثير.
0: انا حاسه انك انت اصلا ما انت حاب كلمه شك، تردد حلوة كمان، مصطلح تردد حلو، مع أن
1: أغلبهم مترددين. أغلبهم مترددين بالرغم أنهم يملكون كل مقومات النجاح وكل مقومات الثقة في النفس، إلا أنهم مترددين، إلا عايشين على قول أنت تقريبا. أنت في الأسبوع الماضي تكلمت عن اللي هي دائرة الراحة، يحب يعيش كذا في دائرة الراحة، ما يحب يطلع، ما يحب يغامر.
0: أي أبو خالد ما يحب يغامر، هذه تكلمنا عنها صحيح أبو خالد. التردد ترى هذه بوابة من بوابات الشك، بوابة من بوابات الشك، ورح نرجع وحنتكلم إن شاء الله فيها. شكرا لك يا أبو خالد.
1: يعطيك ألف عافية.
0: ربي يعافيك ومشكور، وبكرة إن شاء الله بنشوف. بكرة بنشوف، يلا أرجنتين ولا إسبانيا. شكرا لك يا أبو خالد، ممنونة لك على الاتصال الحلو. خلينا نروح لسلطان بن محمد من الرياض. حياك الله يا سلطان، شلونك؟
2: أهلا وسهلا.
0: منور يا سلطان، كيف أمورك؟
2: إن الله ينور أيامك.
0: ها سلطان، إسبانيا ولا أرجنتين؟
2: لا طبعا الأرجنتين، أنا ضد ملك التوقعات هذا اللي في حسن الصبحان يقول إسبانيا، قلت لا ما في إسبانيا، الأرجنتين.
0: أوف ترى سلطان المفروض انت من البدايه متصل لما يقول لنا شيء، والله سبحان الله ما ادري ايش تضبط يعني. انت متوقع؟ ترى انا عندي بعد احساس كانها الارجنتين. انا قلت قلت اذا اخر عشر دقائق اسبانيا ظلت محافظه وعارفين تكتيكهم، عندهم ميسي المشكله يجيك على اخر عشر دقائق يقلب لك الطاوله. ان طبعا. اخر عشر دقائق عرفوا لهم الاسبان، اسبانيا راح تفوز، راح تتاهل. اخر عشر دقائق انا اتوقع هي حتحسم، ولا ولا ارجنتين حتاخذها
2: فعلا. ترى قالوها كذا ناس سبحان الله، قالوها قالوا نفس اللي قلتيها انت، العشر دقائق ما قال 10 دقائق، قالوا العشرين دقيقة هذه يحفظوها راح يسيطروا على الارجنتين. ثاني مباراة لها وثالث مباراة سبحان الله تحسمها في 10 دقائق.
0: في 10 دقائق شيء شيء صادم يعني. انت متوقعها الارجنتين؟ ها
2: طبعا الارجنتين ضد حسن. حسن يقول اسبانيا 3-1 قلت لا الارجنتين
0: لا لا 3-1 كثير. لا لا لا ما اتوقع 3-1. ما لا لا مو 3-1
2: تاخذ، بس ما راح تخليها.
0: لا لا مو 3. ايوه ايوه شوف هي يا 2-1 يا 1-0 اتوقع، او ممكن ممكن تروح 2-0 ممكن، بس هنشوف. يلا احنا رحنا عقبنا بعدنا المونديال. قول لي سلطان، سارة تجارب ولا مالك شخصيه؟
2: لا انا ما انا ضد سارونا.
0: اه انت مع يعني انت اليوم مع الجيميناي، انت مع مالك؟
2: طبعا اليوم مع مالك. ليه؟ لان ما عمره شوف اللي قالت سارة هذه من تجربة، التجربة ما تخليك شكاك، مستحيل. أنا أصل هالعشرة ما تخليك شكاك، لا صح. إذا يجي يصيبك خذلان وغير شيء متوقع، بس ما يجلب لك الشك. الشك يمين أقول لك إياه وراثة ومكتسب أيضا.
0: ما حلو زي ما ممكن وراثة أو مكتسب. طب
2: طبعاً
0: وراثة ما رح ناقشك فيها، مكتسب شلون؟ يلا أقنعني شلون مكتسب. مكتسب من التجارب
2: طبعا، عن طريق الأب، البيئة اللي انت عايش فيها. الأب صار شكاك
0: يعني، مو يعني مو من التجارب زي ما قالت سارة.
2: مستحيل ما في تجارب، ما تجارب ما في يمينة، ما انسى الشك. التجارب يصيبك خذلان يعني من الأشياء هذه، لكن تشك وتصير شكاك.
0: هذا انت كذا، انت شخصيتك انت كذا، انت انسان شكاك.
2: انا
0: اقوله يعني انت لما قلت الشخصيه معناته انت كذا، انت شخصيتك شكاك، انت شكاكه اصلا.
2: شكاك طبعا شكاك خلاص، هذه جينات وبيئه ومكتسب
0: ومخ وطريقه تعامل، هو شك طبعا.
2: يعني اضطراب نفسي وعقلي وانفصام في الشخصيه. يا ويلي اسوء شخصيه تربعت على شو اسمه، على عرش
0: الشخصيات،
2: اسوء الشخصيات. هو شخصية الشك،
0: الشكاك هذا مدمر لكل أنواع العلاقات،
2: مدمر
0: علاقات
2: مدمر
0: زوجية عاطفية مهنية وين اجتماع
2: كل شيء خلاص. حتى هو مسكين والله أن يرحمه.
0: أي والله
2: مسكين، حياته راحت شك شك شك, شك
0: ما
2: شك
0: عند شك. اليقين اليقين سبحان الله. سلطان شكرا لك، موت شكراسس لأن قربنا نختم. شكرا لك يا سلطان. أشكرك. يومك جميل. أشكرك. يومك جميل إن شاء الله. شكرا لك. آخذ مع محمود. محمود محمود
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا محمود؟ يا هلا ومرحبا فيك. ازيك عامل ايه؟
3: العافية بخير.
0: من فين تكلمني محمود؟
3: من الرياض.
0: من عاصمتنا الحبيبة الرياض. محمود أرجنتينا ولا اسبانيا؟
3: اعتقد اسبانيا.
0: اسبانيا اوكي حنشوف. طيب مع سارة
3: يعني
0: من شاتل
3: اسبانيا قدرت تكسر الريتم قصاد فرنسا، كان بيقول فرنسا هتكتسح الكل، ولكن اسبانيا بدها كروي وفكره استحواذ على الكوره وان هي تقدر تهدي الريتم وتقتل الوقت.
0: بس كمان تخاف يعني من الارجنتين، ارجنتينا وانتم عندكم يعني تجربه معها اخر 10 دقائق.
3: لا شوفي يا بس الاخضر كانت كفيله ان طلع ارجنتين، ومصر كانت كفيله طلع ارجنتين، ولكن هي الفكره ما كانش ما فيش اللي هي كانت مفتقدين المنتخب، مفتقدين الشخصيه اللي هي ان ازاي انت تقتل الريتم، وده اللي عملته اسبانيا مع فرنسا.
0: احد الاخوان كتب قال امينه اصلا ما قابلوا المنتخبات القويه لما بدوا يقابلوا،
3: النظر لان برضو لما توصل للادوار اللي هي المتقدمه خلاص نص النهائي والنهائي، فهنا خلاص فكره انت خلاص خطوه وتوصل اللقب، فهنا بتبان الشخصيه اكتر،
0: بتبان الشخصيه اكتر
3: النظر فيما قبلها يعني.
0: معناته زي ما قال مالك كثره الشك من الشخصيه، ولا زي ما قالت ساره تجارب؟
3: لا مالك.
0: مالك كمان اوكي. ليه محمود شفتها مالك؟
3: والله شوفي مبدئيا احنا لو جينا يمكن قلت مثل في مكالمه قبل كده يمكن من قرب الشهر كنت اعطيتك مثل مصري كده اللي هو اللي كلاس عم الشوربه ينفخ في الزبادي.
0: اه هو معروف.
3: هل اللي بينفخ في الزبادي ده هو هل هو مش عارف ان الزبادي ده بارد مش حار مش هيلسعه؟ هو عارف بس ليه بينفخ في الزبادي؟ هو ليه المثل ده اتقال؟ لان ده مش الشخصيه السويه والطبيعيه. انه فكره التجارب بتخليه يكون اشد حرصا وتأني، مش ان هو الموضوع يقلب معاه شك وظن. تعمل على معطيات بتأني وبفكر وبحذر.
0: أوكي.
3: وليس بظن وشك.
0: يعني التجارب زي ما قالت سارة ما تخليه شكاك.
3: ده الرد على سارة، ان هي الموضوع بالإنسان يكتسب حرص وخبرة.
0: أوكي.
3: وتسقله في انه يتعامل مع الموقف المشابهة بشكل افضل. انما مالك يدل سبب ان يعني احنا عندنا في ديننا احنا يعني دايما الامور اللي بنؤمر بيها وننهى عنها دايما بتكون بتلمس الفطره، بمعنى ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. لذلك تلاقي شخصين اخوين او اختين في نفس البيت ولكن في موقف معين تلاقيهم وشوفي مورثين نفس الجينات وكده، ولكن كل واحد بيطلع بطبع او بشخصيه مختلفه بيتعامل مع نفس الموقف بشكل مغاير.
0: صحيح زي ما قال مالك، الشخصيه الشكاكه تبحث عن عن الشك حتى في ابسط الامور، حتى في ابسط الامور بتشكك فيه للاسف.
3: صحيح.
0: اوكي شكرا لك يا محمود، ممنونه لك.
3: حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الموضوع ده النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث.
0: صحيح صحيح، شكرا لك يا محمود، انا ممنونه لك على الاتصال الجميل والاتصال الرائع. يعني فعلا ختامها مسك مع حضرتك. اللي صوت صراحه مع مالك اليوم الاسبوع الماضي اعتقد مالك تغلب، واليوم كمان مالك، الكثير قالوا لا امينه بسبب الشخصيه. التجارب والخذلان والاشياء اللي بيقع فيها الانسان زي ما قالت ساره من التجارب هذه بتعطينا درس، هذه بتكون شخصية، بتعطينا درس وتعطينا خبرة اكسبيرينس في الحياة وطرق التعامل. وزي ما قال محمود حذر حذر حذر في التعامل لما الموضوع يتكرر مرة أخرى. ولكن شافوا أن كثرة الشخص نابع من نفسه أصلا شخصية شكاكة، قالوا نفسه أصلا هو شخصية شكاكة، فعلشان كذا بيشوف الشك حتى في أبسط التفاصيل وأبسط الأمور. فالكل الأغلبية راحوا حقيقة حتى على الواتساب صوتوا أيضا لمالك. موتش جراسيس، شكرا لكم أصدقائي حقيقي اليوم رائعين ومبدعين مثل ما تعودنا. بداية أسبوع جميلة، أنتوا خليتوني أتفائل. إن شاء الله أيضا الحلقات القادمة رح تكون أجمل وأروع بتواجدكم ومشاركاتكم سواء من منصة إكس الواتساب أو من خلال اتصالاتكم. مشكورين ممنونة لكم، شكرا عبدالله الكعيد من الإخراج، وشكرا أمين العبدالله من خلف المايك والإعداد. نطروني بكرة بنفس الحزة وفي نفس التوقيت من 4 إلى 6 ومشوار جديد يجمعني معاكم ببرنامج في الزحمة. فمان الله وباي باي.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: الآن مونديال 26 على جدة اف ام.

0: مستمعي الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. اهلا وسهلا بكم في بدايه هذه الحلقه الجديده من مونديال 26. يسعد بصحبتكم فيها من الاعداد والتقديم عبد العزيز سلام الزيد، ومن اخراج سلطان المحياوي. ارحب في بدايه هذه الحلقه بضيفي العزيز هنا في الاستوديو، الزميل احمد النفيح. مساء الخير.
1: مساء النور اخوي عبد العزيز، امسي عليك وعلى المستمعين.
0: ايضا ارحب بزميل عزيز عبر الهاتف خلف الشمري. ابغى لي مساء الخير. طيب خلينا نحاول، يعني قبل احنا نقتنع، خلينا نحاول نقنع الناس ان كره القدم مش تمثيله اللي حصل امس احمد، بقدر ما هو ممتع للعين بقدر ما هو ساذج على مستوى كره القدم العالميه، لكنه ممتع وحرفيا وضع ضغط كبير على نهائي كاس العالم مرة ثالث ورابع. كل الأصوات أحمد اللي كانت تنادي بإلغاء فكرة الثالث والرابع، أنت كيف بعد اللي شفناه أمس تشوفها فكرة منطقية ولا والأمانة غيرت شوية من المفاهيم؟ أو قبل الجواب بس جدوى فكرة الثالث والرابع.
1: أي لا، أنا كنت بتكلم في النقطة هذه، كنت بقول لك بالعكس أنا ضد أنها تلغى للأمانة، لأنه شوف إذا رحنا مع تصاريح اللاعبين أمس أنه مباراة ما لها داعي، وأنه إحنا يعني يعني زي ما تقول متحطمين بسبب انهم خرجوا ما لعبوا النهائي، وانه مثل ما صرح مبابي وغير من اللاعبين المفروض احنا نكون بكره اللي نلعب. فلا، انا بالعكس انا اشوف انه الثالث والرابع بالعكس حلوه، انه فيها برضو منافسه انه مين اللي حيطلع ومين اللي حيتكرم ومين اللي حياخذ الميداليه ومين حيثبت نفسه. فانا مع ماني ضد انها تلغى.
0: ابو غاليه، مباراه على مستوى الارقام ساعدت كثير مثلا اللاعبين ابرزهم كيليان مبابي، قد يكون هو صاحب الكره الذهبيه مره اخرى في كاس العالم والهدف التاريخي حتى الان، متفوق على ليونيل ميسي بانتظار ليونيل ميسي اليوم.
2: اعتقد انه مباراه الثالث والرابع اختفت عن المباراه التسويقيه، انتهى وقتها من فتره طويله، مباراه حرفيا بين فريقين خاسرين ثلاث اربع ايام اللي تلستهم في الدولة، أخذنا أيام إجازة من موسم طويل جدا، لاعبين كأس عالم هي الأطول في التاريخ، يعني حتى ثلاثة أيام أربع أيام تفرق معهم في عملية الاستشفاء والراحة. أصلا إنه منتخب إنجلترا كمثال يعني متجاوز 21 أو 22 ألف كيلو متر في أقل من 40 يوم، فأنت تتكلم عن عدد كبير جدا. مباراة باعتقادي يعني كانت مهمة أو ذات أهمية في فترة ما لما كانت كرة أو كأس العالم هو كان يعني المنصة الأعلى، الآن أصبحت يعني كأس العالم لا تزال كقيمة هي الأكبر، لكن بالتأكيد تجاوزت الفترة فترة طويلة. أعتقد الفيفا جالسة تزود على المباريات لمزيد من الأموال. المباراة كان مسخرول ممكن تعتبر حجة، ولكن بعتقد حجة ضعيفة جدا مقابل يعني كم السلبيات اللي يعني تقدم هذه المباراة. زي ما ذكرت أهمها أن الفريقين حرفيا ما لهم خلق يلعبون مباراة أيا كان، وإلا بعض الأمم كانت تتكلم عن دفر شفر أنه لازل نفتخر في الميدالية الفرنسية في 98 والأغنياء يجبن وأخذها من هذا المنحة. أعتقد طرح مع كامل احترام مش مثالي في هذا الوقت، لكن في المجمل مباراة استمتعنا فيها، لكن في القادمة أتمنى مع أنه الفيفا زادت على المباراة وتلقى المباراة اللي حرفيا كل مرة تجي أو نضطر لمشاهدتها، يعني نشاهد مثل هذا النقاش اللي حرفيا جسد أنه هناك مشكلة في هذه المباراة.
0: طيب أحمد، لما نيجي نتكلم على المباراة من الناحية الفنية تورينا مشاكل إنجلترا المستمرة دائما وأبدا في المباريات المصيرية. إنجلترا مباراة 0-0 تبحث عن التقدم، تبحث عن النتيجة، خذ منتخب 4-0 في شوط، استعراض كروي، فرد عضلات، كل الأمور اللي أنت تتخيلها موجودة قدمها المنتخب الإنجليزي. أما النتيجة، المنتخب الإنجليزي أكثر منتخب في العالم ما يعرف يحتفظ بالكرة ويهدي الرتم، هو يهاجم يدافع، ما عنده حل وسط، تراجع بشكل مبالغ فيه. المحصلة أن فرنسا عادت مرة أخرى للتسجيل وعادت من 4-0 إلى 4-3. إنجلترا حست بالخطر، نرجع نفعل الخطة ألف وشيء، يلا نهاجم، سجلت هدفين، سجلت هدف وبعدين فرنسا 5-4 بعدين 6-4. السيناريو هذا أحمد شاهدناه يتكرر فيه أكثر من مرة وخسر إنجلترا العديد من البطولات. فكرة أنه أنت ما تعرف تمسك العصا من النص، ما تعرف كيف تهدي الريتم، ما تعرف كيف تدافع بالكرة. فكرة أن أنت تدافع بالكرة، أن أنت تحتفظ بالكرة ويكون عندك اللعيبة اللي قادرين يفرضون سيطرتهم. المنتخب الإنجليزي مهما تعددت الجودات أحمد، يعني إحنا نتكلم مثلا ضربت مثل في 2004 مباراة البرتغال في اليورو، خط وسط مكون من ديفيد بيكام، فرانك لامبرد، وبول سكولز ما عارف يمسك الكرة، متمركز أمام منطقة الجزاء، لدرجة أنه خط الدفاع اللي تيري وأشيلي كول وكامبل وغاري نيفل يلعبون في خط الستة، هيلدر بوستيغا سجل من خمسة متر أحمد هدف التعادل. فريق إنجليزي مهما تعدت الجودة، فكرة عقلية مش عارف يمسك كرة.
1: شوف أكثر شيء في مباراة أمس يعني اللي أنا زعلان عليها إنه إنجلترا كان بإمكانها تزيد الغلة أمام الأرجنتين، يعني لو استمرت بهذا النهج الهجومي البحثي اللي إحنا شاهدناه أمس أمام فرنسا، ممكن تيجي تقول إنه فرنسا يعني مباراة مي فارقة معاه، ويمكن تصريح اللاعبين ما قبل المباراة إنه ما يبغون يلعبون وما إلى آخره. لا بس في يعني أعطتك انطباع إنجلترا إنه كان بإمكانها إنها تحرز أكثر من هدف إلى هدفين أمام الأرجنتين، وإنه الهجوم بحد ذاته كان بإمكانه يكون كفيل إنه الأرجنتين إنه إنجلترا تكسر الأرجنتين. على المقابل نفس الكلام ينطبق على فرنسا، اللي ليه أنت دائما في مباراة كبيرة تقدر ترجع بعد استقبال يعني أهداف كبيرة؟ يمكن لنا في مباراة أمام إسبانيا لما تأخروا برضو بهذا بنفس الطريقة خمسة وترجع بأربع أهداف، ولو أضافوا كمان دقيقتين كان نفس الكلام. وعلى فكرة ترى مباراة أمس يمكن حل فردي من بلغهام بالهدف السادس، ولا كانت فرنسا قريبة جدا ممكن تنهي المباراة 5-5. فأعطانا انطباع أنه لا، إنجلترا وفرنسا حرفيا لو كانوا في تركيز أكثر كان بإمكانهم هم اللي يلعبوا النهائي.
0: طيب أبو غاليا، الناس امتدحت توخيل كثير في الشوط الأول ودمت في ديشامب في الشوط الأول، وأنه ديشامب يستحق أن تكون آخر مباراة له بفضيحة، أنه يخرج بنتيجة ثقيلة. الشوط الثاني انعكست الآية. كان في حديث بيني وبينك فيما يخص تعاطي الإعلام الإنجليزي مع توماس توخيل وآلية تقييم توماس توخيل، ويعني واقتنعنا أنه حتى النخب في إنجلترا اللي هم اللاعبين والصحفيين والمدربين السابقين والكثير من النقاد الرياضيين آرائهم توصلنا لاستنتاج إما أنه إحنا يعني نتمتع بفهم عالي لكرة القدم الحديثة وهم لا، أو أن إحنا لا نفقه شيء في كرة القدم، لأنه حرفيا آلية التقييم. يمكن أنا كان في حديث بيني وبينك طرحت تحديدا وأرسلت لك رابط حلقة.

0: ايش طب انت تختلف معي، طب رد على كلامي ليه؟ انا اعطيت اسباب، يعطيني اسباب، قال لا انه لاعب رائع وانه ممتاز وديكلا رايس وورد كلاس. طب يا عم تيري ليش هو وورد كلاس؟ الرجل ما جاوب يبغالي.
1: شوف فكرة الانجليز انه حرفيا لما على الورق بعيد عن النص ساعة والعشرين دقيقة خسروا الارجنتين، كانت قدمت مونديال جيد جدا الى حد كبير من ناحية النتيجة، من ناحية اكتساب الشخصية. نعم ما في اتساق في الاداء، هذا واضح جدا في كل المباريات، فترات جيدة فترات سيئة، لكن واضح جدا انه من ناحية شخصية تحسنت بشكل كبير، تكلم عنها توسخن. لكن لما تشعر انه الاعلام الانجليزي اتحدث عن المنتخب وكانه البرازيل، المانيا، او حتى ايطاليا في اخر ذروتها، فرق لها عندها، او حتى اسبانيا في العهد الذي عندها ارث وعندها تجربه، مدخل انجليزي مع كامل الاحترام ولا يزال بعيد من ناحيه ذهنيه، واكدت البطوله برازيل الارجنتين تحديدا اكد انه الذهنيه تدخل لا شك ارتكب خطا في التماحي مع لعيبته، لكن ايضا لعيبه مره اخرى يصيبهم الفزع، ما يعرفون يسيطرون على المباراة بشكل كبير جدا، وهذا نقد واضح جدا تكرروا في أكثر من مرة. هذا يوضح لك أنه هناك انفصال عن الواقع. تكلمنا أيضا هنا لأكثر مرة، واحد من أكبر مشاكل الإنجليز أنه هناك انفصال عن الواقع.
0: بس تسمح لي في نقطة، بس عشان تمستخل قبل نتكلم على إنجلترا تحديدا وتصريحات، أبغاك تستفيض هذه النقطة. لكن ليش من سوء حظ توماس توخيل دائما انه يمر بظروف ما يمر فيها اي مدرب؟ يعني تخيل في مرحلة ما ايام الازمة الاوكرانية الروسية كان يعامل كمعاملة مفوضية، رئيس مفوضية السلام، كان يسأل عن امور سياسية لدرجة ان الرجل انفجر، يعني كان يا جماعة خير ابغى احد يسألني عن كرة القدم. في المؤتمر الاخير سئل عن تصريحات دونالد ترامب، انه ايش رايك في انتقاد، يعني دونالد ترامب صار يقيم توماس توخيل، هذا الرجل منحوس بشكل يعني في مرحلة ما، حتى دونالد ترامب تدخل وانتقد وقال انه يعني دافع بشكل، يا رجل هذه انا عمري ما شفتها حصلت مع مدرب.
1: حتى رد خلال صاحبي قال انت بدنا ناخذ كلام ترامب بجدية، تراجع قال خلاص غير السؤال يعني على طول شرطة. الفكرة انه فعليا جالس انت تتعامل مع عقليات جالس تبحث عن اثارة، هذه الفكرة. انه نرجع الصراحة لأشعل وجابرييل كلارك اللي تجربته أكثر من 30 سنة في الإعلام، راح حاول خلق صراع ما بين توخيل وجود بلينغهام، وشوف هذا رد عليه في خضم الخروج من مباراة عاصفة صعبة، طالعين من مباراة نقول ضد المكسيك في أتيكا في ظروف مناخية غير مناسبة للإنجليز، في مباراة نقص لاعب، إجهاد كثير من اللعيبة، في تضحيات بدنية ضخمة جدا، جيك رجل بدل ما يحتفي بذلك أو يتعامل مع الموقف بشكل جيد أريد أن يصنع الهيدلاينز في وضع غير جيد. هذا كمثال يوضح لك إلى أي درجة هناك حالة من خلينا نقول العقلية الإنجليزية. حتى هاري كين لما طلع بعد المباراة في مقابل بعد يومين من مباراة قال إنه هناك عندنا مشكلة، إنه تشعر إنه هذه الضجة هي عقلية إنجليزية وثقافة إنجليزية غير جيدة وغير مناسبة. بالتالي أنت تتكلم عن عقلية أو ثقافة اللاعب الإنجليزي أو الاتحاد الإنجليزي أو الكرة الإنجليزية بشكل عام، لربما هذا جزء من عدم استثمار واحد من أكبر الأجيال. تكلمت عنه روني، بيكهام، جيرارد، لامبارد، سكول، ريو فيردناند، تيري، لما كانوا كل واحد يعتبر من التوب 3 أو التوب 5 في أسوأ الأحوال في مركزه، مع ذلك ما شفنا. طبعا جزء يقولك صراع الأندية وما ذلك، لكن جزء من ثقافة عشان ترتقي يجب أنه تغير. نعم في السنوات الأخيرة مع برنامج اللي أطلقه 2012 بدأت نتائج تظهر بشكل جيد، منتخبات إنجلترا تحسن التعامل، لكن لا تزال هناك دائما الخطوة المنقوصة مع الفريق الأول. ما تستشعر أنه هناك التحام كبير جدا ما بين المجموعة، دائما هناك كوبي ماينو ومثل مانشستر، جود بنكهام مثل ريمدي، دائما هناك النظرة للأندية يعني ضجة بشكل كبير جدا، ليش ما يلعب كوماينو؟ رغم كوماينو كل التقارير ظهرت أنه سلوكه في التدريبات وأنه ما لعب وما ذلك تكرر نفس ما حدث اليونايتد، هناك حالة من أقول عدم الجدية، عدم بالتالي نوع من العقاب أنه ما لعب ولا دقيقة في المونديال. بالتالي دائما هناك نظرة لاعبنا ولاعبكم. هذا الأمر أعتقد أنه يجب أن يتغير في الإنجليز. المونديال أعتقد أنه أخذ خطوة من ناحية خلينا نقول اكتساب ثقافة تنافسية، وساعد في ذلك هناك لحمة بشكل أكبر. أمس

0: النتيجة والأداء في رسالة واضحة جدا إنه اللعيبة خلف المدرب في دعم واضح جدا. حتى شاكر أبو صلاح بعد المباراة قال نعم أكيد يكون حزين إني ما لعبت كثير لكني أتفهم وأحترم قرار المدرب. جد بني كان في أكثر من صريح دعم هذا الاتجاه، لكن طبعا فبالتالي هناك حالة من خلينا نقول اللحمة والثقافة الموجودة. طبعا لا شك إن ساوثجيت بنى جزء من هذا، الخطوة كانت مع توسخ إنه يتحسن الوضع من ناحية العقلية ومن ناحية أيضا الشقة الثانية في تقدم، وإن كان تقدم بطيء لكن هناك تحسن. يجب إنه تستمر العملية بدون عملية بدون أي نسب للمجهودات. مباراة أمس وضحت إنه في إمكانيات لكن أيضا بحاجة إلى صقل أكثر، بحاجة إلى ثقره، بحاجة أيضا إنه توسخل لا يراهن كثير على اللعيبة السادة فقط شيات، أيضا توسخل في جزئية أعتقد إنه يتأقلم عليها إنه حاول يتمارها مع إمكانيات لعيبته، لأنه يلعب بوسط بدني ما اعتبرنا أساسا جوتنهام لاعب وسط مثل ورايس وأندرسون، تخلى عن الفكرة اللي إنه كلاعب أو لعيبة تقنيين توسخل إلى وصول إنجلترا. كل مرة دائما هناك لاعب تقني خط وسط على الأقل السيطرة للاستحواذ يضبط الإيقاع. في إنجلترا حالية رغم جودة هذه اللعيبة لكن لا يوجد ذلك اللاعب يضبط الإيقاع. تكلم باستفاضة بعد مباراة إسبانيا يقول يبدو تشعر من انتصارات أنه في لوم على نفسه أنه فعليا ما جاب لعيبة تقدر تستحوذ. الباب يفتح يكون مفتوح بشكل كامل أمام آدم وارتون، بعض اللاعب الآخرين يشبهون هذا الستايل، ضربهم ليعطون خطوة خلينا نقول الإضافية اللي يحتاجها من ناحية الفنية، وأيضا مرة أخرى البناء المتراكم على الإنجازات والتجارب السابقة، لأنه بطولة اليورو في بريطانيا في إنجلترا تحديدا راح تكون ذات أهمية قصوى بالنسبة للإنجليز، ومن خلالها ممكن ينطلقون إلى خلينا نقول فضاءات أخرى أو أنهم يعودون خطوة خلف. هذا الهام كبير جدا بالنسبة لتوخل بالنسبة للعيبته والاتحاد الإنجليزي.
1: كان حديث أحمد التعاقد إنجلترا مع توماس توخل هو فكرتهم لاستجلاب العقلية الألمانية، وأن إحنا العقلية اللي فيها من الثقة ومن الهدوء، وأنه الألمان لا يستسلمون، وفكرة أن إحنا نزرع هذه العقلية في اللاعبين. وهنا أخذ حديث لتيري هنري أن عملية البناء تبدأ من تحت ما تبدأ من فوق، المنتخب مفروض يكون الحلقة الأخيرة، مش الحلقة اللي أنت تبني فيها وتغير فيها. المنتخب يجب أن يكون هو محصلة عملك في في في في, في القاعدة، وبالتالي هو المنطقة اللي تجني فيها الثمار. ولذلك الإنجليز عقليتهم طغت على عقلية توماس توخل مهما قال توماس توخل. في النهاية الإنجليز أحيانا تحس أنهم خايفين أحمد، في مرحلة ما يخافون.
2: تصريح ساكا من حيث ما انتهى أنه لا، لأول مرة أنه إحنا ندخل بطولة وإحنا عندنا الثقة أنه إحنا ممكن نذهب بعيد. يمكن حتى توخل في واحد من المؤتمرات قالها أنه نشعر بأن إحنا ذهبين للكأس، فهذا الشعور ما يأتي وليد اللحظة، بالعكس واضح أنه في لحمة وفي ترابط ما بين اللاعبين وما بين المدرب. وكمان تصريح هاري كين تعقيبا على التصريح السيء اللي صدر من بلينغهام أنه هذا كله اجتهاد من الإعلام الإنجليزي، وأنه إحنا بالعكس يعني غير في داخل غرف الملابس، فهذا يعطيك أنه لا، توخل حرفيا وضع يد على الجرح من ناحية المنتخب الإنجليزي، وأنه صنع شخصية كبيرة. والمنتخب الإنجليزي يمكن إلى ما قبل مباراة الأرجنتين كان مرشح أنه يتجاوز الأرجنتين ويذهب للنهاية. في الأخير توخل من أول موسم المركز الثالث في كأس العالم، خرج من حامل اللقب اللي هو الأرجنتين، كان متقدم للدقيقة 85 1-0، وخرج عد من أمام ميسي، يعني مو من أمام أي لاعب. فكلها عوامل تبرر موقف توخل، ولو أني أنا ما زلت زعلان على الحالة الدفاعية اللي هو سواها اللي كانت متقنة لولا تسديدة إنزو اللي فكت الحصار اللي كانوا عاملينه الدفاع الإنجليزي. لكن في النهاية من وجهة نظر شخصية توخل يستحق أنه يستمر مع إنجلترا إلى كأس العالم 2030 باللي سواه في هذا الموسم، يستحق أنه يبني عليه لغاية سنة 2030، متأكد أنه هيعمل شيء.
1: طيب لو جينا أبو غالي، لو نتكلم على منتخب فرنسا، مرحلة ما بعد ديدي ديشامب هي مرحلة مهمة جدا للمنتخب الفرنسي، وفكرة أنه فرنسا تحاول قدر المستطاع أنه هي تقنع زين الدين زيدان بأنه يكون جزء من منظومة فرنسا القادمة. زيدان على مستوى تاريخه كلاعب مع المنتخب الفرنسي هو رجل حقق الكثير لكرة القدم الفرنسية، على مستوى أيضا تدريبه للأندية حقق أرقام قياسية جدا مع ريال مدريد، اختيار ذكي لكل الطرفين، وأعتقد أنه راح يساعد فرنسا أنه هي تقنع كثير من مزدوجي الجنسية بالاستمرار مع منتخب فرنسا.
0: شوف دائما الناس لما تحصل مجازات مش تنسى ما كان عليها الوضع سابقا. ديدي شام أتأكد أن ديدي شام بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي قام بعمل استثنائي جبار من ناحية اللحمة، من ناحية المعسكرات النقية البيور اللي تقدر من خلالها تنجح أكبر قدر ممكن من الموهبة. هذا الأمر انعكس على عقلية المجموعة، مجرد وجود لاعب منبوذ أو عنده مشكلة أو عنده صراع يستبعد بدون إفراط طبعا البناء على أفضل لعيبة، خلق أجواء إيجابية هذا المستوى. طبعا ما راح يكون كل شيء مثالي، لكن قدر المستوى هذه ديدي شام ما أحد سواها إلا ديدي شام. حضور دائما في نصف النهائي في المونديالات اللي شاركت فيها بسنة 2004 في فترة إعداد وصول لنهاية اليورو، إنجازات ضخمة جدا تحب تكرر ديدي شام على المستوى المنجز وعلى المستوى الشخصية. ما أتكلم عن جودة التكتيك، لا شخصية المنتخب ثباته. لا شك المنتخب الفرنسي اكتسب زخم واحترام كبير جدا في تجربة فترة ديدي شام اللي أخذ كامل وقته. أمس أعطانا مؤشر أنه يجب أن نقلق، أنه لما بعد الشوط الأول اللي كان فيه كثير من الرعونة والارتجال بعض اللعيبة، لما جابنا الشوطين نزل أربع لعيبة أساسيين، ويسي ديمبلي وميكانو تقريبا أربع لعيبة مباشرين بشكل فيه نقد للعيبة اللي يلعبوا على رأسهم ريان شرقي اللي طلعت أخبار أنه بعد بين الشوطين انه لما انتقدوا قال حرك الكره بشكل اسرع، يعني تجاهلوا وكانوا قالوا لا تتحدث معي فتوجه.
1: مو هذا المشكله ابو غالي، احنا تكلمنا اول انه ريان شرقي شخصيه معتوها، يعني ما كان احترام منتقد.
0: شوف لا لا شوف هو شوف ريان شرقي ليس استثناء، هذا امر عشناه مع المنتخب الفرنسي ما قبل
1: من رومين دومينيك صح،
0: لكن موجود هذا الامر دائما، هناك صراع دائما، هناك حسب النجومية لبعض اللعيبة، هناك ثقافة انه انت فرنسيين نحن مهاجرين، سواء المهاجرين يقسمون افارقة وعرب وما الى ذلك. بالتالي هذه النزعة وهذه التركيبة لربما مستمدة من المجتمع، لكن اكيد انها موجودة في اذهان اللعيبة. لذلك التحدي الكبير جدا بالنسبة لزيدان، وايضا بالتعاون لازم يكون هناك صرامة في التعامل مع العقلية، الحفاظ على العقلية الإيجابية اللي زرعت، محاولة استثمار الإمكانيات الكبيرة. أيضا هناك جيل كبير جدا من اللعيبة الفرنسيين حاليا على المستوى المهاجمين، في تقريبا ثلاث أربع لعيبة بتحدثنا عنهم في عمر 16-17 سنة، إنه هم اللي راح يخرجون يكتسحون هذا الماركت لسنوات. وبالتالي مع الجودة الموجودة حاليا اللي أغلبهم راح يلعب 2030 يعني إذا استمروا بصحة جيدة، بالتالي المنتخب الفرنسي أمام تحدي الاستقرار واستثمار العقلي الموجود. زيدان بيرسو في تجربته مع مدريد خاصة الفترة الثانية خاض تحدي خلينا نقول بناء الفريق ونجح فيه إلى درجة جيدة جدا. شخصيته حب الجماهير والإعلام لزيزو، قدراته الفنية اللي باعتقادي أعلى بشكل واضح من ديدي شام، كلها تخليه المرشح المثالي. لكن بدون قدرة على السيطرة على غرفة ملابس ومحاباته وطبطبة اللاعب الفلاني تجاوز اللاعب الفلاني، أعتقد أنه نرجع المربع الأول وكل مكتسبات تجربة ديدي شام ممكن يتم خلينا نقول ضياعها في سنة أو سنتين، وهذه مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لفرنسا متى ما حصلت على الاستقرار وعلى الوضع الإيجابي. أعتقد أنه المنتخب الفرنسي راح خلينا نقول يأخذ أبجريد مع زيدان من ناحية الفنية على الأقل مقارنة بفترة ديدي شام.
1: أحمد من أوجه الشبه أنه زين الدين زيدان لما دخل ريال مدريد أول تحدي كان واجهه هو كريستيانو رونالدو، النجم اللي الإعلام الجماهير كانت دائما تقف في صفه أمام أي مدرب، وفكرة إقناع كريستيانو رونالدو بأن المصلحة العامة للفريق تقتضي بأنه أنت في مراحل معينة على مستوى المنافسة في الدوري لازم تكون بديل علشان نستفيد منك على المستوى البدني في المنعطفات الأخيرة في دوري الأبطال، وشاهدنا هذا الأمر يعني أبدأ أو نتج عنه فوز ريال مدريد بثلاثة أرقام متتالية على مستوى دوري الأبطال. الفكرة هذه واجهها انكسار من كريستيانو رونالدو لأنه يعلم في نهاية المطاف أنه هذا مش جوزيه مورينيو اللي ما كان لاعب جيد، واللي كان احيانا يفسرها كريستيانو رونالدو او خلينا نقول لك يقولها من تحت لتحت انه ما كان لاعب كبير، فهمت علي؟

0: هو كارلو أنشيلوتي اللي ما كان لاعب تاريخي واستثنائي، معناه كارلو أنشيلوتي كان لاعب كبير بس مش بذلك الزخم مثلا، غير لما انت تتكلم مع زين الدين زيدان نجم بلندوري، رجل عنده ألقاب حتى على مستوى منتخبات أكثر من كريستيانو رونالدو، إن دخل في صراع جماهيري فإنه جماهير ريال مدريد وفلورنتينو بيريز يقف في صف زين الدين زيدان، يعني أنت في النهاية مش بنزيمة يعني. فزيدان بالنسبة لي لجماهير ريال مدريد أيقونة، حتى نجوم ريال مدريد كان ما يحبون يتجاوزون هذا الخط الأحمر. مع فرنسا أبو غالي يقول هو مرشح مثالي، مرشح مثالي لأنه هو الوحيد القادر على ضرب أوتار حساسة في أو النقاش في أمور حساسة في المنتخب الفرنسي ما حد غيره يقدر يناقشها، فكرة أنه سيطرة النجوم، يعني الوحيد اللي قادر يقول مبابي لا معلش مباراة أنت هتقعد احتياط، هتقعد دكة، أو أنت مش القائد، أنا ما أبغى قائد، أنا هختار كابتن ثاني، أو إقناعه بفكرة أنه ألعب عشان مجموعة دافع أو يجلس دكة بديل. يعني في نهاية المطاف مبابي لما يتكلم مع زيدان هو يعرف من هو زيدان لكرة القدم الفرنسية وللجماهير الفرنسية والإعلام الفرنسي، ويعرف قيمته كلاعب، وأنه اللاعب اللي يتكلم معي هو رجل لعب يعني في أكبر، لأنه يعرف مبابي أنه مشكلته مع زيدان ما حيكون تأثيرها فقط على فرنسا، حيكون تأثيرها حتى على مشوار مع ريال مدريد.
1: أتفق، لكن خلينا نقول أنه زيدان وقت ما تم تعيينه كمدرب لريال مدريد ما كان يمتلك الضجة هذه من ناحية التدريب، وأنه ممكن يكون هو صدامي مع اللاعبين أو يفرض رأيه مع اللاعبين، قد ما أنه هو أخذ الموضوع بذكاء. لما أتى على ريال مدريد يمكن احنا نتذكر الموسم اللي قبله كان مع بينيتيز، كان الوضع سيء لدرجة أنه في واحدة من التمارين رونالدو قال له أنه أنت ما كنت لاعب، يعني احنا نعرف إيش قاعدين نسوي داخل المستطيل. ففي نفس الموسم اللي بعده على طول مباشرة لما جاء زيدان وسأله رونالدو قال أنه هو لاعب ويفهم احنا إيش قاعدين نسوي. فزيدان القرارات اللي هو اتخذها كانت جريئة لكنها وفقت بتحقيق بطولات، مثل ما تفضلت وذكرت ثلاثية الأبطال متتالية جعلت من زيدان شخصية كبيرة لكل اللاعبين اللي موجودين في ريال مدريد، ومن أهمهم رونالدو. ترى بس مو بس رونالدو، ترى احنا وصلنا لمرحلة مع زيدان كنا نشاهد تشكيلتين مختلفة، تشكيلة للأبطال وتشكيلة للدوري، وفيها يعني جل اللاعبين والنجوم. بالإضافة إلى أنه بعد لما ترك الريال ورجع المرة الثانية رجع بنفس العقلية والشخصية، وقدر انه يحقق دوري وقدر انه يذهب بعيد في الابطال، يمكن بس بعض الظروف ما خدمته، فخلاص وضحت للكل انه زيدان على
0: الظروف اصطدم بفريق عملاق في دوري الابطال
1: شو اسمه. فلما جلسنا نتكلم عن زيدان خلاص انت كمشروع لاعب انت لا يعلى عليك، انا كمشروع مدرب لا يعلى عليك، ذهابه الى المنتخب الفرنسي انا اشوف افضل خيار متاح، وانه زيدان اتوقع يمكن يكون اكثر لاعب يختم على كل شيء لو ذهب مع فرنسا وحقق بطولات.
0: فاصل قصير بعد الفاصل ندخل في يعني قمه رزنامة كرة القدم يوم 19 من يوليو يشهد نهائي كأس العالم 2026. فاصل قصير بعد ذلك نعود مرة أخرى لمواصلة الحديث.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: الإثارة في النهائي بدأت يمكن في حرب التصريحات، ويعني ربما أكثر تصريح مثير كان تصريح تيباس، ولو أنه تيباس أساسا رئيس رابطة الليغا شخصية لا يمكن أخذها على على على سبيل الجدية، يعني هو شخص لا يؤخذ بكلامه. لكن تيباس علق على إسناد النهائي الحكم السلوفيني سلافكو فينيشيتش، وقال له تطلع بشوق المباراة النهائية. وهنا الكلمتين الجاية توضح لك عقلية الإسبان: وإذا لعبنا بالطريقة التي نعرفها فإن التحكيم لن يكون له أي تأثير وسيمر مرور الكرام. بودي يوما ما أن أرى كيف يرى الإسبان كرة القدم، أو كيف ينظر الإسبان لأنفسهم كرة القدم. واليوم فإسبانيا تاريخيا عندها كأس عالم واحد، ودي أنه أشوف كيف سيتعاملون مع البشر لو حققوا كاسين أو ثلاثة، يعني كيف سيتعاملون مع بقية الجنس البشري اللي يمارس كرة القدم. آلية تعالي غريبة جدا. خلينا نروح لتصريحات تيباس، مش تيباس، لويس دي لافوينتي مدرب إسبانيا، لما سئل عما إذا كان يخشى العطاءات الفردية ليونيل ميسي، ذكر أنه واجه ميسي مرة واحدة لما كان يدرب الفئة السنية في إشبيلية، أنه كان يسمع أنه في لاعب في برشلونة اسمه ليونيل ميسي، فيقول طوال 75 دقيقة لعبنا بشكل جيد إشبيلية برشلونة 0-0، محور ارتكاز اللي كان مكلف بمراقبة ميسي أخذ كرت أصفر، فيقول أنا خفت عليه فتفلسفت وطلعته، يقول ربع ساعة سجل 4 أهداف وفاز برشلونة يعني في المباراة. فيقول أنه فكرة يوصل أنه في ظرف دقائق معدودة قادر أنه يصنع الفارق. سؤال عمي إذا كان يخشى من ليونيل ميسي، قال والله الخوف الوحيد عندي وأنه أركب هليكوبتر، بس ميسي أنا ما أخاف منه. طبعا التصريح في فكرة كوميدية الهدف منها أنه كسر يعني رتم القلق لدى الجماهير. في لعيبة إسبانيا عاملين حملة اسمها لمالا، إحياء لتعليق ذكره أمريك لابورت في كأس العالم 2022 عما إذا كانت إسبانيا قادرة فوز بكأس العالم، قال لمالا. ففي حملة يقودها أشهر لعيبة السابقين اللي حققوا 2010 اليوم تشافي وكازياس وحتى كارلوس بيول. منتخب الإسباني أكد، أو مدرب منتخب الإسباني أكد أنه يحترم الأرجنتين وأنه منتخب يمتلك شخصية تنافسية. رودري قال أن النهائي لا يحسم بالأسماء بل السيطرة على التفاصيل الصغيرة، الاستحواذ والانضباط. على مستوى المنتخب الأرجنتيني سكالوني قال نستعد لهذه المباراة كما نستعد لمباراة أخرى وإحنا متعطشين للفوز. سئل عما إذا كانت هذه آخر مباراة لميسي مع المنتخب الأرجنتيني، قال هذا مو وقته وأنه تهرب من الإجابة يعني، وقال أنه يعني الفكرة أن إحنا ما نبغى يعني نتكلم عن هذا الموضوع الآن، إحنا ما من نهائي كأس عالم. إميليانو مارتينيز أيضا لعب على نغمة العاطفة وتحفيز الجماهير، وقال أن إحنا الجماهير بالنسبة لنا هي الوقود الحقيقي، ورحت ورؤية الاحتفالات في الأرجنتين تمنحنا دافعا إضافيا. هل تعدي المناسبة من غير ما سيد اللقطة الرئيس دونالد ترامب يصرح؟ لا طبعا. دونالد ترامب وصف استضافة البطولة بأنها نجاح كبير للولايات المتحدة، وأكد حضور النهائي وتسليم الكأس للفائز. وطبعا كلام كثير حصل، لكن آخر مرة يعني الحكم فينيشيتش حكم كان مواجهة للأرجنتين، كان مواجهة السعودية والأرجنتين وخسرت الأرجنتين، فالأرجنتين لا تتفائل فيه. السؤال الإسبانية لم يسبق أن خسرت، محبي الأرقام محبي التفاصيل والإحصائيات. أبدأ معك أبو غالية، النهائي الأكبر في رزنامة كرة القدم عموما، كرنفال كبير، ذكرنا أنه نهائي بحالات خاصة، مصنف الأول مصنف الثاني، بطل كوبا أمريكا أو بطل أمريكا الجنوبية، بطل أوروبا، أقوى قارتين اللي احتكرت كأس العالم، حديث كبير. أرجنتين إن فازت تحصل على اللقب الرابع، تتساوى مع ألمانيا مع إيطاليا وألمانيا وتقترب من البرازيل. إسبانيا في حال فوزها باللقب الثاني تتساوى مع فرنسا وتقترب من عش الدبابير خلينا نقول، وتبدأ ترسل رسائل خطر أنه هي قادمة لعان الله على الإسبانية يعني في قادم الأيام. لكن بحيثيات كبيرة، بخصائص كبيرة، مباراة على الورق قبل البداية فيها كل شيء.
1: أعتقد أن مشوار المنتخبين أساسي يقول لك كل شيء. يعني خلنا نأخذ، خلنا نقول نرجع شوي 10 أيام، الأرجنتين إسبانيا لو بتصنف فرق أكيد ما راح يكونوا من أفضل 3-4 فرق. إسبانيا ما كانت مقنعة، الأرجنتين كاب فيردي مصر سويسرا كانت حرفيا غير مقنعة بشكل كبير جدا. الكل يقول لك انه عايش على بنزين ميسي وشوية، لكن شوي شوي الوقت كسبوا الزخم وكسبوا الثقة. ماكليستر تحديدا تحسن مستواه، وإنسو فرنانديز تطور مستواه، الفريق أصبح عنده حالة من الإيمان الأعمى. يعني مباراة إنجلترا الكل هاجم، يعني وكأنه لا يوجد خط رجعة، طريقة انتحارية. هذه الدلالة على حجم الثقة. ومرة أخرى كرة قدم، أرجع أقول أنه من بقدر ما هي مقدمة حاصرة أنه جانب فني، جانب تكتيكي، وجانب تدريبي. الجانب النفسي اللي ما نمسكه هذا، وهذا الأمر طبعاً هذا له يعني زي مفعول السحر. اللاعب لما حتى لو كان متواضع، إذا عنده ثقة بنفسه أنه أنا السماء أعرف أنه راح يسوي كثير، والعكس صحيح، لأنه اللاعب موهوب وعنده كيان ضخم جداً، وثقته فيها شك دائماً عقلي، وهذا ما دائماً على الذهنية. يعني ما راح يقدم لك لعيبة الأرجنتين الآن بعد الشيء اللي جلبوه معه بطولات الكوبا، أيضاً المونديال، تشعر أيضاً بتوالي المباريات. صار عنده حالة من الإيمان الأعمى أنه لو تأخرنا بهدف هدفين راح نرجع، وهذه الثقة تنعكس على أداء الفريق. ميسي حتى نفسه ممكن ما يقدم لك مباراة كبيرة، لكن في لحظة لحظتين يقدر يساهم لك بالقدر، مش ضروري يكون نجم مباراة، يقدر يعطيك لمحة لمحتين. هناك حالة من الإيمان في المجموعة، إيمان في أنه ميسي عندنا، الإيمان أنه اللعيبة اللي خلقوا جالسين خلقوا ينجمون في الظلمة، كاليستر، إنزو، روميرو، بعض اللعيبة الأخيرين، أشعر أنه الأرجنتين داخلة، والكل حتى اللعيبة المتواضعين، يعني كم احترام لي مونتين، مونتين يلعب بثقة ولا دانييل ألفيس في ذروته. يعني فهذا الأمر يوضح لك أن الأرجنتين سلاحها الأقوى باعتقادي، وثقتها المفرطة لدرجة أنه عنده إيمان أنه نرجع بشكل كبير جدا. الإسبان لعبوا أعتقد فكرة جديدة، وأعتقد أنه الإسبان بثقافتهم أنه بقيت الحكيم، وهذا علينا وهذا ضدنا وما إلى ذلك. أيضا ساعتهم أنه تجربة الأرجنتين، الأرجنتين في مع إنجلترا أعتقد تحكيميا لعبوا لعبة الضرب، نضرب مرة مرتين، الحكم تساهل نمشي المباراة كلها مباراة، وهذا لإخراج إنجلترا. وفعليا في لحظات معينة طلعوا إنجلترا ذهنيا من المباراة. الإسبان لعبوا على هذه الوتيرة، نضعكم تحت ضغط، ننبه الحكم أنه لأنهم عارفين أنه الجودة والتقنية هي لصالح الإسبان، خاصة في خط الوسط والتمرس على عملية الاستحواذ، لأنه هو عدو الأرجنتين الطبيعي. مثال الإسبان يقول مؤشرات الحكم انتبه من أول لقطة، لقطتين سيطر على المباراة وخلها تصير بالنسق اللي نبغاه احنا. لما تروح للمباراة لهذا المربع وهذه المساحة، الإسبان عارفين أنهم قادرين يؤذون الأرجنتين بشكل كبير جدا. الأرجنتين أيضا دائما عندها لاعب ناقص في الضغط، هوليون ميسي، لاعب خط الوسط خاصة باراديس مش أفضل شيء في افتكاس الكرة والركض خلف الكرة، بالتالي هناك بعض النواقص الفنية. إسبانيا تريد أن تراهن على هذا الجانب، جانب النفسي المعنوي. إسبانيا رغم تجربتها مش ضخمة جدا خاصة هذا الجيل تنافسيا، تشعر أنه دائما عنده ثبات ذهني عالي. الآن هو رهانه أنه نلعب مباراة فنيا نتفوق فنيا، أعتقد أنه راح نتجاوز الأرجنتين، ما نعطيهم أي أدفانتج نفسي ومعنوي أو حتى بدني في هذه المباراة. بالتالي أعتقد تصريحات ديلافونتي، تيباس، هذا تلميحات أمس أمريك لابورت أو غفلون، كلها تصب في اتجاه أنه حكم لا تخلي المباراة تروح للجانب اللي يبغاه الأرجنتين، هم الضربة، التفريق، خلينا نقول أخذ المباراة لبعض الصراعات الجانبية والنقاشات الجانبية. هم يريدون مباراة تسير في نسق طبيعي، ورهانهم أنه وجودتنا ثقافتنا في الاستحواذ هي العدو الطبيعي بالنسبة لمنتخب الأرجنتين يعاني خلف الكرة. بالتالي مباراة كبيرة جدا، مرة أخرى هذا المونديال أثبت لنا في أكثر مرة أنه ما في فريق ثابت المستوى، ما في فريق خارق. من نفس الوقت كل فريق قادر على التعملق في 90 دقيقة أو حتى في 20 دقيقة، تفرق من هذه المباريات. النهائي السابق في 2022 فرنسا والأرجنتين مثال، الأرجنتين 80 دقيقة حرفيا ملقية فرنسا، فرنسا غير موجودة، استسلام كبير جدا، خطأ من أوتاميندي، كولمان استغله، راحت المباراة 10 دقائق وقت الأصلي والشوط الأخير إلى شيء من الجنون حرفيا، وفرنسا كانت تختلف. ثاني مباراة الجانب الذهني والنفسي يلعب دور كبير جدا، خاصة مع حجم التوقعات والضغوط العالية اللي تصاحب مثل هذه المباريات.
0: أحمد احمد كان المفترض ان المنتخبين يلتقون في نهائي الفينيليسيما اللي هو النهائي اللي يجمع بين بطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبيه، لكن الغيت المباراه. شاءت الاقدار ان يلتقون مره اخرى ولكن في نهائي كاس العالم. الاثنين بسلسله من الانتصارات واللا هزيمه، ارجنتينا 14 مباراه حاليا، تكلم على اسبانيا 37. المباراه اللي عنونتها بعض الصحف بين الملك والامير، بين ليونيل ميسي ولامين يامال، وبعضهم كان يتحدث انه ليت ميسي استخار يعني قبل لا يروش ذاك الترويشه يعني اللي رجعت العالم بشكل. ولكن احمد تتكلم على نهائي مثالي على الورق. في كلام مهم جدا ذكره ابو غاليه، فكره انه نقاط القوه عند اسبانيا هي نقاط الضعف بالنسبة

0: بالنسبة للأرجنتين، فكرة إن أنت تحرم الأرجنتين من السيطرة على الكرة، وهذا الأمر الذي لما كانت إنجلترا تسيطر على الكرة وكانت الأرجنتين هي اللي تلعب تحت الكرة بانت عيوب المنتخب الأرجنتيني. وكنا نقول دائما يمكن نكرر إنه مشكلة إنجلترا أنها لم تستطع أن تلعب على نفس الوتيرة على مدى 90 دقيقة. إسبانيا لعبتها أنها تلعب هذه الأمور على 90 دقيقة، فكرة الاستحواذ والسيطرة. لكن خليني أتكلم عن الأدوات أحمد. تركيبة خط وسط إسبانيا واضحة، فابيان رويز، رودري، أولمو، أمامهم لاعب ينزل للمساندة اللي هو أويارزابال، بالإضافة إلى أليكس باينا اللي يؤدي أدوار جيدة، كوكوريا أحيانا يضم للعمق هو وبورو. زخم فصل الملعب، زحمة، تكلم على جودة جيدة في الأرجنتين. لكن ظهيرين الجنب باستثناء مونتيلا اللي يعني في أيام يعني إذا قالوا إنه ترى هذا نهائي كأس عالم كان الله في عون إسبانيا، إذا حد بلغوا يعني إنه الرجل حرفيا في نهائي كأس العالم أمام فرنسا ثقة عجيبة. رجل حتى ركلة جزاء لسددها ولا كأنه يعني إيش أقول لك. لكن فكرة أحمد العدد، سيميوني ماكينة الضغط، باريدس قراءة ممتازة، تكلم على ماكاليستر وإنزو، تكلم على جوليان ألفاريز وفكرة أنه يعود مرة أخرى لخط الوسط علشان يغطي الثغرة الموجودة في غياب ليونيل ميسي. لكن المشكلة الأساسية إنه الأسبان يعرفون ليونيل ميسي، يمكن الأسبان الوحيدين اللي عندهم شعور رهبة وخوف من ليونيل ميسي لأن يعرفون من هو ليونيل ميسي.
1: مثل ما إنه مثلاً نقاط القوة في إسبانيا هي نقاط الضعف في الأرجنتين، ترى برضو نقاط القوة في الأرجنتين هي نقاط ضعف في إسبانيا، اللي هو الضرب، اللي هو الالتحام، القوة البدنية، السرعات، المعدل اللياقة، الثقل الكبير اللي ممكن يرجعون حتى لو أنت كنت متقدم يرجعون عليك بأي طريقة. هذه كلها نقاط قوة في الأرجنتين تشكل ضعف بالأمان على المنتخب الإسباني. لكن شوف أنا أتفق يمكن في جزئية التحكيم لسبب واحد، يعني لكن تتخيل أنه إسبانيا أمام فرنسا كان المفروض أنه يطرد أوليسي ولم يطرد، ومفروض يطرد رابيو ولم يطرد، فعندهم شعور أنه الحكام ضدهم وأنهم كانوا يبغوا المباراة تروح ما بين فرنسا والأرجنتين. فعلى المقابل لما تشاهد المنتخب اللي شاءت الأقدار أنه بعض المباريات تكون فيها تفاصيل من التحكيم اللي تغير نتيجة المباراة، يمكن نتذكر احنا أمام مصر الهدف الثالث اللي ألغي لمصر كان كافي أنه يقصي الأرجنتين، نفس الموال هذا سجلت فيه الأرجنتين أمام النمسا، الهدف الثالث سجلته الأرجنتين كان من بداية بلنتي ركلة جزاء لمحمد صلاح عاد هدف الأرجنتين، نفسه تكرر مع الأرجنتين لما ميسي دعس على قدم اللاعب الإنجليز وعرض الهدف وجاء الهدف الثاني اللي المفروض يكون فاول، لكن علامة الاستفهام هنا إنه ما في ولا حالة فار على منتخب الأرجنتين طوال كأس العالم. فهذه اللي يخليك إنه أنت ترجع تحط علامة استفهام، يعني معقولة إنه على كثرة الضرب، أخوي خليف ذكر الضرب اللي كان متعمد واضح من لعيبة الأرجنتين اتجاه الإنجليز، يعني معقولة على كثر حالات الضرب هذه الموجودة وعلى كثر حالات اللي خرجوا كل مدرب وكل كابتن في مؤتمر صحفي يتكلم على التحكيم.
0: أحمد الثقة يعني ما في، يعني روميرو وليساندر مارتينيز من الخمسينات قدام إنجلترا دقائق الخمسين واثنين عندهم كرة صفرة وشغالين تدخلات عادي.
1: أما هذا اللي أنا بتكلم عنه، يعني كاسميرو يمكن في مباراة الظاهر إنها كانت الثانية لما
0: والله شوف احتياطا أخذ... أنت كحكم إذا شفت كازيميرو في الملعب أول ما تصفر ركلة البداية أعطيه كرت أصفر.
1: أنا بتكلم أول ما أخذ كرت أصفر أنشيلوتي على طول غيره. فتأثير يعني أنا شفت مقابلة للاعب والله نسيت من هو، بس لما كان يتكلم يقول لك إنه اللي خليك إنه أنت تقوى لما أنت تضرب وتسوي والحكم ما يحاسبك، على المقابل اللاعب اللي ضدك من أدنى ملامسة من أدنى احتكاك ياخذ كرت أصفر. فأنا أتفق للأمانة مع الإسبان أنه هذا ممكن يغير مجرى المباراة في النهائي، لكن ما نختلف على أنه منتخب الأرجنتيني للأمانة يمتلك كل الأدوات، حتى لو كان التحكيم 100% يمتلك كل الأدوات اللي ممكن يأذي فيها المنتخب الإسباني في النهائي. لكن في النهاية إن خسرت الإسبان فهتخسر من نفسها، لأنه الاستحواذ أكبر عدو للمنتخب الأرجنتيني وسيطرة الأسبان من أول الدقائق على الاستحواذ، هي قادرة تسير المباراة مثل ما هي تبغى.
0: أبو غالية لو جينا اليوم نبغى نحط نسبة وتناسب أيهما أقرب للفوز بهذه المباراة منطقيا على الورق، قبل لا أوجه لك السؤال اللي بعده.
2: أعتقد أنه إسبانيا لديها تقدم واضح على الأقل أنه على شكل فريق
0: نسبة
2: كمجموعة،
0: نسبة أبو غالي كم؟
2: من الصعب مباراة مثل هذه، ذكرت الجانب النفسي والذهني تلعب دور كبير جدا. الأرجنتين زي ذكرت جاية محملة بثقة مجنونة فرديا وجماعيا، كوبا أمريكا، المونديال، كل أشياء. أعتقد إنه الإسبان يمكن خلينا نقول 55-45 الإسبان، لكن الأرجنتين مرة أخرى كل كافيه في مصر، سويسرا، انجلترا كلها عملت عليها كومباك تقريبا. طيب. فبالتالي بتشكل بسيط من الثقه وبالنفس عالي جدا وضخم.
0: كيف احنا تكلمنا على على على فكره انه الاسبان كل الاسئله اللي يطرحها الاسبان قد لا تجد اجابات عند الارجنتين. الطريقه اللي تلعب فيها اسبانيا هي اكثر طريقه تبرز عيوب الارجنتينيين. العكس ابو غالي، كيف من الممكن ان تؤذي الارجنتين اسبانيا؟
2: اعتقد انه الايقاع إذا لعبت مباراة فنية، أعتقد رهان الإسبان زي كذا شيء رهان صعب جدا. خلينا نقول تنافس الأرجنتين واضح جدا، يعني ما راح تتحول يعني إنزو فرنانديز وكاليستر إلى إنه باتريك فيير وكانتي ومكرات ومكاريلي يسيطرون على الكوشات دواردي وهجوم الصراعات ثنائية. لكن أعتقد إنه الأرجنتين كل مرة تشعر بالقلق تزيد من الزخم لدرجة يعني جنونية، وتأخذ ريسكات كبيرة جدا وتصعد إلى مناطق متقدمة. ما جربنا فريق يأخذ بسرعة. إسبانيا هو الفريق اللي ما عنده تلك السرعة، بس أنا لامين يامال اللي أساسا قاب عن التدريب بعد يوم مباراة بعد مباراة فرنسا مباشرة بمشاكل عضلية مش جاهز. نيك ويليامز نفس الأمر، واحد من المشاكل اللي تعاني منها تشكيل إسبانيا أو نقاط ضعف إنه ما في هناك اللاعب الرنر اللي يقدر يستقل دفاعات متقدمة لخصوم ويضربها بشكل كبير جدا. وبالتالي الإسبان رهانهم ضخم جدا على إنه أويارزابال تحول لاعب وسط، أليكس باينا لاعب وسط إضافي نستحوذ ندور الكرة لمن يمكث عرض الملعب، كوكري يصعد أحيان كثيرة لتوسيع الملعب يكون هو اللاعب الرنر مع أحيانا يلعب دور أليكس باينا. فبالتالي هناك فرصة للأرجنتين لما صاعد خطوط الأمام أضغط بشكل كبير أجازف أخذ الريسك في ميسي، ممكن يحصل كوكريا العنيف اندار بتوقيت مبكر، وبالتالي يكون أكبر على هذه الجهة. كلها عوامل أعتقد أنه راح تلعب عليها الأرجنتين، خاصة أنه أعتقد الشوط الأول راح تلعب شوط متوازن تحاول خارجه تستكشف إسبانيا، تتماهى وتتكيف مع إسبانيا بقدر المستطاع. ثم إذا كانت النتيجة سواء 0-0 أو حتى لو تقدم إسبان بهدف، أعتقد أن الأرجنتين راح تصعد خطوطها وتلعب بخطوطها الانتحارية في مرحلة ما في بداية الشوط الثاني في منتصف الشوط الثاني، لأنه رهانها دائماً هو الزخم وتغيير الزخم لدرجة جنونية أنه الفريق يلعب الكل في الكل يروح لقدام. خلينا نقول بغية الحصول على هدف خلق زخم معين على على على إسبانيا، والرهان مرة أخرى على تغيير المزاج للمباراة. إسبانيا زي ما ذكرت تصريحاتها تصب إنه مباراة تصير في نسق طبيعي فني تقني. إسبانيا لازم تتحضر لمثل هذا السيناريو. إسبانيا ما جربت تواجه خصم يلعب بهذا الجنون بهذه الثقة المجنونة. الرهان دائما على مثل هذا التفاصيل. إسبانيا جانب فني زخم الثقة بالنسبة للأرجنتين هي رهانهم خلينا نقول الكبير في هذه المباراة. مع أعتقد إنه إسبانيا زي ما ذكرت ثباتها الذهني بتجاربها السابقة يعطيها أدفانتج، لأنه أيضا نزل نيكو غونزاليس أو عفوا نيكوليا من الدكة لامين يامال، تصبح هناك بعض السرعات، بالتالي الأرجنتين راح تواجه نوع ما سرعات مختلفة في هذا الجانب. ذلك أعتقد المباراة على الورق وفنيا أقرب للإسبان، لكن الأرجنتين زي ذكرت لما يجيك فريق بثقة عالية بزخم أو اعتاد إنه يأخذ الزخم في مرحلة ما من المباراة سواء متقدم سواء متعادل أو خسران، دائما راح يشكل لك خطر. إسبانيا مواجه إسبانيا المباراة الماضية بعد الهدف الثاني عانت أمام فرنسا بالسيطرة على المباراة لأن حدث الرتم أكثر من اللازم وهتهدية الرتم أكثر من اللازم، مرة أعتقد إنه يعاقبك عليها الأرجنتين في مثل المباراة زي ما ذكرت الزخم الكثافة الشجاعة كلها تمتلكها الأرجنتين، وما عندهم شيء يخسرون. إحنا بأبطال كأس العالم حتى لو خسرنا بالنهاية إحنا نوصل كأس العالم، هذا الشيء بعتقد حقق أكثر بكثير من الأجيال أفضل منه في الأرجنتين.
0: أحمد شفنا الأرجنتين تعاني مع اللعيبة اللي عندها سرعات، لعيبة كاب فيردي سببت مشاكل كبيرة جدا الأجنحة كابرال وحتى ريان مينديز وغاري رودريغيز وأسماء هذه اللي عندها سرعات سببت مشاكل، حيث حسن أيضا سبب نفس المشاكل في 70 دقيقة

0: لعبه وشفنا كيف اعطاء مصر قل والدفاع الارجنتيني ارتاح. تحدث ابو غالي قال انك نيكو ويليامز يعني في الاوقات ممكن يشارك فيها ممكن يسبب هذه المشاكل. لكن احمد كمان ذكر ابو غالي نقطه مهمه جدا، فكره الزخم. الارجنتين في مرحله من الثقه انه انا بخلص، يعني قدام مصر جاب التعادل رجع من 2-0 الى 2-2 وكل المعطيات احمد توريك انه احنا المباراه رايحه الاضافي. طيب الارجنتين ما تبغى اضافي، خلصتها في التسعين. مباراه انجلترا احمد جنون، انت حتى ذكرتها قلت اللي مرحله ما في الاثنين بس قاعدين ورا، ارجنتين كلها قدام مع انه 1-1 ومن صالح منتخب الارجنتين ياخذها الاضافه، بس الارجنتين ما تبغى. على الجهه الاخرى اسبانيا اعطتك ايحاء بانه بعد موسم طويل اللعيبه بدنيا ما تقدر تفرض الرتم، ما تقدر تفرض اسلوبها على مدى 90 دقيقه. وزي ما ذكرنا ان نقاط قوه اسبانيا هي نقاط ضعف الارجنتين، فانه اسبانيا ممكن تترك لك المباراه 10-15-20 دقيقه تتراجع فيها على مستوى الاستحواذ. على الجهه الاخرى الارجنتين تكفيها 10 دقائق بس ان هي تغير المباراه كامله.
1: انا ضد انه انت تترك الاستحواذ للارجنتين، لانه كلنا شفنا لما سويسرا استحوذت بشكل كبير بالطول بالعرض على الارجنتين تعبت الارجنتين، حتى ما حات الطرد يعني قعدت تقريبا الى 60-50 دقيقه عشان الارجنتين تسجل هدف ثاني وبحل فردي. فأتوقع لا أنه أنت لا تترك الأرجنتين تستحوذ أبدا، لأنه الأرجنتين لو أخذت الثقة حتضرك. أنا أشوف أنه الأسبان ليش حنا ذكرنا الاستحواذ، لأنه لعيبة الأرجنتين الآن هي عارفة أنه المنتخب الأسباني لو استحوذ أنه إحنا حنتعب. فأنت لما تستحوذ والوقت يمشي معاك والكورة معاك فأنت حتكتسب ثقة كبيرة، حتتجنب زي ما ذكر أخوي خليب حتتجنب الكروت الصفراء اللي ممكن تواجه لاعبينك. لما تكون مع الأرجنتين انت ممكن تجلب كروت صفر للاعبينك، فلما تكون الكوره معاك العكس حيصير، حتصير الكروت الصفر على الخصم. فالاستحواذ سلاح كبير جدا، زائد انه مع الوقت حتمتلك ثقه كبيره جدا. انا من وجهه نظري اشوفها المباراه ممكن تخلص بدري اذا صاحب الاستحواذ هدف مبكر لاسبانيا، هدف مبكر لاسبانيا اي بمعنى الارجنتين لازم تشاهد نفس التغييرات اللي احنا شاهدناها يمكن المباراه الاخيره، كيف انك تغامر سكالوني يغامر بالتغييرات كلها، وهنا حتيجي انت على جو المنتخب الاسباني. فلذلك هدف مبكر لاسبانيا مع استحواذ ممكن يخلي المباراه تنتهي الى 3-1 لاسبانيا. السيناريو الاخر من ناحيه المنتخب الارجنتيني انه احنا ندخل مثل ما ذكرت انت بشغف انه احنا الابطال واحنا ما عندنا شيء نخسره، اخوي خلف قالها احنا نروح للنهائي اللي حتى لو خسرنا احنا برضو نعتبر الافضل، فنروح نسجل هدف، لو سجلوا هدف حيسيروا المباراه زي ما هم يبغون. فانا ما اتوقع ان المباراه في 90 دقيقه تنتهي بالتعادل وتذهب للشوط الاضافي،
0: خصوصا مع خبرات اسبانيا اللي ما عندها ذيك الخبرات في بعض العناصر، ما عندهم ذيك التجربه الطويله على مستوى كاس العالم. انا اتكلم
1: مزبوط الوسط اللي انت ذكرته هو وسط 2022 الارجنتين.
0: احمد او خلينا نذكر بس النهائي ارقام، شويه ارقام يعني قبل النهائي، ولماذا هذه المباراه تعتبر الاكبر في كره القدم. اولا هي المباراه رقم 104 في هذا المونديال، وبالتالي ينتهي معها اطول مونديال في كره القدم بعد زياده عدد منتخبات 48 منتخب. الرابح الاكبر هي شركه اديداس، للطرفين من شركة أديداس، كرة المباراة من شركة أديداس، كل شيء تبع أديداس يعني. فهي الرابح الأكبر، منصة ترويج مجانية. تكلم على ريفينيو أو العائدات، ها؟ عائدات مونديال 22 كانت 6 مليار وكسور، اليوم أنت تتكلم على 14 مليار، الضعف. وبالتالي يحق لي دونالد ترامب أنه يقول المونديال الأنجح والأكبر في التاريخ. نتكلم على عدة نقاط مهمة. الأمريكان أبو غالية هم ملوك الترويج وملوك الانترتينمنت أو ملوك التسلية يعني أو المتعة أو الشو يعني. كان فكرة استحداث أو استجلاب فكرة السوبر بول اللي موجودة في كرة القدم الأمريكية، عرض السوبر بول راح تكون موجودة اليوم، عرض مدة 17 دقيقة فقط. وبالتالي الأمريكان تعلموا من اللي حصل بين شوطين مباراة نهائي كأس العالم الأندية اللي كان بين باريس سان جيرمان وتشيلسي، والعملية العروض المبالغ فيها، هنالك متعة، هنالك عروض، هنالك إعلان، هنالك دعاية. ولكن لأول مرة في كؤوس العالم الفريق الفائز لن يكتفي فقط بالميداليات، ولكن سيحصل على خواتم للبطولة استجلابا لفكرة أخرى ألا هي الـ NBA rings أو خواتم الأبطال. أبو غالي الأمور هذه كلها أنت إدخال ثقافات رياضات أخرى، فكرة زيادة المداخيل في كرة القدم، الهايدريشن بريك أصبحت تدر ذهب للإعلانات وللمنتخبة، ولو تم تطبيقها على مستوى الأندية وعلى مستوى بطولة دوري أبطال أوروبا فأنت تتكلم على روافد جديده من المداخل. كيف تشوف ابو غالي كل هذه الافكار اللي ادخلها واقحمها الامريكان في هذا المونديال على كره القدم؟
2: شوف لا شك ان الامريكان ملوك التسويق على مستوى العالم، هم في كوكب اخر عن بقيه الان في اي مجال، وهذا امر يعني مش مستحدث. لكن اعتقد بعض الاضافات اللي دخلت على كره القدم، اعتقد الكثير من المدربين واللعيبه ما كانوا سعداء، حتى بعض الجماهير قلع التذاكر، ساهم في زياده الايرادات، المساحه طويله او مسافات طويله قطعتها كثير من الجماهير، والمنتخبات ايضا كانت مرهقه بشكل كبير جدا. الكثير من الناس سعيد بانتهاء هذا المونديال مثل هذه الظروف، ايضا الحراره، الجو، كل الاشياء اثرت. لكن في الجانب الاخر الامريكان اعطوك اضاءات انه كره القدم، انا حتى برامج التوك شو ماخوذ من الفكره الامريكيه، الامريكيه القائمه على انه الاستديو التحليلي يجب ان يكون خفيف ظريف شويه، ضحك شويه، يعني لطافه، افضل بكثير من انه تغرق المشاهد اللي اساسا مستنزف في 45 دقيقه في الحماس مع منتخبه وفريقه. فقدموا شويه محتوى لطيف ظريف حتى لو كان مش مفيد، خلينا نكاد مش هذا الفكره الامريكيه انه قائمه على انه قدره على تقليل شيء. اعتقد الهيدريشن بريك واحد من اكبر مساوئ هذه البطوله. نعم ساعد المدربين احيانا في تقديم بعض الكسر الزخم، لكن الفرق اللي تضرر اكثر ايضا
0: فيها تحايل على فكره اربع اشواط،
2: تقريبا اربع اشواط بطريقه غير معلن، واضح جدا انه هناك اربع اشواط. حتى المباريات اللي في اجواء جيده جدا في ملاعب مكيفه كان يفرض فيها الهيدريشن بريك، هذا يوضح لك انه جانب التسويقي لعب دور كبير جدا. ومتى ما اغرقنا في ذلك اعتقد انه لعبه كره القدم لعبه خلينا نقول مساحتها اكبر، فترات التوقف فيها يفترض انه اقل بكثير من ما احنا حاليا، اعتقد انه تضر صلب كره القدم. الاموال عامل مهم جدا، رافد مهم جدا بالنسبه للانديه، وتطوير كره القدم وكما المداخيل كل ما كان هناك هامش للتطور والتحسن، لكن لا يجب ان يكون ذلك على اساس كره القدم او صلبها. تجزئة المباراه لها اكثر من شوطين اعتقد انه مرهق ذهنيا وبدنيا، وشوفنا نتذكر المباراه كثير شفناها انه باصابه لاعب بتغيير معين بتعطيل معين المباراه ذهبت لمنحرف، فما بالك يكون عندك توقف رسمي تحت ايضا. هذا الامر بيخل في عدالة المنافسة بشكل كبير جدا. أعتقد أنه يجب الاستفادة على المستوى الترويجي، على مستوى بعض العروض ترفيهيا، خلينا نقول استخلاص الأشياء الجيدة، لكن إقحام كل شيء ما هو جديد ورميه في ملعب كرة القدم للتجربة وفقط من باب ذريعة أنه محتاجين فلوس ونزود المداخيل، أعتقد أنه أمر مضر جدا في صلب كرة القدم.
0: أنا وجال أحمد مباراة مثيرة زي 2022 ولا تنتهي بسرعة زي 2018؟
1: لا ما أتوقع أنها بتكون مثيرة، يعني بين الفريقين يسجلون كمية أهداف لا ما أتوقع.
0: أتكلم على تنافسية،
1: حيكون فيها تنافسية لكن أنا أتوقع أنه حيكون طرف في الأخير هو حيتسيد.
0: مين؟ بكرة حاسبك مين؟
1: أتوقع أنه إسبانيا إذا سجلت مبكرا 3-1.
0: توقعك أبو غالي؟
2: أرتب مع أحمد إسبانيا سجلت مبكرا المباراة ممكن تروح 3-4 حتى، المباراة ظلت ضيقة على الشوط الثاني اعتبروا درجتين انه فرصة جيدة جدا، كل ما طالت المباراة بالتعادل او 1-0 تظن الارجنتين دائما عنده فرصة في هذا المجال. اسبانيا على المباراة اقرب.
0: انا والمستمعين عليكم شهود، بكرة ان شاء الله حاسبكم في حلقة بكرة نفس توقيت مساء 9-7، نلتقي بكم غدا. شكرا لك احمد النفيعي، شكرا لك خليفة الشمري، نشوفكم بكرة في نفس التوقيت مستمعين الكرام، حلقة ختامية لمونديال طويل 104 مباريات، غدا المباراة 104 نناقشها نفندها نشوف ابرز الارقام اللي موجودة فيها ونتحدث عن بطل العالم اللي سيكشف، وربما حتى بنسبة كبيرة نعرف من هو البلندور القادم. نراكم ان شاء الله في حلقة غد، دمتم في رعاية الله.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
0: كأس العالم،
2: أجيال مرت ورسخت في تاريخ كرة القدم، لكن عندما نستذكر بطولات كأس العالم فنحن أمام أرقام مختلفة. ففي مسار الأهداف يعتلي الألماني ميروسلاف كلوزا قائمة هدافي بطولات المونديال بواقع 16 هدفا وبفارق هدف واحد عن الظهيرة البرازيلي رونالدو، إذ يحتفظ كلوزا بهذا الرقم منذ آخر مشاركة له في كأس العالم 2014 والتي سجل فيها هدفين أمام منتخبي غانا والبرازيل.
0: كأس العالم،
3: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بن

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بظروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام.
5: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
6: 29 مع مريم العمري، من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
2: كأس العالم
3: في السويد عام 1958 شهدت نسخة كأس العالم تلك ولادة أسطورة الأساطير بعمر 17 عام فقط، حين شارك الفتى البرازيلي بيليه في التشكيلة الأساسية لنهائي المونديال وقاد السامبا لانتزاع لقبهم العالمي الأول ليدشن حقبة كروية جديدة غيرت مفهوم كرة القدم للأبد.
2: كأس العالم
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: لون سيفك، وجهة سياحية على مدار العام بسبب جمالها الخلاب ومناخها البارد وأنشطتها الترفيهية. الهدى منطقة جبلية بتقع بالقرب من مدينة الطائف على ارتفاع حوالي 2500 متر فوق مستوى سطح البحر، اللي بيخلي مناخها معتدل وبتكون درجة الحرارة فيها أكثر برودة من المناطق المحيطة. عادة ما تكون درجة الحرارة الأعلى خلال فصل الصيف، يعني بتتراوح ما بين 20 و25 درجة مئوية. تتميز الهدى بالكثير من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب التلفريك إلى أعالي الجبال، الاستمتاع بإطلالات بانورامية على المناطق المحيطة، استكشاف الأودية والشلالات والكهوف المحيطة بها، المشي المسافات طويلة في أرجاء المنطقة، الاستمتاع بالمناخ البارد والجمال الخلاب. لون صيفك
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
0: صيفنا أحلى الآن على جدة FM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام مساء الخير ومساء السعادة، ويا أهلا ويا مرحبا فيكم في انطلاقة جديدة من صيفنا أحلى. صيفنا أحلى يأتيكم يوميا من 8 وحتى 10 مساء، كونوا معنا. هذه تحيات فريق العمل خالد مستور ولول والعبد الله وسلطان المحياوي. فعاليات، مهرجانات، حفلات في كل مكان أكيد في المملكة، كلها راح يكون معنا في برنامج صيفاً أحلى. عندنا فقرات كثيرة ومنوعة، كل اللي عليكم تتابعونا ساعتين كاملة يومياً، وانتوا راح تعرفوا كيف تروحوا وجهتكم القادمة وكيف تخططوا لوجهتكم القادمة في إجازة الصيف. يا رب أنكم تستمتعوا معنا في هذه الساعتين في برنامج صيفنا أحلى. البرنامج ما يكتمل إلا بتواصلكم معنا. أكيد تقدروا تتصلوا علينا على أرقامنا 012-649-5154 و012-647-1154. واللي حاب يراسلنا يقدر يراسلنا على الواتساب 800-248-28-28، وكمان راح أقرأ كل التعليقات اللي تجي على حسابي على سناب شات. إن شاء الله بإذن الله تعالى نوفق في تقديم حلقة اليوم. عندنا فقرات مرة حلوة، عندنا سالفة الصيف أكيد مستمرة معكم، وعندنا مواضيع صيفية تجنن واللي تزيد جمالها. أكيد تواصلكم وتعليقكم على موضوعنا. عندنا كمان خمن المكان، كان اليوم جايبت لكم مكان مرة يهبل وحلو كذا، رمز فخر تحسونه. فالكل اللي عليكم ان احنا نعطيكم المعلومات عن هذا المكان، وانتم فقط اللي عليكم تقولوا لنا ايش هالمكان، وفي نهاية الحلقة راح نعطيكم معلومات كافية ووافية عن هذا المكان. كمان عندنا فقرة وين نروح، أكيد أماكن كثيرة ودكم تعرفون عنها في أخبارنا المنوعة الخاصة بالسياحة والترفيه. فإن شاء الله بإذن الله تعالى تستمتعوا معنا في برنامج صيفنا أحلى. وما ننسى الاختيارات الجميلة مع أبو سعد سلطان المحياوي اللي دائما يبهرنا باختيارات حلوة. حنروح نستمع لأول هذه الاختيارات، ومن ثم نعود لاستكمال مشوارنا. تغير موجع جدة FM. سلطان المحياوي والله عليك

0: إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.

0: يا اهلا وسهلا بكل الاصدقاء الكرام من جديد، ارحب فيكم في صيفنا احلى، ونتمنى اوقاتكم ان شاء الله سعيده وجميله وين ما كنتم يصلكم الصوت. ارحب فيكم في هالبرنامج ونتكلم في سالفتنا وموضوعنا اليوم، لكن بدايه مساء الخير عليكم.
1: مساء الخير
0: إن شاء الله
1: خالد،
0: سعيده يا رب،
1: ومساء الخير لكل الناس اللي الان بتسمعنا واللي بتشوفنا خلال البث المباشر في منصة إكس على أجد أندرسكور راديو، كمان في تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس. طبعا قبل ما أخش في سالفتنا، يمكن في أحد التعليقات جاتني في سناب شات قالوا لي ليش طول ما أنت قاعدة تلفي بالكرسي؟ قلت ما شاء الله تبارك الله قاعدين يدققوا في البث على أدق التفاصيل.
0: ما هي هذه التفاصيل
1: هي
0: اللي قاعد اعرف
1: ايه اللي قالوا لي لا توترينه يعني، فتحملوني شوي بصراحه، اللي ما يحبوا الاشياء المتحركه انكم راح تشوفوني قاعد اتحرك بالكرسي يمين ويسار. عموما طبعا بما انه احنا الان في الصيف وسواليفنا كلها عن الصيف، في الفتره هذه تلاقي ناس كثير اكيد بتسافر، بتروح لمناطق معينه، بتروح لاستراحات شاليهات، واللي يسافر بيروحوا فنادق بعض المنتجعات. فدائما أكثر شيء يجذبنا لما ندور على المكان اللي احنا نختاره الصور الحلوة اللي تكون معروضة في المواقع، أو الصور اللي تكون منشورة في السوشيال ميديا عن هذا المكان، وممكن الصور هذه تكون حديثة وممكن تكون كمان لها فترة زمنية معينة، والمالك أو المروج لهذا المكان يبدأ يعيد ينشر الصور ذاتها أو الفيديوهات نفسها. طيب نحط سايلنت. فالموضوع اليوم احنا نتكلم انه انت لو في يوم من الايام استأجرت شاليه او مكان معين، انت شفت صور عنه في الموقع، مواقع معروفة، المواقع الخاصة بالفنادق والمنتجعات والشاليهات، فانت رحت وحجزت المكان بناء على الصور اللي انت شفتها والفيديوهات اللي شفتها عن المكان. اوكي، طلعت ورحت للمكان هذا في يوم الرحلة واكتشفت انه المكان مو نفس الصور، مو نفس اللي انت شفته، يعني ممكن يكون اقل جودة، ممكن تشوف المكان انه ضيق، المكان ما يعني مو بنفس الجودة اللي انت شفتها في الفيديوهات. هنا عندك خيارين، اما انك انت حتقول والله خلاص اوكي ايش راح اسوي، راح اكمل في المكان طالما مثلا انه بلس انه هو نظيف مثلا. حتقول راح اكمل في المكان وهي ليلة وانتهينا وكانت تجربة او اختيار سيء، بس ما حخرب الطلعة كلها والرحلة بناء على هالمكان. وفي ناس تقولك لا، لأن هي جزء من رحلتها وسعادتها وانبساطها إن هي تكون في مكان جميل وحلو وديكورة حلو، وتقول أنا خلاص اتحمست على المكان بناء على الصور اللي أنا شفتها، فأبغى استمتع بكل زاوية في هذا المكان بالجمال اللي أنا شفته. فيقولك لا والله أنا ما راح أدخل للمكان، كل اللي حسويه إنه راح مثلا أرفع شكوى، أو مثلا أرفع مثلا للمالك إن المكان مو نفس اللي شفته، فلو سمحت مثلا رجع لي العربون، أنا راح أسيب المكان أو ما راح أدخل المكان لأنه هنا اختل شرط أنه مو مطابق للصور. أو مثلا تبدأ ترجع تراسل الموقع الإلكتروني بناء على الصور اللي

0: اللي حتصورها انه المكان مو بنفس الجوده، مو بنفس الاشياء المواصفات اللي موجوده، وتبدا تتفاهم معهم، بعدين تروح لمكان ثاني. انت اي من الناس هذول الاثنين؟ يعني كيف راح يكون تصرفك هنا؟ او عندك تصرف ثالث لا ذا ولا ذاك؟ فاكيد تقدر تقولوا لنا.
1: يا سلام، يعطيك العافيه دكتوره. فعلا اتوقع انه موضوع الاستراحات من اكثر الاشياء اللي احنا ممكن نتعرض فيها احيانا لنوع من الخداع، ونوع من عدم المصداقيه، ونوع من التحدي في انك يعني تطابق فعلا الواقع مع الصوره. طبعا ما اتكلم عن الكل ابدا، بالعكس في ناس ما شاء الله تبارك الله عندها خدمه فندقيه وعندها صحيح. نوع عالي جدا في الاحترافيه والتعامل مع العملاء، وتحسينه ما شاء الله تبارك الله كان شخص يعني يعمل في احسن النزل الموجوده في العالم
0: صحيح.
1: خلال طريقه تخاطب الكلام، تحضير المكان. واتوقع يعني هذه ما هي حالات كثيرة ولكن تصير، يعني ما أتوقع أنه في أحد اللي قد صارت له، أنه أنت فعلا تعتمد على الصورة الموجودة، ودائما الصور يعني تلتقط في أفضل إضاءة ممكنة، تلقينها في توقيت الصباح الباكر مثلا أو قبل المغرب بفترة، عاد هذه تعطيك إضاءة حتى الإنسان يطلع حلو فيها.
0: الله، عندنا فن تصوير معانا هنا بالاستديو.
1: الله يخليك. فموضوع الصور أحيانا يكون خداع. كمان يعتمد على صاحب المكان نفسه أن يكون عنده مصداقية، يكون عنده أمانة
0: صحيح.
1: ما تحط لي صورة موجودة قبل 10 سنوات وقت التأسيس، توك شايل الأكياس والأغراض وتوك مؤثر
0: صحيح.
1: يعني ما تسوي لها صيانة وبنزل نفس الصور خلال 7 سنوات
0: صحيح.
1: فهذه أول خطوة نحن نتأكد. كمان بالإضافة لترين أنه في عمليات احتيال كثيرة قاعدة تصير، ناس حاطة صور على أساس أنهم موجودين، وهذه صارت معي شخصيا يمكن قبل كم أسبوع في واحدة من الاستراحات المعروفة في تبوك، ما أدري إذا صاحبها ممكن يسمعنا أو لا. وفي واحد ثاني قاعد له، والله العظيم قاعد له، ماخذ الصور ومنزلها عنده بحسابه على أساس أنه هو نفس الشخص إيه؟ وفي جدة. يعني المصيبة أنه بعض الناس تنخدع
0: صحيح.
1: وتروح تحجز وتحول ممكن بالك كبيرة أنت ما عرفت هالشخص. فأول خطوة روح المكان صح. يعني قبل ما تحجز روح المكان وتأكد، لا تعتمد على موضوع الصور. إذا ما كان الوقت يعني ما عندك عذر قهري، فهو موضوع فيه نوع من الكسل شوي
0: صحيح،
1: لأن هذه فلوسك ترى ما حد بيعوضك فيها فعلا. فشفت المكان أجبك، يا أخي أطلع لها كذا شغلة مشوار نص ساعة ولا ساعة أيا كان، ولا ضيع 1000 ريال ولا 2000 ريال ولا 5000 أيا كان صحيح. المبلغ يعني خصوصا المشوار يعني ما حيكلفك شيء
0: صحيح.
1: بنزينك المعتاد، مشوارك اليومي. فهل نكمل ولا لا؟ يعني إجابة على السؤال أنا أحس حسب الظرف. يعني لو رحت أنت وعائلتك وخلاص ونزلتم معكم أغراضكم ما إلى ذلك ممكن تغض الطرف
0: إيه؟
1: وإذا الوضع لا يحتمل لا والله حولها مطعم ولا روح لك أي مكان ثاني أرحم.
0: أو ممكن حتى كثير من الأماكن أو الاستراحات اللي من حولها ممكن أنك أنت تأخذها في نفس الوقت
1: صح
0: يعني
1: صح.
0: ممكن صح أنه حتدفع فارق أكثر، بس أنه ما حتلغي اليوم هذا بناء أنه أصلا الحماس قد جاء، جهزت الأمور، الأكل تجهز، الأغراض تجهزت أنكم أنتوا رايحين. ولكن الأهم من هذا وذاك أنه أنت لما تروح لمكان خليك دائما مقتنع فيه، يعني لأنه إذا أنت رحت للمكان نفسه وقلت يلا حكمل وانت من داخلك مو براضي، تأكد انك انت راح يعني حيمر عليك اليوم انت زعلان، وانت الاساس من الطلعة هذه انت طالع عشان تنبسط وتستمتع، فلا تخلي اي شيء يخرب عليك وناستك. اذا المكان ما عجبك لا تقعد فيه، حاول انك انت تشوف مكان غيره، حتى لو لازم الامر مثل ما قال خالد انه ممكن الموضوع يتغير لوجهه ترفيهيه ثانيه، وهذا الموضوع تاجلوه ليوم ثاني بحيث انه تكون على اعلى جوده وعشان الكل يكون مبسوط والكل يكون مرتاح. فاحنا نبغى نعرف منكم اليوم كيف راح تتصرفوا؟ ومثل ما قلت عشان تتجنبوا الاحتيال دائما احنا نقول لابد انكم انتوا تروحوا لاماكن موثوقه لحجز مثل هذه الشاليهات، كمان تتاكدوا من المكان اذا كان قريب منكم. انا اتوقع اذا كان يعني المكان اللي انتوا بتاخذونه مثلا خارج منطقتكم وفيها مسافه وسفر، انا اتوقع انه الان اصبحت المواقع
1: في تطبيقات ضامنه،
0: التطبيقات المضمونه والمواقع المضمونه هي اللي من خلالها تقدر انك انت
1: صح.
0: تدخل وتحجز المكان ويكون فيه إيميلات وفي أشياء رسمية، وتقدر إذا تعرضت للنصب أو لأي مشكلة أنه يكون في جهات معينة أنت يعني بتدخل وبتحل لك المشكلة بشكل أسرع
1: صح.
0: غير ممكن تكون الاحتيال يكون حتى المبالغ دي تحول إلى خارج المملكة أصلا
1: فعلا.
0: فأنت هنا تعتبر يعني تعرضت ل الاحتيال وفلوسك راحت، ضاعت فلوسك يا صابر، مالك إلا الصبر.
1: فعلا شوفي هذه إشارة مهمة أو نقطة مهمة تكلمتي فيها، إذا ما كان أنت ما تعرفه وصعب عليك تروح، فعلا استخدم التطبيقات اللي فيها، هي تعتبر نفسها يعني كطرف ضامن
0: صحيح.
1: للمؤجر والمستأجر، يعني أنت تسلم والموضوع على قولتهم يعني ما تضيع فيها فلوسك، ويكون في نوع من الذكاء ولا تستعجل. كل ما كان الشيء جميل بدرجة مبالغ فيها كل ما ارتفعت نسبة الخطورة.
0: صحيح.
1: دائما خاف يعني من هالأشياء، أما تشوف مكان جدا مثالي وبسعر تقول والله خيالي، لا يعني مستحيل ألقاه.
0: انتبه.
1: موضوع فيه النت. طيب نكمل معكم ونستقبل إن شاء الله اتصالاتكم بعد شوي. نذكركم بالأرقامنا الواتساب 8002442888 والاتصال على 012-647-7154. فاصل ونواصل صيفنا أحلى.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: أحبك وانت تدري.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
3: صيفنا أحلى على جدة اف ام.
4: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد. نكمل معكم صيفنا أحلى، واليوم إحنا تساؤلنا لو حجزت مكان واكتشفت أنه مختلف عن الصورة اللي أنت يعني شفتها وعلى أساسها حجزت هذا المكان، هل تكمل ولا تطالب أنك تسترجع بفلوسك أو أنه ممكن تسوي إجراء ثاني يعني ما قد أحد سواه لي؟ فحياكم الله على 012-64-77154، أيضا تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، بإمكانكم تحميل هالتطبيق والاستماع إلينا من خلاله مشاهدتنا صوت وصورة.
5: جميل. yeah. عندنا كمان فقرة خمن المكان اليوم، يعني قلنا المكان يعني هو جميل جدا.
4: صحيح.
5: ودائما احنا نفتخر بهالمكان ونعتز فيه. والله كنت حقول اسمه على طول. طيب اوكي، هي سلسلة جبلية تكون هضبة ضيقة شرق جبال السروات وتقع غرب منطقة الرياض وسط المملكة، من أهم المعالم الجغرافية والسياحية في المملكة، كما يمكن مشاهدتها من الفضاء الخارجي، إذ تتميز بجروف صخرية حادة تنحدر من الشرق بشكل تدريجي. يا ترى وش هالسلسلة الجبلية أو هالجبل وش اسمه؟
4: صح، وفي في يعني مقولة تشابهنا بهالسلسلة.
5: لا لا تلمح. يعني لو أنا اللي لمحت الحين، لأنه هذه الأشياء لو قلناها خلاص الكل حيعرفها.
4: خلاص أنا ما كني قلت شيء، خلاص تهين.
5: يعني انت الحين بدات لمح لا يا جماعه شفتوا، عشان تعرفوا انه احيانا الحاجه الحلوه تخليك ما تقدر تقاوم. خالد ما قاوم اليوم.
4: صحيح.
5: ما قاومت؟
4: لا والله بالعكس،
5: يعني ودك تقول الاسم صح؟
4: اي لانه نفخر فيه
5: اكيد. أيوه. يعني شيء احنا نفخر فيه حقيقه.
4: صحيح.
5: وينضرب فيه المثل.
4: خلاص
5: كده ارتحت.
4: نسكت ناخذ اتصال احسن. يا
5: طيب
4: ناخذ اتصال ان شاء الله الحين ولا متى؟ طيب يلا. الو، اهلا وسهلا.
6: يا مساء الانوار يا ابو فيصل.
4: يا مساء النور، يا حي الله مازن، اهلا وسهلا فيك.
6: هلا حبيبي، كيفك الدكتوره لولو؟
5: بخير الله يسلمك، كيف حالك؟
6: الحمد لله. مو بعوايدك يا ابو فيصل تقول الاجوبه.
4: ما قلتها.
5: ما قال.
6: ما قلتها.
4: ما قلتها.
5: كان بيلمح تلميح قوي.
6: ايوه
4: اي والله. لا شوي اليوم تركيز لك عليه.
6: بالنسبة للموضوع، أنا إذا جاني شيء زي كذا حجزت وما لقيت نفس الكلام، أسترجع فلوسي وأشوف مكان ثاني.
5: أوكي.
4: بس أنت معربن. طيب.
6: طيب أنا أسترجع فلوسي.
4: أي.
6: من حقي، من حقي.
4: أي السلام.
5: يعني حتى لو كان مكان نظيف وأموره تمام حتقول لا، حتسترجع فلوسك وانتهينا.

0: لا لا إذا كان كذا لا برضو حتى لو كان مكان نظيف. أنا اللي شفته في الصورة شيء واللي شفته في الواقع شيء ثاني.
1: خلاص هنا انتهى الموضوع. تقول لي هات هات فلوس يا الحبيب.
0: هات الفلوس. طيب
1: هات الفلوس اللي عليكم.
2: طيب عرفت المكان يا مازن ولا لا؟
0: والله إلى الآن لا يا كسور، لكن إن شاء الله نعرفناه إن شاء الله الواتساب بإذن الله.
2: أكيد. يعطيك العافية مازن، شكرا لك. هلا ومرحبا.
0: أمان الله.
2: باي باي. طيب كمان اتصال آخر.
1: يلا.
3: أهلا مساء الخير.
2: مساء السعادة، كيف حالك يا أفراح؟
3: الحمد لله، كيفك يا دكتورة؟ أخبارك؟
2: بخير الله يسلمك حبيبتي، أنت شخبارك؟
3: الحمد لله الله يسعدك يا رب. كيف
1: حالك؟ هلا هلا هلا والله أفراح، شلومك؟ زينة
3: الحمد لله. أخبارك؟
1: حجزتم ورحتم أنت والعيلة الكريمة؟ طلع المكان اللي في الصورة شيء والواقع شيء ثاني.
3: طب شوف، أنا لو المكان يعني مرتب وجودته كويسة، ويعني صحيح حتى لو مكان ما هو اللي في الصورة مي مشكلة، أنا ما حقول لا.
2: أوكي.
3: لكن لو كانت الخدمات ما هي تمام ولا الجودة لا، والله بقول صراحة ما أبغى.
2: أوكي. يعني أهم حاجة عندك إن تكون خدمات كويسة وهو كويس، حتى لو مو بنفس الصور حتكملي.
3: حتى لو مو بنفس الصور حكمل.
2: صح صح. حلو.
1: يعني مو دائما لاقي مطابق للصورة صراحة. إيه.
2: صحيح.
3: ولا مو دائما والله، كثير نصدم احيانا، بس خلاص اذا كان مرتب والجودة كويسة ونظيف لا خلاص، ليش اقول لا.
2: اوكي حلو، الحياة حلوة عند افراح، بسيطة وسهلة. طيب افراح عرفت المكان ولا لا؟
3: ان شاء الله جبل طويق.
2: اوكي افراح تقول جبل طويق. طيب اوكي اسمعينا لنهاية الحلقة وان شاء الله باذن الله تعالى نعلن في النهاية ايش المكان هذا. يعطيك العافية افراح حبيبتي، شكرا لك.
3: هلا هلا.
1: شكرا لك. أما الآن
2: ها
1: نروح فاصل.
2: والله حسبت إعلان عن جائزة بمد... وحتى الجائزة حسيتها بثلاثة مليون حتى وبالدولار.
1: بالله؟
2: إيه؟
1: آسف والله.
2: أسلوبك.
1: خلاص يعني نرجع الحين، مضطرين نطلع فاصل مجاني ونرجع.
2: جدا. يلا مستمعينا فاصل ونكمل المشوار.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة. يلا انطلق
3: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
3: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.

يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرف، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت.

0: سبحانك، يا كاشف الضر بسلطانك سبحانك، يا مانح الخير بإنعامك سبحانك، يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت.

0: مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: صيفنا أحلى على جدة إف إم.
2: ورجعنا لكم مستمعين الكرام، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على سمع برأثير جدة إف إم. وصيفنا أحلى، وصلنا معكم إلى فقرة إيش؟ فقرة وين نروح؟ أخبار كثيرة عن الفعاليات والأنشطة، وكل ما هو جديد عن الفعاليات والأنشطة راح تلاقوه معانا في صيفة نحلة في هذه الفقرة. وأول أخبارنا، حديقة وادي القوافل بمعشوقة تحتضن فعاليات صيفية تعزز جودة الحياة وتستقطب الأهالي والزوار. تحتضن حديقة وادي القوافل في مركز معشوقة برامج وفعاليات صيفية متنوعة ضمن جهود أمانة منطقة الباحة الرامية إلى تنشيط الحركة السياحية والترفيهية وتعزيز جودة الحياة وتهيئة المرافق العامة بما يوفر بيئة جاذبة للأهالي والزوار خلال موسم صيف الباحة. وتقع الحديقة اللي نفذتها وهيئتها بلدية معشوقة على مساحة إجمالية تبلغ 23342.75 متر مربع، وتضم أكثر من 10,000 متر مربع من المسطحات الخضراء، إلى جانب 60 شجرة موزعة في أنحاء الموقع، وعدد من الجلسات المخصصة للعائلات والأفراد، وممشى يمتد لطول 280 متر، ما يجعلها متنفسا طبيعيا وموقع ملائم لممارسة رياضة المشي والاستمتاع بالأجواء الصيفية. وعملت بلدية معشوقة على تجهيز الحديقة بمرافق وخدمات متنوعة تلبي احتياجات مرتديها لتصبح إحدى الوجهات الترفيهية الرئيسية في المركز، بما توفره من مساحات مفتوحة ومرافق حديثة تخدم السكان والمراكز المجاورة لمعشوقة كذلك. وتشهد الحديقة الآن تنفيذ سلسلة من الفعاليات والبرامج الصيفية الموجهة لمختلف الفئات العمرية، تشمل مسرح الطفل اللي يقدم عروض ترفيهية وتوعوية، وكمان مسابقات مصحوبة بالجوائز، إلى جانب تخصيص شاشات لعرض مباريات كأس العالم بما يتيح للزوار متابعة المنافسات الرياضية في أجواء عائلية، إضافة إلى فعاليات الرسم على الوجه وتوزيع الهدايا وعدد من الأنشطة الثقافية والترفيهية اللي تشهد تفاعل كبير من الأطفال والأسر. وأخيرا، تأتي هذه الفعاليات ضمن برامج أمانة منطقة الباحة الهادفة إلى استثمار الحدائق والمنتزهات العامة في تنفيذ برامج نوعية تسهم في إثراء تجربة الزائر وتعزز جاذبية المواقع السياحية وترفع مستوى رضا المستفيدين من خلال توفير خيارات ترفيهية متنوعة تتناسب مع مختلف الفئات العمرية.
3: يا سلام، صراحة تنظيم جدا ممتاز، وفيه فعاليات وأنشطة مختلفة وتستهدف جميع الفئات، فإن شاء الله يعني يكون موسم ناجح بحول الله تعالى. طيب، من إلى منطقة الطائف، اعتدال أجواء الطائف يعزز الإقبال على ملاعب البادل. أصبحت ملاعب البادل في محافظة الطائف من الوجهات اللي يقصدها المصطافون خلال موسم الصيف، مستفيدة من اعتدال الأجواء لتقدم تجربة تجمع بين الرياضة والترفيه في الهواء الطلق. وتشهد الملاعب إقبالا من العائلات والشباب، وأصبحت المباريات جزءا من البرامج اليومية للزوار، إلى جانب التنزه في المرتفعات والمتنزهات والأسواق. طبعا توفر المرافق المحيطة بالملاعب جلسات خارجية ومقاهي ومناطق للعائلات وأماكن لمتابعة المباريات كذلك، مما جعلها بيئة اجتماعية متكاملة تتجاوز ممارسة الرياضة. كما تحتضن الملاعب لقاءات ودية ودورات قصيرة وتحديات مفتوحة أسهمت في تنشيط الحركة الرياضية والاجتماعية، إذ أسهم انتشار ملاعب البادل في مختلف أنحاء المحافظة في تنويع الخيارات الترفيهية بين النشاط الرياضي والوجهات السياحية الأخرى ضمن تجربة متكاملة. هذه من الرياضات اللي يعني لها فترة تقريبا السنوات الأخيرة صار عليها

0: اقبال وصار فيها يعني اهتمام كبير، خصوصا ان احنا يعني اصبحنا نستضيف بطولات لهالرياضه بشكل مستمر، ووجدت لها صراحه ناس محبين ممارسين نعم، وتناسب الرجال والنساء والكبير والصغير، من الألعاب الرياضيه الممتعه اللي تستمتع فيها صراحه تبذل فيها جهد، وايضا يعني تسعد كذا بضرب شيء معين عرفتي
1: تفريغ طاقه
0: ايوه
1: حقيقي. فحلو انه فعلا اجواء الطايف الان تساعد انك انت حقيقه تمارس وتلعب رياضه البادل. عارف الجميل انه الاجواء لما تكون غائمه اجواء لطيفه اجواء حلوه دائما تساعدك انك انت تمارس كل الرياضات في الهواء الطلق، يعني تخيل انك انت تمشي في الاجواء الحلوه.
0: الله.
1: حتى اصلا في ناس كثير يقول لك والله انا ممكن اروح امارس مثلا رياضه يعني اللي هي المقاومة في النادي، يقولك بس والله الكارديو أروح، يعني مثلا تخيل أنك في الطائف ولا في أبها، يعني حتمارس الكارديو في صالة مغلقة وانت عندك المساحات الخضراء والجمال والجو الحلو، فتروح أكيد في الحدائق وفي الأماكن العامة عشان تمشي وتنبسط يعني، فمبالك كمان تلعب البادل والأجواء ساحرة.
0: إن شاء الله أجواء سعيدة لكم دائما أصدقائنا. هذه ساعتنا الأولى وبعض الأخبار وبعض الفقرات، وأكيد معكم في ساعة ثانية مستمرين 10 مساء. نطلع لهالفاصل ونرجع نواصل.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.

حياكم الله وأهلا وسهلا فيكم أصدقائنا، ساعتنا الثانية من صيفنا أحلى، ونجدد لكم التحية من داخل الاستوديو. أنا خالد مستور ولولو عبدالله، في الإخراج سلطان المحياوي.

0: ايوه
1: اليوم طيب اليوم احنا نتكلم في موضوعنا، بس كان عندنا حوار داخلي. لو شفت مكان استراحه وشاليه وفندق، يعني بناء على الصوره الجميله انت اخترت هذا المكان، ولما يعني وصلت وبعد ما حجزت ودفعت عربون وما الى ذلك اكتشفت انه هذا المكان مختلف عن الصوره، هل يا ترى انه انت راح تكمل يومك وتقول خلاص انا وصلت ما في وقت صراحه اغير مكان ثاني، ما ودي اكسر بخاطر الاولاد، خاطر الزوجه، اي نعم اهم شيء
0: تحمسوا،
1: اي تحمسوا فعلا
0: وانت تحمست كمان،
1: اي أيوة والله، وتغير المكان يعني، او تقول خلاص يعني اهم شيء انه فيه ادنى معايير النظافه، مثلا مكان نظيف جوده كويسه خلاص مشينا، لكن موضوع انه لازم يكون مطابق للصوره او يعني مختلف تماما، فهو موقف صراحه محير. انت بنيت عليه اجازتك ممكن يومك ودفعت عليه مبلغ، فايش ممكن تسوي؟ كذلك عندنا خمن المكان، واحنا نستقبل يعني اكيد اجاباتكم في هالسؤال او في حول هذه المعلومات. هي سلسله جبليه تكون هضبه ضيقه شرق جبال السروات وتقع غرب منطقه الرياض وسط المملكه، من اهم المعالم الجغرافيه والسياحيه في المملكه، كما يمكن مشاهدتها من الفضاء الخارجي. تتميز بجروف صخريه حاده تنحدر من جهه الشرق بشكل تدريجي. شو اسم سلسلة الجبال هذه؟ فشاركونا أصدقائنا الكرام. طيب أتوقع عندنا اليوم تقرير،
0: أكيد عندنا تقرير جميل لمستمعينا، يعني أكيد هل أنتوا قد سمعتوا عن الجوهرة الهادئة على ساحل البحر الأحمر؟ طبعا وجهتنا اليوم حنروح لمكان المياه فيه صافية، ودرجة أنك أنت تقدر تشوف خبايا القاع، قاع البحر بوضوح، والهدوء كمان هناك هو سيد الموقف. استعدوا لأن اليوم حناخذكم في رحلة استجمام من نوع خاص إلى شاطئ الرايس، حيث

0: حديث اليوم هو قصة نجاح شهد في السنوات الأخيرة تطوير واسع للمرافق والخدمات وتحسين للممشى والجلسات العائلية ورفع لجودة المشهد الحضري حتى يكون فعلاً قطعة فنية مفتوحة. وإذا جعت لا تشيل هم، الرايس مشهورة بمطاعمها المتخصصة في تقديم الأسماك اللي ما تذوق مثل طعمها في أي مكان ثاني. واللي يميز الرايس هو صفاء ونظافة شواطئها، رمال بيضة ناعمة وموية فيروزية ما تلاقي لها مثيل. المكان جنة حقيقية، فالشعاب المرجانية قريبة مرة من الشاطئ وتنوعها البيئي مذهل، وكأنك بتسبح في حوض سمك طبيعي. وإذا كنت عزيزي المستمع من محبي الاستكشاف، فالرايس تخبي لك كنوز تاريخية وطبيعية. عندك الرأس الأبيض بموية الصافية ورماله لتفتح النفس، وعندك ميناء الجار التاريخي اللي يحكي لك قصة أهمية هذا الساحل التجارية عبر العصور، وكمان للجزر والمواقع البحرية القريبة اللي تضفي تنوع طبيعي يزيد المكان جاذبية. والجميل في الرايس إنها تقدم لك الفخامة في البساطة، ما تحتاج لبرامج سياحية معقدة، يكفيك إنك تستأجر قارب خاص عشان ياخذك في جولة بين الجزر المرجانية، أو إنك تقضي يومك في أحد الشاليهات اللي توفر لك خصوصية تامة وخدمة فندقية مريحة. المكان هنا يخليك تعيد ترتيب أولوياتك وتستمتع باللحظة بدون أي تكلف، وهذا بحد ذاته هو قمة الترفيه العصري في صيف 2026. المكان ذكي ومستدام، الإدارة هناك مهتمة بالمرة بالحفاظ على صفاء الشاطئ وتنوعه البيئي، مع توفير خدمات رقمية بتسهل على الزوار حجز رحلاتهم البحرية أو أماكن إقامتهم بكل سلاسة، وهذا يضمن لك تجربة منظمة وآمنة في كل الأوقات. وفي الختام عزيزي المستمع، الرايس ما هي مجرد شاطئ، هي حالة شعورية من الهدوء والجمال. إذا كان جدولكم لهذا الأسبوع يحتاج لجرعة من الراحة، أو إذا كنتوا بتبحثوا عن مكان يجدد طاقة أجسادكم وأرواحكم بعيداً عن صخب العالم، فالرايس هي وجهتكم الأولى. زوروا الرايس واستمتعوا ببحرها اللي يفتح النفس، لأنه التجربة هناك بكل تأكيد غير.
1: الله، شكرا لدلال خياط يعني على هالتقرير جميل. يعني اجواء الرايس جميله بصراحه، كنا في وصف ممتع، ومن ما يتمنى يكون هناك ويستمتع بالشواطئ والاجواء الحلوه، وتروح لمطاعمها وتجرب يعني ثرواتها البحريه، فان شاء الله تستمتعوا دائما في كل مكان تختارونه كوجهه سياحيه.
2: انت عارف اكثر شيء شدني ان انا اروح، لما قالت تحس نفسك انت وكانك تسبح في حوض سمك. يعني بصراحة تكون أكيد تجربة فريدة من نوعها، فإذا أنتوا قريبين أكيد الرايس حتكون هي وجهتكم القادمة إن شاء الله، وتستمتعوا بكل الجمال اللي قالته دلال في هذا التقرير وتشوفوه بأرض الواقع. واللي كمان راح وزار أي مكان إحنا تكلمنا عنه، عملنا تقرير عنه، يليت تشاركونا بصراحة هذه الأمور من خلال الصور على الواتساب على 800-244-28-28. أكيد إحنا متواصلين معكم حتى العاشرة فاصل ونكمل مشوارنا معكم.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهراً على جدة FM. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هوا. صيفنا احلى على جدة اف ام.
1: ورجعنا لكم مستمعينا، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على سمع عبر اثير جدة اف ام وبرنامج صيفنا احلى. طبعا اليوم سالفة الصيف، لو انك رحت لمكان مستراحة او شاليه او لمكان انت استأجرته بناء على الصور والفيديوهات الحلوة اللي انت شفتها عن المكان، ولما رحت شفت المكان مغاير للحقيقة، يعني مختلف عنه، فايش اللي راح تسويه وقتها؟ ايش التصرف اللي انت راح تسويه؟ هل انت راح تكمل اذا كان المكان مناسب او انك راح تغير المكان تماما؟ واذا كان عندكم اراء اخرى كمان قولوا لنا اياها كيف ممكن تتصرفوا. كمان عندنا فقرة خمن المكان، حنعطيكم معلومات عن المكان لآخر مرة، وأهم حاجة أنكم أنتوا تقولوا لنا المكان هذا وين، واللي أكيد طبعا في نهاية الحلقة راح نقول لكم إيش هذا المكان. طبعا هي سلسلة جبلية تكون هضبة ضيقة شرق جبال السروات، وتقع غرب منطقة الرياض وسط المملكة، ومن أهم تعد من أهم المعالم الجغرافية والسياحية في المملكة، كما يمكن مشاهدتها من الفضاء الخارجي، إذ تتميز بجروف صخرية حادة تنحدر من جهة الشرق بشكل تدريجي. يا ترى إيش هالمكان وإيش اسم هذه السلسلة الجبلية؟
2: نعم، خلونا نستقبل اتصالاتكم الآن ونرحب بأصدقائنا من جديد ونقول ألو للواصلين معنا. السلام عليكم. هلا براند، حياك الله.
3: أرحب.
2: أرحب مليون، شايل أمك؟
3: والله الحمد لله، كيف الحال؟
2: والله الحمد لله، ان شاء الله زين يا برند.
1: هلا ومرحبا يا برند، كيف حالك؟
3: والله الحمد لله، لنا فترة ما سمعنا هواش بينكم، يعني كذا قربت الشهر.
2: والله اسف،
1: هذا الصيف يعني صيف. صراحة يعني انا مع نفسي اعلنت استسلامي، ف يعني خالد كمان استجاب لهذا الاستسلام ورفعنا الراية البيضة.
2: انا ما استجبت شيء.
1: ما تبي الاستسلام ده؟
3: خايف منه اللي وراه.
1: لا انتظرنا لبكرة إن شاء الله خير.
3: أنا جاهلي.
1: لا ما اعتدت إن إحنا نكون مسالمين كذا، صح؟
3: الله يستر بس على خالد.
2: الله يطول
1: على خالد.
2: إيه على خالد.
3: أنت استسلامك هذا حرف خدعة.
2: أي صادق.
1: الله عليك.
2: صامتر وادع.
3: الله يعين الدكتورة.
1: شوف أنا أقول لك، هو بس خلي اليوم ينتهي كأس العالم وحبدأ أنا بطولة جديدة مع خالد مستور.
3: خالد كل يوم بطولة.
2: الله يخليك يا برده.
1: كل يوم رافع الكاس.
2: يا حبيبي طول
1: طيب صبر، بعد المونديال ان شاء الله كيف نشوف اللي يرفع الكاس نهايه الموسم.
2: احنا عشان في صيفنا احلى واخبار وكذا.
1: ايه
2: ولا تجي لحظات يعني. لا تشيل هم، اللولو ما تقصر، وان شاء الله عاد مستمتع معنا دائما يا برند ايا كان المحتوى اللي نقدمه. يا حبيبي انت تقول تكلمنا من
3: البطوله لنا.
2: الله يخليك يا بعد راسي، انت دائما تقول لي والله من وين وانا انسى، سامحني. من وين تكلمنا؟ من الرياض صح؟
3: من الرياض.
2: من الرياض. اجواء اليومين ذي كيف؟
3: الو
2: اي تسمعنا برند؟
1: الاجواء عندكم بالرياض بدت تحر ولا الامور طيبه؟
3: وعندنا برد وثلج.
2: اي صح.
1: زينا سبحان الله.
3: عبد.
2: صحيح سبحان الله.
1: احنا ما نقدر نطلع الا بالمظلات، انت عارف الامبريلا.
2: نقفز.
3: لا لازم
2: تسوي قفزه ظاهر.
3: عندنا شوايه، ما عندنا مظلات.
2: صحيح.
1: هي طبعا نهايه يعني من نص يوليو الى اوغست، يعني الحراره يعني لازم نصبر عليها شوي، بعد كده حتنكسر الحراره وندخل على الخريف ان شاء الله على خير.
3: اللهم لك الحمد، كل شيء بإرادة الله
2: يا رب. أبو رند، استأجرت مكان بناء على الصورة، وبعدين يوم وصلت المكان والله مختلف، وش ردة فعلك حتكون هنا؟
3: أتعب نفسي، أتعب غير،
2: ما حد تكمل فيه.
3: أنا راح أستانس، ماني براح أنا أضيق على نفسي.
2: صح.
1: أوكي، فيعني حتسيب المكان حتى لو كان نظيف ومرتب وأموره طيبة؟ لا، طالما مو نفس الصور.
3: إذا ما عجبني على نفس الصور أنا أمشي.
1: أوكي حلو جميل. طيب المكان عرفته ولا لا؟
3: والله يا طويق القدية واحتم منها.
1: أوكي خلينا نقول أنك قلت طيب. أوكي تمام، اسمعنا هي كلها دقائق وأكيد حنقول المعلومات عن المكان وإن شاء الله يكون صح.
3: أوكي، أهم شيء نستمتع بأصواتكم.
1: يحفظك ربي، تسلم يا بورند.
3: حياك،
1: تحياتي لك. هلا ومرحبا.
2: حياك الله.
1: يحيى مساء الخير.
4: مساء النور والسرور.
1: هلا والله، كيف حالك؟
4: الحمد لله بخير، كيفك؟ طيبة إن شاء الله.
1: بخير الله يسلمك.
4: مسي عليك وعلى خالد وسلطان مستمعي على جدة.
2: الله يمسيك بالخير ويحييك يا يحيى.
4: الله يبقيك ويسلمك حبيبي. يلا
2: طيب. بخير الله طبعا لك. أعطينا إجابة على سؤالنا اليوم.
4: والله إذا كان يعني المكان يعني ما فيه شيء يعني إن شاء الله أنه بينقص وكذا ما بأترك، لكن إذا في شيء ما ناسبني بخليه وروح.
2: طيب. طيب يعني ما عندك مشكلة لقيته مختلف عن الصورة، أهم شيء أنه يعني يوفر لك يعني جودة الجلوس في المكان.
4: نعم يعني هو كان إذا كان معي مثلا إذا كان مكان ناس يعني عازمهم أو شيء يعني ممكن تشره منهم أو تصير شرها. لا
2: لا للشرهات.
4: نعم
1: أوكي تمام. طيب المكان عرفته ولا لا في فقرة خمن مكان؟
4: نقول إن شاء الله طويق.
1: اوكي يحيى، شكرا لك وشكرا على مشاركتك. سمعنا لنهايه الحلقه.
4: سلام حبيبي.
1: هلا ومرحبا.
2: حياك الله. ايش فيك؟
1: لا ما في شيء،
2: لانه بس تسالت قلت يمكن فيك شيء. طيب
1: عشان بس رميت القلم كذا.
2: لا كذا سعد، ما انتبهت صراحه.
1: لا انت ناوي تبغى تطبق اللي قاله.
2: انا زعلان والله ابو رند، ما هو مستمتع معنا صراحه. ما هو مستمتع معنا.
1: طيب والمطلوب؟
2: ما في شيء مطلوب
1: عادي. لا انت بدأت تتكلم اصلا وكأنك تبى تدور على سبب.
2: لا والله ما ادور على اي مشكله.
1: ما تدور؟
2: لا
1: اوكي.
2: لكن
1: احنا طب انت ايش كنت بتقول اصلا؟
2: كنت بقول الفقره الجايه رسائل.
1: اوكي
2: اي اكيد.
1: وبعد الرسائل حنقول الاجابه وحنقرا معلومات عن المكان الحلو.
2: بالضبط راح نستكمل ان شاء الله بقيه فقرات صيفنا احلى، ونطلع الفاصل بعدين نرجع. ايش رايك؟
1: طيب اوكي
2: يلا توكلنا.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.

0: يا اهلا وسهلا بكل الاصدقاء في الجزء الاخير من برنامج صيفنا احلى. نقرا في رسائلكم ونتكلم عن خمن المكان اليوم ونعطيكم كامل التفاصيل. تقول هذه الرساله: هلا ابو فيصل الدكتور اللولوه والليد الراعي سلطان محياوي. مازن غانمي ونعم يقول اذا شفتها تعليقا على مكان موضوعنا اليوم، يقول اذا شفت المكان غير اللي انا شفته هغير على طول، المكان غير ملائم للقعده. وتعليقا على ايضا خمن المكان يقول جبل طويق. شكرا لك يا مازن، يعطيك العافيه على المشاركه. ايضا هنا تحيه من عبد الله بركات، حياك الله، يقول مساء الخير لكم فريق عمل صيف نحلة. يقول انا راح اجلس بالمكان اذا كانت الجوده والنظافه جيده. عبد الله بركات، شكرا لك يا عبد الله. وايضا تحيه للصديق الجميل خالد العسيري ابو حسن، اتمنى لك ان شاء الله صيفيه سعيده. شكرا على استماعك حبيبنا، نسمع من عندك، تفضل.
1: يعني. طيب خلينا أروح لبعض الإجابات اللي وصلتنا على السريع. خليني أروح لرسالة من منى اللي تقول مساء الخير والسعادة عليكم. تقول والله أسيب المكان وأمشي حتى لو كان حلو مرتب، أنا ما أحب الخداع حتى لو إن الصور قديمة، المفترض يحط الصور الجديدة أو يرسل لي إياها وأنا أقرر أبقى أو لا، وما يحطني في الأمر الواقع. تقول الجبل هو جبل طويق. أوكي يا منى، يعطيك العافية،
0: شكرا يا منى.
1: كمان هذه رسالة من سهى اللي تقول جبل طويق، وتقول بالنسبة للمكان إذا كان المكان في مدينتي أصلا أنا ما أروح إلا الأماكن اللي أنا شفتها بعيني، أما إذا سافرت لمكان أشوف تقييم الناس وتعليق الناس الأقرب في العام نفسه. تقول بعد كذا لو أني شفت مو نفس التفاصيل راح أسيب المكان وأمشي. أوكي يا سهى. طيب كمان هذه رسالة من سعد اللي يقول مساء السعادة. يقول بالنسبة للموضوع أنا عن نفسي راح أسيب المكان وأمشي، بس إذا كان معاي عيلتي وأطفال راح أكمل، لأنه حرام أكسر بنفسهم، خصوصا الأطفال يكونوا يتحمسوا أنه في مسبح وفي أماكن للعب، فراح أكمل. ولكن راح أحط الملاحظة هذه في الموقع أو أكلم المالك، وممكن أقول لا إن ترى أنت خدعتني، وشوف نوصل لحل، إما يخفض لي السعر رضوة لي أو إني راح أكمل بعد كده راح أقيمه تقييم سيء.
0: سلام.
1: يعطيك العافية يا سعد وتحياتي لك. طبعا وجه تحياتي لك يا أبو سعد. ويقول طب هذه كمان رسالة من محمد، يقول والله جوكم رهيب، أنتوا اختيارات الأغاني عندكم تخلي الواحد يسلطن هو بالطريق. طبعا انت بحضرة سلطان المحياوي يا محمد، فما بالك اكيد راح تسمع اغاني يعني اعذب الاغاني واجملها في اذاعة جدة. يعطيك العافية. يقول جبل طويق، والله انا قلت مع الجماعة اللي قالوا وان شاء الله انه يكون صحيح. طيب هذه رسالة كمان من خالد اللي يقول تحية للسمي، ويقول يا لول وش فيك عليه، ترى خالد دائما مميز ودائما كلامه جميل، وإذا كانت البداية من عند خالد فعرف إن البداية جيدة وما يقصد شيء، ولكن دائما ردة فعلك تقصد فيها أشياء كثيرة بما فيها إنه الخطأ دائما على خالد. عموما أنا صعدت الموضوع عشان نبغاكم تتمشكلوا، لا تهدوا الموضوع، وأنا مع أبو رند. أوكي يعني غاو مشاكل يا خالد،
0: يا أوكي اللي تامل عليه خالد حبيبنا، أبشر المحتوى اللي أجبك نقدم لك إياه.
1: أوكي تمام. طيب جوري تقول جبال طويق ويعطيكم العافية، يقولوا الإجابة بسرعة.
0: طيب
1: أوكي ولا يهمك يا يعطيك العافية يا جوري. طيب كمان هذه رسالة من أميرة تقول حب كبير لكم، والله أنكم رائعين، في صيفنا أحلى ومساكم أحلى، وأتوقع كلمة أحلى انحطت عشانكم حبيبة قلبي. تقول جبل طويق، وتقول أنا عن نفسي راح أكمل في المكان، خصوصا أنه الاستراحات دائما تكون على أطراف المدينة، ما حضرب المشوار هذا عشان أرجع مرة ثانية، ما راح أدخل المكان في حالة واحدة إذا كان المكان متسخ وغير نظيف.

0: خليني كمان أروح لعهد اللي تقول والله أنا مبسوطة أني أنا أسمع لكم، هذه أول مرة، ولكن أحب أقول لكم أنكم رائعين وجوكم حلو. وتقول تحية لخالد مستور، صوتك جميل جدا. وتقول كمان أنت ضحكتك حلوة. وتقول بصراحة أنا أتمنى أن أكون صديقة البرنامج، أتوقع أن الإجابة جبل طويق.
1: يا سلام،
0: جميل جدا،
1: شرف، شكرا لك يا أختنا الكريمة. طيب نروح على المعلومات.
0: نروح على المعلومات،
1: يلا.
0: طبعا احنا اليوم يمكن الكل جاب إجابة صحيحة، المكان هو جبل طويق. طبعا نعطي معلومات عنه، هي جبل طويق هي سلسلة جبلية تكون هضبة ضيقة شرق جبال السروات، وتقع غرب منطقة الرياض وسط المملكة، وهي من أهم المعالم الجغرافية والسياحية في المملكة، ويعرف بجبال طويق أو جبال عارض أو عارضة اليمامة. طبعا تتمدد جبال طويق على مسافة نحو 800 كيلومتر، حيث تبدو هذه الجبال من نفوذ الثويراء في محافظة الزلفي، مرورا بإقليمي الوشم والعارض في منطقة الرياض، وصولا إلى مشارف صحراء الربع الخالي جنوب السعودية. طبعا في معلومات كثيرة، ولكن يعني المعلومات الأهم، طبعا الشيء الجميل فيها أنه يمكن رؤية جبال طويق من الفضاء الخارجي، تتميز بجروف صخرية حادة تنحدر من جهة الشرق بشكل تدريجي وتنقطع من الغرب، وتتألف من صخور جيرية. طبعا يعني خليني كمان من المهم أنه في لها مكانة. طبعا خلينا نروح للمكانة التاريخية لجبال طويق. طبعا تتبوأ جبال طويق مكانة مهمة في الذاكرة السعودية، فعلى سفوحها كان قاتل الجيش السعودي في عام 1233 هجرية، 1818 ميلادي، طبعا قاتل القوات العثمانية بقيادة إبراهيم باشا عند غزوة الدرعية، عاصمة الدولة السعودية الأولى. طبعا إلى جانب مكانتها التاريخية، شغلت طبعا جبال طويق حيز من الشعر القديم والمعاصر، وأشار إليها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في كلمته أثناء مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض عام 1440 للهجرة 2018 ميلاديا، قائلا همة السعوديين مثل جبل طويق.
2: لدى السعوديين همة، لدينا جبل دائما نضرب فيه المثل اسمه جبل طويق، لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل، همة السعوديين لن تنكسر لذا نهد هذا الجبل وتساوى بالأرض.
1: شكرا لكم وتحياتنا لكم يا أبناء جبل طويق، وشكرا على استماعكم، وإن شاء الله بكرة معكم في نفس الموعد. كثير من الأسماء جابوها صح، براني حصة، فراح، يحيى، مازن.

0: منى وسهى ومحمد وجوري وأميرة وعهد، يعطيهم العافية وكل من سمعنا اليوم.
1: أكيد إن شاء الله بإذن الله همتنا لا تزال، ونكون دائما همتنا مثل جبل طويق مثل قال سمو سيدي ولي العهد، وإن شاء الله بإذن الله نكون وفقنا في تقديم حلقة اليوم من برنامج صيفا أحلى. بكرة لنا لقاء، نتمنى لكم ليلة سعيدة، باي باي.

0: في 60 ثانية.
1: عقول سعودية تتصدر المشهد العالمي، 8 جوائز دولية جديدة تضاف لسجل أبطالنا في الكيمياء والأحياء. بأيدي سعودية، قصة عبارة السلام تعود للحياة في فيلم روائي ملحمي يوثق التاريخ ويخلد الذكرى. عسير تواصل نموها، جسر مرحبا ألف يرى النور معززا انسيابية الطرق في واجهة المملكة السياحية. اكتشاف علمي فريد، محمية الملك سلمان توثق ظاهرة نادرة في عالم البرمائيات تسجل للمرة الأولى عالميا. وأخيرا، جيل الألفية يفك سر ارتباط الآباء بمقتنياتهم بالاستعانة بعلماء النفس، فهل هو وفاء للذكريات؟
2: الآن على جدة FM.

أوقاتكم سعيدة بكم مستمعين الكرام، يا هلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن عبر أثير إذاعة جدة FM، وأكيد أكيد الحرف 29. مساءاتكم حلوة، مساءاتكم جميلة وأخبار سعيدة يا رب، وأكيد مساءاتكم تمطر وردة. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. طيب، لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحيا.

أهلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معنا في الحرف 29 800 244 28 28 رقم الواتساب. تقدروا كمان تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. شكرا لكل أصدقائنا اللي بيتابعونا وبيدعمونا وكمان بيتفاعلوا معنا بشكل حلو وجميل. طيب شكرا لكل أصدقائنا. فؤاد يقول مساء الخير مريومة المايسترو سلطان، هلا وسهلا. يقول كلما ازداد توهج عقلك اشتد عداء الجاهلين لك، وكلما أشرق عطاءك تعاظم حقد الملوثين من حولك، وكلما اتسع تسامحك ضاق بك المتعصبون. فلا تهدر وقتك في الرد على كل جاهل متعصب، ولا ترهق روحك بملاحقة بذاءات الحاسدين والحاقدين. نعم، امضي دائما إلى الطريق وإلى الأمام. شكرا لك مازن، شكرا لكل أصدقائنا. طيب خلينا نروح لموضوعنا اليوم اللي راح نتكلم عنه. طيب اليوم احنا بنتكلم عن شيء اسمه وهم الأهمية. نعم، وهم الأهمية، أنت مش مهم كما تعتقد، يعني بمعنى أنه أنت مو محور الكون. أوكي، يعني اليوم بنتكلم بشكل أدق، خلينا نقول عن الإنسان المتمركز حول ذاته. تمام، كيف؟ طيب الإنسان المتمركز حول الذات هو ما يحب نفسه دائما. في اعتقاد شائع يقول إنه الشخص اللي مثلا يتمحور حول ذاته ومتمركز حول ذاته وحول نفسه، إنه هذا هو الإنسان، شخص واثق جدا من نفسه. لكن الحقيقة النفسية تقول إنه كثير من الأشخاص اللي بيتمركزوا حول أنفسهم ليسوا أكثر الناس ثقة، بل هم أكثرهم احتياج للشعور بالأهمية. يعني لما تشوف شخص يقول لك أنا مرة مهم وأنا محور الكون وأنا ما في مني اثنين وأنا أهم شيء وما في شيء ممكن يستمر من غير ما أكون أنا موجود، وأنا فاهم كل شيء وكل الناس بيسمعوا كلامي، كل الناس بيمشوا على رأيي وفكرتي وكلهم يدورون في فلكي، فهذا شخص تشوفه أنت تقول واو، إيش هذه الشخصية الواو، إيش هذه الثقة، إيش هذا الإنسان واثق كثير من نفسه. إحنا ممكن نشوف هذه الصورة من الخارج فقط، لكن دائما علم النفس يكشف هذه الخبايا. أي شخص تشوفه متمركز حول نفسه ويشوف نفسه أنه هو أهم إنسان، هذا يكون أكثرهم احتياج للشعور بالأهمية. عشان كده هو يبغى يكون محور الحديث، يبغى يكون محور الاهتمام، يبغى يكون محور الإعجاب، يبغى يكون محور النجاح، يبغى يكون تكون الأضواء دائما عليه هو بس. ليش؟ لأنه في النهاية قيمته من الداخل غير مستقرة. كلما شعر أنه الأضواء ابتعدت عنه يبحث عن طريقة لإعادة هذه الأضواء بأي طريقة كانت وبأي ثمن كان، حتى لو كان شيء غير جيد وكان شيء سيء. عشان كده قال عالم النفس هاينز كوت، قال إنه بعض صور النرجسية ليست دائما نتيجة غرور، أحيانا تكون محاولة لتعويض احتياجات عاطفية لم تشبع في الطفولة. هذا هو موضوعنا اليوم. أذكركم برقم الواتساب 800 244 28 28. نغني مع السلطان ونرجع، لا تروحوا بعيد.

طيب نعود لكم مستمعين، أهلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معانا في الحرف 29. اليوم إحنا بنتكلم عن وهم الأهمية. أخطر سجن قد تعيش فيه هو أن تظن أن الحياة تدور حولك. منذ سنوات يقال لنا أنه الشخص الذي يعشق نفسه سوف تكره.

الناس. يمكن سمعنا هذه الحكمة كثير يعني من سنوات طويلة احنا بنسمع كذا. احيانا دائما بنسمع انه انت مميز، انت استثنائي، انت تستحق الافضل دائما، انت بطل الى اخره. يمكن في البداية بتكون هذه كلمات جميلة وجيدة ومطلوبة، لكن تأكدوا انه كل شيء يزيد عن حده سوف ينقلب الى ضده. فمن الطبيعي أن يكون هناك توازن في كل شيء. كيف يعني؟ أنه لما أنت تصدق أنك مركز الكون راح تبدأ بمعاناة لا تنتهي، راح تغضب إذا ما في أحد نفذ أوامرك مثلا أو طلباتك، راح تزعل إذا الناس ما قدرتك، راح تنهار إذا أحد رفضك، راح تعتبر هذه إهانة لهويتك. كل خسارة دليل على أنك أقل قيمة، وكده ما تقدر تعيش الحياة. أنت تعيش الحياة كلها سوف تتحول إلى محكمة، تحاكم كل موقف، تحاكم كل كلمة، تحاكم كل نظرة، تحاكم اللي رايح واللي جاي. وهنا يبدأ فعلا السجن، سجن الأنا. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم على الواتساب 800-244-28-28. علي الطميحي هلا وسهلا يقول: الحياة تتسع لتشمل قصص الآخرين وتجاربهم، واليقين بأننا لسنا محور الكون يحررنا من الوهم ويمنحنا تواضع وتقبل أوسع. لكن ما يدور من حولنا ومن يظن أنه وصل إلى القمة يبدأ في الهبوط دون أن يشعر. هكذا هي نهاية الغرور والوهم. علي الطميحي. طبعا 800-244-28-28 هذا رقم الواتساب. أيضا مازن الغنمي يقول: علامة الغرور الإنسان لنفسه إنه يكون مهم، يعني الأهمية عند بعض الناس مهمة، وهذا هو اللي شايفه. تمام، أوكي. طيب احنا بنتكلم عن الأشياء المبالغ فيها. الإنسان المتمركز حول الذات لا يعني أن تقول أنا الأفضل. أحيانا إنسان يظهر بصورة مختلفة، يمكن يقول إنه أنا الوحيد الإنسان اللي بفهم، أنا الوحيد اللي بأتعب، أنا الوحيد اللي ممكن مشكلتي أكبر مشكلة، مش عارف إيه إلى آخره. يعني ما بيعطي اهتمام للآخرين. ليش هو ما يشعر بالآخرين؟ لأنه بكل بساطة عقله اعتاد أن يكون السؤال الأول دائما: وأنا إيش يعني، وأنا كيف، أو ماذا عني أنا يعني. أوكي، دائما نسأل أنا وأنا وأنا، يعني ما يشعر بالطرف الآخر. ما جاء في يوم قال: طيب الشخص الآخر، ماذا عن الشخص الآخر. أوكي، فهو يبدأ بنفسه وينتهي بنفسه أيضا. طيب أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. رح نغني مع سلطان وراجعين، لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. طيب احنا رجعنا لكم مستمعينا، اهلا وسهلا بكل اصدقائنا. احنا اليوم بنتكلم عن الأهمية أو وهم الأهمية. الشخص اللي يعتقد أنه هو أهم شيء في الحياة، أهم شيء في المجتمع، محور الكون. في أبحاث في علم النفس الاجتماعي تشير أن الناس اللي عندهم النزعة العالية للتمركز حول الذات بيبالغوا في تقدير تأثيرهم على الآخرين، تمام؟ يعني هي القدرة على رؤية الموقف من زاوية الشخص المقابل، وهي من أهم مكونات الذكاء العاطفي. طبعا هذا هو موضوعنا اليوم. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، كمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. طب سؤال، هل وسائل التواصل الاجتماعي زادت هذه الظاهرة؟ نعم، الجواب نعم، لأن المنصات بتقول لنا كل يوم انشر، صور، اتكلم، شارك الناس حياتك، خلي الناس يشوفوك. مع الوقت قد ينتقل الإنسان من مشاركة حياته إلى الاعتقاد، تجي في باله فكرة إنه هو حياته أهم من حياة الآخرين. إنسان الواعي ما يحتاج أنه يكون هو محور المكان عشان يشعر بقيمته، هو يعرف أنه قيمته ما تجي من عدد الناس اللي قاعدين يشاهدوه، هو تجي قيمته من تأثيره، الأثر والبصمة اللي بيتركها في قلوب الناس. طيب وهم الأهمية، يمكن إحنا شايفين يعني مع التقنية، مع التكنولوجيا، مع وسائل التواصل الاجتماعي زادت، يعني لأنه هناك فرق بين أنك تعرف قيمتك وبين أنك تبالغ في تقدير أهميتك. الثقة بالنفس تقول أنا شخص لي قيمة، لي مكانة. وهم الأهمية يقول أنا أهم من كل الناس وأنا أهم مما تظن. كل ما يحدث حولي من مواقف، من أحاديث، هي مرتبطة في أنا. المشكلة مو بس أنك في حب الذات بحد ذاته، المشكلة لما يصبح هذا الإنسان مقتنع أنه كل الناس تنتظر رأيه، كل الناس يجب أنهم هم يهتموا بالأشياء اللي هو يهتم فيها، ولازم هم يحبوا الأشياء اللي هو يحبها، أنه كل الناس تتكلم عنه، كل الناس قاعدة تراقبه. هنا يبدأ فعلا يعيش في عالم من الوهم، عالم هو بناء مع نفسه، ما هو في العالم الحقيقي، قاعد يعيش في عالم صنعه وعقله. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم على سناب شات. أصدقائي على سناب شات، يا هلا وسهلا بالجميع. سارة من مكة، يا هلا وسهلا، تقول أنا كان عندي صديقة إذا اجتمعنا مع بعض أنا أعرف كل تفاصيل حياتها وهي ما تعرف عني شيء. تقول أنا اكتشفت بعد سنوات أني أنا بس كنت مستمعة، يعني ما كنت أشاركها في شيء. في بعض الأشخاص يعني يكونوا مستمعين جيدين، والإنسان يكون محظوظ لما يلاقي شخص بحياته مستمع. بعض الأشخاص يستمعوا عشان هم يتفاعلوا معاك، والبعض يعني يبغاك تخلص الكلام عشان هو يتكلم. والله هذا الشيء اللي قاله أبو محمد كمان من الرياض، يقول مساء الخير مريومة وسلطان، يا هلا وسهلا بك يا أبو محمد. يقول أنا كنت أظن نفسي اجتماعي، لكن زوجتي قالت لي إنه أنا إذا تكلمت ما تحب أحد يقاطعك، لكن إذا تكلم أحد غيرك تبحث عن أول فرصة عشان تتكلم أنت. يقول أنا من يوم ما بدأ سكت. هو مش المطلوب أنك تسكت يا أبو محمد، المطلوب أنك أنت تراقب نفسك وتشوف يعني الناس حواليك. يعني أحيانا الإنسان بينسى نفسه بالكلام، والشخص اللي بيسمع نفسه كمان يعني مشكلة. يعني بالعكس، إحنا لما نأخذ ونعطي مع الآخرين ونفهم وجهة النظر
كل الآراء بيكون شيء حلو، بيضيف لنا كثير يعني. طيب، في دراسات حول هذا الموضوع؟

نعم، في كثير من الدراسات النفسية والاجتماعية والسلوكية. في تجربة شهيرة أجراها الباحث توماس جيلوفيتش، قال مع زملائه في جامعة كورنيل، طلب من طلاب ارتداء قميص لافت للنظر، تمام، وطلب منهم إنهم يدخلوا إلى قاعة مليئة بالناس. الطلاب اعتقدوا أن معظم الموجودين لاحظوا هذا القميص الملفت للنظر، لكن لما سئل الموجودين في القاعة اتضح أنه عدد قليل بس اللي انتبه لهذا القميص الملفت للنظر. طبعا بعد هذه التجربة سميت هذه الظاهرة بوهم تسليط الضوء، سبوتلايت افكت، اي اننا احنا نبالغ في تقدير مقدار اهتمام الاخرين بنا. ترى احنا ترى والله ما حد در عننا، اوكي، بس احنا اللي قاعدين نشوف اننا احنا اهم شيء في الحياه، وان احنا المميزين والاستثنائيين. طيب 800 244 28 28 نغني مع سلطان ونرجع، لا تروح بعيد.

يا هلا وسهلا بكل أصدقاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: أراك في طي أحلامي وفي فكري، ولست أنساك حتى ينقضي عمري. أراك في طي أحلامي وفي فكري، ولست أنساك حتى ينقضي عمري. وصرت عندي مقياس الجمال، فما رأيت إلاك في نومي وفي سهري. أراك في طي أحلامي وفي فكري، ولست أنساك حتى ينقضي عمري. وصرت عندي مقياس الجمال، فما رأيت إلاك في نومي وفي سهري. فدتك روحي من حزن يلم، ومن هم يطول، ومن وجد ومن كدري.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: عقول سعودية تتصدر المشهد العالمي، 8 جوائز دولية جديدة تضاف لسجل أبطالنا في الكيمياء والأحياء. بأيدي سعودية، قصة عبارة السلام تعود للحياة في فيلم روائي ملحمي يوثق التاريخ ويخلد الذكرى. عسير تواصل نموها، جسر مرحبا ألف يرى النور معززا انسيابية الطرق في واجهة المملكة السياحية. اكتشاف علمي فريد، محمية الملك سلمان توثق ظاهرة نادرة في عالم البرمائيات تسجل للمرة الأولى عالميا. وأخيرا، جيل الألفية يفك سر ارتباط الآباء بمقتنياتهم بالاستعانة بعلماء النفس، فهل هو وفاء للذكريات؟
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة اف ام.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من دورينا غير دائم الانطلاقة بالعنو. بثنائية بنزيما ومالكم الهلال يستهل مبارياته الودية بالفوز على شوتورم غراتس النمساوي. في محطة جديدة من تحضيراتي للموسم الأهلي يتعادل بهدفين لكلا الفريقين مع رايو أفي البرتغالي. في مباراة الأهداف العشرة إنجلترا تهزم فرنسا وتحصد برونزية كأس العالم. من ضربة البداية إلى نهائي الحلم الأرجنتين وإسبانيا سلان الستار على مونديال 2026.

0: اهلا بمشاهدي السعوديه ومنصه شاهد مستمعينا عبر اثير جده فم حلقه جديده من برنامج جولنا غير. دائما اراكم وتعليقاتكم وطروحاتكم بكل تاكيد محل اهتمامنا على هاشتاج البرنامج يظهر لكم الان على الشاشه اللي تسمعونا عبر الاثير. اتمنى ان نصحبك في ساعه ونصف باذن الله تعالى تستمتع فيها. ومتابعين اكيد لا يخفى عليكم نهائي الحلم، نهائي مونديال 2026 انتهى الشوط المباراه الاول بالتعادل السلبي ما بين اسبانيا والارجنتين. خلوني ارحب بضيف في هذه الحلقه الزميل العزيز علي العنزي، حياك الله علي، اهلا وسهلا فيك.
1: هلا وسهلا عبد الرحمن، امسي عليك على الزملاء الاعزاء بكل خير. بحول الله تعالى نقدم حلقه مونديالية مثل مباراه الارجنتين واسبانيا.
0: لا ما بيها مثل مباراه الارجنتين واسبانيا،
1: لان لا نقول مونديالية
0: بالنسبه لي يعني.
1: لا نتكلم مونديالية.
0: مونديالية اوكي. بندر مشرافي اهلا وسهلا.
2: حياك الله بساره، اهلا وسهلا بالزملاء الموجودين معانا وايضا الساده المشاهدين الكرام.
0: نهائي وشو؟
2: وتوني بقول لك انه نهائي. ممل بس احنا ان شاء الله ما نكون مملين.
0: ان شاء الله ما نكون مملين. عندنا ماجد هود من جده، حياك الله ابو انمار، اهلا بالصحفي الموثوق اللي نعتز بحضوره دائما وتواجده دائما وبابتسامته دائما بكل تاكيد.
3: الله يحييك ابو ساره، امسي عليك ومسي على زملاء علي وبندر. وان شاء الله رب زي ما قال علي اخوي، ان شاء الله تكون حلقه مونديالية، ان شاء الله حلقه محليه كمان.
2: ما نسيت الاضاءه اليوم.
0: لا
3: اي ما نسيت اليوم بدري، هذا اول شيء سويته.
0: بسم الله عليك
1: ابو انمار، انا اذا شفت اطلالتك انبسط صراحه، ما شاء الله تبارك الله.
3: الله الجميع ان شاء الله، والله حتى نفس الشعور ترى.
0: اي الله يحفظك ويرعاك ان شاء الله يا ابو انمار.
3: حبيبي يا رب وياك،
0: خليك الانمار واخوانه. طيب خليني ابدا وانطلق معك بندر. انا بالنسبه لي شوط كان ممل، بالنسبه لك وشو؟
2: شوف هذه هي النهائي، طبيعة النهائيات اليوم تلعب نهائي كأس عالم، أكبر بطولة في كل تقام كل 4 سنوات، فطبيعي التوتر، طبيعي الملل، طبيعي تحس إنه الشعور ذا يجيك، بس إنه ما تلاحظ النهائي كأس عالم في شمس،
0: صح
2: ما تشعر شوي إنه نهائي،
0: صح صح
2: ممكن أجواء خلينا نقول الطقس شوي يأثر على اللاعبين، بطولة شوي طويلة على عدد الأيام، السفريات فيها مرهقة، عدد المباريات فيها أكثر. وخلنا نقول نهاية يعني ما ودك انك لما توصل لهذه المرحلة انك تفقد اللقب في غمضة عين. هو نهائي من طرف واحد، نعم نهائي من طرف واحد، واعتقد انه ممكن اسبانيا ملاحظ عليها كثير انها منتخب شوي ممل. يعني اللي تابع اسبانيا لما فازت في كأس العالم 2010 اربع مباريات الاقصائية كانت 1-0 1-0 1-0 1-0، وكان الهدف هذا 1-0 هذا يجي الدقيقة 60 ورا ما يجيبونه قبل. فهم الاسلوب هذا اللي انا استحوذ على الكره عشان ما اخليك تسجل، وفي نفس الوقت احاول اخليك ترتكب خطا واسجل فيك، وبعدها ما بتقدر انك تجاريني لاني بستحوذ اكثر واكثر. فهذا اللي انعكس، يعني اللي صراحه صادمني انه صفر تسديدات، صفر كورنر منتخب الارجنتيني، يعني تشعر انه ما كان موجود في الملعب الشوط الاول،
0: خصوصا في ملعب المنتخب الاسباني ما كان موجود. انا اضم صوتي لصوتك وباخذ راي علي، صحيح تحس ان النهائي المفروض يكون مسائي ما يكون في في في نهار، لانه حتى جماليه التصوير، جماليه الاحتفال، جماليه الاضاءات تظهر بشكل افضل صراحه.
2: الحر نفسه،
0: الاجواء، الطقس، انا مستغرب والله ليش هذا التوقيت، ولكن خلينا نتكلم.
2: هذا
0: ثابت اصلا
2: علشان الاوروبيين يقدرون يشوفون المباراه لما يقام الساعه 10 في الليل، فهو من وقت مناسب بالنسبه للاوروبيين لانه تشامبيونز ليج الساعه 10
0: صح،
2: بس لما تحطه 12 مين بيشوفك؟
0: طبعا مين بيشوفك؟ يمكن احنا نصير عندنا فجريات.
2: فجريات احنا نصير،
0: فجريات
2: فرق ساعه تقريبا.
0: فرق ساعه. طيب خليني اتكلم معك علي، قبل شوي قاعد نشوف النهائي مع بعض، ما في تميز بين المنتخبين اتكلم، اضافه لذلك ما شفت لاعب فارق، حتى ميسي واضح انه قاعد يوزع مجهوده بشكل جدا وافر خلال اللقاء، لا تنسى انه لعب كل المباريات بشكل اساسي وفي بعضها كمل فيها اشواط اضافيه وعدد دقائق عاليه ومجهود كبير جدا اخر مباراتين اخر 20 دقيقه. وحتى على الجانب الثاني المنتخب الاسباني اللي توقعت انه ممكن اشوف شيء من يامال في النهائي، اولمو مثلا، اوزيبال، بس ما شفت هذا الشيء موجود في الملعب. انت شفت؟
1: شوف يمكن شوط ما كان فيه الا فرصه واحده كانت هدف محقق يعني بنسبه كبيره جدا، اللي هي كره لامين لامال اللي كانت في بدايه المباراه، هي اللي كانت صراحه ممكن كانت تفرق كثير في مجريات المباراه. عدا ذلك كان في استحواذ من منتخب اسبانيا، يعني المنتخب كانت الكره في منتصف الملعب بشكل كبير جدا بدون اي خطوره تذكر على مرمى الفريقين. اسبانيا جالس يحاول انه يستحوذ وده انه يسجل، الارجنتين متراجع يحاول يلعب على الكره المرتده في مره مرتين، بس ما ركبت معاهم الطريقه والفكره ما ركبت. انا اعتقد ان في مثل هالمباريات عبد الرحمن دائما العبره في الخواتيم، كل صح. منتخب خايف انه يتسجل فيه، كل منتخب يحافظ يقول انا احافظ على مرماي، كل منتخب يملك حارسين ترى ممتازين جدا على المستوى الفردي وحتى على مستوى ضربات الجزاء، فبالنسبه لهم اثنين مو بخايفين لو راحت ركلات جزاء. يعني الارجنتين يقول انا عندي حارس كويس واسبانيا كذلك، لكن اليوم عبد الرحمن لو جينا نشوف منتخب اسبانيا وصوله للنهائي يمكن الكل ما كان يتوقع ان اسبانيا تكون موجوده في النهائي، لان مستوى منتخب اسبانيا من دور المجموعات من بدايه اول مباراه لهم مع الراس الاخضر والتعادل ومرحله الشكوك الكبيره اللي دخلت المنتخب الاسباني ما كانت اهله انه يوصل الى النهائي، الكل ما كان يحسب حساب منتخب اسبانيا انه يكون موجود، عكس المنتخب الارجنتيني الكل كان يتوقع من دور المجموعات انه يكون موجود، لكن بعد مباراه الراس الاخضر وبعدين مصر دخل الشك كثير في المنتخب الارجنتيني ومرحله وصوله. مباراته مع انجلترا والعوده الكمباك اللي سواها كانت تاريخيه بقياده ميسي، انا اعتقد انك تكون خسران من انجلترا 1-0 وترجع 2-1 في الدقائق الاخيره، هذا دل على تركيز المنتخب الارجنتيني. ليش انا اقول لك التركيز عبد الرحمن؟ التركيز لانه مو باول مره يرجع المنتخب الارجنتيني تجوء المباراة يعني ويرجع ينتصر، صارت مع الراس الأخضر، صارت معه في مباراة مصر، والآن مع إنجلترا، هذه ثلاث مباريات يكون متأخر ويرجع يسجل، ويسجل متى عبد الرحمن؟ يسجل في الأوقات يعني في الأوقات الحساسة، في الأوقات الصعبة، في الأوقات اللي أنت تتكلم مع الأرجنتين يسجل في آخر الوقت، تتكلم مع إنجلترا
0: مع مصر
1: سجل في اخر الوقت برغم انه خسران 2-0 تعادل 2-2 والهدف الثالث في اللمسه الاخيره، مع انجلترا خسران 1-0 ويرجع

0: الراس الاخضر واجه صعوبه يسجل ويسجلون ويتعادلون في الاخير يصل الى مرحله الحسم وانه يسجل ويرجع من جديد. انا اعتقد ان مسيره المنتخب الارجنتيني في الوصول للنهائي كانت صعبه جدا جدا جدا عكس منتخب اسبانيا اللي مباراه فرنسا ترى ما كنا نتوقع للامانه ان يعني بيتجاوز فرنسا بالسهوله اللي احنا شفناها في الملعب
1: صح.
0: لان منتخب اسبانيا في مباراه فرنسا تحديدا انا اعتقد انه اعطى اشياء مختلفه جدا. اليوم شفنا منتخب اسبانيا داخل المباراه افضل اجهز كان ينقص الهدف مستحوذ على الكره ارقامه اليوم تتكلم الاستحواذ 65% لاسبانيا مقابل 35 للارجنتين انا اعتقد انه فارق كبير جدا. لكن المنتخب الارجنتيني بالنسبه له ما يشوف هذا مهم ولا يرى بعين يعني الاعتبار والاهميه. انا مركز ما يجي في بابي هدف انا اعرف انه متى اسجل وشلون اسجل وكيف اقدر اخطف المباراه.
1: طيب ماجد وش رايك؟
2: عبد الرحمن انا اشوف انه شايف المنتخبين في تحفظ بينهم صراحه في وسط الملعب ممكن اسبانيا متفوقه نسبيا على حسب عدد الفرص المحدود للمنتخب الاسباني. لكن في نفس الوقت انا اشعر انه الارجنتين المنتخب الارجنتيني يريد ان يسير المباراه كما هو الى على اسلوبه هو الى ممكن يوصلها اشواط اضافيه او يوصلها حتى ضربات الجزاء لانه المنتخب الارجنتيني عودنا على انه تسجيل الاهداف في اخر الدقائق من المباراه بعكس المنتخب الاسباني يحاول جاهدا ان يسجل هدف. لكن انا اشوف اتوقعها شوط ثاني ممكن يعني تصل الى اشواط اضافيه او ممكن المنتخب الاسباني يخطف هدف.
1: ما حسيت بندر في خشونه في
3: هو هذا هذا هذا الارجنتينيين كذا يعني لعبهم يسمونه اجريسف
1: اجريسف
3: باب العربي
2: شراسه
3: شرسين بالضبط
1: يا سلام يا سلام يا ماجد
3: جبني مركز
1: لا اللغات يا
3: هذا شيء يعني ينعكس على نفس الفريق نفسه وعلى نفس طبيعه لعب الارجنتينيين يلعبون بالطريقه هذه. انا ودائما مباريات الارجنتين هي المباريات اللي تلقى فيها اهداف كثير. ترى الارجنتين تلعب لك لعب مفتوح وبرضه هجومي الى حد ما ولما تبغى تدافع تقدر تدافع فعندهم ذي الشراسه. بس علي قال كلام مره مهم قال ان المنتخب الارجنتيني وهذه الجزئيه في النهايه ترى بتنعكس في المباراه نفسها. المنتخب الاسباني صبور سجل هدف متاخر عادي ما عنده مشكله بس منتخب الارجنتين ما يستسلم يعني في الادوار الاقصائيه اربع مباريات تكلم عن 11 هدف سجلها كل 11 هدف هذه تقريبا جلها مهمه باستثناء هدف واحد كان هدف اضافي خلينا نقول هدف زايد عن الحاجه مباراه سويسرا 11 هدف هاي 9 منها جت اخر 10 دقائق من 11 هدف في الادوار الاقصائيه. هذا يبين لك قديش الفريق عند الحضور الذهني قديش ميسي يوزع مجهوده في المباراه. يعني من الاشياء الغريبه اللي كنت اقراها عن كاس العالم مدى خلينا نقول الطاقه اللي يستنفذها ميسي في المباريات. فاجاتني معلومه انه يمشي 25% من المباراه ويمشي
1: صح.
3: الطبيعي انه يكون اقل من هذا الضعف برضه 63% هو بس عفوا خمس اقل خلينا نقول ربع الوقت واقف
1: صح
3: 63% من المباراه يمشي اللاعب الطبيعي يمشي 35%
1: يعني اجل يركض كم 25%
3: ما يركض تقريبا الا شيء بسيط جدا في المباراه وسبرنتات ما عنده
1: 15 يمكن بالمية ولا
0: يعني اذا شفت ميسي يركض اعرف انه في هدف
3: في خطوره نفس الركضه اللي اخذها مباراه
1: 85 قصدك تقريبا 85% هو بين انه واقف ويمشي
3: بس وال 15% هذه اللي فيها سبرنت اللي فيها هروله خفيفه يعني ما في شيء سبرنتات في المباراه تقريبا 1.5 كل مباراه بس هو ما يبذل مجهود وهذا صح يسمونه الريسك اتاك في كمصطلح في التدريب.
1: الان 39 سنه
3: 39 سنه اوزع مجهودي عشان اصير منتج في ارض الملعب على مستوى الكره معي لازم اكون هادي بدون كوره حتى عشان اقرا دفاع الخصم اوجه زملائي في مساله طرد الكره.
1: بس زملائك لازم يعطون 120% من مستواهم
3: مقدار خلينا نقول الضرر اللي راح يجيك نتيجه وجود لاعب لا يدافع خلينا نقول نسبه وتناسب بمقدار ما ينتج لك هذا اللاعب يعني صح. لو كان هذا اللاعب يسجل لك جوال كثيره لا والله بدافع وبقات. وفي حاجه مختلفه بعد انه الارجنتينيين تشعر انهم يحبون ميسي
1: اكيد
3: يعني انا ابغى اجيب البطوله عشان ميسي
1: صح.
0: قدر شوف انا اقول لو كل منتخب عنده لاعب مثل ميسي يحبونه ويبونه ويلعبون هاللعب وهالروح عشان ميسي بس مو عشان شيء ثاني. والدليل على ذلك اليوم الاحتفالات بعد المباريات في غرفة الملابس المنتخب الأرجنتيني دعونا نفعلها لأجل ميسي إنها الأخيرة لميسي يعني ما يتكلمون على الأرجنتين ولا يتكلمون على ميسي. لكن
1: حلو يبدو اللغة العربية يعني سامحها مترجمة ما عرفت لغتهم
3: دعونا نمنحها 90 دقيقة أخرى في كأس العالم
1: كمان بندر ضم ترجمة تفضل.
0: باستثناء مباراة إنجلترا اللي سجلت فيها الأرجنتين هدفين بس تعال نشوف مباراة

0: يعني مهاجمين ترى في اي انديه اوروبا يلعبون بشكل اساسي، وبالتالي يوم فما بالك معاهم ميسي.
1: صح.
0: فالوضع بالنسبه للارجنتين صراحه قوه كبيره يعني. عكس اسبانيا، لو جيت اقول لك في اسبانيا هل في كاس العالم من اللاعب الفارق؟ ترى ما راح تلقى اللاعب
2: والله رودري
1: توني
0: يعني انا بقول
2: والله اسف والله رودري.
0: شوف انا بقول لك
2: انا مستغرب من رودري بس بقول رودري.
0: اي طيب رودري، بس انا اتكلم اليوم على خط الهجوم ممتاز.
1: افهمك يا
0: اليوم شوف جوليان الفريز، لو تارو مارتينيز، ليونيل ميسي، اليوم اي واحد منهم ممكن يسجل. طيب لكن اسبانيا شوف من سجل اهدافها.
1: طيب شوف ارجع خطوه ورا وتذكر من نجوم المباريات اللي لعبت في الاقصائيات. المباراه الماضيه كان نجم المباراه بيدرو بورو
0: الظهيرين.
1: المباراه اللي قبلها كان نجم المباراه ميرينو اللي نزل الشوط الثاني وسجل هدف في اخر دقائق.
2: صح معروف.
1: المباراه اللي قبلها ممكن تكون رودري. المباراه اللي قبلها كانت مع النمسا دور 32 كان نجم المباراه اوير زبال. فكل مباراه لها نجم، وهذا نفس منتخب اسبانيا اللي انا عارفه في 2010. كل مباراه عندنا نجم، مره نيستا، مره فيا، مره تشافي.
0: اي بس اليوم سواء
1: هذا لا يمكن التنبؤ فيه.
0: لا لا بس بورو اليوم تتكلم ظهير يمين، رودري تتكلم محور، ميرون تتكلم محور متقدم. فاليوم انت ما عندك الاطراف اللي مساهمه وتسجل،
2: يعني تتكلم على على على يامال اولمو.
0: اي ولا ولا عندك راس الحربه اللي انت تقول والله انا متى ما ضاقت علي لقيت لي واحد ان يحلها.
2: صح.
0: اليوم بخلاف منتخب انجلترا ومنتخب فرنسا تشوف هاري كين يسجل باستمرار، تشعر ان هناك في خط هجومي ساكا مع ماركوس راشفورد بلينغهام.
1: في واحد يقول لك الكره تورط.
2: تتكلم على بالدكه في راشفورد وفي توني عندنا في الدوري. هذا بالدكه.
0: لا لا انا اتكلم اليوم انا اتكلم بلينغهام وهاري كين
2: قدام في شكل اساسي.
0: اي
1: ديمبلي
0: ديمبلي وليش. فانت تتكلم على عده خيارات هجوميه تتوقع انه
1: يعني ما في. لا قصدك تبغى اللاعب اللي اذا تورطنا يا جماعه احنا متورطين الحين، في نبغى نهجم ما سجلنا نعطيها لاعب. ما في لاعب تقريبا. ترى المفروض هذا الدور يقوم فيه لامين يامال. الغريب هذا كله لامين يامال كان ماخذ هذا الدور في برشلونه.
2: صح.
1: يعني برشلونه اذا تورطوا اللعيبه اعطها لامين يامال يحلها لك لامين يامال.
0: انا اعتقد ان هذا من أسوأ يعني من أسوأ البطولات اللي شارك فيها لامين يامال.
1: قصدكم معلومه ثانيه؟ في اليورو اللي بدع فيه عمره 17 سنه اللي هو قبل تقريبا الصيف الماضي اللي قبله ما سجل هدف واحد، وهدف كلنا نذكره اللي كان على المانيا اللي كان ار2 كذا من بعيد.
2: ايه معروف.
1: بس هذا الهدف الوحيد سجل.
2: صح.
3: طيب عبد الرحمن انا ماني عارف المنتخب الارجنتيني بعد ميسي كيف حيكون صراحه.
1: يجيهم واحد ثاني يدورون رجل مخلص زي ميسي زي مارادونا.
3: يدورون
1: واحد ثاني حيجلسون سنين يدورون واحد ثالث.
2: بيطلع لهم واحد ثاني ما لا يمكن انه يقعدون الا روخا بدون واحد ثاني.
1: والله صعب.
3: والله ما في شيء واضح. ما في شيء واضح لاعب مثل ميسي يعني مستوى ميسي صراحه.
2: يعني ما في احد
1: ميسي ميزه غير عادله في الكوره يعني ما راح يتكرر.
0: شوف كيليان.
3: صحيح.
0: شوف كيليان امبابي مع اختلاف الادوار الا ان كاس العالم اليوم اثبت لي ان كيليان امبابي قيمه خارقه.
3: صحيح.
0: بتقول لي علي الان يثبت لك ايه ليه؟ لان الموسم اللي قدمه مع ريال مدريد موسم جدا عادي. بلينغهام الموسم اللي مع ريال مدريد الماضي جدا عادي، لكن اليوم لما اشوف بلينغهام مع منتخب انجلترا في كاس العالم
1: ليش علي
0: مختلف
1: ليش؟
0: اليوم لما اشوف كيليان انا اعتقد ان التركيبه في ريال مدريد ما تساعدهم. اليوم تداخل ما بين كيليان امبابي وبيلينغهام وفينيسيوس جونيور انا اعتقد انه في خلل كبير. وخليني اكون معك ما هي براكبه. انا اعتقد انه من اشياء يعني من اكثر الاشياء اللي بتكون صعبه على مورينيو في ريال مدريد الموسم القادم هي طريقه تركيبه خط الهجوم لريال مدريد.
1: أنا أتفق معك جدا لأن فكرة صارت سابقة في ريال مدريد على مستوى الجيل الجلابتكوس تذكرها يا مسار أنه تجيب نجوم تبلش فيهم.
2: صح.
1: وأنا أحطك.
0: لا شوف شوف أحيانا ترى أحيانا ريال مدريد في الفترة الذهبية كريستيانو رونالدو كريم بنزيما جاريث بيل
1: بس ضحى.
0: شوف ضحى بمين؟
1: يعني بعطيك مثال. كان كاكا جاي كاكا تك دكة ما كمل أو ما لعب بشكل أساسي. كان بنزيما موجود، بنزيما جلس دكة فترة طويلة. كان هيغوين موجود. كان
0: لا لا أنا أتكلم على فترة زيدان طريقة التعامل مع زيدان حققوا الابطال مرتين وثلاث مرات.
1: بس قلوا النجوم قلوا النجوم.
0: لا بالعكس انا اتكلم على خط الهجوم تحديدا ما بين
2: بس ما في تداخل في الادوار. انا اتكلم
0: ما
2: بين جارث بيل وما بين كريستيانو وما بين بنزيما.
1: اللهم ان بيل بس ضحى وراح يمين.
2: هذا واحد. اثنين حتى في التكنيك اللاعبين هو مختلف ترى كل الثلاثة مختلفين عن بعض.
1: صح. صح
2: صراحة.
1: صح.
2: فلذلك انك تشوف كل واحد يغطي عن الثاني بنقطة معينة.
0: شوف هو حتى الحين ما بين
2: فيها يعني.
0: ما بين بلينغهام وكيليان مبابي وفينيسيوس ترى كل واحد ادوار مختلفة.
2: صح.
0: مركز مختلف.
2: أكيد.
0: بس مع ذلك صعب انهم يتوافقوا.
2: يا اخي لويس انريكي في فترة من فترات يوم كان مع باريس يوم استلم باريس اول شيء قال لازم نيمار يمشي
1: صحيح،
2: مبابي يمشي
1: صحيح،

0: ما ادري عن ميسي ناسي
1: قال
0: بس
1: ميسي
0: انا قال ميسي إيه؟ تخيل اني انا اقول نيمار يمشي اذا تبون بطولات ومبابي ونيمار وميسي
1: تدري من سواها قبله 2009 قبل في الصيف لما تم توقيعه بيبي غوارديولا مدرب برشلونه ما انسى الخبر هذا كان شريط اخباري تحت ما ادري اي قناه كان يقول بيبي غوارديولا لا يريد رونالدينيو وديكو صامويل ايتو كان وقت الثلاثي هاي
2: وصامويل ايتو وقتها كان هداف بارع
1: رونالدينيو انت كيف مش ديكو نفس الكلام فانت واضح انك راح تروح للعيبه اقل
0: طيب خلينا عشان ما تدي شاركنا صامويل ايتو اللي بغى يجي الاتحاد
3: ابغى اتكلم بس على عبد الرحمن
0: اللي جاء الاتحاد
3: عبد الرحمن على برمنغهام
0: يقول لي
3: برمنغهام عبد الرحمن انا اشوف انه في انتقادات كثيره عليه يعني صراحه سابقا لكن كاس العالم هذه البطوله والله اثبت انه صراحه ذات اثر وتاثير في المنتخب الانجليزي صح. يعني انا والله حتى انا بنفسي تغيرت نظرتي اللاعب صراحه لاعب عنده امكانيات كبيره جدا هو اللي شايل المنتخب الانجليزي صراحه
1: يعني يكون مقيد يا ماجد احيانا يكون مقيد تتذكر الموسم الاول بيلينغهام في ريال مدريد كان يسجل كان قريب من المرمى كان يتخطى 18 يعني كان عنده دور ثاني مختلف عن الدور اللي شفناه الحين متاخر اكثر فهذا خلينا نقول ترى بعض اللعيبه لما ما يحس انه نجم الفريق او ما يحس انه نجم الخط اللي هو فيه ما يقدر ينتج لك افضل اداء
0: جميل طيب خلني على اساس انه قبل لا تبدا المباراه خلينا نتكلم عن مباراه فرنسا وانجلترا من اكثر المباريات الممتعه في هذه البطوله حقيقه قبل لا تبدا المباراه وتصريح اللاعبين يعني انا قلت المباراه بتصير يعني يا انها بتصير
2: فيها
0: تاديه واجب وفيها مخالفات كثيره وفيها عصبيه وفيها نرفزه لان الكل ما يبغى يلعب المباراه يوم اللي شفته انا في شوط المباراه الاول كان عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم جدا لانجلترا حاجه فوق الخيال فوق المتوقع
1: ايش الاداء وش من عندكم زي كذا معلم
0: يعني ليش ما قلتوا لنا من زمان المباراه تصير زي كذا يعني الحمد لله كان عندنا لايف فتابعنا المباراه فتخيل اللي ما تابع المباراه قام ما ثاني ترى ما له خلق
1: بس انا اشوف انها فيها
0: تمام فرنسا عودت في شوط المباراه 10 اهداف ترى في المباراه تحديد المركز الثالث ترى مو طبيعيه
1: احس متمرد
0: بين فرنسا وبين انجلترا
1: احس شيء مو شاد مو طبيعي
0: شاد اي
1: وواضح ما في التزام من اللعيبه لو تشوف الاهداف اللي جت
0: واهداف كان استمتاع صراحه
1: كان هي
0: اظهار مهارات فرديه
2: اشبه بالمباراه الوديه
1: لا لا لا اسوء اسوء اسوء انا بالنسبه لي هذه المباراه انا بالنسبه لي هذه المباراه عقاب
2: تصدق انك فجاه
0: عقاب لمين
1: عقاب للفريقين
0: ليه
1: اليوم انت ايها الفاشلون الخاسرون تعالوا خليكم تلعبون ضد بعضكم في يعني مش ممكن تخليني اجلس بعدين
2: كل كوره مرتده
1: اي
0: لا هو يقصد فكره انت قصدك فكره الثالث والرابع
1: فكره
0: لعبتها فكره سيئه جدا
1: جد ليش لانك انت تكون جالس 40 50 يوم معسكر وتكون خسرت اللي انت جاي له الهدف الرئيسي خسرته في اللحظات الاخيره تيجي تلعب لي مباراه ثالث ورابع ما لها قيمه بالنسبه للانديه الكبيره هي لها قيمه بالنسبه للانديه اللي تكون اقل كرواتيا تذكر لما فازت احتفلت بعد المباراه لان هذا الشيء بالنسبه لها ممكن ما يتكرر
0: تاريخيا
1: بس الانديه الثانيه المتخوطه
0: ترى المفروض انجلترا تحتفل بعد المباراه
1: هي اول مره يجيبون ميداليه برونزيه من بعد ما فازوا بالذهبيه
0: اي صح يعني اول ما فالمفروض يحتفلون يعني توني طلع في
3: الشيء اللي زعل عبد الرحمن انه ما لعب كانتي يا اخي اخر كاس عالم له
0: ما استدعوه أصلاً موجود في
1: اللاعب الوحيد اللي ما لعب ولا دقيقة غير الحراس كانتي أنا ما أدري ليش ديشام
0: صدق أنا على بالي ما استدعاه
1: لا استدعاه
0: والله أنا على بالي إنه ما استدعى
1: أنا حيل
3: بالله
1: تحسي مشكلة بينه وبين ديشام لأنه هو اللاعب الوحيد يا ماجد وهو شخص
3: أنا مستغرب والله يعني والله شيء مؤسف جدا يعني كانتي أنت طب تستدعيه ليش أصلاً
1: واضح
3: يعني انت مباراه تحصيلها يعني الثالث ورابع ما يلعب حتى دقيقه يعني في مشكله كبيره واخر كاس عالم يحسب له ترى للتاريخ ولكن ما
1: صح انا احس انها صارت يعني في المعسكر يعني لو صار في مشكله ممكن بعد المباراه لانه بعدها اللعيبه يلعبوا اللي ما لعبوا لعبهم في اخر مباراه اللي هي كانت انجلترا
0: اي انا توقعت كذا يعني بيلعب كل الاحتياط الموجود
1: هذا طبيعي
0: بس انا على بال تصدق وصلت مرحله اني قلت انا شايف انا قبل ومستدعى قلت يمكن استبعدوه لان نفس المباراه يعني قبلها
1: صح
0: قلت وين كانتي يعني كانتي اللي كان يعتمد عليه في التصفيات
1: واليورو
0: وفي اليورو
1: اليورو كان اساسي
0: فما ادري كانت وش الفكره
1: يعني انا اتوقع
0: اليورو اساسي صح
1: الشيء الوحيد اللي يخليني اقول الموضوع هذا انه صارت مشكله من قبل المباراه
0: يمكن
1: ما في
0: كاس العالم كله اصلا
2: بس مباراه فرنسا والارجنتين فيها ارقام جدا مهمه راح تتسجل في تاريخ كاس العالم كيليان امبابي
1: فرنسا وانجلترا
2: فرنسا وانجلترا انا رايح بالي مع النهائي
1: اليوم
2: تتكلم كيليان مبابي انا اعتقد بات يعني خلاص بيكون هو صاحب الحذاء الذهبي في كاس العالم هو الهداف التاريخي لكاس العالم ساكا يسجل هاتريك لاول مره في كاس العالم ضد مين ضد فرنسا انا اعتقد ان الارقام هذه
0: لا تكسير تدري انا لو جيتك قبل المباراه وقلت لك ساكا بيسجل ثلاثيه

0: هذا بيلعب وهذا ما راح يلعب وهاري كين
1: تصدق
0: ومدري ايش تقول لي ليك قاعد تلعب
1: من 10 من 10 ل 10 اهداف كنت اتمنى والله فانتوني يسجل
0: اكيد طبيعي
1: للامانه كنت اتمنى يعني كنت اتمنى يعني صراحه انه يسجل فهي بصمه للدوري السعودي قبل لا تكون ليفانتوني
0: لا عوده ايفانتوني للمنتخب الانجليزي واستدعاء المنتخب الانجليزي هي بصمه للدوري السعودي
1: اكيد
0: عوده كانتي لفرنسا هي بصمه للدوري السعودي
2: صح يعني. صح صحيح
3: امبابي كيليان امبابي شكله النصر يحتاجه يا علي
1: يا ليت بس ما فيش فلوس
3: لا انا شايفك علي قاعد تمدح فيه شكله في مفاوضات ولا حاجه
0: لا وين في مفاوضات مصدق انت في ذا العمر بس قل لي
2: بندر نتكلم عن المباراة الثالث والرابع العادة مليئة بالأهداف معدل الأهداف فيها ترى يفوق الأربع أهداف في كل مباراة من ذيك المباريات صار فيها حدث مهم اللي هو أسرع هدف فدائما يصير فيها الأحداث الجريئة
0: صح.
2: اليوم كيليان مبابي يسجل هدفين ممكن يصير هدف التاريخي لكأس العالم في مباراة نسبة أنك تسجل فيها عالي جدا بينما في لعيبة كثير ترى ما لعبوا هذه المباراة اللي تعتبر بسيطة جدا فهي صراحة المفروض أن يعاد النظر فيها
0: طيب
1: شوف من اللاعبين المميزين صراحة اللي قدم كأس عالم جميل ديكلان رايس
2: صح.
1: منتخب صح. إنجلترا صراحة بغض النظر عن هدفه اللي سجله في مرمى المنتخب الفرنسي لكن قدم بطولة صراحة
0: صح.
1: جدا ممتازة نعتقد أنه مع رودري في كأس العالم تحديدا في هالمركز ما يتعدى الثنائية هذه صراحة إذا جيت تحط 11 لاعب في الملعب
2: خطرين في الركنيات يا أبو سارة ترى
0: تصدق أنا لو تقول لي أرجع شوية وحط مثلا من أفضل اللاعبين في البطولة اختار لي 10 مو بشرط في مراكز يعني
2: عادي
0: او 11 مو شرط مراكز
1: يلا عطنا الاسماء
0: لا بس ما بقول الاسم بتستغرب اني واحد منهم بحطه في
2: كيوس
0: لا بتستغرب والله زيكو
2: مصري
1: صراحه قدم كاس عالم
0: قدم
1: عظيم.
0: كاس عالم بالنسبه لي انا بالنسبه لي ما كان طبيعي هو زيكو نفسه ما كان طبيعي لانه يجي من الخلف فما اتوقع ولا بلحظه انه يسجل فالقاه بالمكان الصح بالتمركز الصح بالأداء الصح بالتسديدة الصحيحة
2: ودية بعد
0: حافظ المرمى بشكل
2: سواف الودية
0: إيه مو طبيعي
2: ضد البرازيل
0: إيه
2: سجل يعني هو جاء من قبل البطولة هو جاي
0: مو طبيعي كان صراحة
1: بعدين شوف ترى متى جاء
0: ومتى جاء آخر خمس أيام ترى من كأس العالم
1: وزيادة على ذلك لعب جناح يمين لعب جناح يسار
0: صح.
1: لعب خلف المهاجم
0: إيه؟
1: لاعب جديد على المنتخب في وضع جدا مختلف ونقلة نوعية بالنسبة له لحياته ومسيرته وجيبه قبل كأس عالم بخمس عشر أيام ويقدم لك هالكاس ويقدم لك هالبطولة لاعب عظيم جدا شوبير للأمانة قدم والله يا عبد الرحمن صراحة مستوى كبير جدا منتخب مصر بشكل عام قدم كاس عالم كبير
0: سكولوني
1: جدا
0: سكولوني قاعد يشتغل شكل يعني عنده تغييرين يبي يعملها الحين
1: أنا أعتقد أن التغييرين هذه بيكونون أرجنتين كمل أربع تغييرات لأن الأرجنتين إلى الآن
0: لا ثلاثة إذا اثنين مع هذا ثلاثة
1: لا أربعة
0: مين اللي طلع؟
1: أنا أعتقد إنه في تبديل
0: في الإصابة اللي طلع مارتينيز ودخل
1: لا ما أتكلم عن أوتومندي لا أنا أتوقع إنه بين الشوطين ممكن غير واحد بس أنا أتكلم اليوم منتخب مصر صراحة بشكل عام قدم بطولة كأس عالم محترمة جدا بالإضافة إلى المنتخب جميل. المغربي
0: طيب قبل لا أطلع عندي فاصل معليش ماجد بس بتأكد من الأرجنتين التغييرات اللي عملها هو تغيير يطالع لي تغيير واحد الآن أوتومندي يمكن يتحدث بعد شوي معانا ونشوف تغييرين هذا التغيير الثاني عندنا تغييرين في المنتخب الأرجنتيني مو تغيير واحد ترى طيب الثاني منصور مارتينيز
1: دخل باردريس
0: وغونزاليس
1: دخل باردريس
0: دخل باردريس
2: باريدس دخل بدال
0: باريدس إيه بدال غونزاليس وأوتومندي بدال مارتينيز طيب بطلع إلى فاصل قصير وبعد الفاصل الجماهير تصنع الحدث وتكسر الأرقام القياسية في كأس العالم 2026

0: جدة اف ام على هواك.
1: الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنمية.

0: تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال. مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزين، يومياً السادسة مساءً على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحا على جدة FM.
4: اهلا بمشاهدي السعوديه ومنصه شاهد مستمعينا براثير جده FM. خلوني اذكركم بنتيجه مواجهه الارجنتين واسبانيا، اللي نتيجه سلبيه بلا اهداف. تظل الامور على ما هي عليه، شوط المباراه الاول هو يعني بصراحه تطبيق عملي لشوط المباراه الثاني وانطلاقته الان، بسيطره اسبانيه لكن بدون فعاليه على مرمى المنتخب الارجنتيني، في تراجع ارجنتيني كبير جدا. ما ادري الارجنتين تلعب على التحولات اساسا، الارجنتين قاعد تلعب على التحولات طول فتره البطوله بندر ولا
5: لا؟ لا لا, لا ما اطلاقا مو شوف، الارجنتين عندها نمط في الاهداف، عندها نمطين خلينا نقول ثابته. المرتدات هو جزء من الانماط اللي سجلوا فيها، بالذات الهدف الثالث على مصر والهدف الثالث على سويسرا، لكن الانماط الثابته هي الركنيات اللي سجلوا منها اربع اهداف من اصل 19 هدف، وايضا فكره العرضيه اللي تجي مقوسه في لحظه يدخل فيها لعيبه الوسط يزيدون الامام،
4: صح؟
5: عشان ما تقدر تمسكني انا كلاعب وانا ماني طويل. ليش كان الارجنتينيين يضربون بالراس ضد منتخب عملاق زي انجلترا؟ انه كانوا يدخلون من وراء من الخلف يجون مهاجمين المساحه، فهذا هي النمطين الثابته.
4: صح. لا لا لا يا اخي عندهم ماجد، تحس ان عندهم صبر مو طبيعي الارجنتينيين.
6: لا عبد الرحمن، انا شايف الارجنتينيين زادوا العيار شويه بالشراسه، الحين شفت لقطه كذا
4: صح
6: صراحة، يعني يبغوا يسير المباراة زي ما قلنا. لكن أنا لفتني صراحة بطولة هذه كمان من منتخب الأسباني لابورت، لاعب النصر السابق، صراحة مقدم مستويات
4: صح
6: صراحة متميزة جدا.
5: ماجد شو رايك أولمو؟
6: أولمو ممتاز.
5: طيب بعطيك
6: جدا ممتاز.
5: بعطيك معلومة، دي لافونتي محظوظ جدا في اليورس الماضية، كان يلعب فابين رويز، رودري وبيدري، ثلاث ذولي خط وسط.

0: بيدري يلعب في مركز ما هو مركزه صانع لعب بدال اولمو. اصيب بيدري، طبعا كل ما دخل اولمو بدال بيدري تسجل.
1: سجل.
0: كل ما دخل صح. سجل. صح. اصيب بيدري في دور الثمن النهائي او ربع النهائي، ربع النهائي ضد المنتخب الالماني بدايه المباراه. لما صاب اكمل البطوله اولمو، صار هداف البطوله وهو اللي ساهم في كل شيء. فاحيانا بعض الاصابات او بعض مصايب القوم او ما هي ما تجي مصايب القوم،
2: بس لافونت يتكلم استخدام العدد من اللاعبين، احس في ثبات في التشكيل على على على
0: هو بس التبديل اللي عمله بيدري، كان يلعب اساسي بدل فابيان رويز والان رجع يلعب فابيان بدل بيدري. بس تقريبا ما يحب يبدل كثير، حتى رودري كلاعب كان في شكوك كونه يلعب اساسي بهذا الرتم العالي او لا، لكن اعطانا انطباع انه قادر.
1: اولمو لي وجهه نظرة تجاهه، مو اللاعب اللي يصنع لك فارق، لاعب مكمل للمجموعه، متى ما كانت المجموعه ممتازه بيكون ممتاز معاهم ويسجل ويصنع، لكن لاعب ممكن يشيل منتخب الحاله او نادي الحاله، انا اعتقد انها صعبه كثير عليه. يعني
0: كلمه ذي صعبه فضفاضه
3: ذي، لاعبين يابان ماشيين المنتخب
0: العالمي. اعطيني اعطيني معنى هذه الكلمه عشان نحللها
1: يا اخي. بلينغهام في كاس العالم شايل منتخب انجلترا، كيليان مبابي شايل منتخب فرنسا،
0: تبغى لاعب
1: ميسي شايل الارجنتين.
0: لا اولمو وين حط هذه خانه؟
1: انا اتكلم في المركز اللي هو يلعب فيه، مركز.
3: طيب لامين يامال يا علي، لامين يامال
1: شوف لامين، انا ما جب طاري لان إيه بالنسبه لي انا اشوف لامين
3: هذا اسلوب لعبه مو
1: لا لا انا اشوف لامين لامال في يعني في كاس العالم تحديدا وفي الراي العام الاغلب له معطينا اكبر من حجمه بزياده عن اللازم. لاعب عمره 19 20 سنه.
0: ايش معنى ما اخذ اكبر من حجمه وما هو حجمه عشان بعدين نشوف هل وصل لحجمه الطبيعي اللي احنا نتخيله ولا لا؟ هذه كلمات مره صعبه.
1: لان انت اليوم تسمع لو جاب كاس العالم بيصير من اعظم اللاعبين تاريخيا.
2: لامين يامال 7 مباريات هدف واحد ولا صناعه وفرص 6.
1: كم مره سمعت بندر لا بس دقيقه كم مره سمعت ان لامين يامال اذا جاب كاس العالم بيكون من اعظم اللاعبين تاريخيا؟ كم مره سمعت ان اليوم في مقارنات كبيره جدا ما بين ميسي وما بين يامال؟
0: شوف ما في احد يقدر يحكم لك انه هذا اللاعب بيكون لاعب عظيم في السنوات الجايه، لانه هذا شيء مستقبلي.
1: لا اصابه لا بس انا اتكلم لك على الوضع الحالي.
0: الوضع الحالي اللي هو رايح فيه؟
1: لا انا اتكلم لك الوضع العام الان اللي هو الاعلامي والجماهيري
0: اللي هو رايح فيه؟
1: لا
0: يعني الوضع الحالي بعدين هو وين رايح؟ طبيعي يعني لو قلنا انه مشى بمسيره طبيعيه، ما جت اصابات ما صار شيء، هذا لاعب خارق.
1: انت تتكلم مستقبلا.
0: ايه انا هذا التنبؤ.
1: انت تتكلم مستقبلا، لكن اتكلم لك خلال السنتين الثلاث اللي راحت.
0: طبيعي علي ما راح يعني مبابي مثلا لما فاز بكاس العالم 2018 كان ينظر له على انه موهبه خارقه قادمه للساحه.
1: بس وش سوى مبابي ما بعد ذلك؟
0: وصل النهائي الثاني وسجل هاتريك ولا فاز.
1: طيب ممتاز، والنهائي الثالث
0: وهذا وصل نصف النهائي، يعني الرجل جالس يقدم اداء
1: ممتاز، جالس يقدم لك
2: هدف
1: تاريخ الكاس، هدف تاريخ الكاس. طيب ولامين يامال وش سوى؟
0: ابني هذا كان يختبر ثانويه قبل سنه.
1: طيب هذا يختبر وكاس ويوم
2: بس معلش حققت اليورو وانا عمري 17
1: 18 سنه. بس
2: كنت ارجع لازم انام الساعه 8.
1: طيب ممتاز.
2: خلي نظام العمل
1: لا بس ومبابي يوم حقه كاس العالم 2018
2: نفس الشيء 18 سنه.
0: بس الفكره وين؟ الفكره انت كيف يكون سلوكك مع نموك هذا على مستوى موهبتك اليوم؟
1: السلوك والنمو عند لامين يامال ضعيف جدا.
0: بعطيك حاجه، لا مره ما يكون ضعيف. شوف
1: الى الان ضعيف، طريقه تعامله وطريقه بروزه وتعاطي
0: أتفهم هذا الشيء منك، بس شوف وأنا أنتقد على هذا الشيء إنه هو ملتزم جدا 100% زي ميسي حالة استثنائية.
1: لا أنا ما أتكلم نفس ميسي، على الأقل نفس جود بلينغهام، كيليان مبابي، اللاعبين اللي على جيله.
0: بقول لك شيء، بقول لك حاجة، بس العادة النجوم هذول الجداد اللي زي لامين يامال اللي ينظر له على أنه سوبر ستار، ترى وراه مليون ألف شركة، مليون ألف شخص، يعني كلهم خلنا نقول بيضغطون عليه انه ما يغير مسيرته او تلتهي مسيرته، مع ان قدوه نيمار مو شخص جيد على مستوى انه يكون قدوه اللي لاعب كوره، المفروض يكون قدوتك ميسي بحكم انه اسطوره برشلونه وانت برشلونه، خلينا نقول يعني
1: بس خلينا نشوف دوين مع باريس ولا باركولا ولا اوليسي اليوم، شوف اللاعبين كيف قاعدين ينمون وكيف جالسين يظهرون مظهر جدا ممتاز. اليوم انا اتكلم على لامين يامال لان الكل جالس يصور، يخلينا نتصور ونتوقع ان هذا موهبه، خلاص هو افضل لاعب في العالم هو. لا بس انا اليوم
0: انا
1: اتكلم على فكره.
0: شفت اللي قلتهم ذول كلهم؟ اوليسي ومين ودوي
1: وباركولا،
0: ترى هذول لامين يامال بيكون لاعب افضل منهم على مدى 10 سنوات.
2: طيب خليني اتكلم على احنا نتكلم معليش ماجد، نتكلم على دقيقه 60 ثلاث تغييرات المنتخب الارجنتيني الان. بيدري اعتقد انه
1: 4 الارجنتين
2: ثلاثه
0: صامل على
2: اوتومندي وبارديس ومولينا ثلاثة دخلوا
1: لأن قبل شوي كنت تقول لي على
2: بس ما غير
1: غير واحد
2: الآن طلع مين

0: اللي بيدخل بيدري في المنتخب
1: رويز ده. فابيان رويز فابيان
0: طيب. إيه لا والله رويز
2: فيران توريس
0: توريس دخل بدال مين انا ما اشوف الشاشه
1: حتى والله بعيد مره
0: وزبال طلع ها
1: ويرزبال
0: ويرزبال طلع
1: توريس
0: ايه ودخل بيدري
1: بدال رويز ممكن زي كذا
0: ممكن اتوقع يعني بس انه انه بدوا احس ان المره الاولى اللي اشوف اسبانيا تغير في دقيقه 60 لاعبين ترى ما شفتها انا في طوال البطوله تغير لاعبين في دقيقه 60 او حتى في دقائق
1: مبكر جدا
0: مبكر
1: تغيير
0: جدا.
1: مبكر جدا بس واضح ان في قلق على نتيجه المباراه ترى العاده نهائي كاس العالم اللي اخر نهائي يقيم في هذا الملعب انتهى 0-0
0: الا والله زبال ورويس طلعوا دخل بيدري وتوريس
1: كل ما راحت المباراه الى ما هو ابعد كل ما صار في صالح منتخب الارجنتين
0: طيب خلينا نشوف
2: مسيره في فران توريس مسيره ترى جميله واليوم الانديه اللي مثلها ولعب معاه صح. يعني تتكلم مانشستر سيتي ومن مانشستر سيتي الى برشلونه انا اعتقد انه ولاعب محظوظ ترى دائما اذا نزل يسجل
1: بس صار بس
0: من فالنسيا السيتي لبرشلونه بس قبل السؤال ماجد ما سمعت صوته بس ما صوت ماجد
3: عبد الرحمن انا مع علي صراحه في موضوع كيلين امبابي لكن بعيدا عن المستوى الفني المتميز ترى شخصية اللاعب لها دور ترى احنا دائما نشوف مبابي ترى يعني الكاميرا عليه وتحسه يتحرك ويسوي يعني يسوي يعني مع اللاعبين الاخرين يعني زي كذا زي
0: ردات فعله يعني
3: ردات فعل نعم هو هذه الشخصية احسها انها يعني تعطي ممكن انطباع مع المستوى الفني صراحة تعطي المشاهد انه والله مبابي ترى افضل من ديمبلي ترى يعني افضل لاعب في العالم
1: صحيح
3: بس لاعب هادي يلعب كورته هو صح مستوى سيء ولكن انا بس انا احب بقول الاضافه هذه انه الشخصيه تعطي باور كمان على فوق المستوى الفني هذا بس بالموضوع
1: نفس المدرب يسوي حركات يعني في الدكه
3: اي زي والله زي
0: صح وصادق طيب اذا بدامكم جبتوا طاري المدربين خلينا نشوف الراحل عن تدريب المنتخب الفرنسي في اخر مباراه له وتحقيقه للمركز الرابع ديشامب ايش قال بعد الخساره من انجلترا
4: C'était une journée très particulière, même si avec mon staff j'étais focalisé sur la préparation parce qu'il y a une troisième place et c'était mieux de terminer troisième. Malheureusement, on n'a pas réussi. Après une première mi-temps catastrophique, néant, on aurait pu prendre un but sur chaque attaque, même si on a eu quelques occasions. Oui, je me suis un peu énervé, comme ça m'arrive. Pas régulièrement, mais à la mi-temps, après c'est une question de fierté, d'orgueil, de caractère.

0: submersible, puisqu'à 4-3, on a encore deux occasions de pouvoir faire 4-4, même si ça s'est mal fini. Voilà, même si, évidemment, l'image de la deuxième mi-temps correspond plus.
1: طيب هذا حديث ديشامب. انتهت فترة ديشامب مع المنتخب الفرنسي، انتصر ب 122 مواجهة، تعادل 32 مواجهة، خسر 33، سجل 404 وتلقى 180. ماجد، تعتقد انه هل كان بالامكان افضل مما كان لديديه ديشامب مع هذا الجيل الذهبي للمنتخب الفرنسي؟ هل من المفترض انه كان يحقق على الاقل كأسين عالم من الثلاثة اللي شارك فيها؟
2: صراحة يعني كل التوقعات، يعني الجميع يتوقع انه الكاس العالم هذا صراحه المنتخب الفرنسي من بدايه البطوله منتخب متكامل عناصر، عنده فريقين ترى، المنتخب الفرنسي يمكن الوحيد المنتخب بين المنتخبات ترى عندهم في الدكه مستوياتهم مثل الاساسيين، لكن مباراه اسبانيا صراحه يعني مباراه غريبه، يعني حتى ممكن ديشامب تفاجئ، يعني من والله يعني انا يعني جميع تفاجئ صراحه، مباراه اسبانيا هي اللي يعني قضت على المنتخب الفرنسي، ويعني المنتخب الاسباني يعني فرض سيطرته وحتى لعبه واستحواذ الكره، يعني خلينا نقول والله هذا كيف المنتخب الفرنسي تاهل الى دوله اربعه صراحه. فانا مع اني قلت ديشام خلاص انتهت فترته، وممكن زيدان يعني يقوم بالواجب اكثر
3: صحيح. واكثر 16 14 سنه كثير يا ابو صالح، يعني جلس هو من 2012 وصل إيه؟ الى 2026
1: صح،
3: شارك ثلاثة كاس عالم، ثلاثة يورو إيه؟ كم حقق؟ وحده لا، وخسرت بطوله اليورو في ارضك. انا مشكلتي
1: ترى وصلت نهائي كاس العالم،
3: انا مشكلتي
1: خسرته.
3: انا مشكلتي وين؟ مشكلتي ما ابغاك تجيب اثنين كاس عالم من ثلاثه، جيب واحد كافي.
1: جاب واحد
3: إيه؟ جاب واحد بس جيب لي واحد يورو
1: صح، ولازم واحد يورو. بس المفارقه الان اللي اتكلم عنها 66 دقيقه، مش معقول ترى، مش ما مستغرب والله.
3: ولا تسديده
1: على المرمى من المنتخب الارجنتيني يا رجل. طيب خليني اروح تشواميني،

0: pour le coach. Ça s'est pas passé comme on le voulait, surtout sur la première mi-temps. Après, je pense qu'on s'est tous remobilisés en tant qu'équipe et on a montré un meilleur visage en deuxième mi-temps. Malheureusement, ce n'était pas suffisant parce qu'on n'a pas gagné ce match. Donc voilà, on est déçus forcément. Non, c'est sûr qu'on avait honte en tant qu'équipe. On sait qu'on jouait pas à notre niveau, on montrait pas ce qu'il fallait et ça aurait pu devenir encore plus grave. Donc voilà, on s'est tous remobilisés. Le coach a fait un discours exceptionnel à la mi-temps pour permettre à tout le monde de se reconcentrer sur la deuxième mi-temps. Et comme je l'ai dit, il y a eu de meilleures choses.
1: طيب هذا حديث المنتخب الفرنسي بشكل عام سواء المدرب ولا تشاوميني بعد المباراة وواضح لي أنه يعني في خيبة أمل كبيرة بصراحة بعد هذه المواجهة لكن لعل زيدان ممكن يعوض شيء كثير خلال الفترة القادمة في توقف لشرب الماء الآن ولكن إصابة جديدة للمنتخب الأرجنتيني قبل شوي ترهاق
2: لأن توقيت المباراة بالحر
1: صراحة إيه
3: شوف توقيت المباراة في عامل ثاني اليوم منتخب الأرجنتيني ناقص يوم من ناحية الراحة
1: صح
3: لعب شوف بعطيك معلومة صادمة من 2014 و18 و22 وأيضا يورو 2012 ويورو 2016 ويورو 2020 ويورو 24 كل المنتخبات اللي فازت في النهائي هي المنتخبات اللي أخذت يوم راحة زيادة الاستثناء الوحيد أو آخر بطولة كبيرة يورو وكاس عالم فاز فيها الفريق اللي ارتاح أقل كانت إسبانيا سنة 2010 متخيل عندك سبع بطولات كلها فاز فيها الفريق اللي ارتاح الأول فهذه أفضلية للمنتخب الأسباني ضف إلى ذلك المنتخب الأرجنتيني يحتاج 30 دقيقة مع سويسرا و30 دقيقة أخرى إضافية مع منتخب الرأس الأخضر فكانت هذه يعني مرهقة لحد ما بس آخر مباراة لعبها المنتخب الأرجنتيني هي اللي يعني أعطتها الباور هذا اللي كانت مع الأردن كان ضامن التأهل فأعطتها هذه الأريحية عكس المنتخب الأسباني
1: طيب أعتقد يعني
3: ميسي هادي للحين
1: لا بس لا يشوف السماء هو
3: ولا نظرة السماء
1: اي مشكله هو يسبب مشاكل
3: في السماء شاف عرف الباب
1: عرف الباب وعرف الدنيا
3: موجوده سوى خريطه
1: بس اتكلم عن فكره انه يمكن اقل مستوى فني شاهدته المنتخب الارجنتيني في هذه المواجهه حتى الان
3: لو
1: صدق ان كل
3: مباريات زي كذا
1: والله كل مباريات
3: ادائهم في الشوط الاول هو انك تشعر ان الفريق هذا اللي يدخل الشوط الاول الشوط الثاني فريق ثاني
1: صح
3: والدليل الارقام اللي قاعدين تطلع يا ابو ساره ترى هذه ارقام غير ما هي استثنائيه وزد على ذلك وهذا الشيء صراحه يميز اسبانيا الصبر ترى انك تكون صبور وانت تستحوذ على الكره لا وعندي واحد في الدكه
1: وزيدان حاضر المباراه
3: زيدان حاضر اسمه مورينو يسجل لك فوقات حسن انا ابغى اعطي اخذ انطباعك عنه هل ودك المفروض يكون عندك لو كنت انت رئيس نادي او مدرب لاعب في الدكه خلينا نقول لاعب تسعه بديل في الدكه يعني يرضى يكون بديل واذا دخل صنع حل ترى هذا لاعب انا اشوفه مهم
1: خلني اقربها بشكل اكبر مثل عندنا في السعوديه مثلا صالح الشهري
3: بالضبط
1: مثل صالح كل ما دخل سجل
3: بس هل في العاده انا في ظني
1: ما تلقي كثير
3: انه الانديه ما عندها ذا المهاره يعني عندها واحد دكه ما يؤدي الغرض بما يكفي ولا ما يرضى يكون دكه هذا النوع زي خولي كروز تذكر لاعب الانتر والارجنتيني في لعيبه دائم كذا لما يدخل يكون هو الحل
1: والله خمس تبديلات المنتخب الارجنتيني خلص تبديلات اعتقد المنتخب الارجنتيني لانه في اثنين اصابه ديبول طلع
3: لو انصاب واحد اضافي
1: اي ديبول طلع كمان
3: راح تصير زي ايطاليا في كاس اليورو 2016 لما اصيب ابو 2012 لما انصاب لاعب في النهائي ولعبوا نص ساعه اخيره
1: صح
3: اسبانيا ب10 لاعبين
1: صح
4: احس هذه النتيجه يا عبد الرحمن يعني هي المحببه للمنتخب الارجنتيني يبي يوصل لابعد
1: الى الدقيقه شف انا ثري مثل ما راح تبدا المباراه دقيقه 80 تبدا المباراه وبنستمتع فيها عرفت
2: لا بس الحين مع وضع خلص التغييرات اللي عنده تبديلات
1: خلص الارجنتيني
2: خمس
1: خلص خمسه
2: خمسه خلصت صعبه عليهم يعني يروحون ودهم تروح اضافي
1: شوف بدوا يتحركون
2: لا ما يتحركون صعب تصعب عليهم ممكن يودونها اضافي عشان يصير عندهم تبديل سادس
3: الحذر من دخول مورينو
1: والله ممكن طيب خليني اروح للهاتريك ساكا اللي سجل هاتريك في مباراه الامس نشوف ايش قال عن هذه المواجهه امام المنتخب الفرنسي
0: Yeah, I'd say as a collective, this is what we discussed. You know, we deserve to finish strong for the tournament that we have. We deserve to finish in the highest position that England has seen for 60 years. This group deserved nothing less, and that was the mentality. And you saw that in the first half. We played a perfect first half, and ultimately that won us the game. And on a personal level as well, I've worked so hard to try and get myself ready for this tournament and be available.

0: available to produce moments like that. And yeah, for me, it's an incredible achievement. Like you said, there's only four other Englishmen or three other Englishmen that have done it. So yeah, it's a nice record to have now. And yeah, I'm proud of myself to achieve that. I don't think anything can lessen the pain that we felt from the other night. That one really hurt us, I'll be honest. But yeah, today was just about being professional and, like I said, finishing strong. And this group's got that togetherness. We've got that mentality. That's never been a problem for us. And we showed that today so we can be proud of ourselves to achieve that highest finish that England has seen.
1: طيب هذا حديث ساكا عن هذه المواجهة صاحب المركز الثالث في مونديال كأس العالم 2026. ولا تعتقد أنه اليوم في كبرياء المنتخب الإنجليزي لو ما احتفل في هذه البرونزية هذه الميدالية؟ لا، لابد أنه يحتفل، لأن يعني صحيح. مو أجيل، أجيال متعددة ما شاهدت يعني المنتخب الإنجليزي
2: يحسبها سوا.
1: إيه من عام كم؟
2: 1960 كبطل، 70 74 78 82 86 90 أول مرة يصلون نصف النهائي من كانوا أبطال،
1: صح.
2: 94 98 2002 2006 2010 2014 2018 نصف النهائي مرة ثانية، و 2022 لا طلع من فرنسا ثمان نهائي، 2026 نصف النهائي. يعني تكلم عن أربع مرات بس أنت أو ثلاث مرات وصلت الدور نصف النهائي، أول مرة تجيب الثالث،
1: صح.
2: يعني ما في لاعب عنده ميدالية برونزية في إنجليزي في تاريخ كرة القدم، أنت الوحيد اللي أخذتها. ترى هذا يعطيك طابع شوي. مشكلة في ظني إنه مشكلة المنتخب الإنجليزي على مستوى أو تحقيق البطولات هي كسرت عقدة المنافسة،
1: صح.
2: الآن صرت أقدر أنافس مع ساوثجيت، بس كيف أكسر عقدة إني أفوز باللقب أو أوصل نهائي لكأس العالم؟
1: مين قصدك؟
2: مع ساوثجيت كسرت عقدة الخوف في المباريات أو في البطولات المجمعة. يعني ساوثجيت وصلهم لمكان ما قد شافوه من سنوات طويلة. لما راح ساوثجيت جاء توخيل، الآن أنت تسوين الأبجريد هذا إنك تلامسنا اللقب.
1: وترى توخيل غير راضي وعنده مشاكل في فرص ملابس، خصوصا بعد يمكن دور المجموعات شوي.
2: واضح إن هذه مشاكل موجودة، لأن في لعيبة يبغون يلعبون بشكل أساسي لأنهم يشوفون نفسهم نجوم ومحهم حق. بس اليوم أنت تدور الكواليتي اللي فيدك، مش الكواليتي اللي مميزة
1: والقانون
2: في المنظومة. أنت النهاية هدفك واحد، هدف لقب.
1: طيب.
2: اليوم مشكلة الإنجليز إنهم لما تقدموا بالنتيجة في الدور نصف النهائي في كأس العالم، في نهائي اليورو 2020 وفي نهائي اليورو 24 تقدموا كلها بالنتيجة، لا 2020 بس خسروها. حتى مع كرواتيا في الدور نصف النهائي 2018 جت لهم المنتدى، هو يخاف فيدافع، فلما يدافع يرتكب أخطاء فيستقبل.
1: طيب خلينا نشوف توخيل مدرب المنتخب الإنجليزي إيش قال بعد تحقيق المركز الثالث.
3: The press conference yesterday felt as if we went out in group stage without a win, to be very honest. And 24 hours later we have the biggest success in 60 years. So to take the low not too low and the high not too high is what we try, even like for us and for the team. I think the low and the drama about what happened against Argentina was too low, but listen, that's part of it. The best thing you can do is react on the pitch and get the next win. Everything else is just talking.
1: هذا حديث توخيل للمدرب المنتخب الإنجليزي. يعني أكيد اليوم كمدرب أنا بذكر إنجازاتي بالنسبة لي، قال 60 سنة ما حققت شيء، واليوم أنا وصلت للمركز الثالث، هذه ميدالية برونزية ومن حقه أن يفتخر فيها بالنسبة لك كمدرب.
4: أكيد بالنسبة فكرة بندر في اللاعب البديل، وأنا قاعد أبحث صراحة، قاعد جالس أشوف مين اللاعب البديل اللي دائما إذا دخل يسجل. فمن الأرقام الصادمة سولشاير، سولشاير
2: صح صح صح
4: طبعا صح. كان كل ما دخل يسجل،
2: تذكر هدفه على
4: لكن طيب. من الأرقام اللي لا زالت موجودة ومسجلة في اسمه، دخل في واحدة من مباريات 1999
2: نهائي الأبطال،
4: لا في الدوري الإنجليزي مع مانشستر، دخل دقيقة 71 وسجل 4 أهداف.
2: أوف أوف أوف،
4: تخيل دقيقة 71 ينزل
2: سوبر هاتريك
4: يسجل 4 أهداف، ومع ذلك ترى استمر. يعني لعب نزل لعب 150 مباراة تقريبا كلاعب بديل، سجل فيها تقريبا 30 هدف. فنعتقد انه من الاشياء الحلوه اليوم ان يكون عندك بديل هداف.
1: جميل. المنتخب الاسباني تكلم دقيقه 76 استخدم 4 تبديلات، توريس دخل بدال ريزابال، وبيدري بدال رويز، ونتكلم عن ويليامز بدال بينا، ومورينو بدال اولمو. هذه 4 تبديلات بالنسبه للمنتخب الاسباني.

0: نتكلم عن المنتخب الأرجنتيني استنفت 5 تبديلات كلها، 2 إصابة كانت بالنسبة له، تومندي ولا باريديس ولا مولينا، سيميوني وميدينا هم اللي دخلوا على تشكيلة المنتخب.
1: أنا مسار أشوف،
0: قول لي
1: أنا مسار أشوف دحين المنتخب الإنجليزي صراحة غريب، وصار أصبح ميسي بعد مارادونا.
0: خلاص ميسي بيعتزل ميسي.
1: اي بس لا لا اديك سنتين يا ابو ساره، اديك صراحه زي ما قلنا اول، زي ما قلنا انه والله ميسي ما يعتمد على القوه والاداء البدني الكبير، صدقني ميسي ممكن يعطيك كمان سنتين.
2: ما اتوقع انه هذه اخر 90 دقيقه له بقميص المنتخب الارجنتيني. الاحظ نمط ثابت في المباراه يا ابو ساره.
0: خلاص خلاص يعني
2: الاحظ نمط ثابت في المباراه، التسديدات الاسبانيه يحاولون يعني يشوتون الكره على الحارس تضرب في الارض او تكون قريب منها، تضرب في الارض قريب منه عشان يجي مورينيو اللي دخل قبل شوي يسجلها نفس هدف بلجيكا ونفس اهداف كثير سجلها منتخب الاسباني بهاي الطريقه. فإلى الان موفق مارتينيز في انه يتصدى لها كلها، بس حذر.
3: شوف منتخب اسباني اليوم من السناتر اللي عنده
2: اسباني كوبارسي ولابورت،
3: كوبارسي ولابورت يمكن يعتبرون ترى من أسوأ المواسم لهم. لابورت بعد الظروف، بعد الكثير المشاكل اللي حصلت له مع النصر ومعاش مع اتلتيكو بالباو ما يلعب باستمرار ويشارك في عده مباريات واخطاء كثيره. كوبارسي مع برشلونه الجمهور برشلونه كله مو براضي عليه وجالس يلعب باكثر من مركز مختلف.
2: صحيح.
3: مع ذلك اليوم تشوف الثنائيه صراحه مختلفه، وانا اعتقد اليوم لما اجي اقول لك حارس منتخب اسبانيا عبد الرحمن وين يلعب ترى مو بكثير يعرف وين.
0: صح.
3: وين
0: صح.
3: انه موجود. عكس بقيه المنتخبات يعني مارتينيز العالم كلهم يعرفون انه في الدوري الانجليزي موجود والى اخره.
0: صح.
3: لكن حارس منتخب اسبانيا يلعب في اتلتيكو بالباو كذلك اليوم.
0: صح.
3: لو تشوف الظهير اليمين كوكوريا الحين الناس بدأوا يعرفون انه موجود في ريال مدريد وانتقال لتشيلسي.
0: صح.
3: فغالبيه اللاعبين اليوم ترى لاعبين شبه انه ما هم معروفين بزياده. صحيح. وين انهم يلعبون.
2: صحيح.
3: عكس منتخب الارجنتين ترى مهاجمين هم معروفين في الانتر واتلتيكو ميسي
2: هم عنده الا العدد ده ترى
0: اكبر
2: قدر ممكن.
0: بس لين الشوط المباراه الاول عدد الدقائق الفعليه وصلت 29 دقيقه
2: الشوط
0: اي الشوط الاول، بالمقابل توقف بين الشوطين كان 27 دقيقه
2: لعبوا علينا قبل 17
0: حاطين اثنين يعني 29 دقيقه شوط المباراه الاول. هل تعتقد انه عدد دقائق يعتبر جيد في شوط مباراة أول في كأس عالم في النهائي؟
2: عادة نعم جيد. العادة الرقم اللي يبغى يوصل له الفيفا
0: أكثر من 60 في المباراة،
2: هو ما يبغى 60 يبغى 55-60 هذا نورمال.
0: نورمال
2: أكثر من 60 أنت مباراتك ذي عظيمة. ترى الاتحاد هذا الموسم وعفوا الموسم الماضي في الدوري أكثر فريق كانت كل جل مبارياته الدقائق الوقت الفعلي فيها عالية جدا. هذا يرجع نمط الفريق يحب يكون خلنا نقول في الملعب. بس هي حاجة مسارة اليوم المدربين اللي في الدكة اللي في نهائي كاس عالم يلعبون او يمثلون فريقين ارجنتين واسبانيا، هم ابطال، واحد بطل اليورو وواحد بطل كوبا، غير معروفين قبل هذا قبل لا يدربون. صح. المنتخبين دول يعني ما. صح. كان حتى عندهم حضور على مستوى الانديه.
0: امس تكلمت على لافونتي، لافونتي فشل في كل محطاته مع الانديه اخرها مع اشبيليا.
2: حلو
0: ممتاز. وكل اللي دربها فئات سنيه بعدين استلم من 2013 الفئات السنيه في المنتخب الاسباني 17 19 21، بعدين راح المنتخب الاول واختيار كان جريء من الاتحاد الاسباني صراحه.
2: لا اجرى منه.
0: انت لازم تعرف ان لافونتي ورشه العمل اللي اخذ فيها او الدوره التدريبيه
2: البرو
0: نيويفا برو اللي اخذها سكالوني كان يدربه لافونتي.
2: اللي اخذها اوكي
0: في الدوره التدريبيه
2: اوكي
0: لانه لافونتي كان يدرب سكالوني في الدوره التدريبيه هو اللي اعطاه شهاده البرو.
2: فالاستاذ مع التلميذ.
0: الاستاذ مع التلميذ.
2: طيب شوف سكالوني ترى نفس الفكره، اذا نتكلم عن خلينا نقول جانب حظ، سكالوني جاء بديل لسامباولي، سامباولي دربهم في كاس العالم 2018، جاء بديل له، جت ازمه كورونا، طفر الاتحاد الارجنتيني ما عنده فلوس ما يقدر يدفع ميزانيه ضخمه، فراح وقال سكالوني كمل درب الفريق في الكوبا، دربهم في الكوبا ما حقق نتائج جيده، قال يلا كمل كاس العالم، ميسي راضي عنك وانت البجت حقتك ما هي غاليه، السالري حقك خفيف علينا.
0: حقق كاس
2: وحقق الكوبا في ماراكانا ضد البرازيل.
0: صح.
2: اللي خدم فيها انه بدون جمهور حقق المنجز الاعظم كاس العالم.
0: الدقيقه 80 تخيل في نهائي كاس العالم اعتقد تاريخيه هذه ما مرت، ما ادري مرت ولا لا بس اتوقع انها ما مرت. دقيقه 80 الفريق المقابل لم يسدد اي تسديده اللي هو الارجنتين على مرمى الخصم. دقيقه 80
3: يعني ممكن التسديده الاولى اللي بتكون لهم هدف 1-0.
0: صحيح. ترى ما ادري تاريخيا احس انها ما صارت من اول 80 اليوم ما تسدد.
3: ان شاء الله انها تكمل على كذا واسبانيا تكسب.
0: اسبانيا
1: لو وصلت عبد الرحمن الى ضربات ترجيل.

0: في اشواط اضافيه اول شيء وراح يفتح تبديل سادس للارجنتين.
1: لا اتكلم عن الحراس.
0: الحراس والله
2: الحارسين ممتازين
0: صراحه. اي
3: بس اكيد مارتينيز
0: يمكن خبره
2: لان مارتينيز بغض النظر عن ان نحط في موقف كم مره ردات فعله شهيره خلته يتميز عند كثير من الناس في فيها الردات. يعني هو لما يجي اللاعب ويتحدى بالذات يعني تتكلم على مع كولومبيا والاكوادور يمكن كانت كثير تحديات مع لاعبينهم. فنعتقد ان ردات فعله والتيك توك والاشياء اللي تنتشر ترى اعطته جو كثير.
3: لا هو يحاول انه ياثر على المهاجم.
1: لا بس اعتقد الحين ممنوع التاثير هذا بندر.
3: هو ممنوع بس انك عاد عارف الحدود الى اي مدى. فهمت يعني عاد الحكم بيكون معك متغاضي الى حد ما. بس انه حط في هذا الموقف كاس العالم الماضيه مرتين ونحط في الكوبا انت قلتها كولومبيا والاكوادور ما اعرف الكوبا اللي قبلها اذا حط موقف زي كذا ولا لا. بس الرجل فائز في هاي الضربات فهو عنده خلينا نقول الشخصيه والكاركتر حقه انا راح اصد وهذا دائما ينعكس. الثقه هذه تنعكس ترى نتائجها ايجابيه في الملعب.
0: ابراهيموفيتش يعني من اجمل الاشياء اللي في كاس العالم صراحه هذا وجود هنري مع ابراهيموفيتش في استوديو واحد بصراحه يعني
3: كانوا كيمياء
0: كيمياء وفكره كانت جباره صدق. فكان يتحدث عن ليونيل ميسي قال انه ليونيل ميسي مهما تتكلم عنه هو موهوب بالفطره. هو يقصد انه الرب يعني رزقه هذه المهاره وهذه الامكانيات هو قاعد يؤدي فيها. حتى في التدريبات يقول معانا ما كنا نشوف ميسي في التدريبات انه هو يعني رقم واحد في السرعات رقم واحد في القوه رقم واحد في التسديد رقم واحد. لا هو موهوب بالفطره. هو ما شاء الله تبارك الرحمن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الانسان وجعل فيه هذه الامكانيات في كره القدم. تحس انه مغناطيس سبحان الله.
2: سايمون حارس منتخب اسبانيا يورو 2023 اللي حقق طبعا منتخب اسبانيا ترى تصدى لركلتين جزاء ضد كرواتيا.
3: انا ودي اروح بكمل على ميسي لاني احب الكلام عن الرجل هذا لانه خلاص هذه اخر 90 دقيقه فتشعر انه اتمنى اني القي شعرا او اقول شعرا عنه لانها رجل حبان في كرة القدم يا أبو سارة.
0: صحيح.
3: يعني الأشياء اللي قاعد يسويها أنت ما بتشوفهاش على قولة المصريين. أنت حاجة ما تشوفها كثير في كرة القدم وخلاها بسيطة. اليوم الأشياء الخرافية اللي قاعد نشوفها منه إحنا نعتقد أنها سهلة.
0: سهلة صح.
3: ترى هي سهلة.
0: لا.
3: ضف إلى ذلك إنه رجل تعامل مع مختلف الضغوطات مع مختلف خلنا نقول الأجيال اللي مرت عليه. قائد ما كان قريب من المجتمع الأرجنتيني أصبح أقرب واحد أو أقرب اللعيبة لهم. نجاح خالد في انه يكتب اسمه بحروف من ذهب ويستحق هذا التقدير. انا الاحظ حتى على مستوى العالمي في حظوه كبيره بالنسبه لميسي تقدير كبير بالنسبه لميسي على مستوى الرجالات الكبرى. اليوم لما يفوز بالكره الذهبيه يوقفون كل اللي في الكره الذهبيه كلهم جميعا في صوره مهيبه. هي احترام لهذه الموهبه واحترام لهذه الشخصيه. انت مو بس موهوب انت موهوب محترم. انت مو بس محترم انت منضبط. انت أشبه بنموذج أتمنى نشوفه في الأكاديميات عندنا في كل اللاعبين عندنا الشبان يحتذون فيك. اليوم واحد من الأشياء اللي ما أعطت مارادونا هذه المكانة العالية بالتقدير العالمي أنه أنت في النهاية عندك الجانب البشري الأخطاء الكبيرة اللي جالسين نشوفها وما نبغاك تكون قدوة لأبنائنا. ميسي لا ميسي النقيض من هذا كله. وأعتقد أنه يستحق صراحة وكرة القدم تستحق أنها تكرم ميسي أنه يفوز بأكبر قدر ممكن من البطولات بأكبر قدر ممكن من الكرة الذهبية بأكبر قدر ممكن من الأهداف. لأنه هذا الشيء اللي خلانا نحب كرة القدم اللي أعطى كرة القدم جماهيرية أكبر هو علاج لنا كلنا صراحة علاج لنا كلنا على مستوى نشوف.
1: بس اليوم بندر
3: قول أنا أودي أقول شعر صراحة. قل
1: لا خلاص خذ حقك زيادة مع ميسي صراحة كلنا معاك نتفق. بس أنا أتكلم اليوم مستوى سيء اليوم.
3: لا زال يوفر طاقته حيطلع لك
1: في شكله
3: حيطلع لك في لحظة ما من العدم.
1: إيه إن شاء الله يكون ختامه مسك.
3: في المباراتين السابقة في المباراة السابقة كان نفس الكلام ينقال مباراة إنجلترا فجأة كذا ظهر
0: وسجل. خلني أتكلم بكل صراحة واستكمالا للحديث اللي قلته في 16 أكتوبر 2004 ضد إسبانيول أول مباراة رسمية كانت الميسي مع برشلونة. منذ ذلك الحين وحتى 2026 نتكلم اليوم تاريخ 2007 كرة القدم صنعت من أجل ميسي. صنعت للموهبة صنعت بالفطرة صنعت بالذكاء صنعت باللا متوقع. بتتخيل تشوفها واقع قدامك لأن ميسي لاعب بالفطرة يعني لاعب موهوب بالفطرة يعني مو بلاعب صنع. هو لاعب موهوب هو لاعب عنده كل الإمكانيات اللي ممكن

0: لاعب كرة قدم يتمناها، نظرته للملعب مختلفة عن كل لاعب آخر، يتوقع، يعرف متى يمرر، يعرف متى يسدد، يعرف متى يصنع. حقيقة يعني تتكلم عن أني أنا حملت كل كأس عالم أدخل أو كل بطولة خاصة في المنتخب الأرجنتيني، كل الشعب الأرجنتيني يكون يحمل ميسي الأخطاء جميعها اللي تحصل في المباريات، مع أنه مرة فترة من فترات دربني الأسطورة مارادونا، وما كان مارادونا له في التدريب شيء يعني.
1: صح بالضبط.
0: وحمله ميسي كل الأخطاء اللي تمت في المنتخب الأرجنتيني. اليوم أنك تتحمل كل هذا الضغط إلى كأس العالم 2022 وتحقق البطولة بكل جدارة واستحقاق، أعتقد أنه طاح عليك حمل كبير جدا. اليوم بعمر 39 سنة ولا؟
1: صحيح.
0: أنا أتكلم عن 39 وبضع أشهر، توصل مع منتخب بلادك إلى نهائي كأس العالم 2026 كأفضل هداف في المنتخب، يمكن أفضل صانع بعد ذلك،
1: وأعلى صناعة،
0: وأعلى صناعة، ثاني هداف البطولة. فيعني إيش تحتاج أكثر عشان أبين لك إني أنا موهوب بالفطرة؟
1: إيش خليت للناس
0: ما عاد في ما عاد في
1: الشيء قاعد. شوف ميسي، إيش ميسي يا أبو سارة؟ يبسط لك الأشياء المعقدة. شفت أفضل استلام، أفضل قرار، أفضل تمريرة، أفضل تسديدة، أفضل مهارة، هذه كلها عنده.
0: صحيح.
1: فأنت تحس إنك أنت تفكر في الغلط، هو يفكر في الصح.
0: صح.
1: لما ينفذه والله أنت سابقني بخطوة. أنت كيف سبقتني؟ أنت كيف شفته؟ تشعر إنه كذا معاه دروم فوق يشوف الملعب كامل، أو تشعر في وصف مرة جميل لميسي، تشعر إنه سابقنا بثلاث ثواني. أنا دائما أقول إن ميسي يظلم الأجيال القادمة لأنها ما راح تشوف.
0: صح صح.
1: فإحنا محظوظين إن زمننا هذه الموهبة الفطرية الخالصة.
0: واحدة من الأشياء السلبية اللي قاعد تعاني منها الأرجنتين في هذه المواجهة الإصابتين اللي حصلت للمنتخب الأرجنتيني، لأنه يمكن من المباريات القلائل اللي نشاهدها سكالوني ما يعتمد على لوتارو في التبديل الأخير أو قبل الأخير. صح. في تنشيط الشق الهجومي، فلذلك يعني أعتقد هذه يعني هذه أزمة حقيقية الحين في المنتخب الأرجنتيني، لأنه نتكلم عن دقيقة 89 ولا تسديد المنتخب الأرجنتيني على مرمى إسباني.
1: علي قبل شوي قال لا ترى مارتينيز كان مؤثر على مستوى الدكة. صح يا علي، سجل على وصنع على مصر، سجل على إنجلترا، سجل أيضا على سويسرا، كلها مباريات إقصائية في الثلاث من دور 16 إلى هذه المباراة. لو كان هناك فرصة أن نشوف مارتينيز في الأشواط الإضافية بحكم أنه راح يفتح
0: صحيح
1: السادس، ممكن من هناك تبدا رحله الارجنتين نحو اللقب.
0: انا اعتقد ستقضي على المنتخب الارجنتيني اذا استمرت اشواط اضافيه، لان المجهود البدني اللي بذله خلال المباريات السابقه، ما اتكلم مجهود بدني بس على الارقام، اتكلم نفسيا. اليوم تضغط في اخر 10 دقائق من كل مباراه انك لازم تسجل، لازم تحقق، لازم تفوز، ولازم الروح، وكل مره الروح راح تعطيك. لكن خلينا نطلع الى فاصل قصير وبعد الفاصل. الارجنتين واسبانيا ختام المونديال يجمع افضل منتخبين في التصنيف العالمي.

0: جدة اف ام على هواك. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر، أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك. وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. وإيه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساء على جدة اف ام.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة اف ام.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
4: اهلا مشاهدي السعوديه ومصر تشاهد، مستمعينا عبر اثير جده اف ام. حاله طرد بكره اصفر ثاني على المنتخب الارجنتيني مقابل لينزو لاعب المنتخب الارجنتيني. وش رايك ماجد في الطرد؟
5: والله عبد الرحمن ما شفت اللقطه.
4: ما شفت اللقطه، ممتاز علي.
6: خرف. لا لا، كرت اصفر ثاني واضح.
4: صح. واضح صح،
6: واضح واضح واضح واضح, واضح.
4: مع أن التسديدة الوحيدة في 90 دقيقة ترى هذه اللي قبل شوي،
6: ومنه هو حل في التسديد
4: جدا،
6: هو حل. وبعدين بخلاف أن الكرت أصفر ثاني، شوف ردة فعل لاعبي منتخب الأرجنتين مع الحكم، وده بيرجعون الفار. كرت واضح أصلا.
4: واضح صراحة، واضح
6: كرت صراحة واضح جدا. وأنا أعتقد أن هذا الحين منتخب إسباني ممكن يبيهدك أكثر، يخلي المباراة تروح للإضافة، يكون عنده فرصة أكبر، بيكون عنده تبديلين.
4: شوف ميسي، شوف ميسي شلون معصب، شوف ميسي شلون معصب، شوف ميسي شلون معصب.
6: يعني الحكم جالس يقول له ما في فار.
4: لا، قاعد يأشر على كوكريال على أساس إنه يحط يده على فمه.
6: كوكوريلا.
4: كوكوريلا قاعد يأشر عليه على.
6: يعني مو كل لاعب إذا بيسوي كذا.
4: قاعد يأشر عليه، ميسي قاعد يأشر عليه. يعني يطلع.
6: ميسي طبعًا.
7: طرد فيها الميرون.
4: والله اسمه صعب هذا، كوكوريلا بعد.
7: كوكوريا صعب.
4: كوكوريا، كوكوريلا.
7: كوكولا.
4: والله ما أدري. خلاص كوكو. ما زعل كريم، ما قلنا قالوا له كوكو.
6: لا ليش ما هو يقول
4: ايه، هو قال
6: خلاص، هو الدلع حقه يقول لقبون
4: كوكورية.
7: هذا اللقب كوكو،
4: كوكورية، خلا كوكورية يعني.
6: خاف يزعل عليهم بالزيمة بعدين.
4: لا ما لا دخل، بس انه خلنا في المباراة الحين. وترى على فكرة الارجنتين

0: فيها
1: هذه فيها كرت
0: هو مش الا فيها كرت
1: والله والله
0: لا والله فيها كرت والله
1: وهذا كرت واضح
0: واضح وصريح
2: بس لازم يروح القانون جماعه في حاجه اسمها في القانون
0: صح في تنفيذ القانون وفي اداره القانون وفي روح القانون بعد لازم
1: وفي ميسر القانون
2: هذه آه تمشي على كل
1: ما تمشي
2: بالنسبه ما يجري على ميسي يجري على جميع
1: هذا انا اعتقد ان النظام الجديد لو في كرت اصفر ثاني يقدر يرجع الفار ولا
2: إيه بس العاده انه اذا هي
1: سوني يا بندر واضحه
2: بس اقول له
0: اصفر والله ثاني ترى المفروض الفار يستدعي اظن
2: اذا في امكانيه انه القرار هذا قابل 50-50 ترى عادي انه ما يعطي
1: بس هذا مو قرار قابل 50-50 هذا كرت واضح
2: لو كل فاول في كرت
1: انا ما قلت كل فاول بكرت انا قلت هذا واضح انت انا رديت
0: شوف شوف شوف, شوف الجيل شوف الجيل
2: بس المباراه
0: سويل وكاسياس
1: غير متكافئ يعني عادي يسوي فاولات ويعطل هجمات بس عشان ما ياخذ كرت يكون مباراه غير متكافئ
2: لا بس شوف روح القانون لازم تصير بعد انت يصلحك لازم تصير اهداء
0: صح ترى احنا قاعدين عايشين معكم الاجواء في نهائي كأس العالم نتكلم عن الزيادة في الوقت الإضافي كان 4 دقائق أنا وصلنا 7 دقائق و23 ثانية
1: سجلها يا لمال خلينا نصفق لك
0: ولامين يامال لا بما يهمني والله أي واحد سجل عادي يعني بس لامين بس يامال يعني ومين مع لامين أنا ما شفت مين لعب مع لامين
1: أتوقع الظهير الأيمن
0: إيه ممكن مع لامين يامال قاعد ننتظر أكيد نتيجة المواجهة وأعتقد أنه منغلق البرنامج مباراة ما انتهت
1: يعني لا لا خلاص انتهت
2: قلت لك
1: شوفها
2: قلت لك ابو صار مطول المباراه دي واضح انها مطول.
0: صحيح رايحه بعيد انا كنت اقول بندر لا اخر نص ساعه بنسولف عن المباراه راح تنتهي المباراه لكن يبدو انها مطوله المباراه صراحه
2: الله
0: اي
2: هذا صرت خارق
0: معلش اي هي كذا بنروح هي بتمشي المباراه انا اتوقع بنروح تمشي
1: المباراه بروح القانون
0: بروح القانون خلني بدا منا باقي لي ربع ساعه خلنا نروح محلي شوي على ما تخلص المباراه علي اتكلم شوي على النصر المفترض انه يروح لمعسكره في البرتغال اللي شفتها من الصور انه الجميع كان مستعد وراح المطار ركب الطياره واللي سمعته كذلك انه طارت الطياره بعدين رجعت من البرتغال لاسباب ما ادري وش اسبابها اعطني الاسباب
1: شوف ترتيب النصر اليوم كان متواجد عشان يكون عنده رحله الى مطار لشبونه فبالتالي يبدا معسكر الاعدادي مبكرا النصر رحلته كانت الأساسية تاريخ 25 وفق الجدول الزمني صح. المعتمد بالنسبة لنادي النصر لكن اليوم بعد بداية المعسكر في الرياض قرروا تقديم الرحلة إلى تاريخ اليوم تاريخ 19 فبالتالي وصل الفريق مثل الموعد الساعة 10 الصباح وتم تأجيل الرحلة أوليا لمدة ساعة من الشركة المشغلة للطيران الخاصة بنادي النصر اللي هي أساسا تأخذ الموافقات للإقلاع والهبوط في مطار لشبونة وبعد ذلك تأخرت ساعة ثانية إلى ساعة ثالثة وقتها
0: طيارة خاصة
1: شركة الطيران المشغلة كان عندهم مانع كبير جدا من المغادرة من الإقلاع والهبوط في مطار لشبونة وهذا يأتي خلل من الشركة المشغلة للطيران لأن ما كان عندها استعدادات مبكرة للرحلة هذا واحد اثنين ما كان عندهم إذن رسمي للهبوط في مطار
0: لشبونة طيب أقلعوا من الرياض
1: ما أقلعوا من الرياض فبالتالي اجتمع المدير الرياضي السماوي في اللاعبين وبلغهم على الجدول الحاصل واللاعبين تفهموا ذلك حصلوا راحة اليوم موعدين طبعا إلى حتى اللحظة ما في موعد ثابت لكن موعد الأول للمغادرة هو بكرة لكن حتى اللحظة ما تم بشكل رسمي
0: طيب هذه مباريات النصر الودية اللي راح تكون في المعسكر الاعدادي بنفيكا البرتغالي
1: شوف بنفيكا تاريخ كم عبد الرحمن اليوم داخلين يوم 20
0: ايه باقي يوم ما اتوقع انها ممكن تلعب الصراحه يعني
1: والله
0: اذا ما سافر الفريق الى الان
1: اذا ما سافر اليوم الاثنين انا اعتقد انها صعبه جدا
0: صراحه صعبه
1: ويمكن لو سافر يوم 21 لعب 22 لا سمح الله بتصير فيه اصابات اكثر اليوم انيغو مارتينيز ما كان من ضمن اللاعبين اللي راح يغادرون مع الفريق للمعسكر في البرتغال بسبب الإصابة واليوم اللاعب يجلس في الرياض عشان يكمل الأشعة والإجراءات والعلاجات الطبية في الرياض فبالتالي في بعض اللاعبين ما قدروا يحصلون إلى الآن على تأشيرة إلى دخول البرتغال فبالتالي اليوم يمكن التأخير يكون لصالح النصر أكثر
0: طيب خلني أستأذنكم بفاصل قصير وبعد الفاصل العويس يرتدي قميص الهلال مجددا بعقد لمدة عامين ويلتحق معسكر الزعيم بالنمسا

0: جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحاً على جدة اف ام.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
0: أنت تستمع إلى جدة اف ام.
3: أهلا مشاهدي السعودية ومنصة شاهد، مستمعين عبر أثير جدة اف ام، مواصلين أكيد الحديث معاكم. بندر، قبل لا أروح للاتحاد، محمد العويس لمدة سنتين في معسكر الفريق الهلالي، ذكرنا سابقا في البرنامج انه صحيح انه عنده اكثر من عرض، لكن مبدئيا اتفق مع الهلال ووصل للمعسكر خلاص وانتهى وقع عقده مع الهلال.
4: يعني الغريب في هذا كله يا ابو ساره انه محمد العويس كان احد اسماء الموجوده في نادي الهلال، الهلال تخلى عنها بمحض ارادته ثم بعد ذلك جلبه. فاعتقد انه هذا باب من ابواب الاخطاء الكثيره اللي سقطت فيها اداره الهلال على مستوى تفريغ او رحيل اللاعبين المحليين من النادي. اعتقد اللاعب على مستوى انه ياخذ عقد في الهلال بهذه القيمه لمده سنتين، خلينا نتكلم عن احتماليه تكون اساسي لو رحل بونو، هذه فكره مطروحه وموجوده، زائد انه عندك كاس اسيا وعندك كاس الخليج، هذه البطولتين راح تشارك فيها في الرياض، او واحده في جده واحده في الرياض، من اهم البطولات اللي راح يشارك فيها المنتخب السعودي في السنوات الجايه. فوز بكاس الخليج راح يكون دافع كبير للفوز بكاس اسيا.
3: محمد بس موجود اساسي معك في الخليج ان شاء الله واسيا،
4: ضروري انه يحظى ببعض الدقائق او بعض المباريات مع نادي الهلال في حال تواجد بونو، لانه عدم لعبه مو شيء جيد بالنسبه للاعب. صح انه شارك في كاس العالم 22 هو حارس احتياطي مع الهلال، ومع ذلك قدر خلينا نقول انه يقدم اداء تاريخي.
3: صح، حتى في هذه النسخه اداء تاريخي
4: اعظم افضل. تدري انه في حاجه اسمها فيفا باور رانك، هذه التصنيف الفيفا للاعبين، في قائمه حراس المرمى محمد العويس ضمن افضل 10 حراس في كاس العالم، يعني هو تدريب الثامن او التاسع. فانت تتكلم عن حارس طلع من مجموعات
3: صح
4: وموجود في هذه القائمه في التصدي، فواضح ان الرجل يعني هو من بين افضل في العالم.
3: من الأفضل في العالم، والهجمة هذه كان من بين الأفضل في هجمات العالم،
4: الأخطر في العالم.
3: الأخطر في العالم. الحين احنا دخلنا على الشوط الإضافي الأول، كانت في في في في أسيست، كان هدف هذا المفترض يكون ويليامز ما تعامل معه بشكل سليم من بدري اعتقد الاسيست ما تعامل معه بشكل سليم ومارتينيز تألق فيها حارس المنتخب الارجنتيني الى الان
4: هذا حارس يجيبك بطوله
3: يبقي منتخب بلاده في نهائي كاس العالم بدون تسجيل ولا هدف في مرمى مع ان المنتخب الارجنتيني سدد تسديده واحده حتى الدقيقه 94 ابى اروح لك ماجد عن الاتحاد قبل لا اقفل قبل لا تخلص الدقائق عندي في البرنامج اتكلم عن الاستحواذ نعم. اسمع اخبار انه كان الاتحاد مطروح طبعا اكيد بس كانه في انباء انه لا في الان تحركات اكثر على الاستحواذ
5: عبد الرحمن هذه معلومه لدورنا غير معلومه شبه مؤكده صحيح الاتحاد هناك في شركه محليه سوف تقوم بتحالف مع شركه اجنبيه للاستحواذ على نادي الاتحاد ولكن ممكن تحتاج مزيدا من الوقت يعني ما حتكون في الصيف هذا ممكن 3 شهور أو 4 شهور لكن المعلومة إنه هي شركة محلية وهذه المعلومة هي الأقرب إلى الآن إنه شركة محلية تتحالف مع شركة أجنبية للاستحواذ على نادي الاتحاد
3: أنا سمعت أن تقييم نادي الاتحاد وصل إلى أكثر من 700 مليون ريال صحيح؟
5: والله طبعا ما عندي معلومة لكن يبدو انه الارقام هذه عند بندر يعرف الارقام
3: لا مو ما قلت القيمة السوقية للاعبين نعم اتكلم تقييم الشركة بأصولها بالعلامة التجارية بالاستثمارات بالاشياء الموجودة فيها
5: الهلال كم الهلال كم يا ابو
3: الهلال مليار مليار ولا 900 الهلال؟
4: مليار و100
3: مليار و100 تقريبا اتوقع
4: وكان في تقييم
3: كتقييم للشركة فكنت تتكلم عن الاتحاد
4: ايرادات الهلال كانت هم لما قيموها على الايرادات الثابته الاصول اللي متاكد انها تجيك صح. كل سنه مش على الدعم او غيرها
3: وبعدين الهلال تم شراء الاسهم من المالك الجديد اعتقد اضافه للاصول العقاريه الموجوده
4: صحيح
3: ترى على فكره لانك بالامكان انك ممكن تشتري العلامه التجاريه والاصول غير العقاريه وممكن تنقل تدريبات الفريق الى مكان
4: آخر او تستاجرها من الوزاره
3: او تستاجرها من الوزاره الى مده معينه خلال الفتره القادمه اخيرا وليس اخرا انا بقالي دقيقه علي تتوقع ايش تبي تنتهي المباراه
6: ان شاء الله اسبانيا
3: السيناريو
6: 1-0 اسبانيا
3: 1-0 في الاشواط الاضافيه
4: نفس السيناريو 2010 يعني تزعلنا يا علي تزعلكم
6: 1-0 اسبانيا
3: لا صحيح سجل لا ما احسب على
4: لازم يحسب عشان من اجل كره القدم
6: لا المفروض يحسب على الاقل عشان يكون راكب مع الكلام اقول واحد يسجل
4: تخيل
6: لا اصبر فيها فار
3: طيب
6: انا اعتقد ان مارتينيز قاعد يسوي بعض الافلام
4: ان شاء الله اشوف ميسي يتوج بالبطوله بعد ذلك بكون شخص محايد
3: ممتاز ماجد
5: توقع اذا وصلت ضربات جزاء ضربات ترجيح للارجنتين
3: طيب
5: اقول ممكن اسويها اسباني
3: معك انا اذا وصلت ركلات جزاء انا اقول للارجنتين راح تروح اذا في الاشواط الاضافيه في اللعب الفعلي راح يفوز المنتخب الاسباني لن يسجل المنتخب الارجنتيني
4: اعتقد لن يسدد
3: اي والله لن يسدد مو لن يسجل في هذه المواجهه على العموم انتهى الوقت عندي شكرا علي المنزي شكرا كذلك ماجد شكرا بندر المشرافي ما عليه
4: فيها
3: ما عليه ما عليه ما عليه الشكر موصول للمشاهدين والمستمعين الكرام نفس الموعد بكره اخر حلقه من دورينا غير الاثنين باذن الله تعالى في امان الله

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك ورده ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @jeddah_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى باخش من الأحد

0: الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
1: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق، صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13000 متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة، كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: أمسيات نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1:00 ظهراً على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل أتباعنا. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبد الله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
2: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة FM الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات FM. الرياض 101.5، جدة 95.3،
3: الدمام 90.5.
2: لمحبي الطرب الموجة خزامة.
4: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة FM وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.

0: جد اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: 29 الآن على جدة اف ام.

يا هلا وسهلا بكم مستمعينا، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29 أكيد على هواء إذاعة جدة اف ام، أكيد 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء. راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. بدون أدنى شك الإخراج والإبداع أكيد أكيد لمخرجتنا خلود لبني. يلا نروح نغني مع خلود ونرجع لتروحوا بعيد.

طيب نعود لكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكل أصدقائنا. 800-244-28-28 هذا رقم الواتساب، تقدروا تشاركوا كمان وتسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس. يا أهلا وسهلا بكل أصدقائنا، وشكرا لكل التفاعل الجميل والحلو. ونروح لافتتاحياتكم. يحيى يا هلا وسهلا يقول: هناك أشخاص رائعون مروا في حياتنا فدخلنا إلى عالمهم الداخلي ومنحونا مساحة واسعة من قلوبهم لنشيد فيها معابد من الوفاء وننقش لوحات من الحب والولاء، ثم رحلنا عنهم لأسباب وظروف ومتغيرات ربما كانت أخطائنا وقلة خبرتنا جزء منها، ولكن ليعلموا أن قدر الله كان أغلب وأن حكمة الله فوق كل رغباتنا وفوق كل وعودنا وفوق أحلامنا التي رسمناها سويا. فحكمة الله أرادت لنا الخير ونحن لا نعلم. ليست كل النهايات فشل، ربما تكون طريقك نحو النجاح في المستقبل. ويحيى، طيب كمان فؤاد يا هلا وسهلا يقول: مساء الخير مريومة والمايسترو خلود، يا هلا وسهلا. يقول: النجاح ليس مفتاح السعادة، بل السعادة هي مفتاح النجاح. عندما تحب ما تعمل سوف تجد النجاح. المثابرة كنز، والمحاولة قوة، والحركة حياة، والاتجاه لما يخيفك شجاعة. لا تصمت، لا تجلس بلا حركة. الحياة كفاح وتحديات، في كل مرة تسقط انهض، في كل مرة تجد عائقا فكر بالحلول. كثرة الطرق تأتي بالنتائج. ربما تحتاج أن توسع تفكيرك لخارج بيئتك، خارج علاقاتك، خارج دائرتك المألوفة. واصل، لا تستسلم. شكرا لك يا فؤاد، وافتتاحية جدا رائعة، شكرا لك. طيب هلا والله مريم وخلود، حياكم الله حبايب الحلقة التاسعة، حبايب الحرف التاسع والعشرين. مازن الغانمي وصاحبة الفواصل اللي تخليك تروق ولمستها عنوان وإبداع، خلود المميزة. أكيد أكيد أكيد، بدون أدنى شك خلود مميزة في كل شيء صراحة. مميزة في الفن، مميزة في الإبداع، مميزة في الإخراج، مميزة في الروح الحلوة، في كل شيء. يعني كفاية إنها خلود صراحة. تسلم يا خلود. طيب 800-244-28-28 خلينا نروح لموضوعنا اليوم اللي راح نتكلم عنه إن شاء الله. موضوع خفيف كده يعني وجميل، ويمكن كلنا احنا نحتاجه في يومنا وفي حياتنا. تمام. طيب عنوان الحلقة اليوم: خفف حمولك شوية. اوكي، احيانا لا يكون التطور او التقدم بإضافة اشياء جديدة لحياتنا. دائما في فكرة سائدة انه انت عشان تتطور لازم تضيف اكثر لحياتك، لابد انك تضيف معارف اكثر، معلومات اكثر، مهارات اكثر، ناس اكثر، علاقات اكثر، كل شيء اكثر اكثر، لازم كل شيء إضافة. تمام. اليوم احنا نتكلم عن مفهوم جديد، التخلي. التخلي قد يكون تطوير لنفسك أيضا وتطوير لذاتك. تمام. التخلي عن الأشياء القديمة اللي ما بتخدمنا، قد تكون هذه الأشياء عادات سلبية استنزفت وقتنا وحياتنا وجهدنا، قد تكون هذه قناعات قديمة حدت من قدراتنا، علاقات انتهت صلاحيتها ولكن أنت تتمسك فيها خوفا من الفراغ. التخلي ليس خسارة أبدا، هو إفساح مجال.

يستحق أن يكمل معك الطريق، ليس كل ما تحمله يستحق أن يكون موجود دائم في حياتك. وهذا هو موضوعنا، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نغني مع خلود نرجع لتروحوا بعيد.

29 على جدة FM. 29 على جدة FM، يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان. 800-244-28-28. اليوم بنتكلم عن أثقل شيء ممكن تحمله. أكيد ما هو شيء مادي، في أشياء أثقل من الأشياء المادية ممكن إحنا نحملها ونبغاها تكمل معانا في الحياة وفي طريقنا. إيش أصعب شيء ممكن أنت تركته؟ وإيش الشيء اللي تعلمته بعد ما تركت هذا الشيء؟ هل تخاف من الفراغ بعد التخلي أم من التغيير نفسه؟ ودائما إحنا الحياة بتطلب مننا إحنا نترك أشياء عشان إحنا نصبح أخف، عشان نستطيع أن نمضي في طريقنا وفي حياتنا. بكل بساطة، ربما الإنسان ما بيحتاج في كل مرحلة من حياته إلا أنه هو يضيف أشياء كثيرة وأشياء جديدة بدون معنى، بدون هدف، بس لمجرد أني أنا أجمع وخلاص. أحيانا نحتاج أن احنا نتوقف، أحيانا نحتاج أن احنا ننظر إلى الأشياء اللي احنا جمعناها. مو كل ذكرى حقيقي، مو كل ذكرى تستحق أن تبقى، مو كل علاقة تستحق أن تبقى وتستمر، ولا كل فكرة قديمة تستحق أن هي تكون القائد لحياتنا وتكون القائد لحاضرنا وكمان مستقبلنا. دائما الحياة بتشبه رحلة طويلة، الرحلات الجميلة لا تقاس بالأمتعة التي نحملها دائما، بل بالأشياء التي نستطيع أن نسير بها وتساندنا في رحلتنا. طيب، الفكرة الأساسية أننا إحنا نعتقد أنه التطور يعني إضافة شيء جديد، لكن علماء النفس بيشوفوا أنه النمو الحقيقي أحياناً يبدأ لما إحنا نتخلى عن شيء ما عاد يعني يخدمنا أو ما عاد يعني صار له فايدة في حياتنا. في دراسات طبعاً كثير تحدثت عن هذا الموضوع، في دراسات منها في أبحاث علم النفس الإيجابي قالوا إلى أن التخلص من مصادر الاستنزاف المستمرة سواء كانت عادات أو علاقات أو التزامات غير ضرورية يرتبط بتحسن الشعور بالرضا النفسي وانخفاض مستويات التوتر. كما توضح أبحاث حول المرونة النفسية أن الأشخاص القادرين على التخلي عما لم يعد يتوافق مع قيمهم الحالية يتمتعوا بصحة نفسية أفضل وقدرة أكبر على التكيف. طبعا هذه الدراسة كانت في علم النفس الإيجابي، وكثير صراحة تكلموا عنه من ناحية نفسية، من زوايا أيضا اجتماعية. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم. علي الطماحية، هلا وسهلا، يقول التخلي عن الأشياء غير المفيدة هو بوابة للحرية والنمو، حيث يتيح لك إعادة توجيه طاقتك ووقتك نحو ما يضيف قيمة حقيقية لحياتك. هذه العملية ليست خسارة، بل هي تصفية للمساحات الذهنية والعملية لاستقبال فرص وعلاقات أفضل. علي الطماحي، فعلا صدقت يا علي، التخلي او يعني التخلي والاستغناء عن الاشياء غير المفيده في حياتنا، يعني ايش ما كانت هذه الاشياء، ايش ما كانت، حتى ولو كانت يمكن يعني نقول ايش يعني مجرد افكار، حتى الفكره بالعكس يمكن الافكار اخطر. التخلي عن الأشياء غير المفيدة هو فعلا بوابة للنمو، للتقدم، للتطور، للازدهار، لأنه فعلا بيتيح لك إعادة توجيه طاقتك ووقتك

نحو شيء يضيف لك قيمة حقيقية لحياتك. وفعلا زي ما قال علي إنه هذه العملية ما هي خسارة أبدا. طيب مازن، هلا وسهلا. طيب مازن يقول لا، التغيير هو اللي يخوف. أوكي، التغيير هو اللي يخوف، لكن خليني أقول إنه التغيير هو الثابت الوحيد في هذه الحياة، شئت أم أبيت التغيير رح يكون موجود في حياتنا. وأحيانا إحنا ترى على فكرة التغيير حولنا قاعدين نعيشه كل يوم كل يوم، بس يمكن في أشياء ملاحظة وأشياء غير ملاحظة. أنت كشخص هتشوف نفسك تغيرت حتى لو ما كنت أنت ناوي تتغير. عموما احنا مكملين، نغني مع خلود ونرجع.

0: مساك بخير.
1: تسعة وعشرين على جدة FM.
2: طيب احنا نرجع لكم مستمعينا، هلا وسهلا بكل اصدقائنا، اكيد انتم معانا في الحرف التاسع والعشرين. نرحب بكل اللي انضم معانا الان وكل اللي كانوا معانا في بدايه مشوارنا. تقبلوا تحياتنا كفريق عمل من الاعداد والتقديم، انا مريم العمري، والاخراج اللي كلنا قاعدين نستمتع فيه ومبسوطين فيه اكيد لجوهره الاخراج خلود لبني. 800 244 28 28، هذا رقم الواتساب. اليوم احنا بنتكلم او عنوان حلقتنا خفف حملك، خفف حملك في هذه الحياه. احيانا احنا نحمل احمال وحقائب كثير ما بنخليها على اكتافنا، هي داخل قلوبنا، ذكريات قديمه، ذنب قديم، خيبه لم تنتهي يعني وما زالت موجوده، وكل شوي نقعد نتذكرها، علاقات انتهت منذ سنوات لكن احنا قاعدين نحملها معانا وين ما رحنا، وبعد كده نسال نفسنا ليش اصبح الطريق ثقيل علينا. هذا هو موضوعنا اليوم، و800 244 28 28 هذا رقم الواتساب اللي ممكن ترسلوا عليه مشاركاتكم. خليني أقول إنه من الأمور المهمة في جودة العلاقات الاجتماعية إنه نوعية العلاقات تؤثر في الصحة النفسية، وهذا شيء إحنا صرنا عارفينه. نوعية العلاقة تؤثر في الصحة النفسية أكثر من عددها، وجود عدد قليل من العلاقات الجيدة الطيبة الداعمة الصحية يرتبط برضا أكبر عن الحياة مقارنة بعلاقات كثيرة لكنها مرهقة، علاقات سامة، علاقات مشاكل إلى آخره. في شيء مهم عن موضوع كمان التخلي عن الشعور بالذنب المستمر. احنا كلنا قاعدين نخطئ، كلنا في، ما في انسان بدون اخطاء، ما في احد ما اخطا في هذه الحياه. بس في اشخاص انهكتهم اخطاء انتهت منذ عشرات السنين، صار الخطا وصار من 20 سنه، من 15 سنه، من 10 سنين، والى الان ما زالوا يعاقبون انفسهم عليها. التعلم من الخطأ هذا هو المطلوب، النضج هذا هو المطلوب، لكن العيش داخل هذا الخطأ وإنك أنت قاعد تعاقب نفسك عقوبة لا تنتهي، هذا هو المرفوض. من الأمور الهامة أيضا تخلى عن فكرة إنك تستطيع حمل كل شيء. ليست القوة والشجاعة والمثلا الحزم اوكي انك تتحمل كل الناس، اوكي، ولا ان تنقذ الجميع، ولا ان تلبي كل الطلبات. القوة والتماسك والحزم انك انت تعرف حدودك، وانك تقول انه هذا الشيء ترى يا جماعة فوق امكانياتي، هذا الشيء انا ما اقدر اعمله، هذا الشيء فوق طاقتي. طيب اكتبوا أسماءكم بليز خلف أي مشاركة جديدة أو قديمة، أو المهم أنكم تكتبوا أسماءكم. طيب فؤاد يقول أصعب شيء أنا تركته هو الفشل وإضاعة الوقت، الوقت ثمين لمن يعرفه، وأجمل شيء أنا وصلت له هو النجاح والأشياء الإيجابية في الحياة الإيجابية، احترامي لوقتي واهتمامي بمزاجي الشخصي مشاعري، أي أني غير مستعد لإضاعة الوقت دون فائدة، أو على الأقل متعة وترفيه بدون مقابل، ولا أحب الدخول في جدل عقيم أو نقاشات تكدر صف مزاجي حتى لو فزت فيها. هذا يدل على حب الصحي النفسي واهتمامي بصحتي العقلية. أربط النجاح والفلاح بالصبر، فإذا لم أكن صبور فأنا ربما لست مؤهلا لذلك. والصبر ليس المقصود فقط تحمل الطريق للوصول لأهدافك، وإنما الصبر على الابتلاءات والمشاكل وهموم الحياة واحتساب الأجر. طيب طيب السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. برنامج الحرف التاسع والعشرين، هلا وسهلا بك مريم. أصعب شيء أن تجد شريك حياتك أو صديق مخلص. النجاح والسعادة يأتي بالاهتمام أول شيء، وثاني حاجة بمعرفة الشيء وتفاصيله يكون اكتمل النجاح، ولو يتكرر معناها موهبة الشخص ممتازة في المعاملة. أتفق معك في وجهة كلامك، أهلا وسهلا. بس والله يعني ما أعرف مين اللي كتب المشاركة، بس ارجعوا على فكرة راجعوا مشاركاتكم. طب خلينا نروح كمان لمشاركاتكم على سناب شات. أم خالد من جدة تقول مساء الخير مريومة وخلود. يا هلا وسهلا بك يا أم خالد، مسائك سعيد. تقول أكثر شيء خفف حياتي مو إني أنا أشتري أشياء جديدة، بل أحذف الشعور إني لازم أرضي كل الناس من يومها وأنا مرتاحة. طيب برافو عليكي يا أم خالد. عموما إحنا مكملين نغني مع خلود ونرجع لتروح بعيد.

24 على جدة اف ام. على جدة فم. هلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معانا على هواء إذاعة جدة. يا هلا وسهلا كل اللي انضم معانا الآن، 800-244-28-28 رقم الواتساب. كمان تقدروا تشاركوا على الدي ام دايركت مسج في سناب شات في حسابات الخاصة. أكيد أهلا وسهلا بالجميع، أكيد ما تترددوا تكتبوا لي على أي موضوع تحبوا نتكلم عنه. اليوم موضوعنا عن الحمل اللي الإنسان ممكن يحمله بدون داعي، يظل منهك طوال رحلة الحياة هذه. خليني أقول، الشجرة لا تدخل الربيع وتدخل أجمل فصول السنة وهي متمسكة بكل أوراق الخريف. الطبيعة تبدأ بالتجديد وبالتغيير، التجديد دائما يحتاج إلى التخفيف. إلا الإنسان أحياناً يحمل أوراق الأمس وأوراق 20 سنة مضت، ويطلب من الغد أن يكون ربيعاً وأن يكون مزهراً وأن يكون جميلاً. طيب، شكراً لكل أصدقائنا. خلينا نروح لمشاركاتكم على الواتساب. وعلي الحربي من المدينة، يا هلا وسهلا يا علي، مساءاتك جميلة وتمطر وردا. يقول أستاذة مريم المتفردة بالحرف 29 والمخرجة المتألقة وجميع الطاقم الجميل، عبق من الورد، يا هلا ونعناع، يا هلا وسهلا. يقول أرهقنا قلوبنا وأهدرنا مشاعرنا مع من لا يستحق، الحنين للراحلين والمجادلات في أشياء لا تجدي نفعا، لا أعلم هل هو حال الأنقياء يتألمون هكذا أم أن المشاعر أصبحت رخيصة. أصبح البعض يفتك بمشاعر الآخرين ولا يبالي، لذلك ابتعدوا عن كل ما يؤذيكم، فقط الحياة لا تستحق، وعيشوا بقرب من يبادلكم الشعور ويعانق أرواحكم. علي الحربي. يا سلام. طيب كمان أبو عمر، يا هلا وسهلا، يقول مساء السعادة على الرائعة دوما مريم وعلى جميع المستمعين. أبو عمر حبيت أمسي عليكم، يا هلا وسهلا بك يا أبو عمر، وأكيد كل مستمعينا، يا هلا وسهلا بالجميع. طب خلينا نروح اللي كمان جزء من مشاركاتكم على سناب شات. طيب خالد من الرياض، صديقنا الدائم، يا هلا وسهلا بك يا خالد. يقول أكثر شيء أنا كنت دائما أفكر فيه وأحمله ما كان العمل، بس كان إحساسي أني لازم أثبت نفسي لكل الناس. أوكي، يعني هذه من الأمور اللي فعلا متعبة. أحيانا يكون العمل مقدور عليه والإنسان يسوي عمله على أكمل وجه، لكن الإحساس أني لازم أثبت نفسي لكل الناس، كل قرار كل كلمة لازم أني أنا أبحث عن رضا الناس، مشكلة كذا. عموما خلينا كمان نروح لواتساب، شايفة في مشاركات. أبو ناصر وصل، يا هلا وسهلا. طيب يقول في هذه الكلمات الجميلة، في خيالي لا أعلم هل هو كبرياء أم تعالي، في خيالي قلبا ذاب شوقا ثم هام، وضجيجا في فؤادي لا يحن ولا ينام، في خيالي حنين بالليالي تزداد فيه الجروح، وقلبا بسره أبدا لن يبوح. أبو ناصر، ما شاء الله، إيش هذه الإبداعات الجميلة يا أبو ناصر. طيب ريم من الدمام، يا هلا وسهلا. ريم بتقول كل ما زعلت من نفسي كنت أراجع نفسي وألوم نفسي على أخطاء سويتها قديمة، اكتشفت أني أنا قاعدة أحمل نفسي ذنوب انتهت من زمان، لكني أنا اللي ما كنت مستعدة أني أنا أنسى هذه الأخطاء ومتمسكة فيها. لا، المفروض خلاص كلنا نتعلم من أخطائنا ونسير في هذه الحياة. في النهاية الحياة لا تتوقف من أجل أحد، الحياة تسير. طيب أوكي هناء،
هناء من الخبر، هلا وسهلا يا هناء. تقول أنا دائما كنت أحتفظ برسائل قديمة وأرجع أقراها كل فترة وأرجع أعيش نفس الألم وأقعد أبكي. يوم حذفتها كلها وتخليت عنها حسيت إني أصبحت أحسن من الأول وسكرت هذا الباب نهائيا. برافو عليك يا هناء، وهذا الصح. طالما أنت محتفظة برسائل موجعة ورسائل قديمة، ليش نحتفظ فيها ونضل إحنا نجدد الألم ونجدد الوجع ونجدد الذكرى ونقعد نكد على أنفسنا؟ خلاص ديليت اللي بعده. يلا عموما مكملين، نغني مع خلود ونرجع على تروح بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: يا هلا وسهلا بكل أصدقاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: تعالي قولي أن صمتنا لغة وأن المسافات وهم وابتكار، تعالي قولي أن الغياب ضرورة وأن اللقاء قريب دون فرار. تعالي وقولي أن صمتنا لغة وأن المسافات وهم وابتكار، تعالي قولي أن الغياب ضرورة وأن اللقاء قريب دون فرار. تعالي واقرئي بالسر حبي، فإن عيناي شاهدتان بأن حبك كان القرار. تعالي واقرئي بالسر حبي، فإن عيناي شاهدتان بأن حبك كان القرار. تعالي امنحيني من الأمان ما يكفر عن هذا الانصهار. تعالي امنحيني من الأمان ما يكفر عن هذا الانصهار. تعالي وكوني معي ولو يوم كعطر شرقي مختار.

كن حذراً. الأصدقاء لهم دور كبير في تعاطي الأبناء للمخدرات. بادروا إلى معرفة أصدقاء أبنائكم، فهم أمانة في أعناقكم. مع تحيات جدة أف أم.